0: الراشد النارية شمال خان يونس جنوب القطاع. مجلس الوزراء يحذر من خطورة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض. تواصل انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، هدم وإغلاق وأعمال تجريف تضطر مناطق في الضفة. تواصل الخروقات الإسرائيلية في لبنان مع استمرار انتشار الشهداء من تحت الأنقاض. استشهد مواطنان واصيب آخرون بجروح متفاوتة إثر قصف شنته مسيرة على دراجة نارية شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأعلنت مصادر طبية في القطاع ارتفاع حصيلة حرب الإبادة على أبناء شعبنا إلى 73,066 شهيدا، بالإضافة إلى 173,514 مصابا. ذات المصادر قالت إن المشافي في القطاع استقبلت في الساعات 24 الماضية 8 شهداء و24 إصابة. تسلم الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة برام الله التقرير السنوي لسلطة الأراضي لعام 2025 من رئيس سلطة الأراضي علاء التميمي بحضور نائب الرئيس حسين الشيخ. وأطلع التميمي سيادته على أبرز نتائج التقرير السنوي والإنجازات التي حققتها سلطة الأراضي في الفترة الماضية والمعيقات التي تواجه عمل سلطة الأراضي مع وضع الخطط التطويرية لعملها. وثمن الرئيس الجهود التي تقوم بها سلطة الأراضي في سبيل الحفاظ على الأرض الفلسطينية وحفظ حقوق المواطنين وأملاكهم، وشدد على ضرورة القيام بالجهود كافة من أجل دعم صمود المواطن الفلسطيني على أرضه وتقديم أفضل الخدمات بما يخدم الحفاظ على الأرض الفلسطينية وما تتعرض له من هجوم استيطاني. حضر اللقاء رئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة. استقبل نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ في مكتبه وفدا يتألف من أمين سر إقليم يطا وضواحيها نبيل أبو خبيطة وأعضاء الإقليم، إلى جانب فعاليات المدينة ومؤسساتها للاطلاع على أوضاع المدينة والتحديات التي تواجهها جراء استمرار اعتداءات الاحتلال ومستعمريه. الشيخ رحب بالحضور وأشار إلى متابعة القيادة الفلسطينية الحثيثة لأحوال المواطنين في يطا وضواحيها في ظل ما تتعرض له من انتهاكات المستعمرين المستمرة واستمرار الاستيلاء على الأراضي والممتلكات والاعتداء عليها، وأشاد بالصمود الشجاع لأهالي المدينة في وجه الاحتلال. من جانبه استعرض أبو خبيطة والوفد المرافق له أبرز القضايا المتعلقة بالاستعمار وانعكاساته على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في يطا وضواحيها بوصفها أكثر المناطق تضررا من سياسات الاستعمار العنصرية. حذر مجلس الوزراء من خطورة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض. ورحب مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية بالمواقف الدولية المتصاعدة الداعية إلى وقف جرائم الاحتلال ومستعمريه، بما في ذلك الدعوات للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة.
1: محذرا من تصاعد المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وفي مقدمتها مخطط يستهدف السيطرة على نحو 100 نقطة استراتيجية داخل المناطق المصنفة ألف، إلى جانب تسارع الاعتداءات التي تنفذها ميليشيات المستوطنين وإجراءات التوسع الاستيطاني، بما يشمل الدفع نحو تنفيذ مخطط بناء 3400 وحدة استيطانية في المنطقة المسماة إيوان شرقي القدس، مؤكدا أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتهدد وحدة الجغرافية الفلسطينية. استهل مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية مرحبا بالمواقف الدولية المتزايدة المطالبة بوقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه والإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة، مجددا تحذيرا من التداعيات الإنسانية على أهلنا في قطاع غزة. وعلى صعيد آخر، اعتمد المجلس الخطة الوطنية لتعزيز مرونة النظام الكهربائي الفلسطيني بهدف رفع كفاءة وموثوقية الشبكة الكهربائية وتطوير قدراتها على النقل والتخزين واستيعاب التوسع في إنتاج الطاقة المحلية والمتجددة.

0: من خلال تنفيذ 11 مشروعا لخطوط نقل كهرباء بطول يقارب 105 كيلومترات وباستثمارات تقديرية تصل إلى 21 مليونا ونصف المليون دولار، إلى جانب نشر أنظمة تخزين للطاقة بقدرة 80 ميجاوات بالساعة في مواقع استراتيجية، معتمدا أيضا التوصيات القطاعية الخاصة بمحاربة إغراق السوق المحلية لتعزيز حضور المنتج الوطني. وصادق مجلس الوزراء على إنشاء المجلس الوطني للتحول الرقمي وتكنولوجيا المستقبلي لقيادة جهود التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في توسيع فرص العمل واستقطاب الاستثمارات والشراكات التقنية وتسريع رقمنة الخدمات الحكومية. كما ناقش بالقراءة الثانية مشروع قرار بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في وقت أكد فيه رئيس الوزراء محمد مصطفى أن هذه الخطوات تمثل البداية الحقيقية لخارطة طريق وطنية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني، لتضاف إلى مبادرات وبرامج أخرى يجري استكمالها ضمن البرنامج الوطني للتنمية والتطوير. كما صادق المجلس على تثبيت مديونية 27 هيئة محلية في قطاعي المياه والكهرباء ضمن خطة حكومية لاستكمال التسويات مع الهيئات المحلية وتعزيز الحوكمة، واعتمد مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين المملكة المغربية ودولة فلسطين، إلى جانب تمديد التأمين الصحي المجاني لمرضى قطاع غزة ومرافقيهم المقيمين في المحافظات الشمالية. أكرم فروخ، تلفزيون فلسطين.
1: وأيضا في موضوعات نشرة الثالثة فجرا، استقبل وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية يوسف رجي، استقبل السيد ياسر عباس الممثل الخاص للسيد الرئيس محمود عباس ومفوض العلاقات الخارجية في اللجنة المركزية لحركة فتح. خلال اللقاء جرى بحث العلاقات اللبنانية الفلسطينية وسبل تعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة. كما تناول الجانبان مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، لاسيما في ضوء اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وما قد يترتب عليه من انعكاسات على الساحتين اللبنانية والإقليمية. أكد اللقاء أهمية استمرار التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة ويحفظ استقرار لبنان ويعزز من صمود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة. سلم المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال في الأمانة العامة للجامعة العربية السفير أحمد خطابي، سلمه مجموعة كبيرة من المواد الإعلامية والتلفزيونية من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، تضم ما يقرب من 140 فيلما وثائقيا توثق تاريخ القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، خاصة المسجد الأقصى المبارك. كما تتضمن الأفلام الوثائقية السردية العربية الفلسطينية حول مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين وأحيائها وشوارعها ومتاحفها ومدارسها وأسواقها والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة الهادفة لتهويد المدينة والتضييق على أهلها وطمس هويتها. عقدت مؤسسة ياسر عرفات ندوة حوارية بعنوان الانتخابات الإسرائيلية احتمالات التغيير وانعكاساتها، وذلك بهدف تسليط الضوء على الانتخابات الإسرائيلية المقبلة وانعكاساتها على القضية الفلسطينية وقراءة التطورات السياسية المرتبطة بها. تناولت الندوة تأثير الانتخابات الإسرائيلية في المشهد الفلسطيني ومستقبل السياسات الإسرائيلية، إلى جانب أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على حضور القضية الفلسطينية على الأجندة الدولية. كما ناقشت أهمية المشاركة السياسية للفلسطينيين في الداخل وسبل التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية المرتبطة بالانتخابات.
2: أن كل انتخابات في إسرائيل تؤثر على كل فلسطيني، إن كان ذلك في داخل إسرائيل أو في داخل المناطق الأخرى المحتلة. فهذا طبيعي، لأن الحكومة الإسرائيلية، حكومات إسرائيل كلها حكومات احتلال، وهذا الاحتلال يؤثر. وهناك من يريد تخليد الاحتلال، والآن هناك من يريد أكثر من ذلك، ليس فقط احتلال، ليس فقط تخليد الاحتلال، إنما أيضا ترحيل الشعب الفلسطيني والتخلص منه بكل مناطق وجوده بما في ذلك في لدى فلسطين 48.
3: نحن بحاجة إلى ثلاثة أمور يعني متوازية. الأمر الأول هو رفع نسبة التصويت لدى المواطن العربي في الداخل. الأمر الثاني هو حد أدنى من التنسيق حتى لا تتحول الخلافات والاختلافات إلى صراعات. الأمر الثالث هو ما يسمى الأدفوكاسي، إنه بمعنى أن نحاكي أو نخاطب المجتمع اليهودي سواء في إسرائيل أو في المهجر وحتى المجتمع العالمي، أنه هل القضية الفلسطينية يجب أن تكون قضية محورية في الانتخابات الإسرائيلية، لأن هنالك محاولة لإلغائها ولإلغاء حضورها، وهذا أمر خطير.
1: أذن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين أدان شروع سلطات الاحتلال في تسقيف صحن المسجد الإبراهيمي الشريف وتغطيته بالكامل، اعتبر أن ذلك يأتي في إطار محاولات تهويد المسجد وتغيير معالمه التاريخية والدينية. المفتي العام قال إن هذه الخطوة تتزامن مع فرض سلطات الاحتلال إغلاقا محكما على المسجد ومنع المواطنين من دخوله، إضافة إلى منع رفع الأذان عبر مأذنه لنحو 9 أيام متواصلة. وأضاف أن ما يجري يمثل تغييرا فعليا لصحن المسجد ويهدف إلى السيطرة عليه بالكامل من خلال طمس معالمه الدينية والتاريخية والتراثية الإسلامية. تتعرض أراضي المواطنين في بروكين بسلفية لهجمة استيطانية غير مسبوقة وتصاعد في وتيرة اعتداءات المستوطنين، ما يؤثر بشكل كبير على مناحي الحياة فيها.
4: تواجه بلدة بروكين شرق سلفيت هجمة استيطانية شرسة تستهدف اقتلاع المواطنين من أراضيهم، حيث باتت البلدة محاصرة بحزام استيطاني خانق يلتهم آلاف الدنومات الزراعية، مخلفا دمارا بيئيا كبيرا يهدد حياة المواطنين.
5: الاستيطان يعني بنقدر نقول ما خلى شبر أرض إلا حط عليه، أو حتى صار يلاحقنا على الدور، في باب الدور يلاحقنا، يعني صرنا فيش لا عنا لا تصنيف لا سي لا بي ولا ألف ولا جيم، صارت مباحة إلهم ليلا ونهارا. يعني صار الواحد ما نامش أن سمع أي حاجة كلك أي المستوطن أجا، يعني كلك ليلا نهارا من هذا الاستيطان اللي بنعاني فيه إحنا.
4: وتتزامن هذه المصادرة مع تصاعد خطير في اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال عبر تجريف الأراضي وقطع مئات أشجار الزيتون وشق طرق استيطانية تقطع أوصال البلدة.
6: لا احنا قادرين نصل ارضنا ولا قادرين نصل، البوابات مسكرة علينا وما في مجال انه الواحد يصل ارضه او يصل البوابة او يتحرك او يطلع او يروح ولا يجي، وهذا ضغط علينا والشعب، يعني ما في مجال انه يتحرك ولا في مجال انه يروح ويجي.
4: ورغم سياسة التطهير العرقي الممنهجة والضغوط اليومية، يصر أهالي البلدة على الصمود في أراضيهم ومواجهة آلة الهدم بثبات وبالتمسك بحقهم فيها. استيطان يطوق أراضي البلدة واعتداءات لا تنفك تلاحق المزارعين وتمنعهم من الوصول لأراضيهم. من بلدة بروقين، محمد شتاية، تلفزيون فلسطين.
1: في قرية العقبة إلى الشرق من مدينة طوباس تستمر آليات الاحتلال بتجريف أراضي في محيط القرية لصالح توسيع معسكر وحاجز تيسير على حساب أراضي المواطنين.
7: بدأت الجمعيات الاستيطانية التضييق والسيطرة على محيط القرى الريفية في المحافظة وصولا لحصر أبناء شعبنا داخل مدينة طوباس. في قرية العقبة إلى الشرق من مدينة طوباس بدأت جرافات الاحتلال بتجريف أراض في محيط القرية بعد عملية تهجير جماعي للعائلات نفذتها عصابات المستوطنين مسبقا، ما يؤكد تكامل الأدوار بين الجمعيات الاستيطانية والمستوى العسكري الإسرائيلي.
8: وفي الفترة الأخيرة صادروا قطعة أرض 42 دونم إلى 43 دونم بالقرب من العقبة لا تبعد كيلومتر واحد عن المدرسة. وحاليا تقوم الجرافات بعملية تسوية للأراضي هل هم ينوا إقامة معسكر جيش أو مستوطنة أو مصادرة لأغراض عسكرية، طبعا ما بنعرف لحد الآن.
7: هذا التجريف حسب إعلان الاحتلال يأتي لأغراض عسكرية بغية توسيع معسكر وحاجز التياسير الذي يفصل الأغوار الشمالية عن امتدادها، واستكمالا للمشروع الاستيطاني الذي بدأ في عطوف وسهل البقيعة وصولا إلى هنا.
9: كان هون يحدث الجرافات مصادرة أغراض عسكرية 41 دلم و300 تقريبا، كانوا بعمل الجرافات بالتشغيل إليها، اشتغلوا فيها حوالي 6-7 آليات من الجرافات الكبيرة والجنزير، وقوموا في عمال هو معسكر هي استيطانية لا ندري لا نعلم شيء فيها، أو طرح المعسكر هون من الاستيطان أو المعسكر لأغراض تدريب عسكرية نعرف كذلك.
7: مراقبون ومختصون أكدوا أن ما يجري إعادة لترسيم الحدود الشرقية، لا سيما وأن خرائط ومخططات الاحتلال تشير إلى السيطرة على 50% من مساحة طوباس الإجمالية، جميعها تتركز في الأغوار الشمالية. من قرية العقبة إلى الشرق من مدينة طوباس، أمير شاهين، تلفزيون فلسطين.
10: عقدت محافظة الخليل مؤتمرا صحفيا جمع المحافظ بقادة الأجهزة الأمنية للوقوف على آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المحافظة،
11: بهدف تسليط الضوء على آخر التطورات والمستجدات الميدانية والأمنية في الخليل. عقدت محافظة الخليل مؤتمرا صحفيا جمع المحافظة بقادة الأجهزة الأمنية لتسليط الضوء على الدور الهام الذي تقوده المؤسسة الأمنية داخل المحافظة لبسط سيادة القانون وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بما يضمن حماية المواطنين وممتلكاتهم.
12: كشف العديد من القضايا التي شكلت حالة رأي عام في محافظة الخليل، وهذا مهم أن يكون المواطن على اطلاع بهذا الجهود وهذه الإنجازات على أرضية أن المؤسسة الأمنية الفلسطينية هي جزء لا يتجزأ من حماية المشروع وحماية المواطن الفلسطيني. لذلك قررنا أن يكون اليوم هناك مؤتمر صحفي يضم المحافظ وقادة المؤسسة الأمنية لعرض هذه الإنجازات ووضع المواطن الفلسطيني في صورة كل ما يحدث في البعد السياسي وكل ما يحدث في الميدان على الأرض.
11: وشهد المؤتمر مناقشة العديد من القضايا من بينها ملف البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف، لا سيما عقب إقدام سلطات الاحتلال والمستوطنين على إنشاء سقف لصحن الحرم، حيث أكد المتحدثون أن هذه الخطوة تمثل اعتداء صارخا على قدسية المسجد التاريخية والإسلامية ومحاولة لتغيير معالمه وهويته الدينية والمعمارية.
12: يعني الوضع الأمني في إطار ما يقوم به الاحتلال، نتحدث عن 7,000 اجتياح لمحافظة الخليل في عام 2026 لوحده، وهذا عدد الاجتياحات له علاقة بإعاقة العمل الأمني الفلسطيني بشكل مطلق. ولكن رغم كل ما يقوم به الاحتلال مهم جدا أن نعرض لأبناء شعبنا هذه الإنجازات رغم كل الإعاقات التي يقوم بها الاحتلال، وأيضا لنطمئن المواطن الفلسطيني في محافظة الخليل أنه لن تمر أي مؤامرة. الأمن رغم كل هذه الإعاقات يبذل جهود مضنية.
11: وفي ختام المؤتمر استعرض المحافظ وقادة الأجهزة الأمنية سلسلة من الإجراءات المشتركة للتعامل مع هذه التحديات على الصعد القانونية والسياسية والشعبية، مع التأكيد على استمرار الملاحقة الأمنية لكل المظاهر الخارجة عن القانون لتبقى الخليل بمؤسساتها وأجهزتها الأمنية حصنا منيعا يحمي أمن الوطن والمواطن. جهود متكاملة تقودها محافظة الخليل ومؤسستها الأمنية لبسط سيادة القانون ميدانيا والوقوف بحزم أمام مخططات الاحتلال التهويدية. وعود مسامي، تلفزيون فلسطين، الخليل.
10: في طول كرم تتجسد الشراكة بين المؤسسات الوطنية وذوي الإعاقة في مبادرة تطوعية تعزز الوعي وترسخ ثقافة الحماية المجتمعية دون استثناء.
11: تحت رعاية محافظة طول كرم اللواء الدكتور عبد الله كمال وبمشاركته وبحضور مدير المخابرات العامة في طول كرم ومدير مديرية الدفاع المدني، انطلقت فعالية تطوعية تستهدف 30 مشاركا من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.

0: من جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية. يتضمن البرنامج تدريبا عمليا يشرف عليه طاقم متخصص من الدفاع المدني بمساندة خبير في لغة الإشارة لضمان وصول المعلومات والإرشادات إلى جميع المشاركين.
1: استهدفنا فيها الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والسمعية. اليوم اللي ميز هاي الفعالية هو وجود مدرب متخصص بلغة الإشارة حتى أنها توصل المعلومة للأشخاص اللي عندهم إعاقة سمعية بشكل صحيح وسليم. في الختام إحنا كجهاز مخابرات أكيد سعداء برعاية هاي الفعالية اليوم، وحابين نحكي إنه في الختام إنه إحنا كجهاز مخابرات مهمتنا هي ليست فقط مهمة أمنية، بل إحنا منركز على الشراكة الحقيقية ما بين الأمن والمجتمع من خلال الفعاليات والمبادرات اللي بنقوم فيها في محافظة طول كرم.
0: يهدف النشاط إلى رفع مستوى الوعي بإجراءات السلامة والاستجابة للطوارئ وتعزيز قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على حماية أنفسهم في المواقف المختلفة، بما يجسد نهج الشراكة المجتمعية ويعكس التزام المؤسسات الوطنية بتمكين جميع فئات المجتمع وترسيخ حقهم في الشراكة الفاعلة والوصول المتكافئ إلى خدمات التوعية والتدريب. تتواصل الجهود المبذولة لدعم أصحاب الهمم وانتشالهم مما يغرقهم به الاحتلال من تحديات كبيرة يواجهونها على الصعيد المجتمعي. من مدينة طول كرم، بيان ذياب، تلفزيون فلسطين.
2: أغلقت قوة الاحتلال جمعية التضامن الخارجية في محافظة نابلس بعد اقتحامها وتدمير محتوياتها.
3: أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بإغلاق جمعية التضامن الخيرية في محافظة نابلس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وحاصرت البناية التي تتواجد بها الجمعية ودمرت محتوياتها، ومن ثم قامت بإغلاق بوابات البناية ولحامها بالأكسجين.
4: هي ملاحقة للفقراء في الشعب الفلسطيني، يعني كانوا يكتبوا على الجدران ده مستقبل بفلسطين مستوطنين. اليوم تبين هذا شعار حكومي وهذا برنامج حكومي، مش برنامج مستوطن أو برنامج، هذا برنامج حكومي لملاحقة كل الشعب الفلسطيني. ولكن نحن بالتأكيد الموضوع مش بالمكاتب، لأن لن نستسلم.
3: قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة وشرعت بعملية تفتيش واسعة للبناية التي تضم عددا كبيرا من المكاتب والمحال التجارية، ورفضت السماح للمواطنين بالدخول أو الخروج حتى انتهاء العملية.
5: آلاف من اليتامى تتلقى إعانة شهرية من هذه الجمعية. أما ما قاموا به فهو إغلاق كامل للبناية التي توجد بها الجمعية. أغلقوا ثلاث بوابات لبناية كبيرة، بناية السختيان، وهي تضم عشرات المحلات التجارية، عشرات المؤسسات، المكاتب الهندسية، مكاتب استشارية، وبالتالي هذا عقاب جماعي. العقاب الجماعي الممنهج من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية وهذه الحكومة اليمينية الفاشية تريد أن ترس من صمود المواطن الفلسطيني.
6: الاحتلال بيستهدف كل مكونات المجتمع الفلسطيني، وجزء منها الجمعيات اللي بتقوم في تعزيز صمود الناس من خلال سواء التعليم أو من خلال تقديم الرعاية للأيتام، من خلال تقديم الدعم والمساندة للفقراء والعائلات الفقيرة، وبالتالي هو محاولة لكسر أي مكونات من مكونات المجتمع تقوم بتعزيز صمود الناس.
3: هذه الجمعية هي الثانية التي يتم إغلاقها في محافظة نابلس والرابعة في الوطن بعد إغلاق جمعيتين في جنين والخليل، مما يشير إلى استهداف كبير للمؤسسات الخيرية في كافة محافظات الوطن. هذا الاستهداف ليس لجمعية خيرية فقط، بل هو لبناية كاملة يقطن فيها عشرات المحال وكذلك المكاتب، وإنما يسعى إليه الاحتلال هو حرمان الفلسطيني حتى من وجوده. خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين، نابلس.
2: هدمت قوة الاحتلال ملعب مدرسة بتير الثانوية للذكور في بلدة بتير غرب بيت لحم.
7: بالقرب من سكة القطار العثماني التاريخية في قرية بتير غرب بيت لحم وبجوار مدرسة القرية الثانوية القديمة، كانت قوات الاحتلال تعيث خرابا وتدميرا بملعب المدرسة، حيث جرفت محيط الملعب ودمرت السياج الحديدي حوله، والهدف هو حرمان الطلبة وأطفال القرية من أبسط حقوقهم في ممارسة الرياضة.
8: هذا الملعب حلم كل طفل في بتير وحلم كل بيت في بتير وكل ختيار وكل شاب وكل أي حدا في بتير كان هذا الملعب. تعبنا وسهرنا الليالي وإحنا نبني فيه، جهزنا الأرضية وجهزنا الشيك.

0: داير كله جاهز 100%. بس اللي أخرنا في موضوع الإنجيل إنه حكومة الاحتلال منعت دخول الأعشاب من خارج فلسطين، واليوم كانت النتيجة بهدم هذا الملعب، هدم حلمنا جميعا، وحلم النادي وحلم البلد وحلم البلدية وحلم كل طفل بتيري.
1: التدمير للملعب ترافق مع إخطارات لمرافق عامة أخرى في القرية، إضافة إلى تغريم أحد أصحاب المنازل بأكثر من نصف مليون شيكل، فيما يعتبر الاحتلال أن الأراضي تقع ضمن حدود بلدية الاحتلال في القدس.
2: في هذه الأيام بتير مستهدفة بجميع مناطقها، في إخطارات، في هدم، كما نشاهد اليوم قامت جرافات الاحتلال بتدمير ملعب لمدرسة قائمة من عام 1876، وهذا الملعب للأطفال، حتى الملعب الوحيد الموجود في بتير، فقاموا بهدم هذا الملعب وتدميره فقط لأن هذا الملعب لمدرسة قديمة قائمة ولأنه يخدم فقط الأطفال في هذا البلد. وهذا يدل على أن بتير مستهدفة، مع أن بتير محمية من التراث العالمي من اليونسكو.
1: وفي شرق القرية تواصل جرافات الاحتلال تجريف الأراضي لشق طريق استيطاني يصل إلى مستوطنة نحال حيلتس وربطها بالطرق الاستيطانية الالتفافية، وفي مقابل كل ذلك تهدم المرافق العامة وممتلكات المواطنين أصحاب الأرض والمكان. تستهدف المرافق العامة في هذه القرية بالإخطارات والهدم، إضافة إلى ممتلكات المواطنين من منازل وأراضي، وذلك خدمة لمخططات الاحتلال الاستيطانية على ما تبقى من أراضي القرية. هاني فانو، تلفزيون فلسطين، بتير، غرب بيت لحم.
3: طالبت مؤسسات حقوقية السلطات الأمريكية بمنع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول الولايات المتحدة على خلفية زيارة مرتقبة له إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك للمشاركة في مؤتمر دولي لرؤساء أجهزة الشرطة ومسؤولي الأمن الداخلي يومي 7 و8 من الشهر الجاري. جاءت هذه المطالب عقب تقديم شكوى جنائية إلى العدل الأمريكية تتهم بن غفير بالمسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والتحريض على الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا. ودعت هذه المؤسسات إلى فتح تحقيق واتخاذ إجراءات قانونية بحق بن غفير حال دخوله الأراضي الأمريكية. كما أكدت المؤسسات الحقوقية أن بن غفير سبق أن دعا إلى تهجير الفلسطينيين وتجديد الإجراءات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جاهزيتها للبدء بزيارة الأسرى في مراكز التوقيف والمعتقلات الإسرائيلية. الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الضفة الغربية محمد عبد الله أفاد بأنه لا يوجد موعد محدد لدى الصليب الأحمر للبدء بزيارة الأسرى، وأنه يتابع هذه القضية وينتظر القرار للسماح له باستئناف الزيارات. وفشلت الهيئة العامة للكنيست في تمرير مشروع كان يهدف إلى منع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى أو حتى الحصول على معلومات بشأنهم. سقط مشروع القانون في القراءة الأولى بعدما أيده 36 عضو كنيست مقابل معارضة 41 في ظل مقاطعة الأحزاب الحريرية للتصويت على خلفية خلافات داخل الائتلاف الحكومي. نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في نابلس وقفة إسنادية في ميدان الشهداء بمشاركة رسمية وشعبية تأكيدا على دعم الأسرى في سجون الاحتلال وللمطالبة بتوفير الحماية لهم ووقف الانتهاكات بحقهم.
4: في ظل استمرار معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال وتصاعد الانتهاكات بحقهم، نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في محافظة نابلس وقفة إسنادية في ميدان الشهداء بمشاركة رسمية وشعبية تأكيدا على أن قضية الأسرى ستبقى حاضرة في الوعي الوطني ورفضا لما يتعرضون له من إجراءات تعسفية.
5: إعادة التأكيد بأن قضية الأسرى هي محط اهتمام والتفاف كل أحرار شعبنا، سنبقى إلى جانبهم وسنبقى معهم وسيبقوا في ذاكرة كل أحرار الشعب الفلسطيني ولن نتركهم لوحدهم.
4: ورفع المشاركون صور الأسرى والأعلام الفلسطينية مؤكدين أن استمرار الفعاليات الإسنادية يهدف إلى إبقاء قضيتهم حاضرة في مختلف المحافل وتعزيز الالتفاف الشعبي حولهم في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات داخل السجون.
6: تأكيدا وتعزيزا لمكانة الأسرى في مسيرة نضالنا الطويل، لرمزيتهم باعتبارهم مؤشر لاستمرار نضالنا ما دام هناك احتلال. نعم، الأسرى في هذه المرحلة على وجه الخصوص وتحديدا ما بعد 7 أكتوبر وما قبل 7 أكتوبر مع مجيء بن غفير الذي وعدهم بأقصى العقوبات والإجراءات في حملته الانتخابية، يتعرضون ويعلم العالم لأبشع أشكال الانتهاكات والحرمان من كل مقومات الحياة.
7: لا إلهم الزيارات لنزورهم ولا إلهم الواحد يروح عليهم يطلع يودي لهم ملابس صيفية ملابس شتوية، يعني كنا نروح نزورهم نطمئن عليهم، هسه فش لا زيارات ولا إشي، الله كلهم معين. يعني الشاب اللي بفوت وزنه 90 كيلو بيطلع وزنه 40 كيلو 30 كيلو، هذا مش حكي.
4: ودعا المشاركون إلى تحرك دولي أكثر فعالية لحماية الأسرى ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة بحقهم، مؤكدين أن نضال الأسرى سيبقى جزءا أصيلا من القضية الفلسطينية وأن المطالبة بحريتهم ستظل أولوية وطنية حتى الإفراج عنهم. ديال عسعوس، تلفزيون فلسطين، نابلس.
3: وفي مدينة البيرة نظمت بدعوة من مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية نظمت وقفة إسنادية للأسرى في مركز البيرة الثقافي للتأكيد على مواصلة دعم الحركة الأسيرة في ظل كل ما يتعرض له الأسرى. تأتي هذه الوقفة رفضا لسياسات الاحتلال بحق الأسرى وللمطالبة بتوفير الحماية لهم وضمان الحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية وللمطالبة باستئناف زيارات الصليب الأحمر للأسرى بعد فشل تمرير مشروع قانون في الكنيسة كان يهدف إلى منع الزيارات نهائيا.
8: حاولت الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية عرض قرار على الهيئة العامة للكنيسة بمنع اللجنة الدولية من زيارة الأسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ولكن هذا القانون سقط والآن المفروض أن يسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بزيارة أسرانا والاطلاع على أوضاعهم الكارثية والصعبة داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، خاصة في ظل ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة الذي وصل إلى 91 شهيدا أسيرا.
9: يعني عدم تمرير قانون منع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال هذا جاء ليس لمصلحة الأسرى والتزاما بالقانون الدولي والدولي الإنساني، إنما لأسباب خلافات وصراعات حزبية داخلية ما بين الائتلاف الحكومي، ولكن النية تتجه إلى رفض قرار المحكمة العليا السماح للصليب الأحمر باستئناف زياراته، ولذلك تم طرح عملية المنع على شكل قانون بالكنيسة الإسرائيلية لرفض قرار المحكمة وتكريس عملية المنع.
3: كرم التجمع الشعبي بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء ومحافظة نابلس كرموا كوكبة من الأطباء الذين خدموا المحافظة على مدار أكثر من 40 عاما،
10: تكريما لدورهم الريادي لخدمة المواطنين في محافظة نابلس. كرم التجمع الشعبي بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء ومحافظة نابلس عددا من الكوادر الطبية التي قدمت الكثير خلال مسيرتها المهنية على مدار 40 عاما.
11: نحن كشعب فلسطيني معروف عنا الوفاء لمن قدم ولمن أعطى، وهذه المناسبة اليوم جاءت وفاء لمن قدم وأعطى وضحى بالغالي والنفيس في خلال مسيرته المهنية والوطنية في مدينة نابلس وفي عموم فلسطين.
12: يعني اليوم كان يوم وفاء، كرمنا كوكبة من 14 طبيبا ممن أمضوا 40 سنة فأعلى في العمل الصحي، وكانوا قادة ومأسسوا العمل الصحي عند استلامها في 94 وتركوا بصمات. اليوم كانت رسالة وفاء أن نقول لهم شكرا، نحن معكم، نحن لا ننسى الجيل المؤسس، وهذا الفوج الثالث من التكريم سيتبعه إن شاء الله أفواج أخرى من المكرمين.
10: وتخلل الاحتفال التكريمي إلقاء العديد من الكلمات لممثلي وزارة الصحة ونقابة الأطباء والمحافظة والبلدية الذين أشادوا بدور الأطباء الذين قدموا الكثير لخدمة المجتمع المحلي.
13: يعني اليوم أن نكرم أطباء خدموا أكثر من 40 عام في الإنسانية، في خدمة الوطن، في خدمة نابلس، بالتأكيد هي فكرة رائعة. وكل يوم كل مؤسسات المحافظة اليوم أجمعت على تكريم الأطباء هي خطوة في الاتجاه الصحيح بالتأكيد، لأن بالتأكيد هي نؤكد لهم أن الشعب الفلسطيني لن ينساكم ولن ينسى الخدمة التي قدمتموها طيلة أكثر من 50 عام.
14: اليوم عندما تكرم نابلس بالتجمع الشعبي بهذه الثلة الكبيرة من المؤسسات، كادر وزارة الصحة الفلسطينية من الأطباء والطبيبات، كما تقول برسالة واضحة، نحن شعب نحب الحياة، نحن شعب لدينا من الإمكانيات، من القدرات، من هذه الطاقة الكبيرة، من هذا الكادر الكبير ما نفاخر به على مستوى العالم.
10: وقدمت المؤسسات والفعاليات الرسمية المشاركة هدايا تقديرية ودروع للأطباء تقديرا لدورهم الكبير والريادي لخدمة المواطنين في المحافظة. خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين، نابلس.
3: خروقات واعتداءات إسرائيلية يشهدها الجنوب اللبناني في الوقت الذي أكدت فيه الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة شهداء العدوان، مع استمرار عمليات البحث تحت الأنقاض عن مزيد من الشهداء.
15: تتواصل خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار الساري في لبنان، وبرغم انحسار الضربات الإسرائيلية في مواقع محددة جنوبا، بخاصة تلك التي تقع على تماسي ما يسميها الاحتلال المنطقة العازلة، يواصل محاولات إعادة التموضع والتحركات البرية الليلية. بلدة حداثة قضاء بنت جبيل تعرضت لقصف مدفعي متقطع، فيما ألقى الطيران المسير قنابل صوتية على منازلها، إضافة إلى إلقاء قنابل الصوت على بلدة برعشي قضاء بنت جبيل. المنطقة الواقعة بين بلدتي القنطرة ودير سريان قضاء مرج عيون تعرضت لغارة عنيفة نفذها الطيران الحربي الذي عاد ليستهدف بلدة القنطرة بغارة عنيفة أخرى خلفت دمارا كبيرا. هذا ويستمر تحليق الطيران المسير فوق المدن اللبنانية الساحلية صيدا وصور والضاحية الجنوبية لبيروت. وفي سياق آخر، يواصل الجيش اللبناني عمله ميدانيا لاستخراج وتفكيك الذخائر غير المنفجرة وفتح الطرقات المغلقة، سواء بالتواتر الترابية أو نتيجة حطام المباني، إضافة إلى استمرار عمل طواقم الإسعاف والدفاع المدني في رفع الأنقاض بحثا عن جثامين الشهداء والمفقودين. وفي هذا السياق، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن حصيلة التراكمية للعدوان منذ 2 آذار بلغت 4257 شهيدا و 12196 جريحا، فيما لا يزال عدد كبير من العائلات اللبنانية في مراكز النزوح، بخاصة سكان القرى والبلدات الحدودية التي ينتشر فيها الاحتلال برا، إضافة إلى من تهدمت بيوتهم، حيث تشير التقارير إلى أن أكثر من 90,000 منزل دمرت بشكل كلي أو جزئي خلال العدوان الأخير على لبنان. إلى الحجازي، تلفزيون فلسطين.
3: أعرضت جمعية الفيلم في العاصمة المصرية القاهرة، عرضت فيلم صوت هند رجب في دار الأوبرا لتؤكد على الرواية الفلسطينية وتكشف الوجه الحقيقي لقوات الاحتلال التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين الأبرياء.
16: عرضت جمعية الفيلم بالقاهرة فيلم صوت هند رجب في سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية ليعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر القصص إيلاما في فلسطين.
17: جمعية الفيلم بالقاهرة بمصر دايما فلسطين دي على رأس العالم العربي كله، فإحنا دائما يعني لازم يبقى لنا دور.
16: أكد الحضور أن الوضع في غزة يختلف تماما عن أي مكان آخر، فالحكاية هناك لا تنتهي عند صوت الرصاص، بل تبدأ أحيانا بصوت طفل يستغيث وصوت يبحث عن النجاة فلا يجد سوى الصمت والانتظار.
18: فيلم هند كان يعني فيلم يعبر عن كل الأطفال الفلسطينيين، عن الضحايا اللي سقطوا برصاص الاحتلال الصهيوني ووحشية هذا الاحتلال في التعامل مع الأطفال.
19: إيماني إنه بنتي عايشة وبنتي في السيارة مع المسعفين.
16: نجح الفيلم في نقل المأساة الفلسطينية إلى العالم وإيصال الرسالة الإنسانية والسياسية التي يحملها، مجسدا جانبا من معاناة المدنيين في قطاع غزة.
20: هذا الصوت الذي زعزع ضمير العالم، فمن هذا الضمير الذي مات نوعا ما فأحيته هذه الصرخات من هذه الطفلة البريئة واستطاعت أن تتجسد في فيلم استطاع أن يحوز ويفوز بالألقاب العالمية في المهرجانات العالمية، خاصة في مهرجان البندقية، وفاز بجائزة الأسد الفضي.
21: السينما والإعلام هو ذوات الوسيلة الوحيدة لتوصيل الصوت لجميع أنحاء العالم. النهاردة الطفل الفلسطيني لما بيطلع بيعمل أي حاجة على وسائل التواصل الاجتماعي العالم كله بيشوفها عن طريق التواصل الاجتماعي، فالسينما النهاردة لما تعمل فيلم زي كده ده يحقق طبعا أن تعاطف الناس في جميع أنحاء العالم من ناحية القضية الفلسطينية.
16: من داخل دار الأوبرا كنت معكم لتغطية حضور عرض فيلم صوت هند رجب. نضال الناطور، تلفزيون فلسطين، القاهرة.
3: لم يبقى إلا التذكير بالعناوين. شهيدان ومصابون باستهداف مسيرة درجة نارية في خان يونس. مجلس الوزراء يحذر من خطورة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض. تواصل انتهاكات الاحتلال ومستوطني أدنى إغلاق وعمل تجريف تفض مناطق في الضفة. تواصل الخروقات الإسرائيلية في لبنان مع استمرار انتشار الشهداء من تحت الأنقاض. هذا ختام نشرة الثالثة فجرا، إلى اللقاء.

تفاجأنا في مستوطنين في حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة حرقوا الخيمة هذا حرقوا خيمة جيت يعني مخلوش ولا إشي هان جناب حرمي عفش كله هان حرقوه.

منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة، فحرقوا بيتين لأحمد جبر، سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجهة.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا بكل الخير والمحبة. اليوم الثلاثاء 30 من حزيران وعلى جديد من فلسطين هذا الصباح بفقراته المتجددة والمتنوعة. سنكون معكم على مدار ساعتين من الآن وحتى 10 صباحا. معي أنا وضياء. يسعد صباح ضياء.
1: صباح الخير الهام. حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذا المشوار الصباحي. العديد من الملفات ستكون حاضرة معكم بإذن الله ومتابعة أيضا ميدانية لآخر التطورات أيضا بما يتعلق بقطاع غزة مع استمرار عدوان الاحتلال على القطاع الذي خلف حتى هذه اللحظة 5 شهداء. بالإضافة أيضا سنتحدث في ملف القدس بما يتعلق بالانتهاكات المتواصلة وملف الاستيطان الذي لا يتوقف بالعاصمة المحتلة. نذهب الآن لمتابعة حالة الطقس وأسعار صرف العملات كما جاءت بالصباح.

اهلا بكم مشاهدينا من جديد، وكل ما اعتاد نبدا مشوارنا الصباحي من فلسطين. هذا الصباح بجوله اخباريه محليه مع ضياء العدم.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية، نتابع معكم آخر التطورات وبما يتعلق باستمرار اعتداءات المستوطنين وبالتحديد في خرب جنوب شرق طوباس. اقتحم المستوطنون يوم أمس أو صباح هذا اليوم عددا من مساكن المواطنين في خربة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس وعاثوا فيها خرابا، كما دمروا نظاما لكاميرات المراقبة في المنطقة. فادت المصادر أيضا بأن مستوطنين مقنعين يرتدون لباس جيش الاحتلال اقتحموا 6 مساكن تعود لمواطنين في خربة الرأس الأحمر وعبثوا بمحتوياتها. وأضاف أيضا بشارات أن المستوطنين دمروا أيضا نظاما لكاميرات المراقبة في المنطقة قبل أن يغادروا المكان. طبيعة الحال تتعرض هذه المنطقة خربة الرأس الأحمر الواقعة في الأغوار الشمالية

0: لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال والمستوطنين، تشمل اقتحام تجمعات السكنية ومداهمة مساكن المواطنين، بالإضافة إلى الاعتداء على ممتلكاتهم. نبقى مع وكالة وفاء ونتابع أيضا ما صدر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التي حذرت من مخطط يستهدف السيطرة على 100 نقطة استراتيجية داخل المناطق المصنفة ألف، معتبرة أنها تمثل تحولا نوعيا في مسار المشروع الاستيطاني الهادف إلى تقويض الجغرافيا الفلسطينية وتسريع خطوات الضم. قال رئيس الهيئة الوزير مؤيد شعبان إن المخطط الذي تقوده جهات استيطانية بينها اتحاد المزارع الاستيطانية يأتي في سياق سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية الرامية إلى فرض وقائع الضم الفعلي وتكريس السيطرة على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن هذه الجهات لم تعد تمثل مجموعات ضغط بل أصبحت شريكا مباشرا في صناعة القرار وتحظى بدعم سياسي وإداري وأمني لتنفيذ أجندتها.
1: الله احنا جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف، يعني دقرة اول ما سحب الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر المرة يعني هاي المنطقة كانت يعني من أحلى المناطق، وزي ما أنت شايف لقيت مدمرة.

أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تفتيت الجغرافيا الفلسطينية وعزل المدن والقرى والتجمعات عن بعضها البعض، مشيرا إلى أن استهداف المناطق المصنفة ألف الخاضعة وفق الاتفاقيات للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية يمثل اعتداء مباشرا على الترتيبات القائمة ومحاولة لفرض واقع جديد. وأوضح شعبان أن انتقال هذه الأفكار الاستيطانية من مرحلة الضغط إلى مرحلة التنفيذ الرسمي يفسر تصاعد اعتداءات المستوطنين واتساع هذه البؤر ومحاولات السيطرة على المناطق الحيوية في الضفة الغربية. نبقى مع وكالة وفا وأيضا نتابع ما جاء من أخبار. نتحدث عن استشهاد حارس مرمى خدمات خان يونس، وباستشهاده يرفع عدد شهداء الحركة الرياضية منذ بدء حرب الإبادة إلى 1009 من الشهداء. التحق حارس مرمى فريق خدمات خان يونس سليم خضر الأشقر 32 عاما بقافلة شهداء الحركة الرياضية بعد استشهاده يوم أمس برصاص جيش الاحتلال في بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس، ليرتفع بذلك عدد شهداء الحركة الرياضية منذ بدء حرب الإبادة إلى 1009. ولعب الأشقر أيضا خلال مسيرته الرياضية لأندية الأقصى والمصدر في قطاع غزة والمصدر في قطاع غزة. وفادت أيضا مصادر محلية أن الشهيد الأشقر ارتبط بزوجته قبل 5 أشهر وكان ينتظران مولدهما الأول، كما أن الشهيد وحيد عائلته من الذكور بين 7 شقيقات. وباستشهاد بطبيعة الحال كما قلنا يرتفع عدد شهداء الحركة الرياضية إلى 1009، من بينهم 567 شهيدا من أسرة كرة القدم في فلسطين، لروحه الرحمة. نذهب إلى صحيفة الحياة ونتابع أيضا ما يجري في جنين. نتحدث عن تصعيد الاحتلال من عدوانه بالتحديد في شرق جنين ومواصلة اقتلاع الأشجار في هذه المناطق. في تفاصيل هذا الخبر نتحدث عن استهداف مستمر في قرى شرق جنين، ونتحدث عن مداخل قرى جنين أيضا الشرقية المتاخمة للشارع الالتفاف الرابط بمستوطنتي جنيم وكديم. أكد رئيس مجلس عرانة محمود السعدي أن الاحتلال نصب خيمة على مدخل القرية، كما وضع مجنزرة بمحاذاة دوار قرية الجلمة وأقام حاجزا مجاورا لقرية حداد السياحية. وأوضح بأن الجنود يفتشون بين الحين والآخر مركبات المواطنين العابرين ويدققون في هوياتهم. وأفاد السائق صلاح إبراهيم أن الاحتلال وضع أعلاما على دوار البادية شرق جنين، ووضع أخرى على طوال أو على طول الشارع الالتفاف الرابط بالمستوطنتين اللتين عاد الاحتلال إليهما بعد 21 عاما من إخلائهما.

نبقى في صحيفة الحياة وأيضا نتابع ما يجري في الحرم الإبراهيمي. نتحدث عن مخطط جديد ومخطط خطير، حيث يحاول الاحتلال تشريع تسقيف صحن الحرم الإبراهيمي وهو استكمال لمخطط التهويد. يشكل شروع سلطات الاحتلال في تنفيذ تسقيف صحن الحرم الإبراهيمي الشريف امتدادا لسلسلة الانتهاكات المتواصلة التي تستهدف هذا المعلم التاريخي والديني، وتمس أحد أبرز شواهده المعمارية، إذ يعد الصحن جزءا أصيلا من هوية الحرم وتكوينه التاريخي. حيث بدأت سلطات الاحتلال فعليا في تنفيذ مخططها الرامي لاستكمال تهويد الحرم من خلال سقف الحرم كإجراء من بين جملة من الإجراءات التي نفذتها داخله وفي محيطه، حيث قامت بإدخال جسور حديدية معلقة إلى صحن الحرم المكشوف تمهيدا لاستكمال التسقيف وتغيير معالمه وفقا لمصادر في مديرية الحرم الإبراهيمي الشريف. نذهب إلى صحيفة الأيام مع استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة. نتحدث عن 5 شهداء جراء غارات المسيرات وقصف مدفعي مكثف. هذا القصف طبعا تسبب بسقوط 5 شهداء بينهم طفلة، إضافة إلى مواطن متأثر بجروحه، حيث أقدم الاحتلال يوم أمس على تقديم أيضا الخط الأصفر على طول المناطق الشرقية للقطاع من محافظة خان يونس جنوبا وحتى مناطق بيت لاهيا وجباليا أقصى الشمال، واستشهد كل من وائل لبد وعماد الرضيع، وأصيب آخرون أيضا بجروح جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة السلاطين غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. نبقى في صحيفة الأيام ونتابع أيضا ما صدر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حيث أكدت على أن استمرار الأوضاع الاعتقالية القاسية التي تعيشها الأسيرات في سجن الدمون في ظل حرمانهن من أبسط الحقوق الإنسانية التي تكفلها المواثيق والقوانين الدولية. أفادت الهيئة في بيان لها يوم أمس بأن الأسيرة لينا محمد وزوز 36 عاما من سكان الخليل والمعتقلة في 2 نيسان لعام 2025 تعاني ظروفا اعتقالية سيئة جدا في الدامون. وحول ظروف اعتقالها أفادت الأسيرة لمحامية الهيئة بأنها اعتقلت في 4 أيام عيد الفطر على يد نحو 30 شرطيا إسرائيليا، وعانت ألاما شديدة نتيجة إحكام الأصفاد في يدها ل4 أيام متواصلة، حيث بقيت في المسكوبية ما يقارب 21 يوما، ومن ثم تنقلت بين سجني الرملة والشارون لتقبع أخيرا في الدامون في قسم 3 غرفة 2. ونوهت أيضا إلى أن سياسة القمع مستمرة ضد الأسيرات كان آخرها قبل أسبوع استخدمت خلالها قوات القمع المقتحمة المدججة طبعا بالسلاح قنابل الصوت، كما أنها أصيبت بجرح في الوجه خلال قمع الغرفة المتواجدة فيها في 10 حزيران الجاري. نذهب مشاهدينا الكرام إلى صحيفة القدس ونتابع أيضا هذا التقرير الاسكتلندي الذي يتهم الفيفا واليويفا بالتواطؤ في شرعنة أندية المستوطنات الإسرائيلية. هذا ما نشرته منظمة سكوتش سبورت فور بالستاين الاسكتلندية. ملف أندية المستوطنات الإسرائيلية عادت هذا الملف إلى واجهة الصراع القانوني والسياسي عبر تقرير حديث يسلط الضوء على تنامي حضور هذه الأندية في المسابقات الرسمية. التقرير الذي جاء تحت عنوان ما وراء الخط الأخضر رصد توسعا ملحوظا في النشاط الرياضي داخل المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبا بضرورة مساءلة هذه الجهات الدولية التي تمنح هذه الكيانات الشرعية في الوجود. تشير المنظمة الحقوقية إلى أن استمرار نشاط هذه الأندية يمثل خرقا صريحا للوائح الفيفا والاتحاد الأوروبي، والتي تحظر إقامة أنشطة كروية تابعة لاتحاد معين على أراضي اتحاد آخر دون موافقة مسبقة. واعتبرت الناشطة جيل تومسون مؤسسة المنظمة أن صمت المؤسسات الرياضية الكبرى يعكس دعما غير مباشر لواقع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة وتثبيتا لمكانة هذه المستوطنات غير القانونية.
أوضحت تومسون في تصريحات لمصادر إعلامية أن هذه الأندية تلعب دورا يتجاوز التنافس الرياضي، حيث تساهم في خلق اقتصاد محلي وتوفير فرص عمل للمستوطنين، مما يعزز من تطبيع وجودهم. وأضافت أن الحضور المجتمعي والإعلامي لهذه الفرق يساعد في إعادة تشكيل صورة المستوطنات أمام الرأي العام العالمي، محولة إياها من بؤر استيطانية غير شرعية إلى مراكز حياة طبيعية. نذهب إلى آخر الأخبار مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية، ونتحدث عن فوز أسود الأطلس بعد مباراة مجنونة، ونتحدث عن تأهل المغرب بشكل رسمي إلى دور 16 بعد أن قامت بهزيمة هولندا. نتحدث عن إنجاز كبير وتأهل تاريخي للمغرب إلى دور 16 من كأس العالم 2026 بعد إقصائه للمنتخب الهولندي بركلات الترجيح. في الدور 16 سيواجه المنتخب المغرب المنتخب الكندي، فبالتالي إن شاء الله ستكون المهمة سهلة أمام أسود الأطلس. كل التوفيق لهم بإذن الله. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الجولة الإخبارية. سنذهب الآن لمتابعة أبرز ما جاء في الصحافة الإسرائيلية مع الزميل المختص فايز عباس.

صباح الخير للمشاهدين الكرام، صباح الخير إلهام وضياء. عمليا يعني وسائل الإعلام الإسرائيلية في عناوينها الرئيسية ملف نتنياهو 4000 الفساد والتطورات في هذا الملف، وأيضا تهديدات وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بتوجيه ضربة لإيران. لكن الشيء المثير للاهتمام أو اهتمامي أنا شخصيا أنه بالأمس أعلن وزير المالية ووزير في وزارة الأمن الإسرائيلية سموتريتش عن أن هناك خطة لإقامة 3 مستوطنات في شمال الضفة في شمال قطاع غزة، وطالب رئيس الحكومة ووزير الأمن بإقرار هذه الخطة لإقامة 3 مستوطنات، لكن هذا لم يذكر اليوم ولا في أي صحيفة إسرائيلية. على ما يبدو أنهم يعني يعتقدون أن هذا التصريح ما هو إلا يعني من أجل حصول على المكاسب في الشارع اليميني الإسرائيلي. ونفس سموتريتش تواجد في غلاف غزة وكان له تصريح بأنه بفضله هو تم إعادة المحتجزين، وهناك يعني خلال وجوده وإلقائه كلمة طولب من قبل أهالي القتلى بأن ينزل من على المنصة لأنه كذاب وأنه أكثر شخص عارض التوصل إلى اتفاق لإعادة المحتجزين. لكن عمليا يعني تحررات كما تشاهدون في الصورة، صورة لطائرة حربية إسرائيلية ومن تحتها الجيش يستعد لعملية أزرق أبيض في إيران، يعني حاطين كحول لفان أزرق أبيض يعني العلم الإسرائيلي، يعني إسرائيلية بدون أمريكا. لكن يعني هنا ملاحظة، يعني إسرائيل هي يعني لن تجرؤ على قصف إيران بدون شراكة أو دعم أمريكي، يعني هذا واضح. يعني لنتنياهو الذي انتظر سنين طويلة وهو يحاول إقناع الإدارات الأمريكية السابقة إلا أنه فشل بذلك ونجح فقط مع الرئيس ترامب. ووزير الأمن إسرائيل كاتس يقول يمكن أن تكون غدا، وفي حال طبعا قام الحرس الثوري بقصف إسرائيل، في حال تم قصف إسرائيل من قبل الحرس الثوري الإيراني، وستكون هناك يعني حرب إيران الثالثة، مهددا طهران بأنها طبعا ستدفع ثمنا غاليا. وطهران تنفي المفاوضات مع الولايات المتحدة، ولكن ترامب يصر أن إيران هي التي طلبت عقد اجتماع في الدوحة. الاجتماع سيعقد اليوم بمشاركة ويتكوف وكوشنير وكاتس. طبعا يعني هنا أنا اقتباسات من كاتس أيضا يقول أنه لا، إسرائيل لن تقبل المعادلة على أنه إذا قصفت إسرائيل أو قصفت هي سترد أو يرد عليها، لكن يعني أكد أن هذه المعادلة مرفوضة من قبل إسرائيل وأنه تم إبلاغ الأمريكان بذلك، والجيش ينتظر يعني الأوامر وعلى الاستعداد فورا لأن هناك أهداف إيرانية. لكن هو هنا عنده لكن يعني الكاتس،
لا نريد أن نكون من يزعج الرئيس أو يخرب على الرئيس ترامب في المسار الذي يقوده الآن حول المفاوضات وإنهاء الحرب مع إيران. كاتس ردا على سؤال قال أن خامنئي الابن هو ابن الموت, يعني ممكن أن يقتل في كل لحظة, وإيران تحاول ابتزاز تنازلات يعني من أمريكا, لأنهم يعني تجار جي ممتازين, يعني تجار في المفاوضات. لن نسمح لإيران بإنتاج السلاح النووي إذا كان ذلك باتفاق أو بدون اتفاق, يعني بدون اتفاق عن طريق الحرب. طب أنت حاربت وقصفت إيران وكل هاي الحرب ما نجحت انك تدمر لا المفاعل النووية اللي قصفت يعني, ولا ان يتم التوصل الى اتفاق حول المشروع النووي ولا الصاروخ الايراني اللي كانوا اهداف لاسرائيل. واسرائيل ايضا يعني فشلت في تحقيق اي هدف من اهداف هذه الحرب, خاصة اسقاط النظام الايراني. وكاتس اكد ان اسرائيل تحاول ايجاد حل للمسيرات المتفجره في لبنان, وتم رصد مليارد شيكل لذلك. وفي خبر اخر يعني في مكان اخر في دوطخ اهرونوت يقول الخبر الحل لتهديدات المسيرات المتفجره الذي طبعا أدخل لاستعمال الجيش, وهو من تطوير شركة إسرائيلية. ما فاتوا في التفاصيل حول هذا الخبر, لكن هو بقول رصدوا مليارد شيكل يعني لإيجاد حل لهذه المسيرات. والخبر الثاني يعني اللي بقول إنه صار فيه, لكن هل هذا سينجح؟ في علامة سؤال كبيرة على هذا الموضوع. وحكومة بنيامين نتنياهو أو الائتلاف الحكومي فشل بالأمس في إقرار قانون يمنع دخول الصليب الأحمر إلى المعتقلات والسجون الإسرائيلية, ولا وطبعا يعني ولا القانون يشمل أيضا عدم نقل أي معلومات لهذه المنظمة, لمنظمة الصليب الأحمر بالمرة عن أوضاع المعتقلين والأسرى الفلسطينيين إلا بقرار من وزير الأمن القومي بن غفير أو وزير الأمن إسرائيل كاتس. القانون فشل بعد أن قام أعضاء الكنيست الحريدين بمقاطعة التصويت على القانون في القراءة الأولى. وعارض القانون 41 من أعضاء الكنيست من المعارضة والعرب طبعا, وامتناع الحريدين عن التصويت هذا أفشل.

القانون والمعارضة يعني دعمت أقوال عضو الكنيسة أحمد الطيبي. وقضاة محكمة بنيامين نتنياهو في ملف أربعة المعروف بأربعة آلاف ملف الفساد قالوا بأنهم طبعا طالبوا النيابة بأن تتراجع عن بند الحصول على الرشوة في الملف، لأنه من الصعب إثبات الرشوة من طبعا من ما قدم للمحكمة حتى الآن. والنيابة العامة الآن في حالة حرجة يعني، ولم تقرر بعد ماذا ستفعل في هذا الملف، ويتم التشاور بين النائب العام والمستشارة القانونية للحكومة كيف سيتم الرد على القضاء. يعني نتنياهو وجماعته هن اليوم يعني لكاد قرار أو طلب القضاء إلغاء بند الرشوة أكبر دليل على أن النيابة هي تطارد بنيامين نتنياهو وتريد إسقاطه يعني من قبل أيضا المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية. لكن عمليا حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار من قبل النيابة العامة، لكن على ما يبدو سيتم التوصل إلى اتفاق، لأن محامي نتنياهو قال أنه سيستدعي المئات من الشهود إذا ما لم يتم إلغاء هذا البند. يعني المئات من الشهود ستستمر على المحكمة لصلاة 6 سنين كمان 2 أو 3. بالمناسبة يعني قسم من القضاء اللي بنظروا في الملف سيخرجون إلى التقاعد قبل على ما يبدو انتهاء هذا الملف. الكاريكاتير في صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم، هنا هذا وزير المالية سموتريتش، هنا يعني الصورة هي للقتلى من المحتجزين وهو يقول يعني أنتظر الشكر منه لأن ماتوا من أهلهم. صحيفة معريف يستعدون للحرب، هذا هو عنوان صحيفة معريف، أزرق أبيض ضد إيران. وزير الأمن أوضح أن إسرائيل على استعداد للقيام بعملية عسكرية جديدة في إيران، محذرا من أن إيران يعني تستطيع قصف إسرائيل غدا. وأضاف كاتس أن الجيش لن ينسحب من لبنان، وإذا تم إطلاق القذائف على البلدات الحدودية فإن إسرائيل ستقوم بقصف الضاحية الجنوبية من بيروت. وأبي أشكنازي المراسل العسكري يعني ردا على التصريح، هذا التصريح لوزير الأمن، يكتب تحت عنوان وزير الحرب مش وزير الدفاع، وزير الحرب: البشارة الكبيرة لحكومة إسرائيل أن إسرائيل ستبقى في لبنان، وأبناء الجنود الذين يحاربون اليوم في لبنان هم أحفاد الجنود الذين حاربوا في الشريط الأمني بالسنوات 80s and 90s، طبعا سيحاربون أيضا أولاد أو أحفادهم أيضا في لبنان عندما يصل سنهم إلى سن 18، شرط ألا يتحولوا إلى طلاب المعاهد الدينية. يعني المراسل العسكري لصحيفة معريف يريد القول في هذا المقال أن إسرائيل اليوم يعني كيف كانت يعني الجد والابن والحفيد خدموا في لبنان، واليوم حسب كاتس هذا السيناريو سيتكرر من جديد. ممثلون من الولايات المتحدة وإيران سيلتقون اليوم في الدوحة،
اللقاء

0: مبادرة إيرانية بعد إطلاق النار المتبادل نهاية الأسبوع في مضيق هرمز، وتم الاتفاق على إعادة الهدوء لهذا المضيق. وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري: هذه الحرب الأكثر فشلاً في تاريخ الولايات المتحدة. وحسب كيري فإن رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو ادعى أمام ترامب أنه يمكن تحقيق إنجازات كبيرة وخلال أيام في الحرب على لبنان. أعضاء الكابينيت من طبعا من الأمريكان كانوا على قناعة أن هذا أن ادعاء نتنياهو ما هو إلا كلام فارغ وهراء، لكن ترامب طبعا ادعى أن هذا أن فكرة نتنياهو ما ادعاه نتنياهو هي فكرة جيدة. وهكذا يقول جون كيري: تورطنا بهذه الحرب. وخبر آخر حول أردوغان الرئيس التركي، ويقول يعني الخبر يقول أردوغان أكثر تطرفا ضد إسرائيل لأنه قلق من الاتفاق مع لبنان. هذا ما يدعيه على الأقل وزير الأمن إسرائيل كاتس، لكن أنا أريد أن أقول لإسرائيل كاتس: أردوغان قبل هذا الاتفاق مع لبنان كان يعني له تصريحات يعني في إسرائيل اعتبروها تصريحات لا سامية ومعادية، حتى أنه بسبب هذه التصريحات لأردوغان إسرائيل اعترفت بالجريمة ضد الإنسانية لما حدث مع الأرمن في مطلع القرن الماضي. وهذا الأمر يعني يعني إسرائيل كان هذا قرار سياسي يعني في محاولة لضرب تركيا يعني واتهامها بإبادة الشعب الأرمني. لكن أن يربط يعني كاتس بين تصريحات أردوغان والاتفاق مع لبنان باعتقادي هذا أمر يعني ما له علاقة في الواقع. الكاريكاتير في صحيفة معريف هنا يعني المفاوضات بين ترامب وخامنئي من تحت الدبابات والسفن، وشو مكتوب من تحت: سنعود فورا إلى القتال. يعني هسه بيحكوا مع بعض اليوم يعني رايحين نرجع للحرب. صحيفة هارتس اختارت عنوانها الرئيسي حول طبعا قضاة محكمة نتنياهو الذين أوصوا مرة أخرى إلغاء بند الاتهام الحصول على الرشوة في ملف 4000. محامي نتنياهو قال أنه يجب إلغاء هذا البند، وهدد بإحضار مئات من الشهود إلى المحكمة إذا لم يتم إلغاء بند الحصول على الرشوة. الولايات المتحدة ويتكوف سيلتقي اليوم مع ممثلين من إيران في الدوحة. كاتس: إسرائيل لن تنسحب من لبنان. سكان جنوب سوريا في تقرير يعني في صحيفة هارتس: سكان جنوب سوريا المنطقة اللي احتلتها إسرائيل مع سقوط نظام الأسد، الجيش الإسرائيلي يعكر حياتنا ويضيق علينا حياتنا ولا يحسب لنا حسابا، هكذا قالوا. الجيش ادعى أنه تم إطلاق النار على قوات الجيش جنوب سوريا ولم تقع إصابات. الجيش يطلق القذائف على قرية عابدين السورية. من الجانب الإسرائيلي يدعون أن العمليات هدفها منع تهديد إسرائيل وإبعاد مصادر معادية لإسرائيل عن الحدود. أنا بتحدى حكومة إسرائيل متى تم إطلاق رصاصة واحدة من هضبة الجولان السورية على الأقل في 30 سنة الأخيرة. وسكان القرية قالوا لوكالات الأنباء الدولية أن الجيش أقام حواجز عسكرية للفحص الأمني، وأقيمت أيضا حواجز أخرى في منطقة درعا. يعني إسرائيل تحتل هذه المنطقة، واللي بيرفع رأسه يعني بالتصرف مع سكان هذه المنطقة يعني بشكل إجرامي. كاتس يقول ليس لدينا طموحات في الأراضي اللبنانية، لكن لن ننسحب مليمتر واحد حتى يتم نزع سلاح حزب الله والجيش يعمق من السيطرة على قطاع غزة ويضيق الخناق على الفلسطينيين. سكان القطاع يقدرون أن السيطرة الإسرائيلية الآن تعدت 70% من أراضي القطاع. وأذربيجان طبعا ضد إسرائيل بسبب اعتراف إسرائيل بإبادة الشعب، اتهام يعني بإبادة الشعب الأرمني، خطوة غير مقبولة. والصورة كما تشاهدون في الصورة في صحيفة هارتس اليوم، الصورة هي عبارة عن تقرير موسع على صفحة كاملة مكتوب 103 مسمار على الخارطة. الحكومة يعني تنهي عمليا حل الدولتين بشكل منهجي ومدروس. متان جولان المراسلة في الضفة هي أعدت تقرير مطول حول البؤر الاستيطانية، وخلال هذه الأربع سنوات الأخيرة أقرت الحكومة إقامة مستوطنات في أماكن استراتيجية، الهدف منها فرض واقع على الأرض لمنع إقامة الدولة الفلسطينية. الكاريكاتير رئيس الشباك يريد تثقيف يعني الشباك من جديد. هنا يعني منع مثليي الجنس من الشباك من أن يكون لهم أي نشاطات داخل المؤتمر. التنظيم يعني الشباك، وطبعا قام بتفكيك جدار لذكرى القتلى وأمور أخرى يعني تثير الجدل في إسرائيل. يعني هو يضار أنه ينتمي، هذا هو مستوطن من عائلة مستوطنين يعني من المتطرفين جدا في الضفة المحتلة. شكرا لحسن متابعتكم، ونلتقي صباح الغد.
1: شكرا للزميل فايز عباس على كل هذه التفاصيل والإيضاحات. إذن مشاهدينا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي من فلسطين هذا الصباح، ويعني الحديث عن قطاع غزة، والعدوان ما زال مستمرا حتى هذه اللحظة. يعني أوضاع إنسانية صعبة جدا وكارثية، ما زال المواطنين في قطاع غزة يأون الخيام التي مع درجات الحرارة، وجود الحشرات والقوارض والأمراض وغيرها، وأيضا ما زال الاحتلال يقصف ويتوسع ميدانيا.
2: كان آخرها إلهام. ومشاهدينا الكرام، هذا القصف قد خلف 5 شهداء بالإضافة للعديد من الإصابات مع استمرار أيضا القصف المدفع. كل هذه التفاصيل نرصدها لكم مع مراسلتنا أسماء الودية، تنضم إلينا عبر الخط الهاتفي. أسماء، أهلا وسهلا بك معنا. ضعينا في كل هذه التفاصيل وهذه التطورات مع استمرار هذا العدوان الذي لا يتوقف.
3: نعم، صباح الخير لكم يا زميلي بداية، وصباح الخير أيضا لكل السادة المشاهدين عبر شاشة تلفزيون فلسطين. في فلسطين هذا الصباح بداية الأوضاع الميدانية في قطاع غزة لا زالت صعبة، ولا زال الاحتلال الإسرائيلي يقوم بالقصف في مناطق مختلفة من القطاع. نحن نتحدث عن يوم أمس هناك 8 شهداء وما يزيد عن يعني أو نتحدث عن عشرات الإصابات أيضا في نفس التوقيت. نتحدث عن قصف قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزل مخلى من السكان في منطقة السودانية شمال قطاع غزة. نتحدث أيضا عن استهداف لمجموعة من المواطنين على شاطئ بحر خان يونس يوم أمس، ما أدى إلى سقوط شهيدين في يعني إصابات أيضا خلفها هذا الاستهداف، تم نقل الإصابات إلى مستشفى ناصر على الفور. نتحدث أيضا عن أن زوارق الاحتلال الإسرائيلي لا تتوقف حقيقة، وهي تقوم بتفريض رشاشاتها بين الحين والآخر تجاه خيام النازحين على شاطئ البحر على طول امتداد المناطق الغربية من قطاع غزة. نتحدث عن أيضا دبابات الاحتلال الإسرائيلي التي لا زالت تلقي بمقذوفاتها بشكل عشوائي تجاه المناطق الشرقية من قطاع غزة، وخصوصا إذا ما كنا نتحدث عن المناطق الشرقية من حي التفاح، من حي الزيتون وحي الشجاعية، هذه المناطق المنكوبة أصلا والتي لم يعد لها أي شكل من أشكال الحياة، والتي أيضا قام الاحتلال الإسرائيلي بتدمير البنية التحتية فيها بشكل كامل، ولكن حتى هذه اللحظة هو مصمم على أن يقوم بإيصال رسالة للمواطنين الذين يأملون بالعودة إلى ديارهم في المناطق الشرقية بأن البنية التحتية لم يتمكنوا من إصلاحها ولا زالت الاستهدافات فيها جارية وقائمة، وكأنه يحاول إحباط هؤلاء المواطنين دائما وأبدا. وأيضا نتحدث عن الطيران المروحي الحربي الإسرائيلي الذي لا زال يغير على ارتفاعات جدا منخفضة من سماء القطاع في أوقات متأخرة وفي ساعات متأخرة من الليل، وخصوصا طائرات الكواد كابتر التي تحلق في ساعات متأخرة وتحاول بث تسجيلات صوتية في المناطق الشرقية من قطاع غزة. هذه التسجيلات التي تكون عادة يعني توصل رسائل للمواطنين هدفها بث الرعب والخوف في نفوسهم، خصوصا فيما يتعلق بعملية النزوف، وبأن هناك إمكانية لتجدد هذه العملية في أي وقت من الأوقات، خصوصا بأن هذه العملية حقيقة لم تتوقف مع قيام الاحتلال الإسرائيلي بين الحين والآخر بتقديم المكعبات الإسمنتية صفراء اللون بما يسميها الاحتلال الإسرائيلي بالخط الأصفر. يستيقظ كثير من المواطنين في ساعات متأخرة أو في ساعات الصباح الأولى يجدوا هذه المكعبات الإسمنتية الصفراء على مداخل بيوتهم، ما يعني بأن النزوح عليهم فرض في تلك الأوقات، فيقوم هذا المواطن بعملية بهذه العملية الشاقة نفسيا قبل أن تكون جسديا، والتي أرهقت وأنهكت نفوس المواطنين على مدار ما يفوق من العامين. وبالتالي اليوم الاحتلال الإسرائيلي لأنه يضغط على هذا المواطن من خلال عملية النزوح التي ضاق من خلالها ذرعا هذا المواطن الذي اليوم هو يفتقر إلى يعني النقود التي يحتاجها لعملية النزوح والإخلاء، يفتقر إلى المكان الذي والوجهة التي يجب أن يتوجه إليها، خصوصا مع الاكتظاظ الشديد والازدحام الشديد في مراكز الإيواء وفي المخيمات، وبالتالي لا وجهة لهذا المواطن سوى أن يقطن في الشارع ويبيت في العراء هو وعائلته لأكثر من ليلة حتى يجد مكان يأوي إليه هو وهذه العائلة. وبالتالي الأوضاع الميدانية في غزة لا زالت صعبة، ولا زال جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بالقصف في مختلف المناطق. نتحدث عن أن منذ توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار هناك ما يزيد عن 1045 شهيد، وهذا يبرهن بأن الاحتلال الإسرائيلي يعني لا يلتزم بأي اتفاقيات، وهذا ما عهدناه مع هذا الاحتلال بالتأكيد. نتحدث عن الأوضاع الإنسانية أيضا، حدث ولا حرج في هذا الموضوع، خصوصا مع تواجد النازحين حتى هذه اللحظات في الخيام، وهذه تعتبر المأساة الأكبر. كثير من هؤلاء النازحين أو أغلبهم يتحدثون بأن الحرب لن تنتهي فعليا إلا بانتهاء حياة الخيمة، إلا بانتقالهم من هذه المأساة إلى حتى ولو كرفان يمكن أن يحميهم من عواصف فصل الشتاء والأمطار والرياح وحتى القوارض والحشرات في فصل الصيف. نحن نتحدث

0: المأساة إنسانية بكافة الأشكال، خصوصا مع فصل الصيف ومع اشتداد درجات الحرارة، وهذا المواطن الذي لا زال يتواجد في هذه الخيمة التي يعني تعتبر جحيما بالنسبة له خلال ساعات النهار الأولى، خصوصا يستيقظ هذا المواطن مع درجات الحرارة وعدم مقدرته على النوم، وبالتالي هنا نتحدث عن معاناة لكبار السن، للمرضى، للأطفال أيضا، خصوصا أن هناك كثير من الجرحى الذين يعني لا يستطيعون إكمال علاجهم في المستشفيات نتيجة الاكتظاظ في هذه المستشفيات، يتم نقلهم إلى الخيام، هذا يضاعف من مأساتهم ويزيد الخطر على الجراح التي يعني يتلقون العلاج من خلالها، أو الجراح التي يعني بشكل خطير سيكون الموضوع عليهم وجودهم في هذه الخيمة نتيجة لوجود الحشرات، القوارض، البكتيريا والفطريات مع اشتداد درجات الحرارة. كثير من المرضى تسوء حالاتهم والجرحى تسوء حالاتهم الصحية نتيجة لوجودهم في الخيمة. إذن الأوضاع الإنسانية صعبة للغاية، نتحدث عن أطفال يعني كان هناك عمليات لنقلهم للمستشفيات نتيجة لأن يعني قوارض وحشرات وأفاعي سامة قامت بالوصول إليهم ولأجسامهم، وبالتالي الخطورة أصبحت اليوم كلما اشتدت درجة الحرارة هذه الخطورة تصبح أكثر فأكثر. أيضا نتحدث عن أن الأوضاع الإنسانية الطبية أو المنظومة الطبية اليوم في قطاع غزة لا زالت تتعرض للإجحاف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي نتيجة لمنعه لدخول أنواع كثيرة من الأدوية لكثير من المعدات الطبية أو حتى لقطع الغيار اللازمة لإصلاح المعدات الطبية الموجودة في قطاع غزة. كثير من المرضى في القطاع اليوم يتم تشخيصهم تشخيص سريري فقط دون فحصهم عبر كثير من الأجهزة التي يجب أن يفحصوا من خلالها، نتيجة سواء لتدمير الاحتلال الإسرائيلي لهذه الأجهزة عندما دخل المستشفيات خلال يعني مداهمته للقطاع، أو أن هذه الأجهزة قد تلفت نتيجة لعدم إصلاحها بشكل دوري ومنع الاحتلال على مدار أكثر من عامين لدخول قطع الغيار اللازمة لإصلاحها. وبالتالي اليوم المواطن في قطاع غزة والكوادر الطبية أيضا تقف عاجزة في هذا الموضوع، والمنظومة الطبية لا زالت تتهالك أكثر فأكثر.
1: نعم أسماء، نتمنى أن هذه الأوضاع الكارثية أن تنتهي وأن يعود المواطنين إلى بيوتهم وأن يتخلصوا من الخيمات وهذه الأوضاع الإنسانية الصعبة. شكرا لك على كل هذه التفاصيل والإيضاحات. إذن مكملين معكم مشاهدينا وإلى محافظة نابلس والحديث عن نظمة جمعية أوتار للإبداع الفني والثقافي في نابلس حفل ختامي لمشروع تدريب الشباب لإنشاء مشاريع ربحية.
2: نتحدث عن مبادرة لتدريب فئة الشباب من أجل إنشاء مشاريع ريادية وربحية، خاصة في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعاني منها. تفاصيل أكثر مع الزميلة ديالة عسعوس في هذا التقرير.
3: أعزائي المشاهدين، نطل عليكم من الحفل الختامي لمركز أوتار للإبداع الفني والثقافي لمشروع تدريب الشباب على المشاريع الربحية. خليكم معنا حتى نتعرف أكثر على هذه المشاريع.

احنا جمعيه اهليه بتهتم في مجال الثقافه والفنون وتنميه قدرات النساء والشباب. مشروعنا الحالي هو نهاية مشروع استمر على مدار 16 شهر في محافظة ضي نابلس وجنين، ممول من الصندوق الإنماء العربي في الكويت. استهدفنا 350 صبية وشاب، زائد 60 مشترك من غزة عن بعد اشتغلوا في تنمية القدرات والتمكين الاقتصادي من خلال الموشن جرافيك، من خلال الانيميشن، ذكاء اصطناعي، تسويق الكتروني، زائد شمع، صابون، فسيفساء. فالهدف منهم انهم خلقهم وتهيئتهم لفرص عمل متطوره من خلال الادوات التكنولوجيه والادوات الفنيه. فمشكورين، يعني ابدعوا الشباب في الانجازات، وكان في من ضمن الانجاز تكريم 6 فائزين، كل منهم $1,000 من اجل يستمروا في طبيعة العمل، نوع من المساهمة الرمزية. في لجنة اختارت طبيعة الفائزين من مجموعة ناس متقدمين ضمن مواصفات اللي قدروا يشكلوا شركات، اللي عملوا صفحات إلكترونية وظلوا مستمرين في طبيعة الإنتاج. احنا ما بنملك نفط في بلادنا، بس نملك إنسان. فاستثمارنا راح يكون في الإنسان. الإنسان في طبيعته قديش بنقدر نستثمر فيه، قديش بنقدر ننجز.

0: احنا اليوم بالحفل الختامي لهذا المشروع، و30 ستة هو كانت نهاية هذا المشروع، ولكن حبينا انه يكون الحفل الختامي قبل بوقت. المشروع هذا بلش من شهر 3/2025 ونهايته كانت بهذا الشهر. المشروع هذا فيه شقين من التدريبات، شق أكاديمي وشق إنتاجي. الشق الإنتاجي كان فيه صابون، شمع، فسيفساء، وتم تنفيذهم بنابلس وبجنين. الشق الأكاديمي كان فيه كتير من التدريبات، منها الموشن جرافيك، منها أيضا المحاسبة والشركات، وكمان الذكاء الاصطناعي والتسويق الإلكتروني. بعد كل تدريب كان في ذكاء اصطناعي للمشاركين والمستفيدين لحتى يكونوا قادرين انهم يفتحوا صفحات على السوشيال ميديا وينشئوها ويبلشوا في مشاريعهم. كثير من الصبايا والشباب قاموا بعمل مشاريع خاصة فيهم بعد التدريبات اللي تلقوها، وصاروا ينتجوا وصار عندهم مردود مالي. احنا اليوم كرمنا 6 فائزين، يعني كان بودنا انه نكرم جميع المدربين المستفيدين، ولكن صراحة يعني هي سياسة البرنامج والمعايير بتحكي بس 6 فائزين من نابلس وجنين. 3 فازوا من نابلس وكانت مشاريع جدا رائعة، و3 كمان من جنين. فكانت هاي المشاريع بعد استثمار، يعني استثمر وقتهم بتدريباتنا وأخذوا عدة تدريبات، فكانت مشاريعهم حصاد لهاي التدريبات. هاي التدريبات كانت على مدار شهور متتالية، ولكن التدريب الحاسم اللي حسم الأمر بناء على معايير الدكتورة رندا الشلة، هي اللي كانت المسؤولة عن اختيار المستفيدين اللي فازوا بهاي التدريبات، هاي التدريبات أو المشاريع اللي فازت، كانت اللي هي مشروع إنشاء الشركات أو إنشاء مشاريع صغيرة. كان التدريب 7 أيام بجنين و7 أيام بنابلس، قريب 30 ساعة. بهاي 30 ساعة أخذوا كيف يعملوا مشاريعهم ويحولوها من أفكارهم لبزنس موديل أو لفورم معين على أرض الواقع، وبناء عليه تم عمل بريزنتيشن من قبل هدول الشباب والصبايا وتم اختيار الأفضلية. فكانت هاي هي المعايير. هلأ في كلمة دائما أنا بقولها وكتير بحبها، خصوصا مع الشباب والصبايا اللي لسه عم بحاولوا إنهم يلاقوا فرص، دائما إنه أي فرصة بتصح لهم يروحوا ويجربوا وياخدوها، شو ما كان التدريب، سواء كانوا مهتمين فيه أو مش مهتمين فيه، لازم ياخدوا، لأنه هاي التدريبات بتطور من مهاراتهم، بتطور من شخصيتهم. وكل ما فينا، كل ما حوشنا مهارات، كل ما حوشنا معرفة بمختلف المجالات، تفتح لنا آفاق جديدة بمكان إحنا ممكن ما يكون بيخطر على بالنا. فدايما بحكي لهم يستغلوا وقت فراغهم بأنهم يستثمروا مثل هاي يستثمروها بمثل هاي التدريبات، ويكونوا جزء لا يتجزأ من المجتمع من خلال تطوعهم ومشاركتهم التدريبات وتعلم أشياء جديدة.
1: في البداية كيك العيد الميلاد كنت دايما عندي فضول أن أتعلم كيف بنصنع. لما أتيحت لي الفرصة أني أخذ دورة فيه ما رفضت، فتعلمته والحمد لله تم الإتقان من أولها وصار عندي طلبات. بالبداية ما كان هدفي البيع، كان هدفي بس لبيتي. صاروا الناس أو الضيوف لما يجوا يأكلوا من الكيك اللي بعمله يعجبهم، صاروا يوصوا، فما بدي أخذ حقهم، لا بدهم يعني يا بتأخذ حقهم يا ما منوصي. شوي شوي صاروا هم يدلوا زباين ثانيين، بلش المشروع ينفتح، فصار عندي طلبات من اليامون، جنين، وكراها. وكمان يعني المشروع هذا كان لمدة سنة وأنا أشتغل فيه. بعد سنة تم إتاحة الفرصة لأني أخذ دورة صابون، ومن خلال مبيعات الصابون كثير دعم مشروع الحلويات. يعني الصابون اشتغلناه بمواد طبيعية بعيد عن المواد الكيماوية، تم إضافة أعشاب، زيوت حسب نوع البشرة، حسب نوع الشعر، وكثير مفيدة وكثير مرتبة وبشكل جدا جدا متقن، واللي جربوها برجعوا لها بدلوا زباين تانين. لسه أنا يعني من سكان جنين، لما أتيح أنهم يعطوا فرصة لدورة صابون في جنين قريبة علي، فكثير انبسطت. يعني سواء يعني لأنه مركز أوتار، مركز مميز دائما شغله بإتقان. حتى الدورة اللي أخذناها ما كانت نظرية، كانت عملية، ومش كل مجموعة يطبقه، كل شخص بشكل فردي، كان التطبيق العملي في الدورة بشكل فردي. هذا أكثر شجعني وكثير ساعد بإتقان الدورة.
2: مشروعي صناعة الصابون في زيت الزيتون والجليسرين، وخصصت في التوزيعات. توزيعات المناسبات الأفراح الأعراس الخريجين التوجيهي. حسيت حالي أنه موجودة في هذا المجال أكثر من أنه صناعة الإشي الطبي.
3: كيف بلشت
2: فيه؟ بلشت في المشروع عن طريق الصدفة. ما كنت مقررة أني أروح لدورة ولا أي شيء، فمثل ما بيقولوها أنه هي إجت عندي. اخترت الصابونة لأنها متوفرة صراحة في، يعني إحنا زيت الزيتون بلادنا، طبيعتنا موجود زيت الزيتون فيها، وأنك أنت تحيي هذا الإشي تراثنا وتصير تطوري أنه لمناسباتنا للأعراس أعراسنا الفلسطينية والتراث كتير حلو، بيعطي طابع فلسطيني كتير حلو معنا. أي حدا بيقدر يدعم أي مشروع أو أي سيدة في هذا الإشي أنه ما يقصر في الموضوع، أنه كتير بيفرق مع أي حدا، لو مشاركة الصفحة أنها توصل لناس كتير، فهذا الإشي كتير بيساعدنا صراحة. كل إشي كان موفر معانا، اشتغلنا في إيدنا، كانوا موفرين كل إشي لدرجة أنهم فكروا في التسويق بعد ما إحنا نأخذ الدورة والمشروع كيف رح يكون، فكانوا مركز رائع جدا جدا جدا في هذا المجال.
3: شفت في إعلانات لجمعية أوتار، شاركت معهم في تدريبات، شاركت معهم في تدريبات، وهي التدريبات ساعدت فتحت لي سوق العمل وكيف أفتح صفحتي وكيف أسوق لها وكيف أجيب أعمل المنتجات وكيف أسوق للمنتجات وكيف أجيب ناس تشتري مني، وكيف وكمان شاركت في معارض معهم. بحب أضيف إنه كل حدا عندي هواية أو موهبة ممكن تتطور وتصير مشروع، بس إذا هو من جواته آمن فيها.
4: شفت الإعلان على الفيسبوك فدخلت على الرابط وسجلت. كانت يعني كان في مقابلات إنه يختاروا المشاركين والمتدربين اللي بدهم يختاروهم، فكنت واحد من المتدربين اللي اختاروني وأخذنا الدورة والحمد لله فزنا بالجائزة. المشروع كان عبارة عن طباعة المنتجات المختلفة من مقات، بلايز، هوديز صيفي شتوي، طباعة على المنتجات المختلفة للمناسبات، لأفراح توجيهي، للأعراس، لهي الأشياء، والحمد لله توفقنا بالمشروع. شكرا لأوتار.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وصلنا إلى هذه المحطة من محافظة أريحة والحديث عن مشاريع استيطانية جديدة التي يعتبر الاحتلال أن محافظة أريحة هي حدوده الشرقية، لذلك يقوم بوضع موازنات كبيرة من أجل هذه تنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع وتضييق على المواطنين وسلب الأراضي، وأيضا يعني كما نشاهد في جميع محافظات الوطن الذي يقوم فيها الاحتلال بسياسة الاستيطان وأيضا عرقلة حركة المواطنين، بوابات جديدة، فرض واقع جديد على أرض الواقع.
1: تحدث إلهام ومشاهدينا الكرام عن مشاريع استيطانية جديدة تتمثل بشق طرق استيطانية، مصادرة المئات من الأراضي، بالإضافة إلى الدفع بميزانيات من أجل تعزيز الاستيطان في مناطق أريحة وأيضا في الأغوار، بالتحديد تفاصيل هذه المشاريع الاستيطانية الجديدة مع الزميلة إلهام هديد.
2: يسعد صباحكم زملائنا في الاستوديو، ويسعد صباحكم مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم معنا في محافظة أريحة في هاي النافذة الصباحية. اليوم المحاور كثيرة اللي رح نتحدث فيها في خلال هذه النافذة الصباحية، وسنكون اليوم في ضيافة عطوفة محافظ أريحة والأغوار. سنبدأ مباشرة يعني دكتور، يسعد صباحك أول إشي. الوقت قصير والمواضيع كثيرة اليوم في محافظة أريحة. اليوم احنا بنتحدث بالمحور الأول، وهو يعني ما تتحدث به اليوم القيادات الإسرائيلية في موضوع مصادرة الأراضي وتخصيص ميزانيات كبيرة للمستوطنين وتثبيت وجودهم في هذه المنطقة، أيضا ما يتعلق بموضوع استهداف المخيمات، يعني أكثر من 26 كتيبة اليوم يجري تجهيزها من أجل استهداف المخيمات، هذا ما يتحدث به الإعلام الإسرائيلي اليوم. الوضع في أريحة والأغوار اليوم من خلالك نظهر المشاهد.
3: يعني أخت الهام، الوضع في أريحة والأغوار وضع صعب للغاية، يعني ويضاف إلى هذه الصعوبة ولهذا هذه التحديات أيضا التصريحات المستمرة من قبل أقطاب متعددة في حكومة الاحتلال في موضوع الأغوار، سواء كان في موضوع المياه والاعتداء على منابع المياه، وهذا أيضا أمر من أجل زيادة الضغط على الشعب الفلسطيني وعلى المزارع الفلسطيني، وعلى سبيل المثال الحصر بموضوع قناة العوجة. الأمر الثاني إعلان الوزيرة المتطرفة على موضوع مستوطنة جديدة في منطقة العوجة لما يسمى بالحراديم، تتابع هذه القضية، وللعلم هذه الأراضي عليها حجوزات من محاكم فلسطينية، وأعتقد أنه يعني إضافة للمخالفات مخالفات أخرى تقوم بها هذه الحكومة ضد كل شيء، لم يبقى شيء لم يعتدوا عليه. المزارع الفلسطيني اليوم يعاني من قلة المياه، إضافة إلى المعاناة من قلة المياه اليوم مسعوا إلى تكسير مجاري المياه وإلى السيطرة عليها من خلال مجموعة من المستوطنين متخصصين في موضوع المياه. يعني اليوم عندنا المستعمرين للمياه، للرعاية، للاعتداءات، للحرق، للقتل، كل هذه الأمور تحصل في محافظة أريحة. الاقتحام المتكرر من قبل جيش الاحتلال لمحافظة أريحة، وكان آخره بالأمس، دخلوا إلى المحافظة دون أي أسباب ودون أي شيء له علاقة في أي عمل أمني أو عمل ميداني، سوى أنهم يريدوا استفزاز الناس.
2: هذه الناس في محافظة أريحة عن المقاهي وعن الشوارع
3: طبعا، يعني إحنا أريحة اليوم إذا نيجي نطلع إلى أريحة، فنحن نتكلم عن محافظة هي أصبحت مصب اهتمام لكل أبناء شعبنا أينما وجدوا في الداخل، فيأتوا إليها من جميع المحافظات الفلسطينية. هذا الأمر قد لا يروق إلى بعض المستعمرين الموجودين في الحكومة أو حتى في محافظة أريحة، فيريدوا عمل أي قضية أو أي مشكلة مقابل أنه يلبوا ما لديهم من نزعات إجرامية ضد أبناء الشعب الفلسطيني. ولكن أنا بحكي لك، شعبنا يعني عقد العزم على أن لا يرحل من هذه الأرض. كل شيء بيقدر يعمله هذا الاحتلال عمله، من قتل، من إجرام، من كل شيء عملوه، لكن اليوم الشعب الفلسطيني كان وما زال وسيبقى هنا على هذه الأرض مستمرة.
2: الشعب الفلسطيني دكتور صامد، رغم أيضا الظروف الاقتصادية الصعبة اليوم، رغم ما تقوم به حكومة الاحتلال من حجز أموال المقاصة ويعني تكبيد الفلسطينيين بما يتعلق بالموضوع المالي ظروفا صعبة، هي بالمقابل تضخ أموال كثيرة على حساب الشعب الفلسطيني للمستوطنين، أكثر من 3 ملايين خصصت لترميم أبار وينابيع في فصائل، أيضا أكثر من 6 ملايين تخصص اليوم للمستوطنين في منطقة الأغوار فقط من أجل
3: تثبيتهم. 5 مليار خصصت لموضوع السيطرة على الأغوار وشق طرق التفافية اليوم في منطقة أيضا الأغوار الشمالية. كل هذه كل كل هذه القضايا هي جاءت اولا ضمن مخططات وضمن دعاية انتخابية. يعني احنا ما نقز الموضوع فقط انه دعاية انتخابية لهؤلاء المستعمرين الموجودين في الحكومة حاليا، ولكن ايضا المنطقة العازلة ومنطقة الفصل اذا ما ذهبنا الى بدايات الاحتلال هي كانت من ضمن مخططات دولة الاحتلال. اليوم إذا نيجي نتكلم عن محافظة أريحة بهذه المرارة، نتكلم عن 592 ألف دنم في هذه المحافظة، 8% فقط منها هي أراضي ألف والاعتداءات على أراضي ألف، و1% باء، و88% من أراضي محافظة أريحة مصنفة بما يسمى جيم. إذا 88% من هذه الأراضي هي مناطق صمود للشعب الفلسطيني، وضمن هذه القضية هناك 400,000 شجرة نخل مزروعة لأبناء شعبنا، وإن شاء الله أنه قريبا ستصل إلى 1,000,000 شجرة بجهود المستثمرين والشباب والناس اللي بتزرع واللي بتتحدى. وأنا بحكي لك إحنا رغم كل هذا المرار ورغم كل هذا الوضع الصعب إلا أنه الشعب الفلسطيني ينتج، الشعب الفلسطيني يعمل، الشعب الفلسطيني مصر على البقاء، لأنه ما في أمامنا إلا هذا الشغل، ما في أمام. ولكن أيضا اليوم أنا بعيد وبكرر كما قلتها من فضائيات دولية، اليوم بقولها من تلفزيوننا من تلفزيون فلسطين، أنه نقل الحقيقة إلى العالم مهم. وأنا بشكركم أنتم طواقم تلفزيون فلسطين على الجهد العظيم اللي بتعملوا فيه في محافظة أريحة من ناحية نقل الأحداث أولا بأول بواقعية دون بعض البروبوغندا التي يصر البعض أن يعملها على حساب الشعب الفلسطيني في نقل الأحداث بطرق مختلفة وبتضخيم مختلف، ولكن الحقيقة تنقل من تلفزيون فلسطين. اليوم من خلال تلفزيون فلسطين أقول للعالم كفى تقصيرا مع وقادة العالم بالذات، يعني كفى تقصيرا مع شعوبكم، كفى تقصيرا مع الأمن والاستقرار، أيضا كفى تقصيرا مع أن تكون هذه الحكومة هي سببا في الضرر الاقتصادي على مستوى هذه الدنيا جمعاء، سواء في أوروبا أو في أمريكا أو في كل الدنيا. السبب أنه هذا العالم وساسة هؤلاء العالم ما زالوا للأسف جزء كبير منهم في حالة من الضعف وحالة من الوهن، لم يستطيعوا أن يلجموا هذا الاحتلال ولم يعطوا فرصة لأي اعتدال فكري موجود في هذا العالم من خلال ما تقوم بهذه العصابة في دولة الاحتلال.
2: دكتور، وأنت جزء مهم من ينقل الحقيقة، اليوم نحن نحاورك كمحافظ أريحة والأغوار وقيادي فتحاوي وأيضا رجل دبلوماسي، اليوم نحن نرى يعني تحركاتكم اليوم في محافظة أريحة والأغوار عن طريق استقبال الوفود، السفراء، الوزراء، يعني توثيق ما يحدث اليوم وإظهاره للعالم عبر ضيوفكم الكرام، هذه التحركات كيف تراها اليوم؟
3: يعني هي مهمة الإلهام. إحنا اليوم أي جهد سواء من كان منشور من مواطن فلسطيني من شاب فلسطيني على الفيسبوك وصولا للعمل الإعلام الرسمي هو أمر مهم. ما بصير أنه نسكت، ما بصير أنه إحنا نستسلم لهذا الواقع المرير، ولكن علينا دائما كل شيء نستطيع أن نفعله في ضمن هذا الواقع المرير أن نفعله. مستحيل في لحظة من اللحظات أن نقبل بأن نستسلم أو أن نكل أو نمل في موضوع قضيتنا. يعني إحنا اليوم نعم ندفع من جيوبنا، ولكن أهلنا في قطاع غزة دفعوا الدم ودفعوا بيوتهم في إبادة جماعية وإجرام لا يوصف، لا أستطيع وصفه، من الأطفال والنساء والشيوخ والمساجد والكنائس والمستشفى وكل شيء دمر في قطاع غزة. نعم اليوم نحن نعاني الأمرين في الضفة الغربية من الحصار والمستوطنين والآخرة، ولكن على الأقل أقول للعالم أجمع أنه كفى، وعلى الأقل اليوم إحنا استطعنا أنه ننقل ونبقى ننقل الحقيقة ونبقى ومستمرين في الاتصال مع دول العالم لجعل هذا الاحتلال كما هو اليوم احتلالا معزولا. لا يوجد حتى أكبر شريك لهذه الحكومة وأكبر حليف لهذه الحكومة اليوم هو سئمة وضجرة منها، وقد رأينا ذلك في تصريحات الرئيس النائب الرئيس الأمريكي، لأنه في النهاية هؤلاء المجرمين ليس مكان لهم إلا سجون العدالة الدولية، وأعتقد إن طال الزمن ولكنه سيأتي.
2: في الختام سيأتي هذا اليوم سيأتي. دكتور، نظرا لضيق الوقت يعني أعتذر، ولكن أود الحديث عن نقطة مهمة اليوم الجميع يتساءل عنها، يعني أريحة ليست فقط لأهل أريحة والأريحويين، أريحة هي لكل الفلسطينيين خاصة لوجود المعبر اليوم عليها. حالة المعابر اليوم الجميع يتساءل عنها، من خلال متابعتك ماذا تستطيع أن تحدثنا؟
3: يعني لا شك أنه في مجموعة من القضايا التي نستطيع أن نكون فيها خلل كبير من استغلال بعض

0: نشرح كالعاملين داخل المعابر وخاصة عند أشقائنا الأردنيين، ولكن لا نقع في خطأ بأن نقول بأن الخلل عند أشقائنا الأردنيين. الخلل الوحيد هو الجسر يفتح إلى الساعة الواحدة. إذا هذا الجسر عاد ليعمل كما كان سابقا، فأعتقد أنه 95% من المشكلة ستذهب. تمام. هلأ البعض يستغل هذه الأزمة، وحاول البعض أيضا استغلالها عنا هنا في محافظة أريحة، وتم إلقاء القبض على 7 مركبات كانت تضع يقوم الوضع المركبات في مكان قريب من الاستراحة
1: ليقوم الاستراحة. دكتور أصبحت نموذج سواء على مدى
0: ليقوموا الآن ببيع هذا الموقف ب 300 شيكل و 400 شيكل للمواطن الفلسطيني، ولكن تم ضبط هذا الموضوع. هلأ على أساس احنا نكون واضحين، هو عمليا الخروج من هنا إلى الأردن ما في مشكلة، ولكن المشكلة في العودة. السبب رقم واحد لأنه أعتقد أنه كان وما زالت المستوى الرسمي الأردني وعلى رأسه جلالة الملك هو يهتم بالشعب الفلسطيني كما يهتم بالشعب الأردني، أنا متأكد. وحالة التنسيق والاتصال الدائم ما بين السيد الرئيس وجلالة الملك يعني حالة مستمرة، وكذلك كل المستويات بينه وبين أشقائنا الأردنيين حالة التنسيق المستمر، ونعلم بأنهم لن يألوا جهدا في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني. وعشان احنا ما نغلط ويعني نحيد عن اساس هذه المشكله انه هي اغلاق الجسر حتى الساعه 1 واغلاق يوم السبت الكامل. من حقنا كفلسطينيين في كل الشرائع الدوليه.
1: هناك احتمال عوده الجسر 24 ساعه
0: او حتى
1: يعني لساعات.
0: تلقت الاداره العامه للمعابر و معالي وزير الداخليه الكثير من الوعود، وكذلك هناك ضغط من قبل المؤسسات والسفارات في هذا الموضوع أنه سيكون هناك قريبا، ولكن يعني بتقدير هذا الاحتلال تعودنا بأن لا نستطيع تصديقه في أي قضية.
1: هذا أفضل تعبير يعني نصف فيه الاحتلال اليوم، يعني في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعني تحيط بنا من كل الجهات سواء على المعابر أو على غير المعابر. على أي حال أشكرك الدكتور حسين حماي العطوفة محافظ أريحة والأغوار. إذا مشاهدينا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النافذة الصباحية. أشكركم على المتابعة وعودة إلى زملائنا في الاستوديو.

0: مكملين معكم مشاهدينا بمشوارنا الصباح من فلسطين. هذا الصباح وصلنا إلى محطتنا الأسبوعية محطة طبيبك، والحديث عن التدخين وتأثيره على الجهاز التنفسي. يعني دائما هي من الأشياء الموجودة والعادات اللي موجودة في مجتمعنا، التدخين والأرجيلة وغيره اللي بيضر في الجهاز التنفسي.
1: أكيد لها موضوع ستكون حاضرة، خاصة الأرجيلة أثارها وأضرارها، برفقة الدكتور أشرف. كل هذه التفاصيل إلى الدكتور إن شاء الله. صباح الخير. صباح الخير كل المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في المحطة الطبية لهذا اليوم من برنامج فلسطين هذا الصباح. التدخين أصبح آفة وليس مرض أو عادة، هو آفة أصابت المجتمع والمجتمعات بشكل عام، ولكن مجتمعنا الفلسطيني أصبح يعاني من هذه الآفة التي داهمت ودخلت كل البيوت وكل مكان دون ضوابط أو كنترول على أي من هذه الظواهر. تنوعت أنواع التدخين وأصبح هناك أشكال مختلفة لهذا التدخين، وأصبح هناك خطورة على الصحة، وأكثر جهاز يتأثر بهذه الآفة وهي التدخين هو الجهاز التنفسي. ولهيك راح نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا لليوم الدكتور عبد الله علوي، أخصائي أمراض الجهاز التنفسي والرئتين في رام الله، اللي بنقول له يسعد صباحك دكتور عبد الله.
2: يسعد صباحك دكتور أشرف، يسعد صباح السادة المشاهدين كلهم.
1: دكتور عبد الله علوي، أنتم بجوز الأطباء التنفسية أكثر ناس مستفيدين من التدخين، يعني بيجيبوا لكم بخلي فيه مرضى. برأيك دكتور عبد الله، إحنا وين في المجتمع الفلسطيني من التدخين وآفة التدخين وانتشار هذه الظاهرة المميتة أحيانا في بلدنا؟
2: أول شيء يسعد صباحك دكتور أشرف، يسعد صباح السادة المشاهدين. إحنا للأسف في المجتمع الفلسطيني في آخر الدراسات أثبتت أنه عندنا زيادة طردية في عدد المدخنين
1: بكافة
2: أنواعه، وخصوصا الأرجيلة، على ذكر الأرجيلة من السيدات.
1: نعم.
2: يعني إحنا لو نطلع على كل الأرقام العالمية مع كل هاي الحملات اللي إحنا بنطلقها لإيقاف التدخين والتقليل من التدخين، بنلاحظ أنه كل الأرقام في نزول إلا في منطقتنا العربية وخصوصا في فلسطين. بنلاحظ أنه هاي الأرقام في زيادة، وفي زيادة مضطردة لدرجة أنه صارت الأرقام شوي مخيفة، تتجاوز أكثر من 70 لحتى أكثر من 50% من نسبة الشباب بلشت تدخن.
1: نعم.
2: وهذا يشمل الأرجيلة. الفكرة وين؟ إنه تدخين السجائر مربوط دائما عند الشباب، كانت النساء من الأرقام القليلة اللي بيكون فيها مدخنين.
1: صحيح. إحنا في مجتمعنا ما كانش فيه يعني سيدات مدخنات إلا قلة قليلة.
2: بالضبط، وهذا نظرا لبعض الحواجز الاجتماعية.
1: صحيح.
2: لكن دخول الأرجيلة أدى لأنه السيدات دخلوا على إيش؟ على منطقة التدخين،
1: دخلوا بقوة على الموضوع.
2: وين المشكلة دكتور أشرف؟
1: نعم.
2: إنه لو جينا نقارن ما بين الذكر والأنثى في موضوع الدخان، للأسف السيدات تحمل مضرة أكبر على الجهاز التنفسي.
1: صحيح.
2: يعني السيدة يوم تدخن زيها زي الرجل، للأسف المضار أعلى من ناحية للأسف سرطان للرئة، من ناحية التهابات انسدادية مزمنة COPD، كانت الأرقام أعلى في السيدات. فهذا الإقبال من السيدات على الأرجيلة خصوصا بيحمل مضار أكبر عليهم.
1: وأصبحت يعني كأنه التدخين اللي كان سابقا في عليه ضوابط واللي هو السيجارة التقليدية، اليوم أصبحت الأرجيلة شيء عادي ومتاح في كل مكان، حتى في البيوت للأسف. والمصيبة الكبرى دكتور عبد الله هو الأجيال الشاب الصغيرة اللي بتلاقي 14-15 سنة عم بأرجله. هذا ليش إحنا طبيا بزعجنا تنوع أنواع التدخين وتأثيره؟ ليش بزعجنا؟ من إيش إحنا بخوفنا التدخين؟
2: إحنا بخوفنا، أنا بشكل رئيسي بحب أحكي عن نقطتين. النقطة الأولى اللي هي إنه ما في ضوابط.
1: نعم.
2: النقطة الثانية التدخين على عمر صغير. للأسف إحنا يوم نبلش الدخان على عمر صغير، إحنا منوقف إمكانية الرئة إنها تنمو للحجم المثالي تاعها. فبمجرد ما الشاب أو الصبية يبلش دخان على عمر صغير،
1: في عمر المراهقة
2: بالضبط، هنا بتوقف إيش؟ بتوقف نمو الرئة، وللأسف ببلش في اضطراد في نزول قوة الرئة بشكل مضطرد. طبعا إحنا كلنا مع العمر بتنزل قوة الرئة بشكل بسيط، لكن للأسف مع المدخنين بتزيد 6 أو 7 أضعاف. هاي أول نقطة. النقطة الثانية من ناحية الأرجيلة، للأسف بعض الناس عندهم مفهوم خاطئ أنه الأرجيلة هي بديل آمن للدخان، لأنه عندهم المبدأ تاع أن السيجارة هي المضرة. طبعا الأرجيلة لها مشكلتين. المشكلة الأولى اللي هي الأرجيلة الموجودة في المقاهي وفي الأماكن العامة، هاي مصدر قوي لنقل العدوى، لأنه
1: غير
2: المضار،
1: المضار تاعت
2: طبعا الزجاجة اللي بتكون موجودة في الأرجيلة. هاي لو ينعملها مسحة بكتيرية بيكون فيها كل أنواع البكتيريا، هاي بتنتقل من زبون لزبون لزبون، فهاي المشكلة الرئيسية. المشكلة الثانية، كيف أنا بدي أقيم الدخان دكتور أشرف؟ يعني إذا الدكتور أشرف بدخن باكيت في اليوم، أنا بقدر أقيم، بضرب عدد سنين الدخان مع عدد باكيتات الدخان، بقدر أعرف تقريبا كم الضرر من الدخان،
1: نسبة الضرر.
2: لكن الأرجيلة كيف بدي أقيم الدكتور أشرف؟ هل أقيمها بعدد الروس ولا أقيمها بعدد الساعات؟ فتقريبا لأنه الأرجيلة بالمجتمع الأجنبي الخارجي مش كثير منتشرة، فما كانش عليها كثير دراسات. لكن وجدوا تقديرا انه ساعة ارجيلة واحدة تقارب من حوالي 100 سيجارة.
1: ساعة ارجيلة واحدة يعني
2: ساعة ارجيلة متواصلة بتحاول تقريبا 100 سيجارة. طب احنا بنعرف انه 100 سيجارة يعني 5 باكيتات،
1: وعادة احنا في ناس عنا بتأرجل 3 مرات ومرتين، وكل مرة ممكن تتجاوز حتى الساعة. بس نفترض ساعة، يعني هو في اليوم مدخن اتليست اقل شيء 200 سيجارة، وبالتالي هذا عد قديش عد
2: طبعا احنا دكتور اشرف بدناش نحكي عن اثار التدخين على جهاز القلب.
1: نعم.
2: ولا على الجلطات الدماغية ولا بدنا نحكي بس عن الجهاز التنفسي.
1: هو دكتور عبد الله، احنا لما درسنا في كلية الطب، اي مرض مزمن واي مرض خطير واي مرض مميت كان من واحد من اهم الاسباب دائما وابدا في كل شيء في الطب هو التدخين.
2: دكتور اشرف، الثلاث اسباب المشهور او اكثر 3 اسباب للوفاة بسبب مرض طبي هي امراض القلب اولا.
1: نعم.
2: الجلطات الدماغية ثائن.
1: نعم.
2: ثالثا هي الامراض الانسداديه المزمنه او ما يطلق عليه السي او بي دي. هاي الثلاثه المسبب الاول لها هي الدخان.
1: نعم.
2: 2، اكثر انواع السرطانات المنتشره. نعم. في البلد هون وفي كل العالم هو سرطان الرئه، بيجي بعده مثلا السرطان الثدي في النساء او البروستات في الرجال.
1: سرطان الرئه هو الاكثر
2: وبعده بيجي كمان ايش، سرطان القولون. المسبب الاول هم الدخان.
1: نعم.
2: فاحنا كل هاي المسببات وكل هاي المضار موجوده بالدخان من كل النواحي.
1: نعم.
2: حتى بعض الامراض المناعيه وبعض امراض تليف الرئه يتم تنشيطها بالدخان.
1: طب احنا كيف رئتينا بتتاثر؟ يعني كيف انا بدي اقيس وأقول أنا تأثرت من التدخين ما تأثرتش بكل أشكاله؟ يعني طبعا
2: دكتور أشرف، هذا أصعب سؤال بواجهني في العيادة.
1: صحيح.
2: للأسف المنظمات العالمية، من منظمة الصحة العالمية أو بعض الجمعيات اللي بتحاول تنظم موضوع الدخان، بتحاول تعمل فحص لأنه أشوف هل الرئة متأثرة من الدخان ولا لا، أو منسميه سكرينينج تيست. بالنسبة لمرض سرطان الرئة الحمد لله قدرنا نعرف سكرينينج تيست محترم. لازم أي مدخن أكثر من 20 سنة بدخن باكيت واحد في اليوم يعمل صورة طبقية مرة بالسنة، هذا الإشي بنقدر نتبع عليه سرطان الرئة. لكن للأسف يوم يجين المريض على عيادتي يسألني دكتور أنا إلي 20 سنة بدخن، بدي أعمل فحص قوة الرئة أو فحص النفخ، للأسف حتى لو كان هذا الفحص طبيعي هذا لا يعني أنه
1: جسمه، لأنه هو أنه مش متأثر من
2: التدخين. بالعكس، أوقات أنا بقلق من هدول المرضى اللي بيجي بحكي لي دكتور هاي أنا فحص النفخ عندي كويس، إذا أنا مسموح لي أدخن كمان. هاي هي المشكلة الرئيسية، أنه للأسف لحد هسه مش قادرين نلاقي طبيا فحص أعمله أثبت للمريض أنه في عنا ضرر على الرئة بسبب الدخان. ليش دكتور أشرف؟ لأنه للأسف زي كيف المثل اللي بيقول الفاستو ما بنحس فيها إلا للفاس توقع بالرأس.
1: أيوة.
2: يعني فعليا أنا يوم ما يصير المريض يجيني بأعراض
1: بكون خلص دخل في الحالة المرضية.
2: بالضبط. عشان هيك دائما وأبدا بوجه الحديث خصوصا للأطباء مش للمرضى بشكل عام، هو الحديث عن الدخان. يعني احنا ما بلشنا النقاش ليش بس في عنا زيادة طردية، للأسف لأنه حتى الطبيب نفسه ما بيخلي حوالي من 5 لـ10 دقائق بزيارة المريض يشرح له أنه سبب المصايب اللي أنت فيها هو الدخان.
1: ومن الظواهر وللأسف الشديد جدا المنتشرة دكتور عبد الله في الآونة الأخيرة هو ظاهرة السجائر الإلكترونية. السجائر الإلكترونية اللي أنا أصبحت وإنت وكلنا عم بنشاهد، حتى الأهالي في البيوت صاروا يعرفوا أنه ابنهم المراهق أو بنتهم اللي لم تبلغ 12-13 سنة ماسكة السيجارة الإلكترونية وبتسحب عليها، للأسف معتقدين أنه هذا شيء طبيعي ومش ضار ما بيأثرش. قديش خطورة هاي السجائر الإلكترونية؟
2: شوف دكتور أشرف، إحنا عندنا مشكلة التدخين بشكل عام. التدخين بيعتمد على النيكوتين، بيعتمد على الاحتراق.
1: نعم.
2: هسا مصدر النيكوتين هاي ممكن يكون مصدر طبيعي اللي هو زراعة الدخان.
1: نعم. هسا القطران هو الأكثر يعني خطورة.
2: هاي النقطة اللي بدنا نحكي عنها. نعم. هسا منظمة الصحة العالمية يوم سألوها هل هناك بديل آمن للدخان، الجواب واضح، لا. ما في أي بديل آمن للدخان، الأفضل هو ترك الدخان بشكل كامل. لكن السيجارة الإلكترونية أحد المشاكل اللي فيها هي وجود النيكوتين، هاي مشكلة، لكن زي ما أنت تفضلت حضرتك عدم وجود القطران، عدم وجود الاحتراق بخلي المواد الكيميائية أقل.
1: جست
2: استغرب دكتور أشرف، توليع السيجارة الواحدة بخلي تقريبا 7000 مادة كيميائية تنتقل. هدول 7000 في منهم 250 مادة معروف إنهم مضرات. من بينهم 70 أو 60 أو 57
1: مادة مسرطنة في السجائر المستخدمة.
2: هسا أنا يوم ما أحول للسيجارة الإلكترونية أو هي التي تعتمد على التسخين وليس الاحتراق، بخفف من هاي المواد المسرطنة،
1: ولكن الضرر موجود.
2: ولكن
1: أنا هون دكتور عبد الله بحكي على ظاهرة شباب صغار اللي للأسف اللي ما بتأرجل أو ما بيأرجل بتلاقيه ماسك السيجارة الإلكترونية. وهون احنا بنتوجه لكل الأهالي وكل الناس، أولادكم وبناتكم.

0: بشكل خاص له مشاكله جدا، هذا غير مشاكل التدخين العادية، له مشاكل المادة الكيميائية الموجودة فيه، لأنه لا يعتمد على النيكوتين العادي، يعتمد على النيكوتين السائل.
1: نعم.
0: فعملية تبخيره وعمل الفيبرايزيشن هاد بيؤدي لمشاكل خاصة أصلا في الرئة.
1: نعم. دكتور عبد الله، بس عشان الوقت، مشاكل الرئة الانسدادية اللي هي أكثر انتشارا موجودة، السبب الرئيسي منها التدخين.
0: مش بس التدخين، واللي بدي أشدد عليه التدخين السلبي.
1: السلبي.
0: لأنه للأسف إذا الأب أو الأم قررت تدخن في البيت، وجودها في البيت هذا بأدي، احنا بطلنا نحكي عن second hand smoking، نحكي عن third hand. طبعا شو هو third hand دكتور أشرف؟ انت اذا بتدخل على الغرفة وبتدخن في الغرفة هاي وبتطلع تاني يوم، يوم ما ابنك او بنتك او اي قريب لك يدخل على هاي الغرفة، هو third hand smoking. فأثر عشان هيك اذا بدنا نسن قوانين لازم نمنع الدخان اصلا في المبنى كله. عشان هيك شوية كل ما كانت القوانين أصرم في هذا الموضوع، يعني تخيل أنت ساكن في عمارة سكنية يكون في عقد الإيجار تاعك أنك ممنوع تدخن في البيت.
1: نعم.
0: أنت طب وين بدك تدخن؟ بدك تنزل كل، تخيل كل سيجارة
1: ربا دكتور عبد الله كلها اليوم ممنوع في أي مبنى مغلق، في أي حتى المطاعم الأماكن ممنوع التدخين نهائي، والتدخين حتى في الشارع ممنوع إلا في أماكن محددة.
0: ليش دكتور أشرف؟ لأنهم بطلت مدار التدخين مقرونة في السيجارة اللي أنت ماسكها في إيدك أو في أرجيلتك. أنت يوم ما تدخن الأرجيلة أو السيجارة أنت بتضر كل اللي حواليك، وحتى الآيكوس في دراسات جديدة وحتى الفيب في دراسات جديدة.
1: نعم.
0: اللي بالأول كانوا يحكوا انها ما بتضر اللي حواليهم، في دراسات جديدة بتحاول تبين انه لا، في ضرر.
1: يبقى التدخين بكافة أنواعه هو ضرر ومصيبة كبرى للمجتمع الفلسطيني للأسف، وآفة أصابت هذا المجتمع، واللي راح نشعر دكتور عبد الله باعتقادي بنتائجها في الأجيال القادمة والسنوات القادمة مع انتشار اللامحدود لاستخدام الأرجيلي. دكتور عبد الله علوي استشاري أمراض الجهاز التنفسي والرئتين، أشكرك جزيل الشكر. كان بودي نكمل ولكن الوقت أدركنا، حلقات أخرى إن شاء الله. شكرا جزيلا. قبل ما نختم مشاهدينا، لابد أنه إحنا نأكد على أنه كل العالم اليوم يتجه إلى منع التدخين في كافة الأماكن، حتى في الأماكن المغلقة، في الشركات، في المصانع، في الدوائر الحكومية، تخيل حتى في المطاعم ممنوع التدخين، إلا إحنا عندنا مسموح التدخين حتى في كل مكان. عشان هيك لازم نحافظ على صحة سليمة، يجب أن ننشط مرة أخرى كل دوائر مكافحة التدخين ووضع ضوابط حقيقية وليست ضوابط وهمية لضبط عملية التدخين في البلد، وخصوصا عند الشباب والمراهقين. إذا كان كبار يعني مش قادرين عليهم، أقل ما فيها نقدر على أولادنا وبناتنا لدرء خطر الإصابة بأمراض خطيرة جدا مميتة. كان دائما وأبدا التدخين هو السبب الرئيسي وراءه. أشكركم لمتابعتكم، ونعود الآن للزملاء في الاستوديو لاستكمال فقرات فلسطين هذا الصباح.
2: شكرا دكتور أشرف، وأيضا شكر موصول لضيفك الكريم على كل هذه الإيضاحات والمعلومات. إذن مشاهدينا مكملين معكم، وصلنا إلى محطتنا عن القدس، والحديث في ظل التصعيد المستمر والانتهاكات اليومية في محافظة القدس، تتواصل اعتداءات بحق المواطنين والمقدسات في مشهد يعكس حجم التحديات اليومية التي يعاني منها أهلنا في محافظة القدس.
3: نتابع كل هذه التطورات الهام، ونتابع أيضا ما يجري في العاصمة وضواحيها. انضم إلينا عبر تقنية الزوم عمر رجوب، مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس. أستاذ عمر، أهلا وسهلا بك معنا. لنبدأ بداية يعني ما جرى يوم أمس في خلال اقتحام قوات الاحتلال لحي أم الشرايط واستشهاد الطفل المقدسي أمير أحمد جابر 15 عاما، وباستشهاده طبعا يرتفع عدد شهداء العاصمة منذ بداية هذا العام 11 شهيدا بحسب ما تم رصده من طرفكم. نريد أن نسمع التعليق ومعلومات أكثر حول تفاصيل وعائلة أيضا الطفل المقدسي.
4: يعطيكم العافية، وبداية الرحمة على روح الشهيد، الرحمة لأرواح كل الشهداء والعزاء لذوي الشهيد ولكل أبناء شعبنا في هذا المصاب الجلل الذي حدث بالأمس في حي أم الشرايط قرب مدينة رام الله، وبالفعل استشهاد الطفل أحمد أو أمير أحمد جابر 15.

0: 15 عاما بالأمس، وضمن سلسلة من الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي في أنحاء المحافظة. هذه الاقتحامات التي تتواصل وتتصاعد في كل ساعة، سواء داخل المدينة المقدسة أو حتى في الضواحي، والتركيز على منطقة شمال مدينة القدس، وهذه الاقتحامات التي تتم بكثرة. منذ بداية هذا العام رصدنا مع الطفل جابر ارتقاء 11 شهيدا، بينهم 3 برصاص المستعمرين والشهيدان من خارج المحافظة، ارتقيا قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام، بالإضافة إلى الشهداء الذين ارتقوا بفعل مهاجمتهم من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي. وهذا تأكيد على سياسة الاحتلال الإسرائيلي والتعليمات التي تصدر من المستوى السياسي الإسرائيلي لجنود الاحتلال، والتي كذلك تغض البصر بل وتشجع وتساند وتؤمن اعتداءات المستعمرين بحق أبناء شعبنا. أخي الكريم، كان قبل أيام هنالك تقرير صادر عن الأمم المتحدة ولجنة مختصة بالتحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال في عموم أرضنا الفلسطينية بعد 7 أكتوبر، والتي أكدت بأن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم وانتهاكات بحق هؤلاء الأطفال. هذه الجريمة جاءت لتؤكد على ما جاء في محتوى هذا التقرير الذي يدين سلطات الاحتلال الإسرائيلي ويضعهم في قائمة العار التي تستهدف الأطفال، وبالتالي هنالك ضرورة ملحة في لجم هذا الاحتلال عن اعتداءاته وجرائمه التي لا تتوقف بحق أبناء شعبنا في محافظة القدس، سواء جرائم القتل التي أدت إلى ارتقاء 11 شهيدا منذ بداية العام، سواء اعتداءات المستعمرين، وبالإضافة إلى الجرائم والانتهاكات الأخرى، يعني عمليات الهدم المتواصلة، ضياء، اعتداءات المستعمرين، الاعتقالات، يلي خلال الشهر الجاري فقط تعدت 200 معتقل، اعتداءات المستعمرين تزيد عن 40 اعتداء بحق أبناء شعبنا، تتركز تحديدا حتى في التجمعات البدوية شرق مدينة القدس.
1: نعم أستاذ عمر، يعني نتحدث عن انتهاكات يومية ومستمرة تجاه أبناء شعبنا أينما كانوا، وتحديدا في محافظة القدس. يعني نشهد بالآونة الأخيرة انتشار مكثف للحواجز والأزمات المرورية الخانقة اللي بتعكس على الحياة اليومية للمواطنين، يعني على أشغالهم، موعد ترويحتهم من الأعمال، أيضا بأي وقت بيحتاجوا الأشخاص أنهم يمروا من الطرق. منشوف في بوابات حديدية مغلقة بالكامل، منشوف حواجز، يعني طيارة وضعت في ثواني معينة. لو نتحدث بهذه التفاصيل،
0: يعني بعد 7 أكتوبر على الأقل هنالك أكثر من 80 حاجز، وحاجز سواء حواجز مغلقة بشكل كامل، سواء حواجز ضمن جدار الضم والتوسع العنصري، حواجز تفصل البلدات في محافظة القدس، وحواجز أخرى المقصود فيها البوابات يلي يحاصر من خلالها الاحتلال الإسرائيلي الأحياء الفلسطينية. كلها يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي لفرض المزيد من التضييق والتنكيل بحق أبناء شعبنا. صباحا مثلا على حاجز جبع لوحده الاحتلال الإسرائيلي ينكل بالمواطنين منذ ساعات الصباح الباكر حتى الساعة 9 أو 10 صباحا، وهو ما يؤدي إلى تعطل وصول كافة الموظفين وحتى الطلبة والأطباء وحتى المرضى وكبار السن. كل ذلك يهدف الاحتلال الإسرائيلي من خلاله إلى خلق بيئة طاردة، وهو لا يستهدف المقدسيين فقط ويستهدف كل أبناء شعبنا. لما نتحدث عن إغلاق حاجز جبع على الأقل وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، لما نتحدث عن إغلاق يومي للبوابات التي وضعها الاحتلال الإسرائيلي على مدخلي بلدة حزمة شرق مدينة القدس، وكل البلدات في مدينة القدس اليوم محاصرة ببوابات يفتحها الاحتلال الإسرائيلي ويغلقها على مزاجه وحسب مزاج جنود الاحتلال، وهي فقط للتضييق وللتنكيل.

0: على المواطنين ولخلق بيئة طاردة حقيقة من محافظة القدس سواء داخل المدينة وخارج المدينة.
1: نعم. طيب سيد عمر، دعنا نذهب ونعرف أكثر حول ما جرى في بلدة حزمة، حيث حاول المستوطنون اقتحام البلدة وإحراق عدد من المركبات، إلا أن هذه المنطقة تصدوا لهم، وما بعد عملية التصدي اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزمة واعتقلت عددا من المواطنين أيضا، فما الذي جرى بالضبط هناك؟
0: الليلة قبل الماضية وفي وقت متأخر من ساعات الليل عدد من المستعمرين قاموا باقتحام أطراف البلدة، تحديدا الأطراف الشمالية والجنوبية لبلدة حزمة، وحاولوا الوصول إلى المناطق السكنية والاعتداء على المواطنين. وجدوا أمامهم مركبات المواطنين فحاولوا الاعتداء عليها بتكسيرها وإلحاق أضرار بها، إلا أن تنبه المواطنين لهذا الاقتحام والاعتداء وتواجدهم بمحيط ممتلكاتهم، وعندها لأنه أنت بطبيعة الحال تتحدث عن مهاجمة أحياء سكنية. الاحتلال الإسرائيلي تصور أخي الكريم يعني بعدها اقتحم المنطقة وقام بالاعتداء على المواطنين يلي أصلا المستوطنين هجموا عليهم واعتدوا عليهم وعلى ممتلكاتهم، وقام باعتقال 2 من المواطنين خلال اعتداء المستعمرين وقوات جيش الاحتلال، حتى أصيب العديد من المواطنين بحالات الاختناق وتم تقديم العلاج الميداني لهم. وهذا أخي ضياء ينسحب على البلدات الفلسطينية الأخرى في ضواحي مدينة القدس وكذلك في التجمعات البدوية. منذ بداية هذا الشهر كما ذكرت لحضرتك حوالي 70 اعتداء للمستعمرين، منها على الأقل 7 بإيذاء الجسدي. عصر يوم أمس مستعمرون كذلك قرب الخان الأحمر قاموا بالاعتداء على مركبة مواطن من رام الله، حطموا هذه المركبة وسرقوا محتوياتها، حتى سرقوا نمر المركبة ولاذوا بعد ذلك بالفرار. هذا بالإضافة إلى التضييقات الكبيرة.
2: صحيح، يعني لو نتحدث
0: التي يقوم بها المستعمرين،
2: نعم، لو نتحدث بما يتعلق بملف المحاكم، يعني دائما ينتهجون سياسة تأجيل المحاكم والجلسات والأحكام بحق الأسرى المقدسين، لو نتحدث في هذا الملف.
0: على الأقل خلال الشهر الجاري أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما يقارب 30 حكم بحق أبناء شعبنا في محافظة القدس، منها على الأقل 15 حكم بالاعتقال الإداري وبالتالي اعتقال المواطنين وبدون حجة وبدون سبب حسب ما يعرف عن الاعتقال الإداري. بالإضافة إلى ذلك ومحاكم الاحتلال ودورها في محافظة القدس هو الاستيلاء على ممتلكات المواطنين وتسهيل الاستيلاء عليها من خلال تمكين المستعمرين من الوصول إلى الممتلكات والعقارات بعد الأخذ بحججهم وبقوة الأمر الواقع يلي بيفرضوا الاحتلال الإسرائيلي. ما شاهدناه من تدخل محكمة الاحتلال على الأقل في أرض دير الروم التابعة للبطريركية الأرثوذكسية في بلدة سلوان بلدية الاحتلال وما تسمى سلطة الطبيعة، قاموا باقتحام الأرض يلي مساحتها 11 دنم، ولما توجهت البطريركية والمواطن خالد الزير لإزاحة ورفع يد ما تسمى سلطة الطبيعة وبلدية الاحتلال التجأوا إلى محكمة الاحتلال، والآن بدأت المماطلة، صارت المحكمة بدهم يثبتوا أنه هاي الملكية للبطريركية من عدمه وأنه الأرض غير مستغلة. يعني تصور المواطن خالد الزير راح على المحكمة وبإيده ما يثبت بأنه هاي الأرض مزروعة وهاي الأرض في اهتمام كبير فيها، وكانت الحجة أمام محكمة الاحتلال بأنه الأرض غير مستغلة. أمر آخر لما أفلسوا من هذا الجانب ذهبوا بأنه لا ملكية للبطريركية لهذه الأرض، تفضلوا هاي إثبات ملكية من أيام الدولة العثمانية لهذه الأرض، الآن ذهبوا إلى تأجيل المحاكم وتسويف هذه القضية. وهذا ما يجري في كل مكونات قضيتنا حقيقة في مدينة القدس، في حي بطن الهوى، في سلوى، في كذلك في حي البستان. هذه المحاكم تجير لتحقيق أهداف الاحتلال الإسرائيلي.
1: أشكرك سيد عمر رجوب مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس على كل هذه التفاصيل. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن إلى آخر نوافذ فلسطين هذا الصباح، ونذهب أيضا لمتابعة ما يجري في بلدة بروقيم. تحدث عن انتهاكات متواصلة من قبل الاحتلال، عزل كامل للقرية وإغلاق لمداخلها.
2: صحيح ضياء، يعني مسلسل الانتهاكات ما زال مستمرا بوجود الاحتلال ومستوطني في محافظات الوطن كافة. للحديث بالتحديد عن بلدة بروقيم معنا من هناك مراسلنا محمد شتية. يسعد صباحك.
1: صباح الخير محمد، تفضل.
3: صباح الخير لكم وللسادة المشاهدين وللزملاء جميعا. نعم، اليوم اخترنا قرية بلدة بروقين، هذه البلدة التي تعاني حقيقة من اعتداءات الاحتلال، وفي هذه الأثناء الاحتلال أيضا يقوم بتجريف الأراضي وبناء المستوطنات وبناء الوحدات الاستيطانية على أراضي بلدة بروقين. إغلاق المدخل أيضا يؤثر على حياة المواطنين. فعليا هذه القرية محاصرة، نشاهد الاستيطان يزحف باتجاه القرية، الوحدات الاستيطانية في محيط البلدة. للحديث عن واقع هذه البلدة وما تتعرض له بلدة بروقين، يسعدني أن يكون معي رئيس بلدية بروقين الأستاذ حاتم سمارة. أهلا بك معنا أستاذ حاتم. يعني اليوم بروقين حالها حال قرى محافظة سلفيت، استيطان يطوق القرية، مداخل مغلقة، وقطاع زراعي مهدد، البيئة أيضا مهددة. فعليا كل القطاعات في هذه البلدة تتعرض لاعتداءات الاحتلال، وطبعا المشهد من خلفنا يؤكد ويعكس جزء من مما تتعرض له هذه البلدة. صباح الخير عليكم. لو سمحت.
4: صباح الخير لكم جميعا. أهلا بك أخ محمد، أشكر جهودك الجبارة وكل الصحفيين الذين يؤدون واجبهم اتجاه وطنهم وتضحية بأنفسهم لتغطية ما يحصل في هذه المدن وهذه الكرة من تعطرس احتلال جاسم على أجسامنا، وهذا دليل على ما نحن عليه نراه خلفنا في الكواليس ما يحدث. فبالنسبة لأخ محمد، يعني حدث تكلم كلام سليم وغطى ما سوف نقوله كمان. بلدة بروقين هي قرية من محافظة سلفيت التي تعاني من قطعان المستوطنين، من هجمات المستوطنين، من الاحتلال، وما نراه مقابل هذا نراه هو المستوطنات الجاثمة على هذه البلدة التي هي تعتمد على الزراعة، على الزراعة والزيتون، والتي حرمنا منها، والتي حرمنا منها على مدار 20 عاما تقريبا أو أكثر. يعني هذه البلدة نرى كل ما كان مقابلنا ينزرع كمح وشعير وما نراه ليكوت أنفسنا في هذه البلد، إلا إن حرمنا من الزراعة في هذه البلد. ليش؟ لأنه تضييقا، فتضييق من المستوطنين، من الجيش الاحتلال، من مصادرة أراضي بدون أي حاجة.
3: يعني نشاهد في الصورة أستاذ حاتم هذه الوحدات الاستيطانية وهذه الكرفانات التي تم وضعها في محيط المنازل، هناك حي سكني في المنطقة الشمالية، والبيوت المتنقلة والكرفانات هي طبعا تكون نواة لمستوطنة جديدة هي لا تبعد أمتار قليلة عن منازل المواطنين.
4: وهذا مما إحنا نعاني به ليلا من قطعان المستوطنين، دخولهم على الدور، إزعاج المواطنين، حتى في أحد الناس المواطنين يهرب من داره، وهذا إن دل على شيء فدل على هذا الاحتلال الذي يريد تهجيرنا. لكن نحن ثابت على الأرض مهما كانت ضغوطات ومهما كانت أمورهم، نحن لن نغادر هذا البلد وسوف نكون ثابتين عليها، رغم إن احنا نعيش في ظل احتلال لا نقول ماذا نشرح أكثر من ذلك. هذا الاحتلال يجول باعا وذراعا تحت غطاء دولي وتخاذل عربي، ما إن احنا في هذه الوطن اللي هو فلسطين إلا الصبر.

0: والتعاون والتكاتف يد واحد بدون أي فصائل أو شيء، لأنه إحنا لازم نكون يد واحدة بدون أي تحيزات لا يفصيل أو غير، لأنه الاحتلال لما يجي على بلد أو كري بقتل بكيم بنهب ما بميز بين هذا فصيل أو هذا فصيل، فيجب علينا الاتحاد هذا أكثر ما فيه، والصبر والصبر والصبر حتى أنه نقيم دولتنا، ومهما عمل لن نتخلى عن شبر من أرضنا، وسوف نظل صامدين عليها لحتى آخر طفل فينا.
1: أستاذ حاتم، يعني وأيضا نالت بلدة بروقين نصيب مما يسمى الاستيطان الرعوي، نشاهد في المنطقة الشمالية هناك أيضا هناك بؤر رعوية، طبعا هي منطلق للاعتداءات وإرهاب المواطنين. فعليا اليوم بلدة بروقين فقدت جزء كبير من أراضيها الزراعية جراء هذه الاعتداءات التي تنطلق من تلك البؤر، هناك تجريف للأراضي وحرق للغرف الزراعية، تدمير للسلاسل الحجرية. فعليا القطاع الزراعي اليوم مهدد في بلدة بروقين جراء هذه الممارسات والاعتداءات التي تنطلق من تلك البؤر التي تنتشر على قمم الجبال.
0: نعم نعم، هذا ما نراه هو جزء من الاعتداءات الإسرائيلية وجزء من مصادرة الأراضي. احنا بنقدر في بروكين نقول انه اكثر من نصف الأراضي قد صودرت قصرا وعنفا، يعني احنا لا نستطيع ان نصل اي ارض. اللي بجوز انا بالنسبة لي بجوز فيه اللي 300 عرق زيتون في المنطقة اللي هي نكون عنها الشمالية، اللي بدك تصريح واليوم بطلت لا في تصريح ولا في تنسيق، بقول لك انت روح الحق ونسك لحالك، ممنوع تيجي لهذه المنطقة. هذه المنطقة إنا ومصادرة ليش؟ هذا برضو كله ضغط علينا اقتصاديا وماديا من شان نزهق وندشر هالبلاد ونهاجر ونكون، لكن احنا بالنسبة لنا ثابتين على هذه الارض ولن نتخلى عنها مهما كانت. يعني نرى اليوم بدنا نروح على سلفيت، بتلاقينا تقول لك سلفيت امني مش امني، في مستوطنين وهذولا مستوطنين ولا بتعرف منين هم ولا منين اصلهم ولا منين فصلهم، جايبين مستأجرين هنا بقول لك هذه ارضنا وهذا ارضنا، بدام هم كل ارضهم ثابتين احنا اساس الارض، واحنا اللي لازم نثبت على هذه الارض، واحنا اللي لازم نضحي من شان هذه الارض ونقام دولتنا الفلسطينيه وعاصمتها القدس غصبا عن الاحتلال، ومهما عمل الاحتلال سوف نظل صامدين على هذه الارض.
1: يعني ولا نستثني استاذ حاتم ما يجري من تلويث للبيئة في بلدة بروقين جراء المستوطنات الصناعية التي تقوم بسكب المخلفات، مخلفات المصانع، مصانع مستوطنة بروقين وأرائيل الصناعية، وهذه المستوطنة مستوطنة بروقين التي تقوم بسكب هذه المخلفات على أراضي المواطنين، تدمير فعليا للبيئة وللغطاء النباتي في هذه البلدة.
0: بالنسبة لهذا الموضوع والبيئة، تلوث البيئة هذا جزء ما نراه، هذا جزء ما نراه من تلوث البيئة، لكن روحت للمناطق الثانية التي لا نستطيع أن نراها أو نصلها، فهذا يعني يسبب لنا ضرر كثير صحيا، في أمراض كثيرة من أطفال من نساء من شيوخ، لأنه مجاري لهم فالت علينا، يعني ما بنقدر نصل هذه المناطق لأنه ممنوع. إن روح تناكب لكيك المستوطنين فالتنا كم إزعر بكل روح، تفضل اعمل زي ما بدك وتحت غطاء، طبعا اسمه ما مستوطن بس هو يكون ضابط في جيش جندي مجند في جيش ولا يهمه ولا شيء، وتحت غطاء الجيش ما يسمى مستوطن، واحنا بنضحك على حالنا وبنقول مستوطن هم غطاء من دولة اسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ حاتم سمارة رئيس بلدية بروقين. يعني مشاهدينا الكرام، وفي هذه الأثناء نشاهد آليات الاحتلال تقوم بالتسوية الأراضي ووضع وحدات استيطانية جديدة على أراضي بلدة بروقين، هذه الجهة الشمالية من بلدة بروقين، هناك أيضا الجهة الغربية، هناك مستوطنات تطوق البلدة، وطبعا هناك بؤرة استيطانية في منطقة المطوي، هناك أيضا تنطلق منها تلك الاعتداءات الاعتداءات على المواطنين. فعليا البلدة تعاني كثيرا جراء عدوان واعتداءات المستوطنين والاحتلال. إليكم زملائي.
2: شكرا لك مراسلنا محمد، كنت معنا مباشرة من بروقين. إذا مشاهدي الكرام، مع هذه النافذة نكون قد وصلنا لختام هذا المشوار الصباحي. شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة، واللقاء يتجدد معكم غدا إن شاء الله على نفس الموعد. يعطيك العافية.
3: يعطيك العافية ضياء، شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة، نلقاكم غدا في نفس الموعد في أمان الله.
2: إلى اللقاء.

حتى حبة الدواء غير موجود في مستشفياتنا، حبة الأكمول أنا بضطر إني أشتريها من برا. فأنا بتمنى لابني العلاج في الخارج كي يتمكن من شفائه وكي يتمكن من علاجه وإنه يرجع أفضل من قبل. هذا كل ما تمناه لابني. قطاع غزة يشعر بالهدنة، لأنه إحنا حتى الآن لا استقرار، الكل يتمكن، الكل يتمنى يعني إنه يعيش بهدوء واستقرار. هذا ما نتمناه قبل بناء دورنا وقبل بناء أي شيء وقبل المساعدة. نتمنى الجميع العيش بسلام وهدوء زينا زي باقي الشعوب في العالم.

كان فندقا ومركزا لقيادة الضباط البريطانيين، وكان في ذات الوقت ناديهم ومقر إقامة الكثير منهم. المكان فندق الملك داود الواقع في مدينة القدس المحتلة. الزمان 22 من يوليو تموز من العام 1946. افتتح مبنى فندق الملك داود في العام 1932 ليضم مباني الإدارة البريطانية لفلسطين، وكان يعد الأول والأحدث من نوعه في البلاد. كان الفندق هدفا لمنظمة الأرجون الإرهابية بعد تهديد المنظمة المستمر بتدمير الفندق ومن فيه عدة مرات. بعد تنكرهم في زي عربي نفذ الهجوم بواسطة زرع حاويات حليب تحتوي داخلها مواد متفجرة زرعت في قبو الفندق، ويقدر وزنها الإجمالي بنحو 350 كيلوغراما. وضعت المتفجرات على مسافة قريبة من الأعمدة الداعمة للمبنى. كان الانفجار كبيرا للغاية، أدى إلى انهيار الجناح الجنوبي من الفندق والذي تقع فيه دوائر الحكومة. كان التفجير عنيفا لدرجة أن استغرقت عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض 3 أيام متواصلة

قتل في العملية الإرهابية 91 شخصا أغلبهم من الفلسطينيين وأصحاب جنسيات أخرى. شنت العصابات الصهيونية الهجوم غضبا على ما أسمه طباطؤ بريطانيا في تنفيذ وعودها لليهود بعد الحرب العالمية الثانية.

عصابات كانت ترغب في أن تسلب البلاد من أهلها الأصليين وعلى وجه السرعة. من أبرز قادة الأرغون رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إسحاق شامير، والأكثر دموية مناحم بيغن الذي تولى قيادتها من العام 1943 إلى العام 1948. بيغن نفسه تقلد منصب رئيس وزراء دولة الاحتلال عام 1977. تاريخ عصابات تحولت لجيش نظامي. تاريخ حافل بالدم والقتل.

0: يعني قالت تقريبا 5 كيلو عشان احصل 15 رغيف بكفوش لنفر واحد. احنا نعمل انه المخابز تفتح وتنحلها الازمه كلها هيك وترجع الحياه الطبيعيه لغزه.
1: احنا بنشتغل بامكانيات يعني ضعيفه جدا، وفي كمان شغلات ناقصه احنا مش قادرين نوفرها. هي متوفره لكن ما في لها قطع غيار. هذا المكن شغال ب يعني كيف احكي لك، بمواتير غير مواتيره، بيل غير بيله، يعني بنجبسه تجبيس عشان احنا نقدر نشتغل، لانه كل شيء عندنا متهالك وبنحاول نمشي امورنا بشتى الطرق ان احنا نستمر نقدر نعيش بحد ظروف الحياه.

قاعدة في الخيمة إلهن المكان. شوف شايف كيف الخريطة اللي رسمتها؟ كان عندنا قوارض زمان بس خفيفة ما كناش نحس فيها في بيوتنا في الحجر، والبلدية كانت تعطينا مبيدات حشرية وترش للبعوض وترش للبراغيث وترش للدباب وترش للقوارض، تعطينا سم وتعطينا مكافحة لهذا الإشي. لكن اليوم بتفاجأ إنها عايشة معانا، يعني بجد هذا صعب جدا، إحنا مش قادرين نتحمل هذا الإشي نهائي، مش قادرين.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

هنا صوت فلسطين. صباح الخير لكل مستمعاتنا ومستمعينا الأعزاء، صباحكم ملون بكل ألوان الفرح والتفاؤل. نجدد اللقاء بكم أعزائنا وعبر أثير إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم الأربعاء الأول من شهر تموز لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات طولكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين

0: 89.5 وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 FM. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم؟ ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني. فقال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. ورواه مسلم في صحيح بمعناه قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. رواه البخاري.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

0: تارة
1: أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيثارتان

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.
1: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث من الميدان. من كل مكان نصقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد يوميا عاد الجمعة الساعة 7 صباحا بتوقيت القدس على صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، بكل الخير. أسعد الله صباحكم مستمعينا ومشاهدينا، أرحب بكم في هذه البانوراما الإخبارية الصباحية من نهار جديد. اليوم الأربعاء الأول من تموز من العام 2026 الموافق 16 من محرم من العام الهجري 1448. تتابعونا نهار جديد مستمعين عبر أثير صوت فلسطين والبث المباشر للإذاعة على التلفزيون التفاعلي على خدمة مدى وحضارة، وأيضا عبر فضائية فلسطين مباشر. في أبرز العناوين على أجندة نهار جديد لهذا الصباح: الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة، وتصاعد أزمة النقص في المياه الصالحة للشرب في القطاع. جيش الاحتلال يبدأ سقف صحن المسجد الإبراهيمي في الخليل. تصاعد وتيرة الاستيطان وإقامة المزيد من البؤر والمستوطنات على أراضي الضفة. الصليب الأحمر الدولي يؤكد جاهزيته للبدء باستئناف زياراته للأسرى داخل سجون الاحتلال. نتابع أيضا في نهار جديد: مجلس الوزراء يعتمد الخطة الوطنية لتعزيز مرونة النظام الكهربائي الفلسطيني. هذه الملفات وموضوعات أخرى سنأتي عليها بالمتابعة وإضافة إلى وقفة مع شبكة مراسلين في مختلف المحافظات في نهار جديد، الذي يرافقني فيه من الإعداد هاشم أبو رعية، في التنفيذ والمتابعة أديم رمضان، في الهندسة الإذاعية هيثم شنابلة، وفي الإخراج رمزي أبو الظاهر. سأكون معكم على الهواء مباشرة رحمة عبد الحق، فأهلا بكم. ننتقل مستمعينا ومشاهدينا مباشرة إلى استوديو الأخبار، نشرة موجزة لأهم وآخر الأنباء مع الزميلة ميساء أبو عرقوب. صباح الخير لك ميساء.
3: صباح الخير لك رحمة، أهلا بكم سيداتي سادتي. في خرق متواصل الاتفاق وقف إطلاق النار، استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال المسير استهدف دراجة نارية شمال مدينة خان يونس. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على القطاع منذ أكثر من عامين إلى 73,066، والإصابات إلى 173,514 إصابة. إلى ذلك شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر أمس في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري، شملت 85 شخصا بينهم 30 مريضا و55 مرافقا. في المحافظات الشمالية هدمت قوات الاحتلال أمس ملعب مدرسة بتير الثانوية للذكور في بلدة بتير غرب بيت لحم، والذي يعود إنشاؤه إلى أكثر من 60 عاما. وفي نابلس أغلقت قوات الاحتلال أمس مقر جمعية التضامن الخيرية في المدينة، والتي تأسست عام 56. أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن وكالة الأونروا تواجه قيودا كاسحة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعاني من عجز بقيمة 100 مليون دولار في السيولة النقدية، ما يهدد عملها في جميع أنحاء المنطقة. وقال في كلمة أمام لجنة الجمعية العامة المخصصة بالإعلان عن التبرعات الطوعية للأونروا، قال إن دعم الوكالة مسؤولية المجتمع الدولي إزاء اللاجئين الفلسطينيين. قتل الشاب ربيع أبو هيكل من مدينة أم الفحم جراء تفجير مركبة في حيفا، وهو القتيل الثالث في الداخل جراء جرائم تفجير مركبات منذ مطلع الأسبوع. وبهذه الجريمة ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري إلى 137 قتيلا وقتيلة. أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية أسعار المحروقات لشهر تموز، حيث طرأ انخفاضا على مختلف أنواع المحروقات. وبحسب الهيئة فإن سعر لتر البنزين 95 الأكثر سيباع بسبعة شواكل فارزة 38 أجورة، نزولا من سبعة شواكل فارزة 70 أجورة، ولتر السولار بسبعة شواكل فارزة 19 أجورة، نزولا من سبعة شواكل فارزة 43 أجورة. قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من جنوب لبنان إن قوته ستبقى هناك ما دام حزب الله يشكل تهديدا على حد زعمه. وأضاف أن إنشاء مناطق عازلة وأمنية داخل لبنان تمثل تغييرا في المفهوم الأمني الإسرائيلي على حد قوله. تستضيف الدوحة مبعوثين أمريكيين وإيرانيين لعقد مباحثات غير مباشرة في إطار تنفيذ بنود مذكرة تفاهم بين البلدين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه لا توجد أي خطط لعقد اجتماع مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة، وأن إجراءات الإفراج عن الأموال المجمدة جارية. رفضت المحكمة العليا الأمريكية مسعى رئيس دونالد ترامب للحد من حق المواطنة المكتسب بالولادة في الولايات المتحدة، وقضت المحكمة بغالبية 6 أصوات في مقابل 3 بالإبقاء على حق الحصول على الجنسية الأمريكية تقريبا لجميع المولودين على الأراضي الأمريكية. ختاما إلى حالة الطقس، يستمر الجو اليوم وحتى غدا الخميس شديد الحرارة في معظم المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. إلى هنا نصل وإياكم سيداتي سادتي إلى ختام النشرة الموجزة، عودة إليك رحمي والبدء بملفات نهار جديد.
2: شكرا لك ميساء، من جديد أرحب بكم مستمعينا ومشاهدينا في هذه البانوراما الإخبارية الصباحية من نهار جديد. كالمعتاد مستمعينا ومشاهدينا نبدأ وإياكم هذه المتابعة الإخبارية بمستجدات الأوضاع من قطاع غزة، حيث استمرار عدوان الاحتلال وحرب الإبادة في القطاع، ارتقاء المزيد من الشهداء وتواصل عمليات الانتشال رفات الشهداء من تحت أنقاض المنازل والمباني المدمرة في القطاع. نتابع المستجدات والتفاصيل مع مراسلنا من قطاع غزة شادي الباس. صباح الخير شادي.
4: صباح الخير لك رحمة وللسادة المستمعين. بداية يعني من أوضاع الميدانية، زورت الاحتلال قبل قليل قامت بإطلاق نيران في شاشاتها في بحر جنوبي قطاع غزة، حيث أبلغ عدد من المواطنين وصول هذه الرصاصات إلى تجمعات الخيام في تلك المنطقة. قصف مدفعي كان مع الساعة الأولى من هذا اليوم في شمال مخيم البريج وسط القطاع، تزامن مع تحركات لآليات الاحتلال في هذه المناطق، حيث تقوم آليات الاحتلال في منطقة وسط القطاع بتقديم ما يعرف بالخط الأصفر وقدم المزيد من الأمطار يوميا. انفجارات أيضا كانت هائلة جدا خلال الساعات الماضية في مناطق شرق خان يونس وبالتحديد في شرق القرارة، حيث قام الاحتلال بعمليات نسف لمنازل المواطنين وعمليات تفجير كبيرة. الملاحظ خلال الساعات الماضية رحمة أن انتشار كبير لطيران الاستطلاع بأشكاله المختلفة وبأنواعها المختلفة على ارتفاعات يعني متفاوتة في قطاع غزة. هذا يعني يأتي دائما مع صباح كل يوم، حيث تنشط هذه الطائرات بشكل كبير جدا، وبالتالي بعد ذلك ربما خلال ساعات النهار يقوم الاحتلال كما كل يوم باستهداف المواطنين بشكل كبير في مناطق متفرقة من قطاع غزة. ما يقوم به الاحتلال وما يعني يمارسه الآن هو محاولة حشر المواطنين بالمزيد والمزيد من التقدم في مناطق متفرقة من قطاع غزة، كان في مناطق شمال شرق القطاع وأيضا في المناطق الشرقية وأيضا جنوب شرق القطاع. محافظة رفح يعني يوجد جزء بسيط منها في المناطق الغربية يتواجد في عدد من المواطنين في خيام للنازحين. الاحتلال قرب المكعبات الإسماتية بشكل كبير جدا في هذه المناطق، مناطق وسط قطاع غزة، وهي المناطق اللي يعني الأضيق جغرافيا في قطاع غزة، أيضا في مناطقها الشرقية وأيضا المناطق الشمالية من هذه المحافظة. بدأ الاحتلال بتضييق المساحات رويدا مناطق شرق مدينة غزة، أيضا يعني مناطق حي الزيتون، حي التفاح، المناطق هذه أصبحت أو أصبح الاحتلال يتقدم فيها أيضا رويدا ومناطق شمال وشمال شرق المحافظة، شمال القطاع أيضا، حيث أبلغ عديد من المواطنين من اقتراب هذه المكعبات الصفراء من التجمعات السكانية. إطلاق النار كما تحدثنا دائما هو في محاولة من الاحتلال لدفع المواطنين للخروج من هذه المناطق والسيطرة عليها، وهذا الكلام بدأ منذ عدة أشهر وليس فقط خلال اليومين أو الأسبوعين الماضيين. وهذا طبعا ما يتعلق بالجانب الإنساني، ليس الجانب الميداني. ليس معنى أن الوضع الآن ميدانيا هادئ نسبيا خلال الساعات الماضية بأنه سوف يبقى هادئ خلال الساعات القادمة. نتوقع المزيد من الغارات من قبل الاحتلال، وتوقع أن يعني تزداد هذه الغارات رويدا مع اقتراب ربما موعد الانتخابات في الاحتلال. انتقالا إلى الشق الإنساني، نتحدث عن يعني إجراءات جديدة بما يتعلق بمعبر رفح. العديد من المواطنين يعني تحدث عن الإجراءات الجديدة بإدخال المواطنين عبر نقطة في حاجز كرم أبو سالم، يعني كانت شاقة جدا. هناك تفتيش كبير وتفتيش دقيق يأخذ ساعات من المواطنين، محاولة الاحتلال لأخذ حاجيات هؤلاء المواطنين، خاصة المبالغ النقدية أو ما يتعلق بالأجهزة طبعا المحمولة. وبالتالي هذه التفتيشات تأتي بالصياغة الجديدة التي قام بها الاحتلال بعد أن نقل مسؤولية تفتيش أبناء شعبنا إن كانوا مغادرين أو عائدين إلى قطاع غزة عبر طبعا الشرطة، شرطة الاحتلال، بعد بدل من جيش الاحتلال الذي كان يفتش المواطنين وهم يعودون أو يخرجون من قطاع غزة. فيما تبقى يعني النقطة التي دائما نركز عليها رحمة، أن طبعا تقليص المساعدات في قطاع غزة انعكس بشكل سلبي على كافة مناحي الحياة، وليس فقط على تأمين الغذاء والمياه، وإن كان يعني الكثير من هذه المتطلبات هي يعني متطلبات لإبقاء المواطن على قيد الحياة في قطاع غزة، ولكن هناك أمور حياتية كثيرة يعني أصبحت من ضرب المستحيل في ظل هذه التداعيات الخطيرة، وفي ظل طبعا سياسة الاحتلال التي تستمر وأيضا تزداد قسوة يوما بعد يوم مع إطباق الحصار على قطاع غزة بشكل كبير جدا. وهذه الأمور يعني تنعكس سلبا على المواطن الذي يعني يعيش في خيام، يعيش في ظل حر، يعيش في ظل أوضاع مأساوية، وفي ظل طبعا حاجة كبيرة وماسة لأن يوفر يعني ربما القليل من القليل من الحياة التي كان يعيشها ما قبل هذا طبعا أو ما قبل حرب الإبادة على أبناء شعبنا هنا في قطاع غزة. رحمة،
2: شكرا لك على كل هذه التفاصيل مراسلنا في قطاع غزة شاد الباز، شكرا لك. نبقى أيضا مستمعينا ومشاهدينا في القطاع وحول الأوضاع الصحية المتفاقمة في ظل النقص المستمر في الأدوية والمستلزمات الطبية. نرحب يا دكتور بسام زقوط مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة، أهلا بك يا دكتور، صباح الخير.
5: صباح الخير، أهلا وسهلا.
2: أهلا بك. قبل أن نتحدث عن هذا النقص المستمر في الأدوية، لو نتحدث عن تأثير هذه الموجة الحالية من الحر على يعني أبناء شعبنا خاصة المرضى والمصابين، كيف تفاقم هذه الأجواء من أوضاعهم؟
5: على الأكيد الأجواء الحارة جدا هي اليومين دول، ولسه نحن في يعني لم نصل إلى الذروة التي هي عادة بشهر أغسطس. اليوم لا يمكن الجلوس داخل الخيمة، خصوصا يعني حتى ساعات مبكرة من المساء، فالكل يخرج من الخيمة. اليوم نتحدث عن كل شيء يفسد، يعني لا تستطيع إذا المواطن خزن بعض الأطعمة في هذا الجو الحار فهي تفسد. نتحدث عن انتشار كبير للبراغيث داخل الخيام، ونتحدث عن نقص كبير وشح في المياه. المواطن الانكشاف على المياه عندما يقل المواطن يبدأ في البحث عن المياه الغير التي لا توزع عبر الصهاريج أو عبر محطات التنقية من الأبر الشوائية والتي تعرض إلى الديدان والطفيليات المعوية المختلفة. بالنهاية الحرارة الشديدة أيضا لنا كمقدمي خدمات صحية لها أيضا أثرها. رقم واحد أنه قد يحدث إتلاف للأدوية وللمواد المخبرية ولبعض الأجهزة المخبرية نتيجة هذه الحرارة، يعني تحتاج إلى سلاسل تبريد تكون كبيرة وهي غير مضمونة في ظل أن هناك دائما تهديدات للمواتير الكهربائية بأن تقف، وفي ظل أنه لا يمكن تشغيل الموتور الكهربائي لمدة 24 ساعة لأنه لا يوجد وقود كافي لهذا التشغيل. فالكل يخشى دائما في فترات الصيف من الأدوية التي تحتاج إلى سلاسل تدريب. واليوم نعاني في قطاع غزة على سبيل المثال من نقص في الأنسولين لأنه يحتاج إلى سلاسل تدريب، وهناك خشية على التطعيمات التي هي موجودة إذا لم يتم المحافظة عليها بسلاسل التبريد طوال الوقت. فعلى الأكيد الحرارة لها أثر كبير على الواقع الصحي،
2: تعزز من انتشار الأمراض أيضا، خاصة نتحدث عن الأمراض الجلدية، وأشرت إلى انتشار البراغيث في داخل خيام النازحين.
5: هو بكل صراحة من كثر انتشار الأمراض أصبحنا لا نستطيع تقدير إذا هناك انتشار جديد، لأن هناك انتشار بالأساس. الأمراض الجلدية جدا منتشرة، الطفيليات المعوية تزداد شهريا لكن هي أيضا منتشرة بشكل كبير. البراغيت اليوم المواطن في قطاع غزة يعني يعاني من البراغيت وقرص البعوض ومن عض الجرذان، وإن كان نوعا ما يعني بعض مواد لمكافحة الجرذان توفرت في قطاع غزة، لكن هذا لا يمنع أن هناك انتشار كبير للفئران في قطاع غزة. وعداك عن النفايات التي تتكدس، طبعا النفايات المتكدسة مع الحرارة هناك روائح كريهة في معظم الشوارع وانبعاثات قد تكون يعني بعض الانبعاثات الكيميائية التي يتنفسها أيضا المواطن ولها يعني تحدث تسممات كيميائية. لا يوضح أثرها بشكل الحاد لكن هي على الأكيد لها أثر على المدى البعيد على صحة الإنسان الذي ينكشف على مثل هذه الانبعاثات الكيميائية.
2: يعني أمام ذلك دكتور بسام، يعني حجم النقص اليوم في الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك هناك نقص في أجهزة التشخيص للأمراض المنتشرة.
5: القدرات التشخيصية في قطاع غزة يعني ممكن أن نتحدث عن 20% إذا ما قررناها بالصادق، يعني ما هو موجود، ولكن هناك تشخيصات بعينها منقذة للحياة أو مهمة للوصول للتشخيص، هذه الفحوصات هي غير موجودة في قطاع غزة، فتبقى هذه ضمن التحديات والملفات المعقدة اليومية، لأنه أنا شخصيا والكثير من العاملين في الصحة لا يتوقعون يعني حدوث انفراجة، ومعظم الأطباء اعتادوا فقط على ما هو متاح من موارد، فأصبح لا يطلب التشخيصات التي هي غير موجودة في قطاع غزة. على الأكيد دائما النقص في الأدوية، وإن كان دخلت حزمة من الأدوية في الشهر السابق، لكن لا يزال النقص كما ونوعا تقريبا يصل إلى 50%، وهناك تهديد يومي لهذا الدواء أن ينقص وهذه الخدمة أن تنقص. على سبيل المثال مادة الكربون اللازمة لتشغيل أجهزة الغسيل الكلوي هي أصبحت على وشك النفاذ، وهناك تهديد لأن يقف الغسيل الكلوي ل 600 مواطن في قطاع غزة يعتاد على هذه الأجهزة، وهذا تحدي يومي. هناك دائما تحديات مثلا بمحطات الأكسجين التي يمكن أن تعطل، بأي مولد كهربائي لازم لتشغيل مستشفى أن يعطل. فقدرات تشخيصية بصراحة في قطاع غزة هي ضعيفة للغاية، لا يمكن أن تسند منظومة صحية قوية، وعلى الأكيد هناك يعني قيود مثلا على مواد مهمة مثل اللازمة للقسطرة القلبية، اللازمة لتثبيت العظام، مواد لإجراء عمليات جراحية، حتى التخدير، مواد التخدير هي أحيانا تدخل ويكون هناك يعني إمكانية وتوسع في إجراء العمليات، وأحيانا كثيرة تنقطع. لكن على سبيل المثال المخدر اللازم لي مثلا لأي طبيب أسنان يريد أن يستخدمه هو يعني غير موجود اليوم. إحنا الكثير في المراكز الصحية عندما يصل المواطن له جروح ويحتاج إلى بعض الغرز لا نستخدم التخدير لأنه غير متوفر. إذا كانون فقط يعني المتوفر كميات قليلة نحافظ عليها للحالات الطارئة. يعني لما بكون الجرح في عصب يعني لا يمكن إجراء الغرز بدون هذا التخدير. لكن في أغلب الحالات نحن لا نستخدم التخدير الموضعي لأنه غير متوفر. يعني وطبيب الأسنان صار زينا يعني لا يستخدم التخدير الموضعي. وتخيل أنت طفل عم بعالج سنه من غير تخدير يعني كم حجم الألم اللي بعانيه. يعني هذه حالة يعني لا أعرف أنا أستطيع أن أقول لك إنه إحنا في قطاع غزة لنا قدرة تكيف غير مفهومة بصراحة ونتعود على الأزمات. وتصبح عندما نتحدث إنه لا هناك مطلوب حلول هناك من يقول لا خلينا نحافظ على الأمر الواقع اللي هو موجود هيك أحسن ما تسوء. يعني بدنا نبقى هيك الحمد لله بصير المواطن راضي ولا أنه يصير إشي أسوأ من هيك. لأنه دائما يعني نحن نقرأ على الإعلام التهديدات الإسرائيلية المختلفة والخطط الغير مفهومة التي تعلن عن التهجير ونقل المواطنين من مكان إلى مكان ويعني حالة سياسية لا يعلم بها إلا ربنا. يعني وضع صعب إسرائيل تريد له قطاع غزة لا توجد يعني حلول منطقية.
2: يعني أعانكم الله على هذه الأوضاع وإن شاء الله هي إلى زوال. أشكرك جزيل الشكر الدكتور بسام زقوط مدير اللغات الطبية في قطاع غزة. شكرا جزيلا لك. إذن نواصل الحديث فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة. تصاعد أزمة نقص مياه الصالحة للشرب في ظل يعني موجة الحر الحالية التي تتأثر بها فلسطين. نتابع هذا الملف مع سيد سعدي علي مدير عام وحدة إدارة المشاريع في سلطة المياه. أهلا بك صباح الخير.
6: صباح الخير لكل الشهداء المستمعين.
2: نعم دكتور نتحدث عن حجم النقص اليوم في توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين والنازحين في قطاع غزة مع هذه الأجواء الحارة. يعني كيف تتابعون هذا الملف؟
6: يعني في البداية يعني للأسف الشديد يعني الوضع كما هو يعني لم يتغير. لا زالت المعادن مغلقة حتى هذه اللحظة. لم يدخل زيوت التبريد اللازمة لتشغيل المولدات. طبيعي موسم الصيف يحمل إشكالية خاصة في خصوص تزود المياه لأنه درجات حرارة مرتفعة. للأسف يعني هذا الصيف واضح أنه حيكون شديد الحرارة. يعني الأيام الماضية كانت درجة حرارة مرتفعة جدا جدا وهذا بزيد من الطلب على كميات المياه. وخاصة أنه المواطنين يعني أكثر من 50% منهم يسكنون في الخيام وهم يتعرضون للحر الشديد. يعني ما لم يتم يعني وضع آليات جديدة لإدخال أمواج الصيانة وإدخال زيوت التحريك وإدخال قطع الغيار والمواسير والمضخات للأسف الشديد لن يتغير هذا الحال. نحن سألنا من كثر ما تحدثنا في هذا الموضوع لكن للأسف الشديد يعني ناديت سمعت أن ناديت حيا لكن لا لمن تنادي. يعني للأسف يعني المجتمع الدولي يعني يترقب يرى الوضع في قطاع غزة لكن لا يحرك شكلا. بعد الهدنة تمت العام القادم في شهر أكتوبر لم يدخل أي مواد في قطاع المياه في قطاع الصرف الصحي نهائيا. يعني احنا اليوم نواجه أزمة حقيقة أكاد أجد أنه إذا لم يدخل زيوت التبريد يعني خلال فترة قصيرة ستتوقف الهدنة بالكامل. ليس مياه الشرب بل مياه المنزلية بل محطات الصرف الصحي. بالتالي يعني هذا مؤشر لأن إنه الحياة حتنعدم في قطاع غزة. يعني نناشد مجتمع الدولي ونناشد الدول اللي راعت هذا الاتفاق إطلاق النار أن تتدخل. لا يمكن

0: يعني تفعيل وتشغيل هذه المحطات؟
1: يعني هو يعني حتى الكل الحين يعني الوقود الآن بيدخل بآلية معينة، يعني قد يكون نقص هنا وهناك، لكن الوقود يعني للمرافق المعتمدة يدخل، لكن للأسف الوقود لحاله لا يكفي. اليوم تعتمد جميع مرافق المياه بالكامل باستثناء مرفق واحد هو محطة الجنوب، محطة تحلية الجنوب، باقي مرافق المياه سواء كانت أبر مياه أو محطات تحلية مياه البحر أو محطات تحلية مياه الجوفية أو محطات الضخ أو الخزانات أو كله يعمل بالمولدات. ما عندنا شبكة كهرباء، ما عندنا الكهرباء توقفت تماما بعد 7 أكتوبر 2023. لذلك كل مرافق المياه بالكامل والصرف الصحي هي تعتمد 100% على المولدات. المولدات هذه حسب الإجراءات يجب تغيير الزيت كل 250 ساعة. المولدات عندنا معظمها فاتت 500 ساعة وفي منها فاتت 750 ساعة بدون تغيير زيت. طبيعي هذه المولدات لم يدخل لها أي قطع غيار، لا فلات الهواء ولا فلات الزيت ولا فلات الصدر. يعني احنا يوم بنشتغل واحنا عارفين ان هذه المولدات حيتم اعدامها، تصل لمرحلة انها غير يعني عطل كامل تحتاج الى يعني وانا يعني العطل الكامل هو اليوم حتى لا ممكن اصلاحه لان ما فيش قطع غيار. لذلك نحن نقول انه اليوم الاولوية الاولى هو ادخال زيوت وقطع غيار المولدات حتى نتمكن من تقديم الحد الأدنى المطلوب لبقاء الناس على الحياة.
0: نعم. يعني سيد سعدي علي أخيرا، هل من مناطق معينة الآن في قطاع غزة يعني باتت محرومة بالكامل، لا تصلها المياه الصالحة للشرب؟
1: يعني أنا يعني هو بقدرش أقول في مناطق يعني بالحد بينها، لكن في انخفاض حاد في جميع مناطق قطاع غزة. طبعاً أكثر الناس معنا هم الناس النازحين اللي في الكيان.
0: نعم.
1: يعني لكن بشكل عام الخدمة في تدهور مستمر بسبب عدم احنا غير قادرين المفروض ان احنا اليوم نزيد عدد ساعات المولدات حتى نقدر نوصل المواطنين كمية ماء اكثر بسبب الصيف والحرارة. اليوم احنا لا، احنا اليوم بننزل عدد ساعات تشغيل المولدات لان احنا قلقين جدا من احنا حتوقف.
0: نعم. شكرا لك على كل هذه التفاصيل والمشاركة معنا سيد سعدي علي، مدير عام وحدة إدارة المشاريع في سلطة المياه، شكرا جزيلا لك. من محافظات الجنوبية وفي قطاع غزة ننتقل إلى المحافظات الشمالية، نبدأ من محافظة جنين حيث يواصل الاحتلال منذ ساعات فجر هذا اليوم اقتحام الحي الشرقي لمدينة جنين. ينضم إلينا من هناك مراسلنا نزار سمودي، صباح الخير.
2: طبعاً الخير لك رحمة ولكافة السادة المستمعين.
0: نعم نزار، يعني صورة الوضع والمستجدات لديك.
2: نعم رحمة، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الشاب معتز أبو جمهور من بعد اقتحام ومداهمة منزله في الحي الشرقي من مدينة جنين. هذا الحي الذي لا يزال يتعرض لعدوان عسكري في هذه اللحظات وهذه الساعات، منذ ساعات الفجر الأولى داهم جيش الاحتلال الإسرائيلي العديد من منازل المواطنين بحجة البحث عن من تدعي قوات الاحتلال الإسرائيلي أنهم مطلوبون لديها. أيضا رحمة، لا تزال العديد من القرى والبلدات تتعرض لاعتداءات وعدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي للعام الثاني على التوالي في كافة أرجاء محافظة جنين. بلدات جلبون وفكوعة والجلمة إلى الشرق والشمال الشرقي من مدينة جنين اقتحم جيش الاحتلال ولا يزال في هذه القرى والبلدات وسط مداهمة منازل المواطنين. بلدة عنين إلى الغرب من مدينة جنين أيضا لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى اللحظة يواصل عدوانه وتواجده في هذه البلدة وسط مداهمة منازل المواطنين. بلدة ظهر العبد إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين أيضا يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام ومداهمة منازل المواطنين في هذه البلدة. تجدر الإشارة رحمة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تواجده في عند الشارع الالتفافي إلى الشرق والشمال الشرقي من مدينة جنين بدءا

0: من حاجز الجنم الاحتلالي إلى محيط الجامعة العربية الأمريكية، رافعا الأعلام أعلام دولة الاحتلال في حركة وتصرف استفزازي للمواطنين. هذه المنطقة رحمة كما تعلمين تقع تحت السيادة الفلسطينية الكاملة في خرق جديد لجيش الاحتلال الإسرائيلي ولدولة الاحتلال لكافة الاتفاقات الموقعة. رحمة، بقي أن نشير أنه للشهر 19 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العسكري الواسع النطاق، خاصة داخل مخيم جنين، هذا المخيم المحاصر تماما بفعل البوابات الحديدية والسواتر الترابية، وسط أعمال التدمير والتخريب وهدم مزيد من منازل المواطنين واستهداف البنية التحتية داخل المخيم وفي محيطه، ووسط تهجير أهله البالغ عددهم أكثر من 22 ألف مواطن. بقي أن نشير رحمة إلى أن العدوان العسكري المتواصل على جنين خلف حتى اللحظة ارتقاء 70 شهيدا وإصابة واعتقال مئات المواطنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه صورة الأوضاع في محافظة جنين في ظل استمرار العدوان العسكري الواسع النطاق للعام الثاني على التوالي. نعم رحمة،
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، مراسلنا من جنين نزار سمودي. ننتقل أيضا مستمعينا ومشاهدينا إلى محافظة نابلس وآخر المستجدات هناك. الاحتلال يقتحم عدة أحياء بالمحافظة فجر هذا اليوم. نتابع المستجدات مع مراسلنا خليل أبو عرب. صباح الخير.
2: صباح الخير رحمن.
1: نعم، صورة الوضع والمستجدات في نابلس لديك خليل.
2: نعم رحمة، شهدت العديد من الأحياء السكنية داخل المدينة وكذلك محيط قراها عمليات دهم واقتحام واسعة النطاق، شملت العديد من المنازل لا سيما في بلدة كفر قليل شرقي المحافظة، والتي شهدت إقدام قوات الاحتلال على اقتحام العديد من المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها والقيام بإخراج المواطنين وجرى عمليات تحقيق ميدانية معهم، حيث قامت قوات الاحتلال بالتنكيل بالعديد من الشبان. رافق ذلك أيضا انتشار مكثف لقوات الاحتلال في منطقتي شارع القدس ومحيط مخيم بلاطة، قبل أن تتمركز قوات الاحتلال في محيط مخيمي عسكر القديم والجديد، والتي شرعت من خلالها قوات الاحتلال بدهم المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. رافق ذلك انتشار آخر في المنطقة الشمالية للمحافظة على الطريق الرئيسي الواصل ما بين المدينة ومنطقة الأغوار، لا سيما في محيط منطقة واد أبادان، بعد أن نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا في تلك المنطقة. من ناحية أخرى، شهدت المنطقة الجنوبية الشرقية اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين الذين شنوا عمليات ملاحقة بحق المواطنين، لا سيما بعد أن قاموا بإغلاق الطريق الزراعي الذي يصل ما بين قرى وبلدات قريوت وجالود وصول إلى بلدة دوما، عدا عن قيام هؤلاء المستوطنين بملاحقة المزارعين أثناء تواجدهم في المنطقة الجنوبية الشرقية، حيث قام هؤلاء المستوطنين بأعمال عربدة واستفزاز استمرت عدة ساعات. أما في محيط المنطقة الواقع شمال غرب المحافظة، فكانت بلدة صبقتيا هي محور هذه الاستفزازات، عندما قامت قوات الاحتلال باقتحام المنطقة الأثرية والشروع بعملية تمشيط واسعة النطاق استمرت لعدة ساعات.
1: شكرا لك خليل أبو عرب مراسلنا من نابلس على كل هذه التفاصيل. ونتابع وإياكم مستمعينا ومشاهدينا في ملفاتنا على أجندة نهار جديد، بالانتقال إلى محافظة الخليل، حيث يواصل الاحتلال سقف صحن المسجد الإبراهيمي، كما قام أيضا بمصادرة مبنى البلدية السابق. نتابع الحديث حول ذلك مع محافظ الخليل السيد خالد دودين. أهلا بك معنا، صباح الخير.
3: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
1: أهلا بك. يعني نتحدث عن هذا المخطط الاحتلالي، سقف صحن قبة المسجد الإبراهيمي في الخليل. نتحدث عن أهداف الاحتلال من هذا المخطط والإجراءات التي تقومون بها من جانبكم للتصدي للمخطط الاحتلالي.
3: يعني حاول الاحتلال قبل عامين إغلاق فتحة الحرم، بالمناسبة هي الفتحة الوحيدة الموجودة لكل الحرم الإبراهيمي، لأنه الحرم الإبراهيمي لا يوجد له نوافذ، وهذه الفتحة يعني موجودة أصلا لتغيير الهواء داخل الحرم الإبراهيمي، وتوجهنا إلى اليونسكو كونه الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة موجودة على لائحة التراث العالمي ومسجلة باسم فلسطين بشكل خالص وبشكل كامل. وحضرت لجنة من اليونسكو ميدانيا إلى الخليل، وصدر قرار بمنع أي إجراءات من شأنها تغيير المعالم التاريخية للحرم الإبراهيمي، وأي تغيير أو أي عمل في الحرم الإبراهيمي هو فقط اختصاص فلسطيني، كون الاحتلال ليس له علاقة بموضوع الحرم لا من قريب ولا من بعيد. قبل شهرين صدر قرار من محكمة الاحتلال بالسماح لهم بسقف الحرم الإبراهيمي، متزامنا ذلك مع نزع الصلاحيات من بلدية الخليل وإعطائها للمجلس الاستيطاني في قريات أربع. يعني هذا عمل متكامل من محكمة الاحتلال وجيش الاحتلال وحكومة الاحتلال والمستوطنين. هذا نهج، يعني نهج عصابات لا يمكن أن يكون له علاقة لا بمؤسسة رسمية ولا بقوانين. يعني هذه حكومة وكل مؤسساتها أولا لا ينطبق قانون الاحتلال، لا ينطبق القانون الإسرائيلي على الخليل كونها منطقة محتلة منذ عام 1967. ثانيا الاحتلال الديني، وهذا يعني مصطلح جديد دخل إلى العالم، لا يمكن ولم تحدث في التاريخ أن تأتي عقيدة أو ديانة لتغيير موقع ديني لديانة معينة وتقوم بتغييره من مسجد إلى كنيسة وعكس ذلك. يعني هذا إجرام غير مسبوق في التاريخ. وبعد ذلك يعني هناك إجراءات غير مسبوقة في الحرم الإبراهيمي. من يدخل الحرم الإبراهيمي يعتقد أنه يدخل إلى معسكر لجيش الاحتلال، أربع بوابات تفتيش، خنق، وبكل الوسائل لمنع المصلين الفلسطينيين من الدخول للحرم، وفي نفس اللحظة تفتح كل الأبواب وكل التسهيلات للمستوطنين لأجل تدنيس مكونات الحرم الإبراهيمي. نحن نتابع مع اليونسكو ومع كافة المؤسسات الدولية ذات الاختصاص وبالشراكة مع وزارة الخارجية الفلسطينية ووزارة السياحة والآثار وكل مكونات المؤسسات التي لها علاقة أيضا بلدية الخليل ولجنة أعمار الخليل. ولكن كما تحدثت في البداية هذا احتلال، وبالنسبة لنا كل ما يصدر عن الاحتلال هو باطل ومرفوض، لأن الاحتلال بالأساس هو غير شرعي، ولا نقر ولا نعترف بأي تغييرات أو إجراءات على الحرم الإبراهيمي. هذا موقع فلسطيني إسلامي منذ 3000 عام بمحرابه بمأذنته بكل مكوناته، وبالتالي يعني مطلوب وضمن الخطة التي نعمل بها حاليا، يعني مطلوب الحضور والتواجد الدائم في الحرم الإبراهيمي وفي البلدة القديمة، لأن ما يجري في هذه المنطقة هو برنامج تهويدي إجرامي بكل الأشكال، ويعني وحالة يعني طرد مستمرة لكل يعني البيئة المناسبة للحياة في منطقة البلدة القديمة.
1: نعم. أيضا سيد خالد الدين، استهداف الاحتلال لمبنى البلدية السابق، يعني إلى مدى يهدف من ذلك أيضا؟
3: يعني هذا المبنى يأتي في مدخل البلدة القديمة، وهم قاموا بمنع لجنة الإعمار من ترميمه قبل عامين، وهذا لا ليس له علاقة بأي ملكية للاحتلال، ولا يوجد أي ملكية لهم به. وعندما تم إصدار قرار بمنع استخدامه، قاموا باستخدام سقف مبنى بلدية الخليل وبالتالي منع الدخول. كما تحدثت يعني هذا موضوع له علاقة بإجراءات عصابات لا بقوانين ولا بأنظمة. قبل شهر أيضا قاموا بوضع بوابة على مد

0: داخل البلدة القديمة بالخليل، وهذا لأول مرة يحدث في التاريخ إلى جانب مبنى بلدية الخليل القديم. وقاموا بعمل يعني ممر للمستوطنين من مدرسة أسامة إلى مقر البلدية من أجل إعاقة مرور الفلسطينيين ومن أجل إعطاء الأريحية للمستوطنين للتجول داخل البلدة القديمة. يعني هذا إحلال، هذا إجرام، ولكن يعني مطلوب منا ومن كافة المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والأهلية وكل مكونات العمل في محافظة الخليل يعني أن نبقى متيقظين، أن نبقى متواجدين. وبالمناسبة لجنة إعمار الخليل قامت بترميم عشرات البيوت في البلدة القديمة، واليوم يعني المواطنين يعودون إلى هذه البيوت ورغم كل ما يقوم به الاحتلال، إلا أن عدد سكان البلدة القديمة في تزايد، وهذا مهم جدا على أرضية المواطن الفلسطيني بمواطنته وانتمائه سيبقى ثابت صامد على هذه الأرض، هذه بلدتنا، هذا مسجدنا. وبالتالي يعني مطلوب أن نشكل حماية، هذه حرب وجودية، وهذا الحرم الإبراهيمي هو أساس وجود محافظة الخليل، ولولا الحرم الإبراهيمي لما كانت مدينة الخليل موجودة أصلا. ونحن وكل أهلنا وسكان المحافظة إن شاء الله سنبقى يعني يد واحدة في الحفاظ على هذا التراث والحفاظ على هذه الملكية التاريخية للحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة.
1: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات والمشاركة معنا سيد خالد الدين محافظ الخليل، شكرا جزيلا لك. إذن نتابع مستمعينا ومشاهدينا في ملفاتنا على أجندة نهار جديدة. في ملف آخر ليس بعيد عن هذه الإجراءات الاحتلالية في محافظة الخليل، خطة استيطانية كشفت عنها صحيفة إسرائيل هيوم الإسرائيلية تستهدف أكثر من 100 موقع ومنطقة في أراضي الضفة، هذه المناطق جميعها في المنطقة المصنفة ألف. نتابع الحديث حول ذلك مع السيد أمير داود مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. صباح الخير.
2: صباح الخير الرقم، صباح الخير لكافة المستمعات والمستمعين.
1: أهلا بك سيد أمير، يعني كيف تتابعون هذه الخطة الاستيطانية التي تم الكشف عنها؟ يعني طبيعة المناطق المستهدفة، يعني أين تقع؟ يعني تتحدث الصحيفة أنها جميعها في مناطق ألف، وهذا تطور خطير يعني بالنسبة لهذا التغول الاستيطاني على أراضي الضفة.
2: صحيح، يعني هو ما جرى أن يعني هناك صحف إسرائيلية على رأس إسرائيل هيوم كشفت عن هذه الخطة، ولكن دعيني أشير أن هذه الخطة هي مرتبطة بما يطلق عليه اليوم بالمنتديات الاستيطانية والجمعيات الاستيطانية، أي أنها ليست خطة حكومية تم إقرارها ووضع لها يعني جدول زمني من أجل تنفيذها، هي تصورات يعني تقترب من مستوى الأحلام لهذه المنتديات الاستيطانية. هذه المنتديات هي تعمل يعني على مدار الساعة من أجل تقديم تصورات استيطانية كما يطلق عليها إسرائيليا يعني خارج الصندوق، لأنها يعني تتجاوز ما هو متعارف عليه من أجل الدفع نحو مناطق جديدة وتصورات جديدة، مع يعني مع الأخذ بعين الاعتبار إسرائيليا واحتلاليا أن الذهاب إلى المناطق المصنفة ألف يعني هو ميدانيا القضاء على آخر حلقة من حلقات الاتفاقات مع الفلسطينيين وعلى رأس اتفاق أوسلو. إذن هي تصورات مرتبطة بجمعيات ومنتديات استيطانية وليست رسمية، ولم يكشف حتى في التسريبات الإعلامية لم يكشف عن المواقع وطبيعة المساحات وأين تتركز وما إلى ذلك من التفاصيل التي يجري دائما البحث عنها. ولكن وهنا أريد أن أضيف ملاحظة إضافية، هناك تحولات جرت في الأعوام الماضية على طبيعة عمل المنتديات الاستيطانية والجمعيات الاستيطانية، هي تحولت من أدوات ضغط وتحريض لحكومة الاحتلال من أجل الذهاب إلى أجندات جديدة مرتبطة بحكومة الاحتلال إلى شريك حقيقي لهذه الحكومة وتتخذ القرارات في الكثير من الأحيان، أي أن ما تقترحه هذه المنتديات تقوم حكومة الاحتلال بالتعامل معه بجدية، بالنظر إلى أن الوزراء في حكومة الاحتلال هم يعني أصلا جاءوا من هذه الجمعيات وجاءوا أصلا من ميليشيات المستوطنين. وهنا يعني هذه النقطة تحديدا تضيف خطر كبير لهذا النوع من الأفكار وتبق ناقوس الخطر بشكل أو بآخر. ولكن
1: يعني هذه الخطة من المنتديات الاستيطانية يمكن أن تتحول إلى خطة حكومية
2: تماما كما حدث،
1: وهنا يكون الخطر القادم
2: تماما كما حدث مع الكثير من الأحداث التي جرت في الأعوام الماضية. حكومة الاحتلال تبنت مقترحات كثيرة من جمعيات استيطانية وتحريض قامت به جمعيات استيطانية وجلبت حكومة الاحتلال إلى أجندتها وتبنته، كما حدث مع المحمية، محمية بيت لحم الشرقية. منظمة رجافيم على مدار سنوات طويلة كانت تحرض على هذه المحمية وتطالب الحكومة بسحب صلاحية دولة فلسطين التخطيطية منها، وهذا ما فعلته في العام 2024 هذه الحكومة. وبالتالي نحن ننظر بخطر شديد، ولكن في السياق الأولي نحن نتحدث عن خطة مرتبطة بجمعيات استيطانية لم تتبناها الحكومة، مع أنني يعني مدرك ومتأكد بشكل شخصي أن كل وزراء هذه الحكومة الفاشية يتبنون هذه الخطة، ولكن الاعتبارات السياسية هذه الحكومة لم تتبنى ولم تقدم يعني تصورا يعني مرتبط بتنفيذها أو تبنيها أو اعتبارها يعني شيئا ناجزا.
1: نعم، يعني سيد أمير داود، على الأرض أيضا هذه الحكومة ليست بحاجة إلى هذه الخطط من قبل هذه المنتديات الاستيطانية. على الأرض هي تواصل مثلا التحريض لطرح عطاءات لبناء أكثر من 3400 وحدة استيطانية على أراضي الضفة. هذا الاستيطان يعني يلاحظ أنه يتعزز أكثر مع اقتراب موعد انتخابات كنيسة الاحتلال. يعني إقدام الاحتلال بالفعل على بناء هذه الوحدات الاستيطانية كيف سينعكس على الأرض من ناحية التغييرات التي سيحدثها بناء هذه الوحدات الاستيطانية؟
2: طبعا نحن نتحدث عن 3400 وحدة استيطانية طرحتها ما يطلق عليه بسلطة أراضي إسرائيل متعلقة بالبناء في منطقة إيوان شرقية القدس. نحن نعلم أنه في العام الماضي مجلس التخطيط يعني صادق نهائيا على خطط ما يطلق عليه بمخطط إيوان شرقية القدس. الآن هي ما حدث بالأمس أنهم أعلنوا أنه في شهر آب القادم، في شهر 8 القادم، سيتم فتح العطاءات المرتبطة بمخطط إيوان، أي أنهم ذهبوا في مسألة التنفيذ خطوة إضافية. نحن نعلم أن المخططات الاستيطانية لديها مجموعة من الخطوات من أجل أن تصل إلى مرحلة البناء الفعلي، منها إيداع المخططات ودراستها والمصادقة عليها وطرح العطاءات وفتحها. الآن نحن أمام مرحلة فتح عطاءات مرتبطة ببناء عدد كبير، 3400 وحدة استيطانية في منطقة محددة. أي أن دولة الاحتلال يعني تريد أن تحدث تغييرا جوهريا في الجغرافيا في هذه المنطقة. ولطالما أشبع الفضاء العام بالكلام عن خطورة مخطط إيوان والأثار المنهجية على قضية فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وهذا ما تريد أن تفعله حقيقة دولة الاحتلال. تريد أن تتحكم بالمقاطع الكبرى بالجغرافيا الفلسطينية بعد أن وضعت يدها على المقاطع الصغرى في هذه الجغرافيا. وبالتالي يعني منبع الخطورة يأتي ليس فقط على المستوى السياسي، على المستوى السياسي والجغرافي والمكاني في ذات اللحظة، وهو دمعن دولة الاحتلال في فعله في السنوات الماضية.
1: جزيل شكر لك على كل هذه التفاصيل والمشاركة معنا السيد أمير داود، مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. شكرا جزيلا لك. أيضا مستمعينا ومتابعينا، نتابع في ملفاتنا على أجندة نهار جديد، نتابع الحديث حول تسارع وتيرة الاستيطان في الضفة وذلك قبيل انتخابات الكنيسة المقبلة. نرحب يا سيد ماهر النمور، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أهلا بك، صباح الخير.
3: صباح الخير لك ومستمعين الكرام.
1: أهلا بك سيد ماهر. نتحدث عن زحف استيطاني يلتهم أراضي الضفة، الأحزاب الإسرائيلية يعني تستخدم ملف الاستيطان والتهام مزيد من الأرض الفلسطينية كدعاية لكسب المزيد من الأصوات في هذه الانتخابات. يعني كيف تعلق على ذلك بداية، وهذا التسارع الكبير في وتيرة الاستيطان على حساب أراضي الضفة؟
3: ما أدري، في الضفة الغربية هو حملة مسعورة يقودها المستوطنون وبحماية ودعم ومساندة من جيش الاحتلال للسيطرة على مزيد من الأراضي وعلى مزيد من التلال والجبال، وإقامة المستوطنات، وهذا ما نراه ونشاهده من في كافة مناطق الضفة.

0: الغربية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وما يتم الحديث عنهم من مشروع سيطرة على أكثر من 100 موقع استراتيجي، وذلك بطلب من حركات استيطانية متطرفة، وهذا من أجل جلب الأصوات، والذي يؤيد ذلك وزراء الحكومة المتطرفين من غفير وسموتريش، وهذا سيؤدي إلى التهام مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية ولا سيما الواقعة في المنطقة ألف، ويعتبر تحدي سافر وضرب بعرض الحائط، بأن ما يجري هو يعني استفزاز الفلسطينيين، وكذلك أيضا يعني انسحاب من كل الاتفاقيات والمعاهد التي تم الاتفاق عليها أمام مرأة ومسمع العالم أجمع، في الوقت الذي يدعو العالم من خلال مؤتمر نيويورك الذي صوت 142 دولة من أجل وقف الاستيطان وحل الدولتين ولجم المستوطنين بما يقومون به من جرائم بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل. لذلك ما يجري الآن هو خطير، ونحن في حركة فتح نحذر من الاستمرار بذلك، وعلى الجهات الراعية لعملية السلام الضغط على هذه الحكومة المتطرفة للتوقف عن تنفيذ هذه الإجراءات وهذه المشاريع وهذه القرارات التي يتم الحديث عنها.
1: نعم. أيضا سيد ماهر نمورة، كيف يمكن لأبناء شعبنا يعني مواجهة هذا التغول الاستيطاني، توحيد الجهد الوطني في المواجهة أيضا لهذا الاستغلال واستخدام الاستيطان كدعاية في انتخابات إسرائيل؟ يعني تعودنا دائما أن تكون هذه الانتخابات على حساب الدم الفلسطيني، على حساب الأرض لكسب المزيد من الأصوات. هناك قرار من مجلس الأمن يعني 23-34 وهو يلزم إسرائيل بوقف الاستيطان، لكن إسرائيل يعني تتعامل وكأنها دولة فوق القانون ولا تلتزم بأي من القرارات الدولية والأممية.
0: يعني على الصعيد الدولي للأسف الشديد الفيتو الأمريكي المسلط على رقاب الشعب الفلسطيني لا يستخدم إلا ضد أي مشروع لصالح شعبنا الفلسطيني، أو يعني يستخدم من أجل دعم ومساندة دولة الاحتلال للأسف الشديد. وعندما يتم الحديث على مستوى مجلس الأمن بوقف الاستيطان وتوقف الاحتلال عن التهام مزيد من الأراضي، هذا أمر على الإدارة الأمريكية الراعية لعملية السلام أن تضغط على هذا الاحتلال للتوقف. ولكن هنالك اتصالات على نطاق واسع جاء السيد الرئيس والقيادة الفلسطينية لفضح جرائم الاحتلال ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للتوقف عن هذه الجرائم. وعلى الصعيد الشعبي وعلى الصعيد الفصائلي بالتأكيد هنالك مواجهات مستمرة ومقاومة شعبية سلمية، والتي تم تبنيها من خلال المؤتمر العام الثامن لحركة فتح، والتي تدعو المواطنين والفلسطينيين إلى الوقوف أمام القطعان المستوطنين ومنعهم من يعني التعدي على الممتلكات وعلى الأراضي وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني الأعزل. ما يجري الآن هو جيش مدجج بالسلاح من المستوطنين، ويحميه جيش نظامي من جيش الاحتلال يتابع ويقف إلى جانبه في كل ما يجري على الأرض في الضفة الغربية من خلال يعني الاستيلاء على الأراضي أو من خلال بناء المستوطنات. وعندما تسير على الطرق الالتفافية ترى يمينا ويسارا أن كافة قمم الجبال والتلال المطلة والمشرفة والاستراتيجية تم التهامها وإقامة بؤر استيطانية ومستوطنات جديدة في كافة مناطق الضفة الغربية ولا سيما التلال والجبال المطلة على الساحل الفلسطيني، وهذا يعتبر أيضا تحدي ويعتبر تنصل من كل الاتفاقيات الموقعة مع طرف الاحتلال الإسرائيلي والتي جاءت برعاية دولية وبإجماع دولي وبدعم ومساندة من كل العالم.
1: أشكرك جزيل الشكر سيد ماهر النمور عضو المجلس الثوري لحركة فتح على هذه المشاركة معنا في نهار جديد، شكرا جزيلا لك. في ملف آخر نتابع وإياكم مستمعين ومشاهدين في ملف الأسرى، وبعد فشل كنيسة الاحتلال في تمرير مشروع قانون يهدف إلى منع ممثلي الصليب الأحمر الدولي من زيارة الأسرى داخل السجون، نادي الأسير يطالب ويدعو الصليب الأحمر بالتحرك العاجل لاستئناف زيارة الأسرى. نرحب بي سيد رائد عامر مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير، أهلا بك صباح الخير.
2: صباح الخير لك الكابتن خالد المسمعين.
1: اهلا بك. نتحدث سيد رائد عن اهميه يعني هذا أن يكون هناك استئناف يعني عاجل من قبل الصليب الأحمر لزيارة الأسرى يعني بهدف الاطلاع على أوضاعهم، كسر حالة الاستفراد التي يمارسها الاحتلال بحقهم والحرب الصامتة المستمرة أيضا بحقهم.
2: يعني نأمل أن يكون القرار الذي صدر يوم أمس له انعكاسات إيجابية، وأن يسمح للصليب الأحمر بزيارة السجون ولقاء المعتقلين. يعني ثلاث سنوات لم يسمح لأي ممثل الصليب الأحمر بزيارة المعتقلين كما تعلمي، ما بعد 7 أكتوبر. ومن يتحكم في هذا القرار هو المستوى السياسي والأمني الإسرائيلي، وتحديدا وزير الأمن الداخلي بن غفير، الذي كان وما زال يرفض السماح للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين بناء يعني سياسة التعذيب والتنكيل بالأسرى والمعتقلين. يوم أمس حاولوا تمرير قانون بمنع الصليب الأحمر من زيارة السجون، ولكن فشل هذا القانون ولم يحصل بالإجماع. بالتالي يعني نتمنى أن يستطيع الصليب الأحمر وأن يبدأ بالتحرك من أجل زيارة المعتقلين خلال الأيام القادمة للاطلاع على أوضاعهم، وخاصة ظل الظروف المأساوية التي يعيشها الأسرى. بصراحة أوضاع مأساوية بمعنى الكلمة، والصور التي خرجت يوم أمس في بعض وسائل الإعلام عن أساليب التعذيب التي يتعرض لها الأسرى تؤكد على حاجة الأسرة إلى الزيارة وإلى الاطلاع والاهتمام من قبل الصليب الأحمر للاطلاع على أوضاعهم ولنقل معاناتهم للخارج، وخاصة في ظل حرمان الأسرة من زيارة عائلاتهم، عدم السماح للمحامين بلقاء الأسرة بشكل مستمر بشكل اعتيادي.
1: نعم، يعني تغيب الصليب الأحمر لهذه السنوات عن متابعة أوضاع الأسرى، مخاوف الاحتلال من كشف ما يرتكبونه بحق أسرانا داخل السجون، يعني اليوم أمام هذا القرار والفشل في تمرير مشروع القرار في الكنيسة، يعني تواصلتم مع الصليب الأحمر؟ هل من وعودات بأن يكون هناك موعد قريب لزيارة الأسرى داخل السجون مثلا؟
2: يعني نحن على تواصل دائم مع الصليب الأحمر، وهنالك وعودات بالتواصل مع الحكومة الإسرائيلية من أجل التقدم بطلبات جديدة لزيارة المعتقلين، ولكن يبقى القرار الأول والأخير هو المستوى الأمن الإسرائيلي، من يتخذ قرار بالسماح لهم أم لا. يعني رغم وجود قانون بعدم الاعتراض على زيارة الصليب الأحمر، لا يعني أنه سيسمح للصليب الأحمر بن غفير أو الوزراء الآخرين. لغاية الآن الأمور غير واضحة، ومطلبنا واضح يعني منذ سنوات ولغاية الآن، ضرورة زيارة الصليب الأحمر للمعتقلين والمؤسسات الحقوقية الإنسانية للاطلاع على الجرائم التي تحصل في داخل السجون.
1: نعم، هذا يمكن أن يفتح الباب أيضا لأن يكون هناك لجان دولية تصل إلى داخل السجون وتكشف عما تعرض له أسرانا.
2: صحيح، يعني ما يحصل هو جرائم بمعنى الكلمة، ويحتاج إلى جهد كبير من قبل كل المؤسسات حقوق الإنسان في العالم، بضرورة التدخل، بضرورة الضغط على حكومة الاحتلال، على إدارة السجون، للسماح لها بزيارة المعتقلين، للاطلاع على أوضاع المعتقلين، للانتهاكات التي تحصل مع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال. في حال عدم السماح لأي مؤسسة دولية بزيارة المعتقلين، الاحتلال سيستمر في جرائمه. الاحتلال مستمر يعني منذ سنوات ولغاية الآن، ولم تتوقف هذه السياسات. يعني كنا نتوقع أن تتحسن الظروف، ولكن للأسف الشهادات التي تخرج صادمة، الجرائم، الاعتداءات، التعذيب، التنكيل، الإهمال الطبي، الأمراض، كل ذلك موجود في داخل السجون حاليا.
1: وحملات الاعتقال اليومية يعني باتت تطال كافة فئات الشعب، يعني في فجر هذا اليوم يعني هناك اعتقال لعديد الفتيات من مختلف المحافظات.
2: صحيح. صحيح، يعني كنت يعني أريد أن أعلق على هذا الموضوع. يعني قبل عدة أيام صدر تقرير من مستوى الأمن الإسرائيلي بأن هناك حملة أمنية وعسكرية ستطال مناطق الضفة الغربية وفي كل المناطق، وهذا جزء من الحملة وجزء من السياسات التي يتبعها الاحتلال مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية. الدم الفلسطيني والاعتداءات الفلسطينية هي المادة الانتخابية للإسرائيليين للأسف أصبحت. يعني عندما يقوموا بهذه الحملات والاعتقالات والتي تطال الأسيرات المحررات، الفتيات، الناشطين، الناشطات، أي كل الشعب الفلسطيني أصبح معرض للاعتقال من قبل الاحتلال.

0: ظل الحملة التي تقودها حكومة يمينية متطرفة.
1: شكرا جزيلا لك سيد رائد عامر مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير على هذه الإيضاحات والمشاركة معنا في نهار جديد. متواصلون وإياكم مستمعين في نهار جديد، عديد الملفات التي سنأتي عليها بالمتابعة في هذه البانوراما الإخبارية الصباحية التي تأتيكم عبر أثير صوت فلسطين والبث المباشر للإذاعة على تلفزيون التفاعل على خدمة مدى وحضارة وأيضا عبر فضائية فلسطين مباشر. لكن نتحول وإياكم الآن إلى استوديو الأخبار مجددا وموجز بأهم وآخر الأنباء مع زميلة ميساء أبو عرقوب. من جديد صباح الخير لك ميساء.
2: صباح الخير لك رحمة مجددا، أهلا بكم سيداتي سادتي. في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال درجة نارية شمال خان يونس جنوب قطاع غزة، إجلاء 85 شخصا بينهم 30 مريضا و55 مرافقا باتجاه معبر رفح البري لتلقي العلاج. الاحتلال يعتقل صباح اليوم سنا وشابا من مخيم دهيشي جنوب بيت لحم ويغلق مداخل قرى جنوب المدينة. الاحتلال هدم أمس ملعب مدرسة بتير الثانوية للذكور في بلدة بتير غرب بيت لحم والذي يعود إنشاؤه إلى أكثر من 60 عاما. وقوة الاحتلال أغلقت أمس مقر جمعية التضامن الخيرية في نابلس والتي تأسست عام 56. أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يؤكد أن وكالة الأونروا تواجه قيودا كاسحة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. مقتل الشاب ربيع أبو هيكل من مدينة أم الفحم جراء تفجير مركبة في حيفا، وهو القتيل الثالث في الداخل جراء جرائم تفجير مركبات منذ مطلع الأسبوع. الهيئة العامة للبترول أعلنت أسعار المحروقات لشهر تموز حيث طرأ انخفاضا على مختلف أنواع المحروقات. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول من جنوب لبنان إن قوته ستبقى هناك ما دام حزب الله يشكل تهديدا على حد زعمه. الدوحة تستضيف مبعوثين أمريكيين وإيرانيين لعقد مباحثات غير مباشرة في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين البلدين. المحكمة العليا الأمريكية رفضت مسعى رئيس دونالد ترامب للحد من حق المواطنة المكتسب بالولادة في الولايات المتحدة. ختما إلى حالة الطقس، يستمر الجو اليوم وحتى غدا الخميس شديد الحرارة في معظم المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة. إلى هنا نهاية موجز الأخبار، عودة إليك رحمي واستكمال ما تبقى من ملفات نهار جديد.
1: شكرا لك ميساء. من جديد أرحب بكم مستمعينا ومشاهدينا ونواصل وإياكم الحديث في ملفاتنا على أجندة نهار جديد لهذا الصباح. في ملفنا التالي نتابع وإياكم ما يتعلق بالحراك الفلسطيني في مواجهة ووقف مخططات الاحتلال الاستيطانية التي تتسارع وتيرتها بشكل كبير جدا في المحافظات الضفة. نرحب يا دكتور عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، أهلا بك يا دكتور صباح الخير.
3: أهلا بكم، صباح الخير لكم السيدات والسادة المستمعين.
1: أهلا بك دكتور عمر، يعني مع اقتراب موعد انتخابات الإسرائيلية انتخابات الكنيسة تتسارع مخططات الاحتلال في التهام الأرض الفلسطينية في مختلف أراضي الضفة لتصل إلى المناطق ألف وما يخطط له الاحتلال. يعني نتحدث عن طبيعة الحراك لمواجهة هذا التغول الاستيطاني لكسب مزيد من الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية على حساب الأرض.
3: يعني في واقع الأمر أن التقييم دقيق هو أن إسرائيل تستغل بعض المواسم لتتغول على حقوق الشعب الفلسطيني لعلمها بأن المجتمع الدولي ملتهن في مكان ما بعيدا عن هذه المنطقة، إن كانت في المواسم الانتخابية لأن التذاكر المرشحين من أجل أن يأخذوا أصواتا أكثر هي على حساب الشعب الفلسطيني، لذلك نرى يعني تغول على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى أرضه وعلى جغرافيته وديمغرافيته بشكل كبير. بنفس الوقت عندما تبدأ الإجازات الأوروبية والإجازات العالمية في شهر أغسطس كذلك تقوم إسرائيل لمعرفتها أن المجتمع الدولي يعني نائم على عينه ولا يأخذ أي خطوات، وخاصة أنه مبلي ب بالمعايير المزدوجة التي تفقل يعني منامه حقيقة لهذا المجتمع الدولي. ولكن بكل الحالات الحراك هو متعدد الأطراف ومتعدد الجهات ومتعدد الأدوات، بدءا بالحراك الذي نقوم فيه هنا على الأرض بأخذ الدبلوماسيين في زيارات ميدانية وجولات ميدانية للإطلاع على الجرائم على الأرض بشكل مباشر، كي يقوموا بتقديم تقارير منهم مباشرة إلى دولهم حول ما رأوه بهم عينهم. الحراك الآخر هو من خلال سفرائنا الذين يعملون الآن ليل نهار، لأنه عمليا الجميع يعلم بأنه هذه الثلاث شهور لحين الانتخابات الإسرائيلية ستكون من أصعب الشهور على حياة أبناء شعبنا في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل عام بما فيها الضفة الغربية والقدس. والحراك المستمر في داخل المنظمات الأممية وكذلك مجلس الأمن الذي عقد من أجل أن يناقش تقرير الربعي لقرار 2334 الذي يتحدث بوضوح عن عدم شرعية الاستيطان والخطوات التي أخذتها الدول من أجل أن تواجه هذه المنظومة الاستعمارية، وعديد الدول التي وقفت أمام مجلس الأمن وخاصة الأوروبية لتقول أن النظام الاستعماري نظام مرفوض، وأن هذه الدول بدأت بأخذ عقوبات وعواقب على هذه المنظومة الاستعمارية.
1: نعم، يعني دكتور عمر أشرت إلى قرار مجلس الأمن 2334، هذا القرار الذي من المفترض أنه يلزم إسرائيل بوقف الاستيطان، أيضا ملف الاستيطان على طاولة الجنائية الدولية، عديد من الدول بدأت فرض عقوبات على مستوطنين ومؤسسات وجمعيات استيطانية. يعني برأيك دكتور إلى أي مدى يمكن أن يتحرك المجتمع الدولي في هذا الملف تحديدا ويضغط من أجل أن توقف إسرائيل هذا الاستيطان المستشري في الأرض؟
3: يعني حقيقة الأمر أن ما نقوم فيه هو من أجل تضخيم هذا الحراك الدولي، وألا تبقى فقط المحكمة الجنائية الدولية هي المؤسسة الوحيدة القادرة على فرض عقوبات وعواقب على مجموعة المجرمين الذين يديرون الإجرام في داخل إسرائيل. العمل كما تابعتم وكما تحدثت منذ قليل هو أن تقوم الدول ليس فقط فرادة، ولكن نريد أن يكون هناك حراك جمعي دولي من أجل أن تقوم بمواجهة هذه المنظومة، بتجفيف منابع الدعم لهذه المنظومة غير القانونية، بما فيها أن يكون هناك مجموعة كبيرة من الدول التي تقطع العلاقات ليس فقط مع الاستيطان بل مع كل ما يجعل هذا الاحتلال مستمرا وطويل الأمد، بما فيها البضائع ما يطلق عليها بذات الاستخدام المزدوج الإسرائيلي التي تستخدم في المستوطنات وتستخدم خارج المستوطنات، التي تستخدم في بعض الصناعات وتستخدم في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها تلك الأدوات والمعدات التي تهدم وتدمر وتقتل أبناء شعبنا. نحن نحاول أن نوسع منظومة العقوبات على هذه المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية، ليس فقط من خلال المحاكم والقضاء الدولي، بل من خلال الدول أن تأخذ خطوات فعلية عملية متعددة الأوجه باتجاه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل. العنوان الأكبر هو تفكيك هذه المنظومة من الحصانة من العقاب التي تحظى بها إسرائيل ومستوطنيها الإرهابيين وأعضاء حكومتها وأعضاء كنيستها الذين يرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني باتخاذ قرارات عنصرية، باتخاذ خطوات وقرارات حكومية ضد الشعب الفلسطيني. كذلك ثانيا التوجه إلى أخذ ليس فقط هذه المنظومة، بل تفعيل كذلك عقوبات اقتصادية ومالية على هذه المنظومة الاستعمارية بشكل كبير.
1: يعني أيضا دكتور عمر، كنا في حديث قبل قليل مع محافظ الخليل خالد دودين، تحدث عن اتصالات مع وزارة الخارجية ومختلف الجهات فيما يتعلق بخطة الاحتلال وبدئه بسقف صحن الحرم الإبراهيمي في الخليل وإجراءاتها التي تستهدف الحرم. يعني لو تضعنا بطبيعة هذا الجهد أيضا في هذا الملف.
3: يعني كما قلت، إسرائيل تحاول أن تشتت جرائمها على مستوى التدمير والقتل، والآن تدمير المواقع التراثية والأثرية والإسلامية والدينية في فلسطين. لذلك الحراك ليس فقط على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الأمن والحراك الثنائي، ولكن كذلك منظمة اليونسكو كذلك نحن نخاطرها بشكل كبير حول ما تقوم في إسرائيل من تشويه لمعالم هذا الموقع الأثري الذي سجلته فلسطين كموقع أثري فلسطيني تراثي مهدد بالخطر. هناك واجبات على منظمة اليونسكو أن تفرض على إسرائيل منع أن تقوم القيام بهذه الجرائم ضد التراث والإرث الحضاري الفلسطيني. هناك حراك داخل منظمة اليونسكو، وزيرة الخارجية توجهت إلى باريس من أجل اللقاء مع منظمة اليونسكو للحديث عن كل هذه القضايا والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل باتجاه مدينة الخليل خاصة والحرم الإبراهيمي الشريف، وما تقوم في إسرائيل بشكل كبير من أجل تشكيل هذه الجبهة الرافضة لما تقوم في إسرائيل والضغط عليها ومعاقبتها على ما تقوم فيه. نحاول أن نحشد الدعم كذلك مع مجموع كبير من الدول من أجل أن يفرضوا على إسرائيل أن تتراجع عن هذا النشاط الاستعماري الاستيطاني الإجرامي الذي يستغل بعض الإسرائيليين وبعض أولئك الذين يريدون أن يكسبوا مجموعة من الأصوات على حساب كذلك التراث والإرث الحضاري الفلسطيني بما فيه في مدينة الخليل.
1: جزيل شكر لك دكتور عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، أشكرك على كل هذه التفاصيل والمشاركة معنا. في ملف آخر نتابع أيضا مستمعينا ومشاهدين، مجلس الوزراء يعتمد الخطة الوطنية لتعزيز مرونة النظام الكهربائي الفلسطيني. نتحدث في هذا الملف مع السيد أيمن إسماعيل رئيس سلطة الطاقة، أهلا بك صباح الخير.
4: صباح الخير إليك لجميع الأخوة المشاهدين والمستمعين.
1: أهلا بك. تعزيز مرونة النظام الكهربائي الفلسطيني، ماذا نعني بذلك وأهداف هذه الخطة الوطنية؟
4: يعني بداية الخطة الجديدة اللي قامت بها الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء المسمى مرونة الشبكات الكهربائية، هي جزء من الخطة الحكومية اللي تم اعتمادها من قبل الحكومة الفلسطينية للعام 2026-2027 بإضافة 300 ميجا وات من مصادر الطاقة الشمسية في ثلاث محاور أساسية، أهمها هو محور الاستهلاك الذاتي وتغطية الاحتياجات الحكومية وترجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هاي المصادر إن كان من خلال العطاءات التنافسية ضمن آلية إلسابس اللي بتقوم فيها سلطة الطاقة مدعومة من البنك الدولي أو من خلال الشراكة الثلاثية ما بين الحكومة والقطاع الخاص. الخطة هي خلينا نحكي فن الممكن حاليا ضمن الظروف اللي بنعيش فيها، كون انه شركة النقل هي مختصة بالاستثمار في شبكات الكهرباء والنظام الكهربائي بجهد اللي بيزيد عن 36 كيلو فولت، لكن بسبب الظروف السياسية اللي بنعيشها والمعيقات والتحديات الكثيرة التي يضعها الاحتلال انتقلنا الى خطة مرنة من خلال انشاء خطوط نقل قصيرة ذات جهد متوسط على 33 كيلو فولت بحيث تكون موزعة في الشمال وجنوب الضفة الغربية لتمكين شبكات الكهرباء من امتصاص الطاقة الشمسية اللي بتكاثر اليوم بشكل كثير كبير بعد الدعم الحكومي الواسع لتنفيذ هذه المشاريع. أيضا الوجود تقترن هذه الخطوط بوجود تخزين على مستوى محطات التحويل أو على مستوى شبكات النقل، ونحكي عن مشاريع تخزين بقدرة 80 ميجا وات ساعة، هذا بيساعد على استقرار الشبكات في بعض المناطق وعملية نقل الأحمال من ساعات الظهيرة اللي بيكون فيها إطلاق طاقة شمسية كبير لساعات الظهر المسائية، وبالتالي احنا بنأمن أحمال المواطنين بالإضافة إلى بنعمل استقرار لشبكات الكهرباء واستيراد المزيد من مصادر الطاقة الشمسية. زي ما ذكرت الخط هي عبارة عن بناء 11 خط ناقل ضغط متوسط في شمال وجنوب الضفة الغربية بطول إجمالي بيصل حوالي 105 كيلو متر. الميزانية المرصودة لهذا المشروع أو التكلفة التقديرية حوالي 21.5 مليون دولار. أيضا تم تقسيم الخطوط لأولويتين، أولوية مرتفعة عبارة عن 6 خطوط، هذه بدنا نشتغل عليها بشكل سريع، والأولوية الثانية 5 خطوط في مختلف المناطق. التخزين مهم جدا اللي بنحكي عنه، بنحكي عن 80 ميجا وات ساعة، بنحكي عن استثمارات تقريبا تعادل 24 مليون دولار. زي ما ذكرت هذه خطة مرنة مرحلية، وهذه لا تغني عن الاستثمار في شبكات الجهد المرتفع على 161 كيلو فولت أو بناء 5 محطات تحويل جديدة، اللي احنا حاليا بنقوم بعمل تصميم اللازمة لخمس محطات تحويل إضافة للأربع الموجودة لرفع حصة شركة النفط الفلسطينية في سوق الطاقة الفلسطيني من نسبة 25% لنسبة تزيد عن 50%.
1: نعم، يعني سيد أيمن، هذه الـ يعني هذه الخطوط ستكون على شكل مشاريع تنفذ في الشمال والجنوب بالضفة وصولا لتحقيق الأهداف من هذه الخطة.
4: صحيح صحيح، يعني حكينا أنه هي مشاريع موزعة على مختلف المناطق لسهولة تنفيذها. بنعرف احنا المعوقات كبيرة، لكن احنا في عنا تجربة سابقة وحالية مع الجانب الإسرائيلي، بنقوم ببناء خطوط ضغط متوسط من محطات التحويل إلى مراكز الأحمال أو من مراكز أحمال لمراكز أحمال أخرى على جهد 33 كيلو فولت يمتلك أو تمتلك شركة النقل الفلسطينية وسلطة الطاقة الفلسطينية الخبرات اللازم لتنفيذ هذه الخطوط، وبنعرف تعمل بشكل كثير كويس مع التحديات اللي ممكن تواجهنا خلال تنفيذ مراحل هذه المشاريع.
1: متى ستتم المباشرة بالتنفيذ؟
4: مباشرة، يعني بجلسة مجلس الوزراء امبارح تم اعتماد هذه الخطة. الآن مطلوب من شركة النقل وسلطة الطاقة وضع التصاميم الكامل لهذه الخطوط وأخذ التراخيص والموافقات إن لزم في بعض المناطق، بالإضافة المفروض يكون تطوير للشبكة رقمية وبنية تحتية ذكية من خلال أنظمة السكادة مشان نعرف نتحكم بهذه الخطوط وتفريغ الطاقة الشمسية عليها وتنظيم التدفقات العكسية. يعني أنا بحكي عن 6 شهور تقريبا مرحلة تحضيرية لإنهاء كل الدراسات اللازمة، وبعد ذلك هذه الخطة عبارة عن خطة 3 سنوات سيتم خلال 3 سنوات تنفيذ 11 خط بالإضافة لأنظمة التخزين على مستوى محطات التحويل الأربع الموجودة في وسط وشمال وجنوب الضفة الغربية.
1: شكرا جزيلا لك سيد أيمن إسماعيل رئيس سلطة الطاقة على كل هذه الإيضاحات والمعلومات، شكرا جزيلا لك. نتابع في ملف آخر مستمعينا ومشاهدينا ما يتعلق بالشأن الاقتصادي، تحديدا أزمة تكدس الشاكل في السوق الفلسطيني. في هذا الملف نتحدث مع السيد مؤيد عفان الخبير المالي والاقتصادي، أهلا بك صباح الخير.
5: صباح النور إليك ولجميع المستمعين والمشاهدين.
1: أهلا بك سيد مؤيد، نتحدث عن انعكاسات استمرار هذه الأزمة، أزمة تكدس الشاكل، يعني هذه الأزمة التي باتت تؤثر على كثير من القطاعات ليس فقط القطاع المصرفي الفلسطيني.
5: نعم صحيح. طب بداية، هي أزمة سببها الاحتلال الإسرائيلي ورفض إسرائيل استلام شاكلها، هي عملة إسرائيلية إحنا بنستخدمها في فلسطين، وبالتالي هي الأزمة سياسية بامتياز بداية. ولكن أستاذتنا الكريمة، انعكاسها هي حقيقة طال 3 فئات أساسية، طال المصارف والبنوك وطال التجار وطال المواطن العادي. والسبب في ذلك على النحو التالي: في السوق الفلسطيني هناك تقريبا دورة ما لا يقل عن 30 مليار شيكل تكون موجودة في البنوك خلال العام. إسرائيل تقوم باستلام فقط 18 مليار شيكل، وهو تخمين أو تقدير سابق من سنوات عديدة، من حوالي 8 سنوات، والاقتصاد يتطور، وبالتالي ما تستلمه إسرائيل من دفعات من الشيكل التي تمشحنها من البنوك الفلسطينية للإسرائيلية هو دون الكمية الموجودة في السوق الفلسطيني، مما يسبب أزمة تكدس الشيكل. ازدادت مشكلة القضية هاي مع توجه الناس لأنه أموالهم تكون في البنوك تبع لإجراءات الاحتلال، وأيضا تبع للتحول الرقمي اللي بيتم في القضايا المالية. هون صار في عنا أزمة حاليا أنا بتحدث معك، وهناك في البنوك 18 مليار شيكل موجودة، رغم أنه إسرائيل رح تبدأ بالشحن للربع اللي إحنا موجودين فيه اللي هو بيبدأ اليوم فقط 4.5 مليار شيكل. حتى في حال استلام إسرائيل للحصة الربعية 4.5 مليار ستبقى الأزمة قائمة، يمكن أن تخف قليلا ولكن لن تنتهي إلا أنه ترتفع الكوتا أو الحصة اللي إسرائيل بتسحبها أو تستلمها من البنوك الفلسطينية. وإن الإشكال الأستاذ رحمة، الإشكال أنه البنوك الفلسطينية حاليا تعاني أنه في عندها مقد إسرائيلي خامن، كتلة نقدية كاش موجودة في البنوك، البنوك تدفع عليها رسوم تأمين، رسوم تخزين، وأيضا لا تستفيد منها بشيء، لا بتقدر تستثمرها كودائع في البنوك الإسرائيلية ولا بتقدر تغذي الحسابات، لأن المبلغ فيزيائيا موجود داخل البنوك الفلسطينية مش مغذى في الحسابات، وبالتالي تضطر البنوك لهذه التكاليف إضافي لعمليات السواب من أجل يعني بين قوسين تمويل العملية التجارية بتوفير احتياط من الدولار، وهذا الأمر يرهق البنوك ويكلفها. وأنا هون ما بتحدث باسم البنوك قطعا، ولكن هذه حقيقة. أما بالنسبة للتاجر الفلسطيني فحقيقة هو يعاني كمان بشكل أكبر. السبب إذا لو عندنا الآن أي تاجر بده يشتري بضاعة من إسرائيل، وإحنا في بينه وبين إسرائيل تعاملات تجارية تصل إلى 50 إلى 53 مليار شيكل بالسنة، كيف بده يمول العمليات التجارية؟ ما هن فلوسه في البنك الفلسطيني بس كتلة نقدية، كيف بده يكون عنده حساب على سبيل المثال في

0: الاستثمارات الفلسطينية أو البنوك الفلسطينية. فهون في تعطيل كمان للتاجر الفلسطيني اللي مش قادر يستثمر هذه الأموال. قضية ثالثة ستي اللي هو المواطن العادي. حاليا لو في مواطن معاه شيكل لأنه تبع عن التداول في فلسطين معظمهم بالشيكل وبدي يودعه في البنك، البنك صار يخفض السقف للإيداع، وبالتالي أضحى المواطن الفلسطيني كمان في عنده مشكلة في إيداع الشيكل. طيب في علي أنا أعتبر مثال شك بقيم بالشيكل ومش قادر أعمل إيداع، صار عندي مشكلة قانونية. قضية أخرى لو فرضنا حتى مواطن بسيط بسمعنا الآن هو بحاجة أن يكون معاه 500 دينار لقصد ابنه للجامعة ولكن دخله بالشيكل، بتروح على البنك يودع الأموال بالشيكل، البنك رفض، بده يضطر يطلع على القطاع الخاص أو على المصارف ويشكل دينار، وللأسف أضحى هناك الآن في السوق الفلسطيني بدايات سوق سوداء في بيع الدينار والدولار بأعلى مما هو في البورصة وبأعلى مما هو موجود في تعليمات صوت النهض، وبالتالي المواطن الفلسطيني بده يتكلف تكاليف أكثر في الحصول على الدينار والدولار وبده يتكلف كمان في إعادة هذه الأموال للبنوك. فأضحت عندنا أستاذتنا إشكالية ثلاثية الأبعاد، إشكالية تهدد القطاع المصرفي وتكلفه يعني أموال طائلة بلا طائل. قضية أخرى التاجر مش قاعد بغذي عملياته التجارية والمواطن عم بتكلف في يومياته. هاي هي الآثار لأزمة تكدس الشيكل. ومن هون يعني في ضرورة أن يكون هناك حراك على مستوى عالي ومستوى دولي من أجل هذا الموضوع. يعني أستاذ الرحمة إحنا ما بدنا بس البنك الدولي يجي يحكي أنه بدي إصلاحات في السلطة. يا سيدي دورك قوم فيه، يعني أنتوا بنك الدولي صندوق نقد دولي أنتوا بتتابعوا هذا الشأن المالي على مستوى العالم. سلطة النقد في فلسطين تلتزم بأعلى معايير الامتثال والجودة في أعمالها والمعايير الدولية، ولكن الإشكال في الاحتلال، الإشكال إنه هاي القضية الأصل تكون قضية فنية تبع لبروتوكول باريس الاقتصادي بين سلطة النقد اللي ما كانت منشأة في ذاك الحين وبين البنوك الإسرائيلية، وأن يتم استقبال العملة زي أي عملة في العالم زي أي بنك مركزي في العالم. ولكن سموتريتش
1: نعم تفضل،
0: ولكن سموتريتش حول الملف من ملف فني إلى ملف سياسي، أضافه لأدوات السياسة الإسرائيلية للخنق الاقتصادي للسلطة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني. نتحدث عن أزمة تكدس الشيكل، نتحدث عن عدم تحويل إيرادات المقاصة، نتحدث عن موضوع العلاقة البنكية والتراسل ما بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، نتحدث عن منع العمال من دخولهم إلى أعمالهم داخل الأخضر، نتحدث عن موضوع تقنين الحركة على الجسر، وبالتالي خلق كل هاي الأزمات في وجه المجتمع الفلسطيني والشعب الفلسطيني.
1: يعني بالتالي سيد مؤيد عفانة هذه الإشكالية الثلاثية التي تؤثر على المصارف المواطن وكذلك التاجر يعني ستنعكس بالمجمل على الاقتصاد الفلسطيني الذي يعني يعيش الحصار، يفرض عليه حصار مالي. نتحدث هل من إجراءات أو حلول ممكنة ربما في مواجهة والحد من تفاقم هذه الأزمة؟
0: يعني تقديري أن الأزمة سياسية امتياز، وبالتالي يجب أن يكون الحل على المستوى السياسي من خلال العمل مع الجهات المالية الدولية، صندوق النقد الدولي. فكرة هو في العام 2018 تدخل وكان هناك دراسة وأوضحت أن الاقتصاد الفلسطيني نما، وإحنا بحاجة أن نحول بدل 12 مليار كان سابقا 18 مليار. فما بالك اليوم في ظل نمو الاقتصاد وغلاء الأسعار والتضخم موجود ووجود حركة للشيكل في السوق الفلسطيني، يجب أن يكون هناك تدخل من هاي الجهات كوسط. احنا ما بدنا يعني يدافع عن حقوقنا، حقوقنا واضحة، ولكن كوسطاء للضغط على إسرائيل وأن يكون هناك إجراءات من طرفهم. كمان أستاذتنا الدول الصديقة والمانحة، يعني لا احنا ما بنكتفي أنه تعلن دولة عن دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني، بدنا ترجمة هذا الدعم من خلال تعزيز صمود الشعب الفلسطيني. يعني في نهاية المطاف شكرا لكل الدول اللي اعترفت بفلسطين واللي قدمت الدعم السياسي، ولكن حقيقة احنا بحاجة لدعم إجرائي كمان من خلال الضغط على إسرائيل لاستقبال عملتها. القضية يعني من البداهة بمكان أنه لازم الأمر يتم. قضية أخرى أستاذتنا على الصعيد الداخلي، وأن كنت أنا بفضل العمل على الصعيد الدولي، ولكن على الصعيد الداخلي هناك ضرورة أن يبدأ المواطن الفلسطيني يعني يقتنع بأهمية التحول الرقمي فيما يتعلق بالتعامل مع النقود. يعني العالم كله عم بيتجه تجاه الشمول المالي، التحول الرقمي، الدفع المسبق، أدوات الدفع الإلكتروني، وهي يعني بشكل موضوعي هي أكثر أمان من النقود. يعني إذا ضاعت البطاقة بلغيها، بقدر أحط فيها كمية محددة، لا بنسرق ولا بحمل فلوس معاي ولا ضعن ولا تليفون ولا لا آخره. وحتى في وجود يعني إجراءات الاحتلال اللي عم بتصادر كل شيء أنا بكون في أمان. القضية الأخرى أنه الآن أضحت البنية التحتية في فلسطين مهيئة حقيقة، وهم بتحدث بشكل موضوعي للتحول الرقمي.

0: صادم. تحدث انه الجي دي بي رغم التراجع الكبير الموجود في الناتج المحلي الاجمالي تراجع اضافي 8% في الربع الاول من عام 2026 مقارنه ب 25. ما بحكي استاذ رحمي مقارنه بال 20 و 22، يعني ما بقارن ما قبل 7 من اكتوبر. حتى على صعيد عام واحد الخنق الاقتصادي عم بزيد علينا والضغط عم بزيد على كافه القطاعات الاقتصاديه ومن ضمنها القطاع المصرفي والبنوك.
1: جزيل شكر لك على كل هذه التفاصيل والإيضاحات سيد مؤيد عفان الخبير المالي والاقتصادي، شكرا جزيلا لك. في ملفنا التالي نتابع ما يتعلق بالجرائم القتل في الداخل، جريمتي قتل بإطلاق نار في صباح هذا اليوم في مدينة شفا عمر، يعني تصاعد كبير في جرائم القتل في الداخل منذ بداية هذا العام. نرحب يا سيد منصور دهامشة سكرتير لجنة المتابعة العليا في الداخل، أهلا بك صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك. ارتفاع جرائم القتل إلى 139 جريمة منذ مطلع هذا العام، هذا رقم يعني كبير جدا وصادم برأيك، كيف يمكن يعني في ظل جهودكم المتواصلة في الحد ومكافحة الجريمة في الداخل؟
2: يعني كما ذكرنا وكما نذكر دائما بأنه هذا هو نتاج لسياسة الحكومة الموجهة تجاه المواطنين العرب. الحكومة أطلقت العنان لعصابات الإجرام، أعطتهم مجال للتسلح. السلاح الذي يقتل يعني أبنائنا هو نفس السلاح الذي يقتل أهلنا في غزة، وهو نفس السلاح الذي يقتل أهلنا في الضفة، وهو نفس السلاح الذي يقتل أهلنا في لبنان. بمعنى أن الاستعمال للسلاح هذا نفسه يأتي من نفس المصدر، من نفس الجيش، جيش الاحتلال. ولذلك يعني الحكومة تطلق العنان لعصابات الإجرام للاستمرار في عمليات القتل وإعاثة الفساد في المجتمع العربي. والهدف الأساسي يعني باختصار وبدون أي يعني تفسيرات كثيرة، الهدف الأساس هو تهجير المواطنين العرب من هذه البلاد. هذا ما يسعى إليه الاحتلال وحكومة اليمين المتطرفة. أصلا يعني عبر أكثر من مرة بن غفير وغيره وسموتريتش ونتنياهو حتى عن إرضاهم وعن يعني انبساطهم وسعادتهم بوجود القتل في المجتمع العربي، وهم يقولون بشكل واضح أن المجتمع العربي يقتل بعض البعض. في دولة تحترم نفسها، في دولة قانون، يجب أن يكون هذا الأمر أول شيء على سلم أولوياتها وأن تعالجه بكل الوسائل. لا توجد أي وسيلة لا تملكها إسرائيل. كل الوسائل الموجودة في دول العالم موجودة لدى دولة إسرائيل، عندها الإمكانيات الكافية لكبح جماح هذه الجرائم، ولكنها لا تقوم بذلك بفعل فاعل، وهي هدفها الأساس استمرار هذه الجرائم واستمرار القتل في المجتمع العربي. هذه السياسة الموجهة، وللأسف هناك من يتعاطى معها وهناك من يقوم بهذا العمل بشكل مباشر، وهم للأسف المواطنين العرب المنتمين إلى عصابات الإجرام والذين تخلوا عن كل القيم الأخلاقية والإنسانية والوطنية في مجتمعنا.
1: نعم. من جهة ثانية سيد منصور دهامشة، استطلاع للرأي نشرته القناة 12 الإسرائيلية يظهر تقدم نتنياهو على أيزنكوت في الانتخابات المقبلة، يعني نتحدث، كيف تقرأ ما جاء في هذا الاستطلاع سيد منصور؟
2: يعني الاستطلاعات هي لحظية، بمعنى أنها تعبر عن المزاج العام في نفس اللحظة التي يتم السؤال أو الاستطلاع، ولذلك هناك صعود ونزول وهبوط وارتفاع حسب المزاج العام وحسب اللحظة التي يتم فيها الاستطلاع. هذا الاستطلاع أتى بعد اتفاق لبنان، بمعنى أنه يعني أعطى وكأنه اليمين حقق إنجاز في أنه فرض إرادته وفرضت الحكومة الإسرائيل يعني من جديد موقفها على لبنان. وللأسف هذا الاتفاق اللي يعني مهم للبنان ولشعب لبنان، لأنه نتنياهو استغله بشكل كبير جدا وعبر من خلاله كأنه انتصر وكأنه حقق إنجاز كبير جدا على جبهة لبنان، ورفض الإملاءات الإيرانية يعني ربط المواقع. ومن هذا المنطلق يعني ارتفع نتنياهو، لأنه سيعود إلى الحجم الطبيعي بعد فترة وبعد أن تذهب هذه الهبة الآنية التي كانت.
1: نعم. نتنياهو في تصريحات له بالأمس سيد منصور دهامشة أكد تحالفه مع سموتريش وبن غفير في الانتخابات القادمة، قال إنه لن يتخلى عنهما. يعني برأيك لما يتمسك نتنياهو بسموتريش وبن غفير هذين المتطرفين؟
2: أصلا لم يعد له

0: بمن يتمسك سواهم وسوى الحريديم وسوى اليمين المتطرف، لأنه آيزنكوت ونفتالي بنت وغيرهم أيضا ينافسونه على اليمينية، ولذلك هو يذهب إلى أكثر تطرفا ويقول بأنه بشكل قاطع سيحافظ على الائتلاف من أجل أن يعني يجعل الأمل الذي يتمناه اليمين المتطرف بالعودة إلى الحكم. وهذا هو بنيامين نتنياهو يلعب بكافة الأوراق، وفيما بعد يعني عنده إمكانيات أن حتى يعني يجري مفاوضات مع من يكون على الساحة السياسية، ولكن هو يريد لهذا الائتلاف الذي يعني ثبت وصمد على مدار 4 سنوات أن يستمر، ومن هذا المنطلق هو يعبر عن التزامه بالتحالف معهما وأن يوسع هذا التحالف، وهذا ما سيحصل. يعني أنا أعتقد أنه لن يكون لديه كثير من الخيارات سوى أولئك وأمثالهم.
1: نعم. أخيرا سيد منصور، حظوظ الأحزاب العربية وتحضيراتها لهذه الانتخابات.
0: يعني الأحزاب العربية الآن تجري مفاوضات فيما بينها من أجل تشكيل القائمة المشتركة، والمفاوضات مستمرة. نحن نعتقد بأنه في نهاية المطاف ستجري الانتخابات في المجتمع العربي وفق قائمتين، القائمة المشتركة بمركباتها 3، والقائمة التي انفصلت عن المشتركة بقيادة منصور عباس أو الموحدة، والتي يعني تغرد خارج السرب كل يوم تقول بأنها تريد الدخول إلى الحكومة وهي تريد أن تكون جزء من الحكومة وما إلى ذلك، دون حتى شروط مسبقة ودون أن تغير الحكومة سياستها. هذا الواقع الذي نعيشه، ولذلك هناك يعني نقاش بين تيارين، تيار الذي يلتزم بالمواقف الوطنية والسياسية ومصلحة الجماهير العربية، والتيار الذي يقول بأنه سيكون جزء من الائتلاف الحكومي بكل ثمن. هذا الأمر يعني حال المجتمع العربي، نعتقد بأنه سيكون هناك إنجاز كبير للقوائم العربية بأنها تتجاوز 12-13 مقاطع في المنتخبات القادمة.
1: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات والمشاركة معنا سيد منصور الدهامشة، سكرتير لجنة المتابعة العليا في الداخل، شكرا جزيلا لك. بالعودة مستمعينا ومشاهدينا إلى ملف الأسرى، تحديدا ما يتعلق باستئناف الصليب الأحمر الدولي لزياراته لأسرانا داخل السجون عقب فشل كنيسة الاحتلال في تمرير مشروع قانون يمنع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى داخل سجون الاحتلال. نرحب بسيد محمد عبد الله الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الضفة، أهلا بك، صباح الخير.
2: صباح النور.
1: أهلا بك سيد محمد، نتحدث عقب فشل كنيسة الاحتلال في تمرير مشروع القانون هذا الذي يمنع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى، لو تحدثنا عن جاهزية الصليب اليوم للبدء باستئناف زياراته لأسرانا داخل السجون.
2: أولا نحيط علما بأحداث الكنيسة ونؤكد استعدادنا لاستئناف عملنا في زيارة المعتقلين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، ويعد هذا تذكيرا هاما بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مراكز الاحتجاز لضمان توافق ظروف الاحتجاز ومعاملة المحتجزين مع اتفاقيات جنيف. طبعا نواصل حوارنا مع السلطات الإسرائيلية لاستئناف عملنا في مراكز الاحتجاز في أقرب وقت ممكن، وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة يعد وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى المعتقلين وإمكانية لقائهم فرادة التزاما بموجب القانون الدولي الإنساني، ونرى في هذا في هذه الأحداث خطوة إيجابية.
1: نعم. يعني سيد محمد، يعني هل من موعد محدد الآن والاتصالات التي تجرونها مع الاحتلال من أجل السماح باستئناف هذه الزيارات؟
2: لا ليس بعد، لدينا معايير ومقاييس واضحة لمثل هذه الزيارات، وحوارنا مستمر مع السلطات الإسرائيلية في هذا الشأن طبعا لضمان فعالية عملها ومصداقيتها. نحن نعمل وفقا لإجراءات تشمل الوصول إلى جميع المعتقلين والوصول إلى جميع الأماكن وإمكانية تكرار هذه الزيارات وإمكانية التحدث مع المعتقلين على انفراد وتوفير قائمة بجميع المعتقلين. ستواصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الحوار مع السلطات لضمان استئناف الزيارات بما يتماشى مع هذه المعايير القانونية والإنسانية.
1: نعم. يعني السيد محمد عبد الله، هل تتوقعون أن تواجهوا بمعيقات جديدة من قبل الاحتلال، عدم سماحه لكم باستئناف هذه الزيارات للأسرى داخل السجون؟
2: لم توقفت التزييرات منذ أكتوبر عام 2023، ولكن لم نتوقف عن محاولتنا لإتمام هذه الزيارات لاستئنافها. هناك أكيد هناك العديد من التحديات الحوار وغيرها، ولكن ذلك يدخل في شأن الحوار الثنائي مع السلطات الإسرائيلية وهو سري للغاية ولا نستطيع الحديث عنه.
1: شكرا جزيلا لك سيد محمد عبد الله ناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الضفة على هذه الإيضاحات. شكرا لك.

إذن مستمعينا الكرام ومشاهدينا بهذا الملف نصل وإياكم إلى ختام هذه المتابعة الإخبارية الصباحية من نهار جديد. كل الشكر لفريق العمل من الإعداد هاشم أبو راعية، في التنفيذ والمتابعة أديم رمضان، في الهندسة الإذاعية هيثم شنابلة، وفي الإخراج رمزي أبو ظاهر. كنت معكم على الهواء مباشرة رحمة عبد الحق. هذه تحياتي لكم ودمتم بخير.

0: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكموا، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا.
1: يموت من الطفل والشايب ولا يستسلم،
0: يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن

0: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.
1: الساعة الآن 9 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار.

0: ولها صوت فلسطين. أحييكم مستمعينا الكرام وقدموا لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم الأنباء وأبدأها بأهم العناوين. في خرق متواصل اتفاق وقف إطلاق النار، شهداء ومصابون في قصف الاحتلال جنوب قطاع غزة. منصور يدعو المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه السياسي والمالي للأنروا. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مختلف محافظات الضفة. من العناوين إلى التفاصيل. في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال المسير استهدف دراجة نارية شمال مدينة غزة خان يونس. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على القطاع منذ أكثر من عامين إلى 73,066 والإصابات إلى 173,514 إصابة. إلى ذلك شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر أمس في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري، شملت 85 شخصا بينهم 30 مريضا و55 مرافقا. حذر مدير الإغاثة الطبية في غزة بسام زقوت من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في ظل موجة الحر بالتزامن مع شح المياه والوقود، ما أدى إلى تلف الأغذية وانتشار الأمراض والأفات واضطرار المواطنين إلى استخدام مصادر مياه ملوثة.
1: المواطن يبدأ في البحث عن المياه التي لا توزع عبر الصهاريج أو عبر محطات الصنفية من الأبواب العشوائية والتي تعرض إلى الديدان والطفيليات المعوية المختلفة. الحرارة الشديدة أيضا لنا كمقدمي خدمات صحية لها أيضا أثرها، قد يحدث إتلاف للأدوية وللمواد المخبرية ولبعض الأجهزة المخبرية نتيجة هذه الحرارة، يعني تحتاج إلى سلاسل تبريد تكون كبيرة وهي غير مضمونة في ظل أن هناك دائما تهديدات للمواتير الكهربائية بأن تقف، وفي ظل أنه لا يمكن تشغيل الموتور الكهربائي لمدة 24 ساعة لأنه لا يوجد وقود كافي لهذا التشغيل. اليوم نعاني في قطاع غزة مثلا سبيل المثال من نقص الأنسولين لأنه يحتاج إلى سلاسل تبريد، وهناك خشية على التطعيمات التي هي موجودة إذا لم يتم المحافظة عليها بسلاسل التبريد طوال الوقت. الأمراض الجلدية جدا منتشرة، الطفيليات المعوية تزداد شهريا لكن هي أيضا منتشرة بشكل كبير.
0: وأضاف زقوت أن شح المستلزمات الطبية ومواد التخدير أجبر الطواقم الصحية في كثير من الحالات على خياطة الجروح وعلاج الأسنان دون تخدير موضعي.
1: القدرات التشخيصية في قطاع غزة 20% إذا ما قرناها بالصادق، يعني ما هو موجود، ولكن هناك تشخيصات بعينها منقذة للحياة أو مهمة للتشخيص، هذه الفحوصات هي غير موجودة في قطاع غزة، ومعظم الأطباء اعتادوا فقط على ما هو متاح من موارد فأصبح لا يطلب التشخيصات التي هي غير موجودة في قطاع غزة. لا يزال النقص كما ونوعا تقريبا يصل إلى 50%، وهناك تهديد يومي لهذا الدواء أن ينقص وهذه الخدمة أن تنقص. على سبيل المثال مادة الكربون اللازمة لتشغيل أجهزة الغسيل الكلوي هي أصبحت على وشك النفاذ، وهناك تهديد لأن يقف الغسيل الكلوي ل 600 مواطن في قطاع غزة. قيود مثلا على اللازمة للقسطرة القلبية، اللازمة لتثبيت العظام، مواد لإجراء عمليات جراحية، مواد التخدير، المخدر اللازم لأي طبيب أسنان غير موجود. اليوم إحنا الكثير في المراكز الصحية عندما يصل مواطن له جروح ويحتاج إلى بعض الغرز لا نستخدم التخدير.
0: حذر مدير عام وحدة إدارة المشاريع في سلطة المياه سعد علي من تفاقم أزمة المياه في قطاع غزة مع اشتداد موجة الحر، مؤكدا أن استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال قطع الغيار ومواد الصيانة يهدد بتوقف مرافق المياه والصرف الصحي بشكل كامل.
2: بعد الهدنة تمت العام القادم في شهر أكتوبر لم يدخل أي مواد في قطاع المياه في قطاع الصرف الصحي نهائيا، يعني احنا اليوم نواجه أزمة حقيقية أكاد أجد أنه إذا لم يدخل زيوت التبريد يعني خلال فترة قصيرة ستوقف الخدمة بالكامل، ليس مياه الشرب بل مياه المنزلية بل محطات الصرف الصحي. بالتالي يعني هذا مؤشر لأن أنه الحياة حتنعدم في قطاع غزة، يعني ناشد مجتمع الدول وناشد الدول اللي راعت هذا الاتفاق إطلاق النار أن تتدخل، لا يمكن أن يترك المواطنون بدون توفير هذا الحد الأدنى من الخدمة. كل مرافق المياه بالكامل والصرف الصحي هي تعتمد 100% على المولدات. طبيعي هذا المولدات لم يدخل لها أي قطع غيار. طبيعي أكثر الناس معناهم الناس النازحين اللي في الخيام.
0: في المحافظات الشمالية اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم 7 مواطنين بينهم 3 سيدات من محافظتي الخليل ونابلس، فيما استولت على مبلغ مالي من منزل المواطن عقاب عامر من بلدة كفر قليل جنوبي نابلس. هدمت قوات الاحتلال أمس ملعب مدرسة بتير الثانوية للذكور في بلدة بتير غرب بيت لحم، والذي يعود إنشاؤه إلى أكثر من 60 عاما. وفي نابلس أغلقت قوات الاحتلال أمس مقر جمعية التضامن الخيرية في المدينة والتي تأسست في عام 56. قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح ماهر النمورة إن إعلان الاحتلال السيطرة على أكثر من 100 موقع استراتيجي يأتي لجلب الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية، محذرا من مساعي الاحتلال التهام مساحات واسعة من أراضي المواطنين لاسيما الواقع في المناطق المصنفة ألف. واعتبر النمورة في حديث لإذاعتنا المخططات الاحتلال تحد سافر وضرب بعرض الحائط لكافة الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي في استفزاز صارخ لشعبنا.
3: وهذا سيؤدي إلى التهام مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية ولا سيما الواقعة في المنطقة ألف، ويعتبر تحدي سافر وضرب بعرض الحائط بأن ما يجري هو استفزاز الفلسطينيين وكذلك أيضا إسحاب من كل الاتفاقيات والمعاهد التي تم الاتفاق عليها أمام مرأة ومسمع العالم أجمع. لذلك ما يجري الآن هو خطير، ونحن في حركة فتح نحذر من الاستمرار بذلك، وعلى الجهات الراعية لعملية السلام الضغط على هذه الحكومة المتطرفة للتوقف عن تنفيذ هذه الإجراءات وهذه المشاريع وهذه القرارات التي يتم الحديث عنها. هنالك اتصالات على نطاق واسع جاء السيد الرئيس والقيادة الفلسطينية لفضح جرائم الاحتلال ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للتوقف عن هذه الجرائم.
0: دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه السياسي والمالي لوكالة الأنروا وتكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية فلسطين. وجدد خلال كلمته أمام لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لإعلان التبرعات للأنروا في نيويورك دعوته إلى إيجاد حل عادل ودائم لقضية اللاجئين استنادا إلى قرار الجمعية العامة 194 وحشد الإرادة السياسية والشجاعة اللازمة لإنهاء هذا الظلم التاريخي والمتواصل. في السياق أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش أن وكالة الأنروا تواجه قيودا كاسحة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعاني من عجز بقيمة 100 مليون دولار في السيولة النقدية يهدد عملها في جميع أنحاء المنطقة. وقال في كلمة أمام لجنة الجمعية العامة المخصصة بالإعلان عن التبرعات الطوعية للأنروا إن دعم الوكالة مسؤولية المجتمع الدولي إزاء اللاجئين الفلسطينيين. قتل شابان بأراضي عام 48 في جريمتي إطلاق نار منفصلتين خلال ساعات صباح اليوم، إذ لقي شاب مسرعه في مدينة شفا عمر، فيما قتل آخر من بسمة طبعون داخل مركبته في مواقف سيارات بمجمع تجاري. وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي داخل الأراضي المحتلة عام 48 إلى 8 منذ مطلع الأسبوع الجاري. أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية أسعار المحروقات لشهر تموز، حيث طرأ انخفاضا على مختلف أنواع المحروقات. وبحسب الهيئة فإن سعر لتر البنزين 95 سيباع بسبعة شواكل فارزة 38 أقورة نزولا من 7 شواكل فارزة 70 أقورة، ولتر السولار بسبعة شواكل فارزة 19 أقورة نزولا من 7 شواكل فارزة 43 أقورة.

تستضيف الدوحة مبعوثين أمريكيين وإيرانيين لعقد مباحثات غير مباشرة في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين البلدين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه لا توجد أي خطط لعقد اجتماع مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة، وأن إجراءات الإفراج عن الأموال المجمدة جارية. رفضت المحكمة العليا الأمريكية مسعى الرئيس دونالد ترامب للحد من حق المواطنة المكتسب بالولادة في الولايات المتحدة. وقضت المحكمة بغالبية 6 أصوات في مقابل 3 بالإبقاء على حق الحصول على الجنسية الأمريكية تقريبا لجميع المولودين على الأراضي الأمريكية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يستمر الجو اليوم وحتى غدا الخميس شديد الحرارة في معظم المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة. وفي ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. في ختام النشرة مستمعينا الكرام إليكم تذكيرا بما جاء فيها من عناوين. في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، شهداء ومصابون في قصف الاحتلال جنوب قطاع غزة. منصور يدعو المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه السياسي والمالي للأنروا. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مختلف محافظات الضفة. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة المفصلة. أشكر لكم حسن الاستماع وإلى اللقاء.

صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

هنا صوت فلسطين. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من الفترة الصباحية عبر صوت فلسطين. صباح الخير لكل الناس اللي عم تسمعنا ببيوتها، بأماكن عملها، بسياراتكم. يسعد صباحكم بكل الخير وبداية جديدة وبداية شهر جديدة. اليوم الأربعاء الموافق الأول من تموز للعام 2026. إن شاء الله يا رب تكون بداية هالشهر خير عليكم جميعا مستمعينا، وتحققوا كل طموحاتكم وتنجزوا المزيد من الإنجازات في هذا الشهر. تسمعونا على 90.7 FM بالإضافة إلى رابط الاستماع المباشر على www.pbc.ps، وأيضا بتقدروا تتابعونا على صفحتنا على السوشيال ميديا على إذاعة صوت فلسطين VOP حتى توصلكم كل الأخبار العاجلة أولا بأول. أيضا يمكنكم مشاهدة صوت فلسطين على تلفزيون مدى وحضارة التفاعلي في قائمة المحليات على إذاعة صوت فلسطين Voice of Palestine. حلقة جديدة ومشوار صباحي مستمعينا لعند الساعة 11، وفقرات منوعة راح تكون معنا خلال البرنامج. وفي البداية اسمح لي أن أرفق لكم تحيات فريق العمل: هيثم شنابلة في الهندسة الإذاعية، هيام قاسم في إعداد البرنامج، رمزي أبو ظاهر في الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني، ومعكم على الهواء مباشرة بكل المحبة وليد خروفة، وأسعدتم صباحاً.

ونبدأ حلقتنا مستمعينا لهذا اليوم في الحالة الجوية، حيث يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام، لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق. درجات الحرارة المتوقعة في مختلف محافظات الوطن لهذا اليوم، والبداية في العاصمة القدس العظمى نهارا تسجل 31 درجة والصغرى ليلا 20، في رام الله 30-19، وفي نابلس 32-21، في جنين 35-23، وفي طوباس 36-24، وفي الخليل 30-19، أما في أريحة العظمى نهارا 41 والصغرى ليلا 29، في الأغوار الشمالية 39-27، في بيت لحم 31-20، في طول كرم وقلقيلية العظمى نهارا 32 والصغرى ليلا 23، في سلفيت 31-20، غزة وخان يونس العظمى نهارا 31 والصغرى ليلا 24، وأخيرا في رفح العظمى نهارا 32 والصغرى ليلا 23. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا بتحذر دائرة الأرصاد الجوية في هاي الأجواء الحارة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعة الذروة ما بين الساعة 11 صباحا والساعة 4 عصرا، وأيضا من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

وفي أسعار صرف العملات مستمعينا، يصرف الدولار باثنين شيكل وثمانية وتسعين أجورة، والدينار الأردني بأربعة شيكل واحد وعشرين أجورة، واليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شيكل وأربعين أجورة. أما أسعار المعادن وتحديدا الذهب، وبالنسبة للأسعار العالمية، أونصة الذهب ب 3970 دولار، وجرام الذهب فيبلغ سعره 128 دولار. إذن مستمعينا سنكون مع فاصل قصير، وبعد هذا الفاصل

0: مجدد تحية صباحية لكم مستمعين أينما كنتم ومتواصلين وإياكم في الفترة الصباحية عبر صوتي فلسطين. وإلى أول تحديث على أحوال الطرق، والبداية بمنطقة الوسط المدخل الشمال لمدينة البيرة، تفتيش للخارج والداخل سالك، بوابة عطارة القديمة كثافة سير، بوابات سنجل مغلقة، وحاجز قلنديا أزمة اندماج، وجبع أزمة للخارج. بالانتقال إلى محافظات الجنوب، ترقومية المصانع مغلقة، والمنشية مغلقة، سعير تفتيش، النبي يونس تفتيش، مرح رباح مغلقة، راس الجورة مغلقة، والعروب العجوري أيضا مغلقة. أخيرا في محافظات شمال، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، عنبتة تفتيش للخارج وللداخل سالك، دير شرف أزمة وتفتيش للخارج، وأخيرا عين شبلي أزمة وتفتيش باتجاه الأغوار. إذن كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين. دائما نتمنى لكم طريق السلامة مستمعينا، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. وإلى أولى محطاتنا لهذا الصباح في الصحة النفسية. اليوم رح نحكي مستمعينا عن مقال بعنوان جيل التسعينات في غزة، أحلام مؤجلة في واقع لا يرحم. هذا المقال للدكتور بسام سعيد، الباحث والأكاديمي المختص في شؤون الأسرة، اللي انضم معنا عبر الخط الهاتفي. دكتور بسام، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: صباح الخير لك والمستمعين والمستمعات جميعا.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني اليوم دكتور بسام عم نحكي عن جيل التسعينات، يعني أو كما أطلق الجيل على نفسه، يعني إحنا مواليد التسعينات دائما بيحكوا راحت علينا، يعني ما ضلش حروب أو انتفاضات ما عاشها هذا الجيل بالتحديد، لكن في قطاع غزة أكيد الوضع مختلف لجيل التسعينات. فخلينا نتحدث دكتور عن الظروف الاستثنائية اللي عاشها مواليد التسعينات من حروب وانتفاضات متتالية، تفضل.
1: أولا يسعد صباحكم جميعا. يعني هذا الموضوع صراحة يعني خطر عبالي من كثر ما الناس والشباب بيحكوا في غزة، إنه دائما بيحبوا يرفعوا صوتهم حتى يلفتوا انتباه المسؤولين في وطننا العزيز عن معاناتهم. هذا الجيل، جيل التسعينات طبعا، واللي أطلقوا على نفسهم هذه التسمية نظرا لخصوصية تجربتهم. طبعا هذه التجربة تميزت بالمعاناة، بمعنى أنه لم يروا في حياتهم أيام سعيدة أو أيام هادئة. طبعا أنا بحكي تحديدا عن قطاع غزة، طبعا هو الوطن بشكل عام كله يعاني، ولكن ربما خصوصية الواقع في غزة
0: مختلف،
1: مخلق من أربع جهات، يعني ما في إمكانية الواحد يخرج ولا يتحرك بشكل آمن. لو رصدنا هذا الجيل، يعني نرى أنه هذا الجيل ولد في بدايات قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية. طبعا في بدايات وصول السلطة الفلسطينية تحديدا إلى قطاع غزة كانت الأمور إلى حد ما جيدة، وكان هناك أمل، وكان هناك تفاؤل، وكان هناك إقبال على الحياة، وبدايات تنشئة، بدايات تنمية وتعمير وما إلى ذلك. طبعا في ظل هذه السنوات عاش الجيل يعني صغيرا إلى أن كبر وبدأت معاناته يعني تظهر إلى السطح. وكان أول هذه المعاناة، بتعرف أنه عندما تراجع الاحتلال عن تنفيذ ما طلب منه، اللي هو تحقيق قيام الدولة الفلسطينية خاصة في البدايات، إلا أنه إحنا تفاجأنا بوجود اللي هي انتفاضة الأقصى، وبالتالي

0: بدأت المعاناة وبدأ الجيل يفقد حقه في الحركة ويفقد حقه في التعليم ويفقد حقه في الخروج من الوطن للدراسة في الخارج والعودة، يعني كباقي شعوب العالم. هنا بدأت بعد ذلك دخل هذا الجيل في دوامة الصراع الفلسطيني الداخلي وما نتج عنه من تغير في غزة، انقلاب، انقسام، سمها ما شئت.
1: نعم.
0: وبدأ الواقع يزداد سوءا، وخاصة على فئة الشباب وشريحة الشباب التي من المفترض أن تكون يعني تعيش في واقع يختلف كليا عن الواقع الذي فرض عليه، وبالتالي تحطمت أحلامهم. بعدين دخلنا في اللي هي قضية الحروب، الحرب الأولى والحرب الثانية والحرب الثالثة، حتى وصلنا إلى ما نحن عليه حتى هذه اللحظة.
1: نعم.
0: يعني لو قلنا إنه كيف حيكون وضع الشباب في هذه التغيرات أو التنقلات، طبعا هذه التنقلات وتغيرات تحسب إلى أعمارهم وتضاف إلى أعمارهم، لم يروا شيئا، لم يخرجوا من الوطن، ثقافتهم محلية، انعكس على سلوكهم، انعكس على تفكيرهم، انعكس على أحلامهم، وبالتالي ازداد الواقع سوءا بالنسبة لهم حتى هذا أو حتى هذه اللحظة.
1: نعم. كتير عم نسمع بس عفوا دكتور، كمان كتير عم نسمع انه يعني هلأ كمان جيل التسعينات، يعني هم هلأ في مراحل الثلاثينات، يعني فهي يعني هاي أجمل مراحل العمر، والعشرينات والثلاثينات هم أجمل مراحل العمر، فإذا هدول المرحلتين يعني الواحد ما عاشهم أو عاشهم في ظل ظروف صعبة وفي ظل عدوانات متكررة على القطاع، واليوم عم نحكي عن مشكلة النازحين، يعني هاي من أكبر المشكلات اللي بيعاني منها قطاع غزة وما يتبعها، حياة الخيام و سوء الظروف المعيشية، وهلأ كمان تحديدا مع ارتفاع درجات الحرارة، كله يعني أزمات متفاقمة ومتتالية يعني بعاني منها الكل الغزي، ولكن جيل التسعينات يعني بتوقع يعني الله يكون بعونهم فعليا، هذا اللي بدي أحكيه.
0: يعني هو أنا من خلال تواصلي مع الشباب، من خلال التدريس ومن خلال المحاضرات ومن خلال الندوات اللي احنا بنقوم من بإعطائها للشباب، يعني حقيقة يعني أنا أشفق عليهم. هذا الجيل للأسف الشديد لم يرى العالم إلا من خلال شاشات الهواتف، طبعا الحدود مغلقة، وزي ما حكيت أنا ثقافته محلية. يعني في يوم من الأيام كنت بسأل الطلاب: شباب مين فيكم طلع خارج غزة؟ يعني واحد أو اثنين. مين فيكو ركب طيارة؟ ما في حدا. يعني تخيل يعني شاب بيصير عمره 24-25 سنة ولم يخرج ولم يغادر، وبالتالي ثقافته ستبقى محلية، وهذا ينعكس على سلوكه، ينعكس على أفقه. هذا الجيل أو هؤلاء الشباب لم يروا العالم إلا من خلال شاشات الحواسيب أو الهواتف. طبعا هم يصابوا بالإحباط عندما يروا اللي هو باقي شباب العالم يخرجوا يتنقلوا من مكان إلى مكان. نعرف إحنا العالم صغير، وبالتالي سهل إنك تشوف الناس اللي بتنقلوا بحرية، وخاصة الشباب. فبيسألوا أنفسهم يعني ليش إحنا صار علينا هيك، يعني إحنا قدرنا طب طولت الحكاية، يعني هل هناك يعني مخرج، هل هناك سبيل؟ يعني إلى أن جاءت اللي هي الكارثة، الكوارث اللي هي الحرب اللي إحنا بنعيشها، وهذا الأمر للأسف الشديد يعني دمر كل أفق، دمر كل شيء يعني كانوا يحلموا فيه. يعني قبل الحرب ربما كان هناك بصيص من الأمل، حاليا الأمور تفاقمت زي ما تفضلت. يعني إحنا الآن في السنة الثالثة، دخل علينا شتاء وراح الشتاء وأجى شتاء تاني، ودخل علينا صيف وراح الصيف وأجى صيف تاني، وهنا بلشنا في الصيف الثالث. طبعا لا وجود للكهرباء، لا وجود للحياة الكريمة، نازحين في خيام. شباب يعني امتهنوا مهن. يعني خليني أنا يعني أضيف شيء إيجابي، إنه هؤلاء الشباب أيضا لم يفقدوا الأمل، يعني محاولوا إنه يهيئوا نفسهم.

0: من خلال الدراسة والاستعداد، اجتهدوا، خرج منهم الآلاف بيحملوا شهادات، في منهم اشتغل عن بعد، في منهم حاول أن يعني يبادر بامتهان مهن يعني بسيطة. للأسف الشديد أنا بحكي لك أنه حاليا أنا بأشوف يعني عشرات الشباب جالسين على قارعات أو الطرق وبيبيعوا سجاير، قاعدين على بسطات بيبيعوا اللي هو بنزين أو بيبيعوا سولار، يعني مهن لا تتعلق بما درسوه أو بما يعني أعدوا أنفسهم له. وبالتالي نجد أنه هذا ينعكس على نفسياتهم. يعني حتى أنا بلاحظ أنه هذا الجيل يعني في عنده تناقض بين عمره الحقيقي وعمره اللي هو النفسي. بتعرف أنه
1: العمر النفسي كلنا كبار. نعم. يا دكتور كبرنا قبل أواننا.
0: هي للأسف يعني هو يعني أنا بضحك أنه قدر الفلسطيني في كل مكان حتى خارج الوطن، يعني تعرف أنه الفلسطيني صاحب قضية وقضية عادلة وبالتالي يحارب أينما ذهب. ظروف الشباب ليست بالمستوى المطلوب، لكن يمكن التجربة في غزة مريرة وخاصة على الشباب. يعني أحكي لك شغلة، أنا بلاحظ على وجوههم التعب والقلق المبكر طبعا، وظاهرة ملفتة الشيب الذي غزا رؤوس الكثير منهم.
1: ما صحيح هلا يعني هيام معدة البرنامج عم تحكي لي كانت انه نعم. في شايفة تقرير انه الشيب بلش فعليا صار يلاحظ عند كمان جيل التسعينات في عمر العشرين. يعني اليوم عم نشوف شباب صغار في بداية عمرهم الشيب معبي راسهم اكثر من واحد ختيار. هلا والشيب كمان له علاقة في الصحة النفسية وبالحالة النفسية اللي بعيشها الاشخاص.
0: يعني يا عزيزي أنا بدي أحكي لك شيء، يعني أنا لا أبالغ صدقني، ويعني أنا بما أني عايش في وسط الشباب ووسط الناس ووسط المجتمع اللي احنا بندرسه أو بنعطي ندوات أو دورات تثقيفية وما إلى ذلك، هذا الجيل أو هذا الشيب ليس بالعمر الحقيقي ولكنه انعكاس لضغوط نفسية واجتماعية واقتصادية متراكمة. يعني تخيل يعني بعض الشباب لا يجد في جيبته يعني آخر النهار يعني شيء بسيط، لكن أنا بقول لك في هناك من اجتهد، في من حاول، في من اشتغل، في من دبر نفسه. يعني احنا بدناش نكون عدميين يعني بالمطلق، لأنه يعني مهما كانت الحياة يعني قاسية إلا أن هناك في نوافذ أمل. وأنا يعني ما بدي أحاول أني أحبط الشباب. رغم الظروف الحالكة والقاسية اللي احنا بنعيشها، إلا أنه يعني في هناك شباب استطاعوا الخروج من قطاع غزة للدراسة أو للعمل. يعني خلينا نسميها أنا زي ما كتبت أنه استطاعوا الخروج من خرم الإبرة. يعني أنت يعني حجم الخروج من غزة يعني في نوع من المعجزة.
1: صحيح، وفي تحدي كبير وفي
0: تحدي. نعم، هذول الشباب في منهم خرج للبحث عن فرص حياة جديدة أو العمل، وللأسف الشديد هناك من دفع حياته ثمن للخروج. يعني في ناس غرقوا في البحر واللي حاولوا إنهم يخرجوا للهجرة أو لتغيير واقعهم السيء. هذا الأمر يعني أنا بدي أحكي إنه إن شاء الله لن يطول، ونحن بنعرف إنه يعني حتى الاحتلال يحاول أن يضيق الخناق على الشباب لحثهم على الخروج والهجرة وما إلى ذلك، رغم إنه لا ينفذ ما طلب منه أو ما كتب في اتفاقيات اللي وقعها مع السلطة الوطنية الفلسطينية اتفاقات أوسلو. وبالتالي كل هذا الأمر ينعكس، وأنا للأمانة بقول إنه يعني ارتفاع مستويات العنف أو ارتفاع مستويات التعصب أو التطرف نتيجة لانسداد الأفق في الوطن بشكل عام،
1: أو حتى مش هي بطلنا نحكي إنه ضغوطات، يعني هي صارت أكثر احتراق نفسي. يعني الاحتراق النفسي اللي صار عند الشباب يعني الله يعينهم الواقع.

0: الواقع مش سهل بالمرة. ولكن دكتور يعني زي ما أنت تفضلت يعني إلا إنه هناك دائما في بصيص أمل، وإحنا يعني الشعب الفلسطيني بشكل عام يعني كلنا عايشين على هذا الأمل إنه إن شاء الله بكرة بيكون أحسن، الشهر الجاي بيكون أحسن، أو حتى العام القادم بيكون أحسن، دائما عندنا أمل. وفعليا يعني زي ما بنحكي إنه رب العالمين ما بنساش حدا، يعني هو شايف قديش إحنا بنعاني، فبالنهاية إلا ما يكون في هناك انفراجة ما بنعرف متى، ولكن يعني مستحيل الظلم يدوم أو المعاناة تدوم، يعني إلا ما تكون في هناك انفراجة وشمس نهار جديد. أنا بدي أشكرك كتير دكتور على وجودك معنا اليوم وعلى هذا المقال الجميل اللي سلط الضوء على فعلا نقاط حساسة عن جيل التسعينات وأهمية يعني الالتفات لهذا الجيل اللي فعلا عانى. ما مننكر أنه جيل الثمانينات كمان عانى وكل الأجيال عانى،
1: يعني في عجاله لو سمحت لي اني انا بدي احكي انه هذا الجيل هذا يحتاج الى فرصه حياه كريمه للخروج للعمل تحقيق الاحلام التي تاجلت طويلا. يعني هذا الجيل ليس كسولا ولا وغير يعني ليس فاقد للطموح، لكن الاهم الا نهدر طاقات ابنائنا، ويجب ان نبث الامل في نفوسهم وتعليمهم حتى ثقافات الحوار الديمقراطية تقبل الآخر، نعطيهم الأمل لأنهم هم الثروة الحقيقية التي ينتظرها المجتمع. مهما طالت العتمة أو مهما كان الواقع سيء إلا أنه في النهاية يعني ستشرق الشمس إن شاء الله،
0: إن شاء الله
1: لتنير طريقهم إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر دكتور بسام سعيد، الباحث والأكاديمي المختص في شؤون الأسرة. شكرا جزيلا.

0: إذن مستمعينا رح نكمل معكم في الفترة الصباحية. رح نحكي بعد قليل عن ازدياد وتيرة الأمراض الجلدية المعدية في غزة مع ارتفاع درجات الحرارة وشح كميات المياه أو حتى انعدام توفر المياه في العديد من المناطق. أيضا سنكون مع مؤتمر تعزيز السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي. هذا المؤتمر لمؤسسة بيالارا. وأيضا رح نحكي عن 4507 مشاريع فلسطينية تتحدى الأزمات بدعم من وزارة العمل. وأيضا سنسلط الضوء على كمان في الزاوية المنوعة عن موضوع الاستيطان وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان تحذر من مخطط يستهدف السيطرة على 100 نقطة استراتيجية داخل المناطق المصنفة بألف. وأيضا سنكون مجددا من غزة ومن دير البلح تحديدا لنحكي عن انطلاق فرقة الكورال للتراث الفلسطيني في دير البلح. وسنختتم حلقتنا مع تضرر المنشآت الإعلامية بسبب العدوان الأخير على القطاع. خلينا نتحدث الآن عن ازدياد وتيرة الأمراض الجلدية المعدية في غزة مع ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه. عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة الدكتور رائد أبو سارية أخصائي أمراض جلدية في وزارة الصحة والهلال الأحمر في قطاع غزة. يسعد صباحك دكتور رائد وأهلا وسهلا فيك صوت فلسطين.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير.
0: يسعد صباحك بكل الخير ويعطيك ألف عافية دكتور. يعني لو تجمل لنا أكثر الأمراض المعدية انتشارا في الوقت الحالي واللي فعليا بتتفاقم وبتزيد بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
1: أخي الكريم فعلا يعني في الفترة الأخيرة لاحظنا ازدياد واضح وملحوظ في الأمراض التي لها علاقة بال يعني بالظروف التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة، سواء كانت بسبب التكدس الناس يعني في أماكن ضيقة وصغيرة، سواء كانت أمراض معدية أو أمراض لها علاقة بمواد يعني سيئة أو لا تصلح لاستخدام الآدمي. يعني هناك مثلا لاحظنا ارتفاع في وتيرة الأمراض المعدية مثل مرض الجرب أو حتى الآن أمراض فيروسية مثل الجدري أو متلازمة

0: اليد والفم والقدم، هناك فعلا تزايد ملحوظ، ولا يمكن عز المرضى، لأنه كما تعلم أخي الفاضل أن هذه الأمراض هي أمراض معدية، وفي ظل الظروف التي نعيشها لا يمكن عزل أو توفير مكان لعزل مثل هؤلاء المرضى. فبالتالي يعني عدوى شديدة، أعداد كبيرة، أعداد يعني ضخمة كبيرة من يعني من المرضى.
1: نعم. يعني دكتور، يعني رغم تفاقم هاي الحالات وكثرتها في معظم الأوقات، يعني إيش ممكن نوجه نصائح للمواطنين فعليا المصابين، أو يعني كيف ممكن نقلل أو نحد من انتشار هاي الأمراض؟
0: والله أخي الفاضل، يعني أولا بالنسبة للأمراض المعدية، يعني الخطوة الأولى هو عزل المريض، لكن كما أسلفنا لا يمكن عزل المريض، ما نستطيع قوله أنه التوجه للمشورة الطبية أو لمراكزنا المنتشرة يعني في كافة أماكن النزوح فور ظهور أي طفح على الجلد، لأنه ترك هذا الجلد يعني يأتينا مثلا كما أسلفنا جذري أو جرب أو إلى آخره، ويأتينا بمضاعفات شديدة، يعني سواء التهاب بكتيري ثانوي أو التهابات داخلية ناتجة أو من مضاعفات هذا المرض الأساسي. لكن لو توجه للمشورة الطبية مباشرة أعتقد أننا باستطاعتنا أن نتجنب مثل هذه المضاعفات.
1: نعم. يعني كان الله بالعون. يعني دكتور، نعرف انه الظروف صعبة، وايضا يعني في من ابرز الاخبار كمان هناك تخوفات من تلف الادوية والاغذية والتطعيمات، تطعيمات الاطفال خاصة في ظل موجة الحر وتحول الخيام، فعليا خيام النازحين الى افران ملتهبة، يعني مع ارتفاع درجات الحرارة اللي عم بتشهدها وموجة الحر اللي عم تشهدها البلاد، يعني اكيد هاي رح تفاقم الازمة خاصة لاصحاب الامراض الجلدية. يعني كمان تخيل انه رح تصير كمان امراض جلدية مركبة، يعني هون نحكي عن جرب وكمان حقوق، يعني حروق في البشرة.
0: يعني أخي الفاضل، يعني حضرتك تفضلت إلى نقطة مهمة جدا، وهي موضوع الأدوية وتوفير الأدوية وعدم توفر الأدوية. يعني لك أن تتصور أخي الفاضل، يعني هناك كثير من الأدوية المتوفرة في وزارة الصحة وإلى آخره مضى على تاريخ فعاليتها بسبب يعني حوالي، أنا أتعامل بأدوية يعني منتهي تاريخ صلاحيتها من حوالي 3 إلى 6 شهور. طبعا هذا ليس على مسؤولية الشخصية، ولكن على مسؤولية الوزارة في غزة تقول قلنا بفحص هذا الدواء هو فعال، هذا الدواء هو فعال. بالتأكيد فعاليته أنا برأيي الشخصي يعني انخفضت إلى حد ما، لكن هذا هو المتاح وهذا الذي أستطيع أن أقدمه للمرضى، لا يوجد بديل آخر يعني بين يدي. ففعلا هناك مشكلة في توفر الأدوية. يعني في موضوع آخر، مثلا هناك بعض المرضى المزمنين أو الذين يعانون من أمراض مزمنة ولهم على أدويتهم المزمنة عدة سنوات. مثلا هناك عقار اسمه سايكلوسبورين نستخدمه في أمراض مثل الصدفية وأمراض مشابهة، لكن تتخيل من شهر إلى الآن حوالي يعني في مخازن وزارة الصحة لا يوجد حبة واحدة، ولا نستطيع أن يعني نقطع هذا الدواء فجأة لأنه يعني سيصبح انتكاسة في المرض وفي حالة المريض، وبالتالي ولا يوجد بدائل اخرى تستطيع التعامل يعني مع المريض من خلالها. فنحن في يعني في مهب الريح، وقمنا بعمل طلبيه عاجله، واتمنى من الله ان يعني يتوفر هذا الدواء في اقرب وقت ممكن.
1: نعم. يعني هل هناك، يعني احكي لنا عن الجهود المبذوله دكتور بالنسبه لادخال الادويه المستعجله والطارئه الى القطاع، خاصه ادويه الامراض المزمنه.
0: يعني هو يعني اخر فاضل موضوع الدواء، انا يعني متاكد انه سواء الوزاره او المؤسسات او من يسير دواء الى قطاع غزه يعني سيروا حسب النظام العالمي المعمول به، ولكن تكدس هذه الادويه على المعابر بالشهور وبالسنوات حتى تدخل الى قطاع غزه هو ما يفسدها ويجعل تاريخها يعني قريب الانتهاء او كذا، بمجرد وصول يعني تاريخ يعني ينتهي تاريخها ونبدا بالتعامل بهذه الأدوية لأنه لا يوجد لدينا بديل آخر.
1: نعم. بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل والإيضاحات دكتور رائد أبو سرية، أخصائي أمراض جلدية في وزارة الصحة والهلال الأحمر في غزة. شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا، فاصل قصير وبعد الفاصل سنكمل محطاتنا لهذا الصباح ضمن الفترة الصباحية.

0: إذن مستمعينا الكرام سنكمل وإياكم الفترة الصباحية، لكن الآن ننتقل مباشرة إلى استوديو الأخبار وموجز العاشرة من صوت فلسطين مع الزميلة ريم الداهودي. ريم صباح الخير.
1: صباح الخير وليد، صباح الخير لجميع المستمعين. في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال دراجة نارية شمال خان يونس جنوب قطاع غزة. إجلاء 85 شخصا بينهم 30 مريضا و55 مرافقا باتجاه معبر رفح البري لتلقي العلاج. الاحتلال يعتقل صباح اليوم 7 مواطنين بينهم 3 سيدات من محافظتي الخليل ونابلس. جيش الاحتلال يستولي صباح اليوم على مبلغ مالي من منزل المواطن عقاب عامر من بلدة كفر قليل جنوب نابلس. الاحتلال هدم أمس ملعب مدرسة بتير الثانوية للذكور في بلدة بتير غرب بيت لحم الذي يعود إنشاؤه إلى أكثر من 60 عاما. وقوات الاحتلال أغلقت أمس مقر جمعية التضامن الخيرية في المدينة والتي تأسست في عام 56. أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتريش

0: أن وكالة الأنروا تواجه قيودا كاسحة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. مقتل الشاب ربيع أبو هيكل من مدينة أم الفحم جراء تفجير مركبة في حيفا، وهو القتيل الثالث في الداخل جراء جرائم تفجير مركبات منذ مطلع الأسبوع. الهيئة العامة للبترول أعلنت أسعار المحروقات لشهر تموز، حيث طرأ انخفاض على مختلف أنواع المحروقات. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول من جنوب لبنان إن قواته ستبقى هناك ما دام حزب الله يشكل تهديدا على حد زعمه. الدوحة تستضيف مبعوثين أمريكيين وإيرانيين لعقد مباحثات غير مباشرة في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين البلدين. المحكمة العليا الأمريكية رفضت مسعى رئيس دونالد ترامب للحد من حق المواطنة المكتسب بالولادة في الولايات المتحدة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يستمر الجو اليوم وحتى غدا الخميس شديد الحرارة في معظم المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة. في ختام الموجز، العودة للفترة الصباحية مع الزميل وليد خروفي.
1: شكرا ريم، ومستمعينا الكرام نجدد التحية الصباحية لكم أينما كنتم عبر صوتي فلسطين. تسمعونا على 90.7 FM موجاتنا الرئيسية للإذاعة، بالإضافة إلى رابط الاستماع المباشر على bbc.ps، وأيضا بإمكانكم مشاهدة قناة صوت فلسطين على التلفزيون التفاعلي مدى وحضارة في قائمة المحليات. ومستمعينا إلى تحديث آخر على أحوال الطرق، والبداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج وللداخل سالك، بوابات سنجل مغلقة، حاجز قلنديا أزمة للخارج، وجبع أزمة اندماج للخارج أيضا. الانتقال إلى محافظات الجنوب، ترقومية المصانع مغلقة، المنشية مغلقة، سعير تفتيش، النبي يونس تفتيش، مراح رباح مغلقة، وراس الجورة مغلقة، والعروب العجوري أيضا مغلقة. أخيرا في محافظات الشمال، بروقين مغلقة، وكفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، دير شرف أزمة وتفتيش للخارج، وأخيرا عين شبلي أزمة وتفتيش باتجاه الأغوار. كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين. دائما نتمنى لكم طريق سلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

إذن مستمعينا نجدد التحية الصباحية ونرحب بكل من انضم إلينا على السمع في هذه اللحظات عبر صوت فلسطين وإلى أجندة الفترة الصباحية.

0: هي اليوم سنتحدث عن انطلاق فعاليات مؤتمر تعزيز السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي. هذا المؤتمر لمؤسسة بيالارا. طبعا سينطلق هذا المؤتمر يعني في تمام 10:30، يعني بعد أقل من نصف ساعة. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر حلمي أبو عطوان، مسؤول العلاقات العامة في مؤسسة بيالارا. أستاذ حلمي صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صوت فلسطين.
1: صباح الخير لك وليد، وصباح الخير لكل المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل خير. يعني أستاذ حلمي، يحكينا أكثر عن مؤتمر تعزيز السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي وفعاليات هذا المؤتمر، تفضل.
1: يعني وليد بكل صراحة بأنه هذا المؤتمر بيمثل مساحة مهمة للحوار ما بين المواطنين وما بين المسؤولين على قاعدة الرؤى المشتركة والحلول المشتركة للقضايا والأزمات والمشكلات المجتمعية اللي بتصير في مجتمعنا الفلسطيني. وطبعا قضية السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي هاي قضية تاريخيا احنا بنحكي عنها كواحدة من عوامل قوتنا وصمودنا لمواجهة كل التحديات اللي بتعصف بشعبنا. السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي ضمانة حقيقية نحو تطورنا وتقدمنا والقفز عن العديد من المعيقات اللي ممكن تسبب إشكاليات على صعيد تنمية وتطوير مجتمعنا. وهذا مهم طبعا وليد لغايات قبول الآخر، لغايات تغليب لغة الحوار، لغايات حل المشكلات، لغايات يعني حقن الدماء كثير من الحالات، وكمان تحكيم لغة العقل والمنطق والحوار بكل المشكلات اللي ممكن تواجهنا.
0: نعم، يعني أهمية تعزيز السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي خاصة في الظروف الحياتية الصعبة التي نمر فيها يعني في السنوات الأخيرة. اليوم عم نشوف كتير أشكال من العنف في المجتمع، عم بأخذ العنف أشكال متعددة، وفعليا كل هذا بسبب الضغوطات النفسية، قد تكون بسبب الضغوطات النفسية أو لأسباب أخرى. يعني أهمية هذا المؤتمر في فعليا تعزيز السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي في هاي الظروف.
1: يعني وليد زي ما حكيت حضرتك، هاي الظروف بتحتم علينا العمل وبذل المزيد من الجهود. بمعنى في ظروف سابقة كان ممكن يكون الجهد أقل، ولكن هاي الظروف الصعبة والظروف الاستثنائية، ظروف الأزمات، ظروف الأجواء العامة، مش فقط بس يعني في مجتمعنا الفلسطيني، كمان في الإقليم، كمان على مستوى العالم، كل هاي الارتدادات والانعكاسات النفسية بتخلق ظروف ضاغطة عند الناس. ولكن الإشي اللي بدي أكد عليه من خلال يعني راديو صوت فلسطين وحضرتك أستاذ وليد، إنه شعبنا شعب كريم وشعبنا معطاء، وأقول لك أكثر من هيك، يعني بيحاولوا دائما يحاصرونا بالموت نغلبهم بالحياة، لأنه عندنا إرادة الحياة كبيرة وقوية. ولكن هذا المؤتمر كمان يعني راح يناقش العديد من المحاور في جلساته المختلفة. راح يناقش إيش هي أسباب العنف اللي بتصير داخل المجتمع، وإيش هي الأشياء اللي بتزعزع السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي. ولكن في المقابل بدنا نشوف كمان جهود يعني تبذل لغايات إيجاد الحلول لهي المشاكل في المدارس وفي الجامعات وفي المؤسسات وعلى السوشيال ميديا يا وليد، والتنمر الإلكتروني وخطاب الكراهية ضد الآخر المختلف. هاي كلها قضايا يعني بده يتم نقاشها والتفكير فيها لغايات وضع حلول واستراتيجيات تخفف من حدة هاي المشاكل اللي ممكن تصير، ونواجه العنف المجتمعي بالسلم الأهلي وبالتماسك الاجتماعي. القضية الثانية المهمة وليد، إنه يعني قديش إيمان المستوى الرسمي بهاي القضية. إحنا مؤتمرنا راح يكون بمقر محافظة أريحة والأغوار تحت رعاية عطوفة المحافظ دكتور حسين حمايل، وهذا بيعكس كمان بصراحة يعني رغبة المستوى القيادي وصناع القرار في السير نحو إيجاد الحلول الإيجابية لهاي القضايا. ودائما احنا بنقول السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي عكس كل قضية ثانية، يجب أن يبدأ من الأنا وينتقل للمدرسة والنحن والسوشيال ميديا ويتعمم على كل الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، لأنه ضحايا العنف يا وليد كثار وبالتالي ومسببات العنف كثيرة، وزي ما حكيت حضرتك يعني الضغوط اللي احنا بنعيش فيها يعني
0: طبعا ضغوط مادية وضغوط نفسية. نعم. ويعني أكثر من نوع يعني
1: بالضبط. وبالتالي اليوم حتى وليد يعني المتحدثين والفاعلين في هذا المؤتمر يعني هم أشخاص إما عندهم تجارب ميدانية، إما هم أشخاص يعني من أصحاب القرار اللي بيقدروا يغيروا على صعيد السياسات وحتى على صعيد الرسائل الجمهور اللي يعني لازم دائما تكون حاضرة، ولازم دائما نذكر الآباء والأبناء والأهالي الكبار والصغار المتعلمين وغير المتعلمين بأنه السلم الأهلي هو ضمان حقيقي ل يعني القفز عن هاي المرحلة الصعبة واللي بصراحة بتهدد كل مشروعنا الوطني يا وليد، مش فقط
0: طبعًا
1: يعني
0: طبعًا.
1: بتطال جانب على حساب جانب آخر يعني كل القضايا. ويمكن وليد يعني مسألة السلم الأهلي كمان هي مش إشي زي ما قلنا يعني هي مش إشي مطروح من اليوم، هي إشي تاريخيا مطروح، ولكن في هاي الظروف زي حضرتك ما حكيت يعني ترتفع الحاجة إلها والجهود يجب أن تتضاعف.
0: نعم أستاذ حلمي، يعني الفئات المستهدفة في هذا المؤتمر؟
1: إحنا أستاذ وليد كان عندنا تدخلات بخصوص السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي في محافظة أريحة والأغوار، وكان عندنا تدخلات في العديد من المحافظات في الضفة الغربية وحتى داخل قطاع غزة وفي ظل أجواء الحرب. الفئات المستهدفة هي الشباب، هي المؤسسات القاعدية، هم المسؤولين وصناع القرار، هم الباحثين، هم الأشخاص اللي قادرين على أنهم يساهموا بعملية يعني تخفيف حدة المشاكل اللي ممكن تصير في مجتمعنا، وقادرين على أنهم يكونوا معززين للسلم الأهلي والتماسك الاجتماعي. وبالتالي إحنا اليوم في ضيافة المحافظة والمؤتمر برعاية المحافظ، وهذا دليل على مدى اهتمام المستوى السياسي والمستوى الرسمي بهذا الموضوع لأهميته كرافعة وطنية بتساعد وبتساهم في إنجاز وتحقيق استقلالنا الوطني.
0: نعم، هو المؤتمر بس اليوم ولا في أيام رح يمتد على مدار أيام؟
1: هو المؤتمر بصراحة وليد بحكم الظروف الحالية والتنقل والاستثناءات اللي موجودة في البلد يعني راح يكون على مدار اليوم، ولكن هذا المؤتمر وهي دعوة من خلال راديو فلسطين، هذا المؤتمر ممكن تعميمه في مناطق عديدة في الضفة الغربية في محافظات مختلفة وبيلارا بناء على تجربتها وخبرتها في العمل مع الشباب والعمل على هاي القضايا ممكن تكون مساهم وجزء أصيل من أي حراك داخل أي محافظة فلسطينية مع لجان السلم الأهلي مع المحافظات وكمان مع المسؤولين في المحافظات، بأنه إحنا نكون جزء من يعني نشاطات مماثلة، وسبق وقمنا بنشاطات من هالشكل وكان في عندنا ضيوف وكان في عندنا متحدثين ومسؤولين على مستوى عالي، وكان بعضهم يعني مكلف من قبل مكتب الرئيس بالعمل على موضوع السلم الأهلي، ولاحظنا بأنه حققنا العديد من الإنجازات وليد، وتدخلاتنا بصراحة حلت مشاكل
0: طبعاً.
1: وحلت
0: ترفع مستوى الوعي كمان، لو ما حلت بشكل مباشر يعني بترفع مستوى الوعي عند الناس وبتخلي الواحد يعني قبل ما يفكر انه يتنمر او يكون سبب في اي مشكلة يعني بتخلي يعد للعشرة يعني
1: اكيد بدون شك. وكمان وليد مش فقط التوعية كمان هذا التدخل، عملنا تدخل في منطقة القدس في محافظة القدس.
0: نعم.
1: هذا التدخل اثمر عن صلح عشائري امتد لعشرات سنوات.
0: حلو جميل.
1: وبالتالي هاي قصة احنا ممكن نحكي عنها ممكن نطرحها، وهي نموذج ومثال بعد يعني ضيق النفس وبعد يعني فشل كل الجهود، ولكن استطاع الشباب انهم يطرحوا هاي القضية على بلديتهم وعلى محافظتهم وعلى المسؤولين وعلى صناع القرار وعلى ممثلين يعني المستوى الرسمي في مسألة السلم الأهلي، وصارت الجهود وانحلت مشكلة دم تمرت لأكثر من 10 أو 12 سنة.
0: نعم. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هاي المعلومات والإضاحات وكل التوفيق في هذا المؤتمر. الأستاذ حلمي أبو عطوان مسؤول العلاقات العامة في مؤسسة يلارا، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا.
0: يا هلا.

إذن مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين، وطبعا نرحب بكل من انضم إلينا على السماع في هذه اللحظات.

0: إذن في محطتنا التالية مستمعينا الكرام سنتحدث عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التي تحذر من مخطط يستهدف السيطرة على 100 نقطة استراتيجية داخل المناطق المصنفة بألف. هذا الموضوع سيحدثنا عنه أكثر الدكتور حسن برجية مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. دكتور حسن صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صوت فلسطين.
1: صباح الخير إلى كل السادة المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني دكتور مدى قانونية السيطرة على نقاط استراتيجية داخل المناطق ألف التابعة بشكل كامل لسيادة السلطة الفلسطينية؟
1: نعم بدء يجب أن نعلم أنه اتفاقية أوسلو هي اتفاقية قد أبرمت بين شخصيتين قانونيتين دوليتين. الأول الطرف الأول هو منظمة التحرير الفلسطينية وهي منظمة تعتبر شخصية دولية يعترف بها القانون الدولي إنها شخصية دولية شخصية قانونية دولية تستطيع أن تبرم وتستطيع أن يسري عليها ما يسري على الدول في قواعد القانون الدولي. والطرف الآخر كان إسرائيل وهي معترف بها من قبل الجمعية العامة والأمم المتحدة. فبالتالي اتفاقية أوسلو أبرمت بين طرفين قانونيين يعد من شخصية دولية معترف فيها قانونيا، بالإضافة إلى أن هناك رعاية لاتفاقية أوسلو وهي الأمم المتحدة وبرعاية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي أو روسيا في ذلك الوقت، بالإضافة إلى الشقيقة مصر. فبالتالي هذه الاتفاقية عندما أبرمت بني عليها أمور قانونية وبني عليها أيضا اتفاقيات قانونية وإجراءات قانونية في الأمم المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي بنيت على أساس اتفاقية أوسلو. هذا جانب. الجانب الآخر أنه بفضل اتفاقية أوسلو نتج عنها أقاليم جديدة مثل إقليم ألف إقليم باء إقليم جيم. هذه أقاليم جديدة. ألف الجميع يعلم بأنه تابع إداريا و أمنيا تابع للسلطة الوطنية الفلسطينية، أي أن هناك اعتراف بالولاية المكانية للسلطة الوطنية الفلسطينية من خلال إسرائيل. إسرائيل اعترفت بالولاية المكانية، صحيح هي ضيقة شوي ومحصورة على مناطق ألف إداريا وأمنيا ومحصورة على مناطق باء إداريا، ولكن محكمة الجنايات الدولية الICC وأيضا محكمة العدل الدولية والتي تعد من أجهزة الأمم المتحدة اعترفت بالولاية المكانية لأراضي 67 ولدولة فلسطين. فبالتالي ما يسري على مناطق ألف ومناطق باء ومناطق جيم بالمعنى هذا كله أمام القانون الدولي والمجتمع الدولي والأمم المتحدة هو واحد، إنه جميع أراضي فلسطينية تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي. أما بالنسبة لمناطق ألف فهناك اعتراف ظاهر وبين من قبل إسرائيل بالولاية المكانية للسلطة الوطنية الفلسطينية في مناطق ألف أمنيا وإداريا وفي مناطق باء إداريا. فبالتالي هذا يعتبر خرق لاتفاقية أوسلو، وتستطيع السلطة الذهاب إلى محافل دولية لتعري إسرائيل في هذا الموضوع، بل وتستطيع أيضا الذهاب إلى يعني مثلا التحكيم في أمور، يعني في قنوات كثيرة تستطيع السلطة أنها تروح وتحرج إسرائيل أمام الرأي العام العالمي.
0: نعم، يعني فعليا هذه الخطوة دكتور حسن يعني هي من الخطوات الخطيرة، يعني تمهد للسيطرة الكاملة أيضا على مناطق ألف. يعني اليوم عم نشوف أيضا شاهدنا يوم أمس الاقتحامات اليومية لأوساط ومراكز المدن. يعني امبارح كانوا في مدينة رام الله وتم اعتقال سيدة من دار الدحو وهي دكتورة فعليا. يعني هذه هي الانتهاكات والاقتحامات اليومية لأوساط المدن ومراكز المدن اللي هي أصلا تقع تحت سيادة السلطة الوطنية الفلسطينية، وبموجب الاتفاقيات يعني هذه المناطق هي فقط للسلطة الوطنية، ولكن إسرائيل لا تزال تحاول في خرق هذه الاتفاقيات وعدم الاكتراث لها.
1: نعم، شوف، في يعني في نقطة لازم احنا يعني نوضحها للمواطن، لأنه حقيقة الأمر أو لب الموضوع هو كالآتي: أن الضابط الإداري لتصرفات إسرائيل سابقا كان الشراكة الأوروبية الإسرائيلية. عندما أبرمت إسرائيل اتفاقية أوسلو ووقعت اتفاقية أوسلو مكافأة لها، تم إبرام اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، وهي شراكة اقتصادية، زراعية، أكاديمية، اقتصادية، عسكرية، في جميع المجالات. فعندما كان أي مخالفة أو أي تجاوز من قبل إسرائيل، عندما كانت يعني أوروبا تتحدث، كان هناك التزام إسرائيلي، وكان هذه الاتفاقية كانت رغم تحيز الأوروبي للإسرائيليين، إلا أنها كانت ضبط شوي تصرفات الإسرائيليين. لكن إسرائيل بدأت تلوح أنها ما بدهاش أوسلو، وما بدهاش بعد ما أبرمت الشراكة مع الهند. الهند بلد المليار، وهي سوق استهلاكي كبير لإسرائيل، فبالتالي وبلد التكنولوجيا وبلد المصانع والآخرة، فهناك الفائدة من الشراكة الهندية أكبر من الشراكة الأوروبية. فالآن إسرائيل باتت لا تكترث بالضابط الأوروبي أو بالمتحكم الدينامو الأوروبي، لأنه صار في عندها مصلحة أكبر عند الهند. فبالتالي الآن إسرائيل تلوح يعني بتحكي جهارا نهارا: ما بدنا أوسلو، وبدهم الضفة الغربية كلها وإلى آخره. فهذا يعني هذه

0: الاحتلال يعني فعليا بعيدة عن أروقة ومنظومة القانون الدولي. يعني القانون الدولي، يعني أين القانون الدولي عن هذه الانتهاكات فعليا دكتور؟
1: شوف يعني الجميع بيسأل إنه القانون الدولي غير مؤثر وما لهش فايدة ولا آخره. أنا بدي أجيب لك مثال. يعني مذبحة سبرينيتشيا في يوغوسلافيا حدثت في بداية عقد التسعينات، يمكن 91 90، لكن لا. تم محاكمة المجرمين المسؤولين عن هذه المذبحة سنة 2014 2013. فبالتالي هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. يمكن احنا الان ضعاف على تحقيق العدالة، لكن سيأتي يوم جيل فلسطيني سينفذ كل هذه اللوائح وكل هذه النظم وكل هذه القوانين.
0: نعم، أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل والمعلومات الدكتور حسن برجية، مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. شكرا جزيلا لك.

0: إذن مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين وفي الفترة الصباحية. الآن ننتقل مباشرة إلى دير البلح، ودائما يعني أصوات الموسيقى والأغاني الشعبية يعني تصدح من بين الركام. يعني رغم الظروف الصعبة والمعيشية الصعبة في القطاع، إلا أن هناك دائما في مبادرات أمل، وبالموسيقى والفولكلور الفلسطيني دائما نحيا. انطلاق فرقة الكورال للتراث الفلسطيني في دير البلح، عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر دكتور سعيد السعودي، رئيس فرقة الكورال للتراث الفلسطيني. دكتور سعيد، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: صباح النور، اهلا وسهلا فيكم جميعا، شرفتونا جميعا ان شاء الله.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني دكتور سعيد، احكي لنا اكثر عن فرقة الكورال واعضاء هاي الفرقة.
1: اولا انتم تعلمون بان في قطاع غزة الوضع صعب جدا، وخاصة عند العناصر النسائية والفتيات في السن المبكر او الزهرات. لذلك كان من الواجب علينا ان نخرج من هذه الحالة الصعبة، البكاء والدموع والهدم والأحزان الكثيرة، أن نخرج من هذه البوضخة إلى الفرحة والسعادة والغناء ونعيش. نحن شعب يحتاج إلى أن يعيش، نحن شعب نحب السلام ونحب الأمان ونحب الاستقرار، نحن شعب لا نريد الحروب، لا نريد القتال، ولكن نريد السلام والأمان. فمن الواجب كان علينا أن نخرج من وضع الصعب، من وضع الألم، من وضع الأحزان. لذلك سمينا كل الفرقة فرقة الخيام، لأن الفتيات اللي في هذه الفرقة من الخيام الفلسطينية الموجودة في دير البلح. من هذه الفتيات الزهرات الصغيرات في مدرسة التوفيق كان عنواننا: من رحم الخيام يولد الأمل. الأغنية الفلسطينية، الدبكة الفلسطينية، الشعر الفلسطيني الوطني الحر، بعيدا عن العنف، بعيدا عن القتال، لنخرج هؤلاء أو الأطفال من بوضقة الحزن والألم إلى الأمل، إلى الأمل في المستقبل، إلى الأمل والحب، إلى التعليم. هذا كان همنا وأساس العمل في فرقة الكورال. فرقة الكورال طبعا بدأت في مجموعة صغيرة تكون من 20 زهرة من مدرسة التوفيق، وسميت بفرقة الخيام كما أسلفت، لأنها خرجت كل هؤلاء الفتيات، خرجنا من رحم الخيام، من رحم الخيمة الموجودة في دير البلح بعد النزوح من قطاع غزة ومن الشمال ومن الجنوب إلى دير البلح. الفرقة جميلة جدا وهادئة جدا، ويوجد بها فتيات زهرات، يعني يمكن ربما إذا حدا من الصحفيين إجا حيشوف كيف الاحتفال حيكون.
0: حلو، متى الاحتفال رح ينطلق؟ امتى رح يكون انطلاق الفرقة؟
1: إن شاء الله غدا الخميس 2/7 سيكون الساعة 10 صباحا، من 10 إلى 12 حيكون في بلو ماكس، في منتجع بلو ماكس على شاطئ دير البلح.
0: نعم. يعني دكتور سعيد، الأناشيد الشعبية الفلسطينية التي تحاكي الواقع الفلسطيني، قديش مهمة الأغنية الشعبية؟ يعني هي جزء لا يتجزأ من تراثنا الفلسطيني الأصيل اللي احنا بنفتخر فيه دايما. قديش هاي الأغاني كمان هي لغة حوار ومقاومة ممكن نحكي فيها مع العالم؟ الفن دايما هو لغة مشتركة بجمع كل الناس أو كل العالم على اختلاف جنسياتهم ولغاتهم وألوانهم.
1: انت عارف حبيبي انه الأغنية الفلسطينية بصورة عامة والأغاني بصورة عامة والموسيقى هي نوع من العلاج النفسي أيضا والدعم النفسي. ونحن في قطاع غزة وخاصة الآن في بعد هذه الظروف الصعبة نحتاج إلى دعم نفسي، نحتاج إلى تدعيم هؤلاء الأطفال. الموسيقى مريحة للأعصاب، الموسيقى مريحة لكل شيء. أيضا لابد أن نعلم بأنه
0: هناك علاج بالموسيقى،
1: طبعا
0: يعني.
1: بأنه الغناء لفلسطين وللصمود وللفرحة في داخل فلسطين ولداخل قطاع غزة، هذه مهمة جدا جدا جدا. أنت تعلم أنه كان هناك فرقة العاشقين بعد حرب 82 كان لها دور كبير جدا في إيصال اللغة الفلسطينية والشعر الفلسطيني والأدب الفلسطيني إلى العالم. نحن نطمح أن يكون لنا في قطاع غزة بعد هذه الأحداث الصعبة أن يكون لنا بوابة لتصل إليها الكلمة الفلسطينية الجميلة المحبة للسلام، أن تصل إلى العالم بلغة الموسيقى وليس بلغة الرصاص، ولكن بلغة الموسيقى، بأننا شعب نريد أن نعيش، شعب نحب السلام والأمان، شعب يريد أن أطفالنا يعيشوا كما يعيش أطفال العالم، بالرغد والحياة الجميلة والموسيقى والهدوء. عندنا كمان في احنا فنانين رسم وعندنا فنانين شاعر وعندنا ادباء ادباء صغار يتكلموا ويكتبوا. كل هذا نريد ان يصل الى العالم عبر طبعا الاعلام اولا وعبر الناس عبر من ينقل الصوره
0: والسوشيال ميديا كمان اليوم دكتور يعني.
1: طبعا طبعا طبعا
0: نعم. يعني انا بدي اتمنى لكم كل التوفيق بكره في حفل الانطلاق وان شاء الله. وين ممكن نتابع او نشوف يعني اخبار الفرقه؟
1: انا بوعدك ان شاء الله حيتم التصوير كل اللقطات الجميله تبعت الفرقه خاصه الكورال حارسلها اليك بصوت بالصوت والصوره يعني فيديو قصير فيديو قصير فيديو قصير نعم. مجموعه على الواتس على الواتس وحضرتك طبعا حتكون انت يعني المشرف على كل الموضوع هذا من خلال النقل نقل صورتنا الى العالم ونقل صورتنا الى الشعب الفلسطيني في الضفه وفي غزه في الشتات وفي كل مكان
0: ان شاء الله. يعني هذا فعليا صوت فلسطين دائما هو صوت كل الناس وكل الشعب في مختلف الفئات وفي مختلف الاوقات في كل الاوقات. فان شاء الله يعني يعني الفيديوهات لما يوصلونا ان شاء الله راح نوديهم للاعلام الالكتروني ويتم نشرهم. بدي أشكرك جزيل الشكر لوجودك معنا دكتور سعيد السعودي رئيس فرقة الكورال الكورال للتراث الفلسطيني. شكرا جزيلا.
1: شكرا فلسطين وشكرا لك أخي حبيبي ويسعدك جمال ويسعد جميع المستمعين.
0: شكرا جزيلا يعطيك العافية.

0: مجدد التحية الصباحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وإلى آخر محطاتنا لهذا الصباح من قطاع غزة. سنتحدث اليوم عن تضرر المنشآت الإعلامية بسبب العدوان الأخير على قطاع غزة. العديد من الاستوديوهات التسجيل والمقرات الإعلامية تم قصفها ونسفها سواء بشكل جزئي أو بشكل كلي، وأيضا تعطل العديد من الكاميرات والأجهزة الخاصة في النقل والبث الإعلامي. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر مراسلنا من قطاع غزة رجاء صالحة. رجاء صباح الخير.
1: صباح الخير لك زميلي وليد ولكل الزملاء والمستمعين والمشاهدين.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني اليوم عم نحكي عن تضرر المنشآت الإعلامية بسبب العدوان الأخير على قطاع غزة وما تبعها من دمار وتدمير للاستوديوهات أو حتى للأبراج أبراج البث وما إلى ذلك، والأجهزة والكاميرات وكل شيء، المقرات ومعداتها بشكل عام.
1: نعم زميلي وليد، يعني في ذكرى إذاعة صوت فلسطين هذه الأيام يعود الحديث اليوم إلى واقع الإعلام الفلسطيني الذي تعرض خلال العدوان الأخير على قطاع غزة إلى أضرار جسيمة وخسائر غير مسبوقة. طالت المؤسسات الإعلامية والصحفيين والبنية التحتية لقطاع الإعلام بشكل مباشر في محاولة أثرت بشكل كبير على قدرة وسائل الإعلام في مواصلة أداء رسالتها ونقل الصورة إلى العالم أجمع. فمنذ بداية العدوان تعرضت العديد من المنشآت الإعلامية إلى القصف والتدمير أو لأضرار جزئية أو أضرار كاملة، الأمر الذي أدى زميلي وليد إلى خروج عدد من المكاتب والاستديوهات ومراكز البث وعن الخدمة، إضافة إلى تضرر شبكات الاتصالات والكهرباء والإنترنت، مما خلق تحديات كبيرة أمام المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها. أيضا لم تتوقف آثار العدوان عند حدود المباني والمنشآت، بل امتدت إلى العنصر البشري الذي يشكل أساس العملية الإعلامية، فقد استهدف عدد كبير من الصحفيين خلال أداء واجبهم المهني أثناء تغطية الأحداث الميدانية، فيما استشهد صحفيون وإعلاميون كانوا ينقلون التطورات لحظة بلحظة، بينما يعني وصل هذا العدد الشهداء من الصحافة إلى 272 صحفي حتى اللحظة. تعرضت آخرون للإصابة أو الاعتقال زميل وليد، في حين اضطر عدد كبير منهم إلى النزوح القسري من أماكن سكناهم شأنهم شأن آلاف السكان والعائلات في قطاع غزة. يعني وصل عدد المصابين أكثر من 450 مصاب، والمعتقلين أكثر من 80 معتقل داخل سجن الاحتلال بين ناشط وصحفي وإعلامي وغيرهم من الصحفيين. نعم. يعني رغم الظروف الإنسانية الصعبة استمر الصحفيون في أداء رسالتهم ومتنقلين أيضا بين مراكز الإيواء ومراكز نقابة الصحفيين الخاصة بالنقابة في الوسطى وخان يونس ومدينة غزة، وناقلي رسالتهم أيضا من داخل المستشفيات والمناطق المتضررة، وناقلين معاناة الناس والسكان وتفاصيل المشهد الإنساني في قطاع غزة والواقع اليومي الذي يعيشه المواطنون والسكان والنازحون. وقد واجه هؤلاء تحديات متعددة تمثلت في نقص المعدات والوقود وصعوبة النقل وانقطاع وسائل الاتصال، إلى جانب المخاطر المباشرة التي تهدد حياتهم وحياة أسرهم وعائلاتهم. 400 منشأة فأكثر تدمرت في قطاع غزة بين مسموعة ومقروءة ومرئية. يأتي هذا الحديث بالتزامن زميلي وليد مع ذكرى إذاعة صوت فلسطين. نعم. التي شكلت على مدار سنوات طويلة منبرا وطنيا إعلاميا مهما في نقل الأحداث والرسائل الوطنية والثقافية والاجتماعية، وأسهمت هذه الإذاعة في تعزيز حضور الصوت الفلسطيني وإيصال الرواية الفلسطينية إلى مختلف المستمعين داخل الوطن وخارجه. نبرق بالتحية لشهداء هذه الإذاعة ونتمنى الشفاء العاجل للأحياء منهم والأحياء منهم أيضا، ونبرق بالتحية في هذه المناسبة إلى معالي الوزير أحمد عساف المشرف العام على الإعلام الرسمي ومدير عام القطاع الأستاذ عايد عويمر، وللأخت علا كساب في قطاع غزة مدير عام الإذاعة، ولكل الزملاء رؤساء دوائر ورؤساء أقسام وشعب وكل العاملين في هذه الإذاعة. هذه المناسبة زميلي وليد تتجدد الدعوات إلى توفير الحماية للصحفيين وضمان حرية العمل الإعلامي بما يكفل استمرار أداء الرسائل الإعلامية والرسالة بعيدا عن الاستهداف والانتهاكات، باعتبار الإعلام أحد أهم الوسائل التي تنقل الحقيقة وتوثيق الأحداث وتمنح الناس حقهم في المعرفة والأخبار. وبين ذكرى هذه المؤسسة الإعلامية رافقت مراحل مهمة هذه الإذاعة من تاريخ الشعب الفلسطيني وواقع إعلام يواجه تحديات قاسية نتيجة العدوان. تبقى الرسالة واحدة أن الكلمة والصورة والصوت ستتواصل وستواصل حضورها رغم الصعوبات، وأن الإعلام سيبقى شاهدا على الأحداث وناقلا للحقيقة. في الختام زميل وليد، نتمنى الرحمة لشهداء الصحافة ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين منهم والحرية للمعتقلين إن شاء الله.
0: نعم، يعني بدي أشكرك جزيل الشكر. وقبل الشكر يعني يعني أستاذ رجاء، يعني مستمعينا، أستاذ رجاء صالحة هو من المراسلين القدامى لدى صوت فلسطين، وهو صوتنا من قطاع غزة، بالإضافة إلى العديد من الزملاء والزميلات اللي مننا نوجه لهم كل التحية. فشكرا لك يا رجاء، ويعطيك ألف عافية، والله يعطيك الصحة، ضلك صوتنا، صوت فلسطين من قطاع غزة. شكرا جزيلا.
1: كل التحية لك زميلي وليد وكل الزملاء العاملين، وكل عام وأنتم بخير بهذه المناسبة، مناسبة انطلاق إذاعة صوت فلسطين الحر.
0: شكرا جزيلا لك، ويعطيك ألف عافية. إذن مستمعينا الكرام، ننوه بأن يوم غد ستكون الفترة الصباحية بحلة مختلفة في مناسبة ذكرى انطلاق صوت فلسطين، الذكرى 32 لانطلاق هذا الصوت، صوت الأرض وصوت الشعب وصوت الناس. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، قدمناها لحضراتكم من صوت فلسطين، وهذه تحيات فريق العمل. هيثم شنابلة رافقنا بالهندسة الإذاعية، هي مقاسم في إعداد البرنامج، رمزي أبو ظاهر في الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني. كنت معكم على الهواء مباشرة بكل المحبة، أنا وليد خروفة، وإن شاء الله بقية نهار سعيد لكم جميعا ومليئة بالطاقات الإيجابية والإنجازات. بداية شهر موفقة، وإلى اللقاء.

الأسرى ليسوا وحدهم، خلف كل أسير شعب يقف، وقضية لا تنسى، وحق لا يسقط بالتقادم. الأسرى عهد لا ينكسر.

وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائلي.

0: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم نشرة موجزة بأهم الأنباء. في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال المسير استهدف دراجة نارية شمال مدينة خان يونس. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على القطاع منذ أكثر من عامين إلى 73,066، والإصابات إلى 173,514 إصابة. إلى ذلك شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر أمس في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري، شملت 85 شخصا بينهم 30 مريضا و55 مرافقا. حذر مدير الإغاثة الطبية في غزة بسام زقوت من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في ظل موجة الحر بالتزامن مع شح المياه والوقود، ما أدى إلى تلف الأغذية وانتشار الأمراض والآفات واضطرار المواطنين إلى استخدام مصادر مياه ملوثة. وضف سقوط أن شح المستلزمات الطبية ومواد التخدير أجبرت الطواقم الصحية في كثير من الحالات على خياطة الجروح وعلاج الأسنان دون تخدير موضعي. حذر مدير عام وحدة إدارة المشاريع في سلطة المياه سعد علي من تفاقم أزمة المياه في قطاع غزة مع اشتداد موجة الحر، مؤكدا أن استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال قطع الغيار ومواد الصيانة يهدد بتوقف مرافق الحياة المياه والصرف الصحي بشكل كامل. في المحافظات الشمالية اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم 20 مواطنا بينهم 5 سيدات وصحفي من مختلف محافظات الضفة، فيما استولت على مبلغ مالي من منزل المواطن عقاب عامر من بلدة كفر قليل جنوبي نابلس. قال محافظ الخليل خالد دودين إن جميع إجراءات الاحتلال في الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة باطلة وغير شرعية، مؤكدا أن الحرم مسجل على قائمة التراث العالمي وأن أي تغيير في معالمه يخالف قرارات منظمة اليونسكو والقانون الدولي. أكد مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود انتقال الاحتلال إلى مرحلة جديدة في تنفيذ مخطط إيوان شرقي القدس بإعلان فتح العطاءات خلال شهر آب المقبل لبناء 3400 وحدة استيطانية. قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح ماهر النمورة إن إعلان الاحتلال السيطرة على أكثر من 100 موقع استراتيجي يأتي لجلب الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية، محذرا من مساعي الاحتلال لالتهام مساحات واسعة من أراضي المواطنين لا سيما الواقعة في المناطق المصنفة ألف. واعتبر النمورة في حديث لإذاعتنا مخططات الاحتلال تحديا سافرا وضربا بعرض الحائط للاتفاقيات كافة الموقعة مع الجانب الإسرائيلي في استفزاز صارخ لشعبنا. دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه السياسي والمالي لوكالة الأنروة وتكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل لقضية فلسطين. في السياق أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش أن وكالة الأنروة تواجه قيودا كاسحة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وتعاني من عجز بقيمة 100 مليون دولار في السيولة النقدية، ما يهدد عملها في جميع أنحاء المنطقة. قتل شابان في أراضي 48 في جريمتي إطلاق نار منفصلتين خلال ساعات صباح اليوم، إذ لقي شاب مصرعه في مدينة شفا عمر، فيما قتل شاب من بسمة طبعون داخل مركبته في موقف سيارات بمجمع تجاري. قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من جنوب لبنان إن قواته ستبقى هناك مدام حزب الله يشكل تهديدا على حد زعمه، وأضاف أن إنشاء مناطق عازلة وأمنية داخل لبنان تمثل تغييرا في المفهوم الأمني الإسرائيلي على حد قوله. تستضيف الدوحة مبعوثين أمريكيين وإيرانيين لعقد مباحثات غير مباشرة في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين البلدين. وأخيرا إلى حالة الطقس، يستمر الجو اليوم وحتى غدا الخميس شديد الحرارة في معظم المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة. وفي ساعة المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الموجزة. هذه تحية وإلى اللقاء.
2: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
3: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

0: هنا صوت فلسطين. سيدتي وسادتي، نرحب بكم في صوت فلسطين وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. في هذه الحلقة لقاء خاص مع مدير عام أنظمة المعلومات في وزارة المالية والتخطيط ومدير مشروع يبوس الأستاذ مراد عمرو. أما الحديث فهو عن تطبيق يبوس. معي في الإعداد والتنفيذ ليث القدومي، من الإخراج رمزي أبو ظاهر، من الهندسة الإذاعية هيثم شنابلي. ومعكم على الهواء مباشرة مها عواد، فأهلا وسهلا بكم أيها السيدات والسادة. أستاذ مراد، نرحب بك في صوت فلسطين وهذا اللقاء الخاص. أنت مدير عام أنظمة المعلومات في وزارة المالية والتخطيط ومدير مشروع يابوس. إذن حديثنا اليوم تقني بامتياز، أليس كذلك؟
1: إن شاء الله. أول بداية يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين والمشاهدين.
0: نعم، لأن يعني لم يعد مشروع، هل لا زال مشروع يابوس؟
1: هو في البداية احنا في المرحلة التجريبية، زي ما حكينا في السابق هو في المرحلة التجريبية، ولكن هو مشروع. ليه؟ لانه احنا ما زلنا في طور الاعداد لهذا المشروع. يعني احنا في المرحلة الاولى من المشروع طلعنا بالعينة التجريبية، ولكن سنستمر في المشروع حتى نصل لجميع الاهداف ونصل لجميع المواطنين ان شاء الله الموظفين.
0: اهداف هذا المشروع، طالما ان بدأنا بالعينة التجريبية سنتحدث عنها بالتفصيل، الان نأتي الى الاهداف.
1: الهدف الاساسي من وجود مشروع يبوس هو دعم صمود الموظف القطاع العام في ظل الازمة المالية الخانقة اللي بتمر فيها الحكومة، وفي ظل الوضع الاقتصادي الموجود في البلد. فكان الهدف الأساسي عندنا من تطبيق يبوس هو تمكين موظف القطاع العام من الحصول على الاحتياجات الأساسية، وضمان عدم انقطاع هاي الاحتياجات مثل الكهرباء والمي والاتصالات. يعني هدول أشياء أساسية، فحاولنا أنه نساعد قدر الإمكان بظل الظروف اللي احنا بنمر فيها حتى أنه ما تنقطع هاي الخدمة عن أي موظف.
0: وبالتالي نسبة الراتب التي يحصل عليها لن يقتطع منها، إنما عبر هذا التطبيق سيتم تخفيف الحمل. يعني أستاذ عمرو،
1: 100%. هلأ هو معظم الفواتير اللي بيأديها الموظف شهريا هي من جزء الراتب اللي بياخده، فإحنا عشان إنه ما نأثر على هذا الجزء من الراتب، النقاط أو اللي هي الفلوس اللي راح تنزل على التطبيق هي من مستحقات الموظف وليس من جزء من الراتب اللي بياخده بشكل شهري.
0: نعم، عندما وضعت فكرة هذا المشروع ماذا أخذتم بعين الاعتبار؟
1: في البداية الأشياء الأساسية أنه يكون في عنا نظام، نتأكد أنه النظام يقدر يصل له جميع الموظفين، أنه النظام يكون متوفر على جميع نحكي المتاجر، أنه النظام يكون يحتوي على الخدمات الأساسية اللي بيحتاجها الموظف. حاولنا قدر الإمكان أنه نبدأ بشريحة من الشركات اللي هم المزودين للخدمات، انها تكون تغطي معظم المناطق داخل فلسطين.
0: نعم.
1: كمان انه اخذنا بعين الاعتبار، هو الهدف الاساسي كان انه قديش بنقدر احنا نسهل على الموظف، قديش بنقدر نساعد الموظف، قديش بنقدر نوقف معه في ظل هاي الظروف، قديش انه بنقدر انه ولا خدمة من الخدمات الاساسية انها انحرم منها الموظف بسبب الحصار اللي احنا فيه والوضع الاقتصادي بتمر فيه البلد.
0: نعم. يعني بكل بالتبسيط يعني استاذ عمر، اذا كانت هاي مجموعه هذه الفواتير لا عند ابو ابراهيم 400 شيكل، بدلا من ان تروح هاي ال 400 شيكل من الراتب، التطبيق هذا بيسكرها.
1: صحيح.
0: بالتالي الراتب ما حصل عليها من راتب بضل زي ما هو.
1: أكيد.
0: وبالتالي هو الخدمات الأساسية اللي أنت ذكرتها، الكهرباء والماء والاتصالات، يتم تسديدها، وبالتالي استمرارية خدماتها للمواطن.
1: صحيح.
0: عندما فكرت وزارة المالية

0: تخطيط بهذا الأمر؟ من صاحب الفكرة؟ يعني كيف جئتم بهذا المشروع واخترتم له اسم يابوس؟
1: طبعا هي الفكرة تمحورت من قبل معالي وزير المالية والتخطيط، يعني هو اللي بدأ بالفكرة وطرحها على اللي هم موظفين وزارة المالية أو المدراء في وزارة المالية، وبعديها راح بها باتجاه مجلس الوزراء فأخذوا الموافقة، بالإضافة إلى اختيار الاسم برضو كان اختيار حكومي من قبل معالي وزير المالية والتخطيط لقدسية الاسم ولقدسية مدينة القدس. فكان اسم يابوس اللي هو في الأصل بيرجع لاسم كنعاني لأحد أسماء مدينة القدس.
0: نعم. هل وضع جدول زمني لهذا المشروع؟ أنت ذكرت هو مشروع، حتى لو كانت هناك عينة تجريبية أو فئات تجريبية بالبداية، سيبقى مشروع إلى أن تنتهي كل الخطوات له. الجدول الزمني حتى الوصول إلى النهاية، هل وضعتم لهذا المشروع جدول زمني؟
1: أوكي. في البداية إحنا المشروع بحجم مشروع يابوس في الوضع الطبيعي إنه بياخد يعني بدون مبالغة من 6 شهور لسنة. إحنا ضغطنا حالنا بالوقت اللي نقدر نطلع بهذا التطبيق بأسرع وقت ممكن، ويكون برضو بنفس الوقت آمن، على أساس إنه نقدر نخفف عبء العبء على الموظف. طبعا في خطة للمشروع، في جدول زمني. إحنا الفترة التجريبية، نرجع للفترة التجريبية، حكينا من أسبوع لأسبوعين على أساس إحنا نقدر نوصل للموظف نفسه. لما تكون العين قليلة تقدر إنه لو كان في خطأ، وإحنا كمان مرة بنحكي إنه الفترة التجريبية هي فترة لاكتشاف هل هنالك أخطاء داخل النظام أم لا. الحمد لله كانت أخطاء بسيطة جدا لا تذكر. تواصلنا مع الموظفين اللي سجلوا عبر التطبيق واللي ما سجلوا، شفنا ملاحظات الناس اللي سجلت وإيش الملاحظات اللي موجودة عندهم، من إيش استصعبوا في عملية التسجيل، إيش الأمور اللي كانت سهلة، هل إنه التطبيق سهل الاستخدام بالنسبة لهم. أخذنا عينات يعني من جميع المؤسسات اللي إحنا صرفنا لهم أو إنه سمحنا لهم بالتسجيل.
0: سأتي بالتفصيل للأسئلة عن هذا، عن هذه الجزئية بالتحديد، حتى تصل للمواطن بكل سهولة. أنت قلت يعني هذا المشروع يحتاج للانتهاء من 6 أشهر إلى سنة، لكن ضغطتم يعني حالكم كتير حتى يكون يرى النور. عملية ضغط الأمر والعمل تحت الضغط للموظفين للكادر التقني وغير ذلك ربما تحمل بعض المخاطر، أليس كذلك؟
1: صحيح، ولكن إنه إحنا تجنبنا هاي المخاطر من حيث إنه الهدف الأساسي كان إنه يكون التطبيق آمن. فإحنا أخضعنا هذا التطبيق لكثير من المعايير الأمنية ولكثير من الفحوصات، سواء كانت اللي هي نسميها الستريس تيستينج أو اللي هي البنتريشن تيستينج، فاللي هي فحص كفاءة النظام من ناحية أمنية. فطلعنا مع أول شركة فحصناها من خلال الشركة الأولى والشركة الثانية وشركة ثالثة، فالثلاث شركات أوصوا أنه إحنا نطلق التطبيق. كان التخوف أنه يكون في عنا أخطاء في عملية الاحتساب أو أخطاء في عملية الصرف أو عملية الشحن للموظفين، ولكن أخضعناه برضو لعدة فحوصات، وكان آخرها اللي هو قبل ما أجي على الاستوديو اليوم 10 موظفين تواصلنا معهم، شحنا لهم رصيد، دفعوا فواتير، فكانت المطابقات سليمة 100%. وكمان انه تأكدنا من الشحنة نفسها انها وصلت عداد الكهرباء وانه المواطن استفاد منها.
0: هل هذا التطبيق يعني عمل به في الدول المجاورة حتى فلسطين استفادت من هذه التجربة، أم هي تجربة فلسطينية نتيجة الظرف العام؟
1: لا، هي نتيجة أو فكرة فلسطينية وغير مطبقة في أي مكان حسب المعلومات المتوفرة عندي، لأنه طبيعة بلدنا بتختلف عن جميع دول العالم. الضغط اللي احنا فيه والحصار اللي احنا بنمر فيه وقلة الدعم اللي هي موجودة حاليا اللي بمر فيها شعبنا، فهي كانت وليدة أفكار فلسطينية وفكرة فلسطينية وتطبيق فلسطيني، بمعنى انه الشركة المنفذة هي شركة فلسطينية، والافراد اللي خلينا نحكيها ببساطة اللي برمجوا النظام هم شباب فلسطينيين.
0: يعني البرمجة فلسطينية والكادر فلسطيني والفكرة فلسطينية والتطبيق فلسطيني
1: والاسم فلسطيني
0: والاسم فلسطيني. صحيح. ايضا كل احترام استاذ مراد. الان نأتي الى العينة التي تم اختيارها او وقع عليها الاختيار من قبل وزارة المالية والتخطيط لتكون اول من يجرب هذا التطبيق، وشعار هذا التطبيق يعني ما هو؟ يعني الاسم يابوس هو سيكون على الهاتف المحمول.

0: صحيح. ما هو ما هو شعاره؟ هو شعار وزارة المالية أم له شعار خاص؟
1: شعار خاص. حاولنا إنه يكون الشعار يحوي الحرف من يابوس حرف الواي بالإضافة إلى إشي بدل على إنه تطبيق إلكتروني بالإضافة إلى أسوار مدينة القدس. بأنه التطبيق يحمل اسم مدينة القدس فكان في جزء من أسوار مدينة القدس.
0: وهذا يعني بأنه يصلح لأن تتعلم بأن التكنولوجيا المتقدمة الآن الاي اي وغير ذلك الخوارزميات لن تكون هناك مشكلة لا في اللون ولا في الكلمات ولا بالأحرف حتى يتم التعرف عليها. أخذتم ذلك بعين الاعتبار؟
1: صحيح.
0: لأنه بعض الشركات والمؤسسات غيرت في شعارها من أجل أن تتماشى مع التطور.
1: صحيح. إنه تم تصميمه من قبل الشركة فأخذوا بعين الاعتبار كل هاي النقاط اللي تفضلت.
0: والشركة فلسطينية.
1: شركة فلسطينية طبعا أكيد كل تعاملنا كان بالتطبيق مع شركة فلسطينية. وخلينا أركز هون على موضوع الشركة الفلسطينية إنه في حديث إلي عبر إذاعة فلسطينية حكيت إنه شركتين محليتين وشركة عالمية. الشركة العالمية اللي حكيت عنها هي شركة متعاقدة مع الشركة المطورة عندنا، فهم عملوها قبل ما يعطونا السيستم نفحصوا عن الشركتين المحليتين، هم كانوا عاملين التست الداخلي تاعهم.
0: نعم.
1: أو الفحص الداخلي.
0: إذن الآن وزارة المالية من هي الفئة التي اخترتها للتطبيق بالبداية من الموظفين الحكوميين؟ يعني أي وزارة أو أي فئة ذهبت إليها؟
1: العينة كانت من 4 مؤسسات حكومية اللي هي وزارة شؤون القدس ومحافظة القدس وجهاز الضابطة الجمركية وجهاز الدفاع المدني.
0: نعم.
1: بصراحة الاختيار ما كانش عشوائي، تم اختيار وزارة القدس ومحافظة القدس على أساس أنه التطبيق بيحمل اسم مدينة.
0: نعم.
1: القدس فكان لها رمزية
0: تيمنا بيابوس.
1: نعم. أكيد. وعندنا الضابطة الجمركية والدفاع المدني بسبب انتشارهم في جميع المحافظات، فهم جهاز خدماتي متوفر في جميع المحافظات على أساس أنه إحنا نتأكد أنه العينة مشت صح، أنه بيقدروا يستفيدوا من الخدمات في جميع المحافظات، لأنه إحنا في عندنا بعض الخدمات موجودة في جميع المحافظات عشان نتأكد أنه وصلنا لكل الشركات اللي إحنا مرتبطين فيهم، نتأكد أنه كل الموظفين بيقدروا يستفيدوا ولو بجزء من الرصيد اللي بنعطيهم إياه من خلال شركات الكهرباء والمياه والإنترنت والاتصالات. فهنا ما كان الاختيار عشوائي بصراحة.
0: نعم.
1: كان مدروس.
0: الآن نأتي إلى أنت ذكرت تحت الهواء قبل أن ننضم إلى الاستوديو قلت لي بأنك وأنت قادم إلى صوت فلسطين كنت تتابع التجربة الأولى.
1: صح.
0: لتنفيذ هذا التطبيق من خلال عدد من المواطنين. الآن التطبيق على الهاتف يحمل واي أول حرف من يابوس وأسوار القدس وغير ذلك موجود على الهاتف. كيف سأتعامل مع هذا التطبيق؟ أول خطوة لي.
1: أول خطوة ما قبل التسجيل أما بعد التسجيل حسب السؤال.
0: نعم.
1: يعني
0: الآن أنا قلت من كل الوزارات حملوا تطبيق يابوس.
1: تمام.
0: قمنا بتحميل تطبيق يابوس على الهواتف. أول خطوة يجب علي أن أفعلها.
1: أول خطوة بعد تحميل تطبيق يابوس هي أنه يكون عندي حساب على تطبيق آخر اللي هو تطبيق خاص بسلطة النقد الفلسطينية. اسم هذا التطبيق هو ID Plus أو بمعنى الهوية المالية الرقمية. هذا التطبيق الهدف الأساسي منه أنه أنا أتأكد كحكومة أو كوزارة مالية أنه الشخص اللي عمله بينشئ حساب هو الشخص نفسه
0: موظف حكومي
1: وحتى أنه أنه شخص حقيقي ومش.
0: نعم.
1: روبوت.
0: نعم.
1: هلأ بتطبيق الاي دي بلاس أنا بكون متأكد 100% أنه الشخص اللي عمله بيعمل حساب عندي هو شخص حقيقي وأنه
0: ليس اي اي مثلا
1: وليس شخص ينتحل شخصية. أنا. شخص آخر
0: يعني الآن هذا تطبيق التابع لوزارة المالية كيف يمكن أن أنشئ لي حساب هناك برقم الوظيفي باسمي برقم هويتي ماذا؟
1: في البداية زي ما حكينا أنه إحنا بننشئ حساب على تطبيق ID Plus.
0: نعم.
1: بعديها بعد ما ينزل تطبيق يابوس عنا على الجهاز في عنا أنشئ حساب. في إنشاء الحساب يتطلب منك 3 معلومات أساسية.
0: لحظة. أوكي. أستاذ مراد ID Plus هذا يتطلب مني معلومات مني أليس كذلك؟
1: صحيح.
0: الآن كيف تتأكد وزارة المالية بأنني إنسان كما أنت ذكرت؟ هل يعني أدخل رقم الوظيفي رقم هوية ماذا؟ ما هي المعلومات المطلوبة مني حتى أدخل على ID Plus كبداية أولى ومن ثم إلى يابوس؟
1: في البداية تطبيق ايدي بلاس تم بناؤه باستخدام تقنية الفيس ريكوجنيشن بنسميها، او اللي هي التعرف على الوجه، بحيث انه يطلب من المواطن انه يمسح صورة هويته، ومن ثم انه يقوم باخذ صورة سيلفي بنسميها او صورة شخصية. فباستخدام برامج متطورة وبرامج ذكاء صناعي يتم التأكد 100% انه هذا الشخص اللي بالهوية هو نفسه الشخص اللي اخذ الصورة، بالإضافة أنه بيستخدموا أكثر من تقنية خاصة بسلطة النقد، وخاصة وهي تقنيات عالمية طبعا، للتأكد أنه صفر احتيال.
0: نعم، من بصمة العين ربما،
1: من جميع الجوانب بيتأكد أنه الشخص نفسه هو صاحب الهوية. فإحنا نعم. فهو كثير يعني بتحكي نسبة الموثوقية فيه هي 100%.
0: وبالتالي تأتيني رسالة من اي دي بلس بأنني أنا أنشأت هذا الحساب وسليم، لا توجد أي خروقات أو مشاكل.
1: وفي حال كان في أي مشكلة في أثناء التسجيل، لأنه واحد من شروط التسجيل في تطبيق اي دي بلس أنه تكون الهوية على الأقل ما لهاش فترة 10 سنين معمول، يعني يعني أنه بصير في تغيير في الملامح.
0: نعم.
1: فما بيقدر يطابق بين الصورتين، فبيحكي لك انه تعمل تجديد للهوية. فكثير تطبيق آمن، تطبيق اي دي بلس وموثوق.
0: نعم. الان انا انتقلت من اي دي بلس وانشأت حسابي واخذت الموافقة وكان هناك المصداقية، انتقل الى يابوس، الى تطبيق يابوس.
1: صحيح.
0: الآن ما هي المراحل؟ ماذا يأتي؟ يعني ما الذي يأتي أمامي عندما أفتح تطبيق يابوس؟
1: الرجوع بس لحظة لتطبيق اي دي بلس. اي دي بلس هو بنشئ حساب لأي مواطن فلسطيني، ما في مشكلة.
0: نعم.
1: الخطوة الثانية يابوس تم تطويره خاص بموظف قطاع الحكومي، فلازم عندي هون جزئية أني أتأكد أنه هل اللي بحاول يسجل هو مواطن فلسطيني أو لا. فأثناء عملية إنشاء الحساب على تطبيق يابوس، أول سؤال بيسألك إياه معلومات أنت بتعرفها عن مسيرتك المهنية، اللي هي رقم الوثيقة اللي بتحملها أنت وتاريخ التعيين.
0: نعم.
1: حاولنا نشوف إحنا قدر المستطاع إيش البيان اللي الممكن ما حدا بيعرفه عنك، لأنه إحنا اليوم مشكلتنا في البيانات إنه لو بدي أحط تاريخ الميلاد على سبيل المثال إنه ممكن حدا بيعرفه، لو بدي أحط اسم الأم أو اسم الأخ أو بغض النظر إنه في ناس بيعرفها،
0: بيانات لا يعرفها إلا الموظف،
1: إلا الموظف نفسه.
0: نعم.
1: فاخترنا اللي هو تاريخ التعيين، فمجرد ما حط رقم الهوية أو عبى رقم الهوية وتاريخ التعيين، بيجي عندي على من خلال الترابط البيني ما بين السيستم أو اللي هو التطبيق وسيستم وزارة المالية الرواتب، بيجي بتأكد هل هذا موظف حكومي وهل له مستحقات. فإذا كانت نتيجة هاي التساؤل صحيح بيكمل مع عملية التسجيل، إذا كان لا بيحكي له أنت لست موظف حكومي ولا تستطيع التسجيل في التطبيق.
0: نعم. هل تم تغذية التطبيق بكل ملفات الموظفين الحكوميين حتى يقارن ما بين المعلومات التي أدخلها وما بين المعلومات الموجودة فيه؟
1: لا، هو مش تغذية، هو ربط، احنا بنسميه ربط.
0: نعم.
1: بيني ما بين نظامين من خلال برمجية تسمى الـ API.
0: يعني وكأنكم أنتم مرتبطون مع ديوان الموظفين على سبيل المثال، وبالتالي يتم التعرف على الشخص. تم التعرف ودخلت، هل يصبح لي يوزر نيم وباسورد مثلا؟ يعني اسم مستخدم وكلمة مرور.
1: هلا بعد ما تأكد انه هو موظف حكومي، تيجي النقطة الثانية، بدي أتأكد هل عنده هوية رقمية مالية. فبيظهر عنده رقم على تطبيق يابوس، لازم يروح يطابق عليه في تطبيق اي دي بلس. فمثلا ظهر عنده 3 ثمانيات على تطبيق اي دي على تطبيق يابوس، فبروح مباشرة بيمسح وجهه على تطبيق اي دي بلس، بيجي عنده بنسميها الاو تي بي او الرسالة فيها 3 ثمانيات، مجرد ما اختار 3 ثمانيات من هون وعمل موافقة بكمل عنده عملية التسجيل. فعشان هيك بحكي لك انه احنا صرنا متأكدين انه موظف حكومي، واني متأكد انه هو الشخص نفسه اللي عماله بيسجل.
0: وهذا يعني شيء، يعني واحدة من خطوات الحماية لحقوق الموظف. يعني هذه الفكرة ربما تنفي ما يشاع عبر الشارع من قبل بعض الأشخاص بأن ربما الموظف لن يحصل على مستحقاته، هو حصل عليها بهذه الطريقة ولو جزء صغير. يعني
1: لا، برضو هون بدي حاب أكد على شغلي، أكمل أول شيء مرحلة التسجيل.
0: نعم.
1: وأرجع لهي النقطة.
0: نعم.
1: بعد ما اختار وطابق، مباشرة بيجي بيطلب منه إنشاء كلمة مرور قوية باستخدام الخصائص اللي هي كابيتال سمول او حلقه.
0: نعم.
1: كبيره وصغيره وسبيشال كاركترز. بعديها بيطلب منه البين كود بنسميه، هذا اللي بيستخدمه في أثناء عمليات الدفع، إنه أنت لما بدك تدفع فاتورة بيطلب منك اللي هي البين كود، بعدها برضو كمان بيجيك OTP اللي هي على الجوال.

0: في النظام انه ممنوع يتم استخدام اي رقم غير فلسطيني، ما بيسمح يعني اي موظف نستخدم رقم غير فلسطيني، وانا بقصد هون اللي هو الفلسطيني اللي هو احنا عندنا شركتين
1: نعم محليتين، يعني
0: يا جوال.
1: اما اورانج وغير ذلك لا
0: ممنوع، ما بيسمح له كمل. كمان احنا النظام ما بتقدر تستخدميه الا اذا انت شابكة انترنت من مزود انترنت فلسطيني. يعني اذا انا كنت شابك بغض النظر من وين ما بيسمح له.
1: أليس هذا يحرم الفلسطينيين العاملين في الخارج في المؤسسات، هم أيضا موظفين سواء كان دبلوماسيين أو غير ذلك، من استثمار هذا التطبيق؟
0: هلا احنا
1: إذا كانت هذه الشروط، يعني
0: احنا هاي الشروط كانت موجودة وما زالت موجودة في التطبيق كنوع من الحماية للتطبيق، يعني بمعنى انه احنا عاملين تطبيق يحمل اسم فلسطيني والمستفيدين منه هم موظفين فلسطينيين، فكان كل المحاور تتجه نحو انه احنا نسمح لهذا التطبيق بالعمل على الشبكات المحلية او شبكات مزودين الانترنت الفلسطينيين وعلى الارقام الفلسطينيين.
1: نعم، يعني هل من الممكن يعني في مراحل متقدمة أن يتم إدراج مثلا الدبلوماسيين، مثلا نحن مراسلين في الخارج هم أيضا يعني موظفين؟
0: الإمكانية موجودة، ولكن إنه إحنا بدنا نمشي بيها زي ما نحكي بمراحل. إحنا كمان مرة بنأكد إنه إحنا في مرحلة تجريبية، والمرحلة والمشروع لن يتوقف، وفي إطار التطوير يعني بشكل يومي إحنا في عنا تطويرات على النظام. اليوم إحنا طالعين بفيرجن، خلينا نحكي الفيرجن الأولى أو اللي هي نسخة الريليز الأولى. بكرة في عنا كمان نسخة بعد، يعني إحنا مش واقفين على إنه التطبيق طلع ب 15 خدمة بهذا الشكل. ممكن إحنا بعد سنة يتوجب علينا إنه نغير الديزاين تاعه، ممكن إنه نغير بناء على الفيدباك اللي بيجي من المواطنين، ممكن إنه يكون يحكي لك إنه بدناش هاي الخطوة، حاسينها يعني بتغلبنا على الفاضي. فإحنا باستمرار رح يكون في تطوير، بالإضافة إنه موضوع اللي تفضلتي فيه اللي هو مراسلين أو اللي هم المواطنين الفلسطينيين المقيمين بالخارج، هم أصلا تابعين لسفارات ولا بعثات ولا لمراسلين، إنه في النهاية لهم أملاك هون. فإحنا حاليا رح يكونوا هم بعين الاعتبار موجودين في المرحلة في المراحل القادمة، بس ما فضلنا نطلع احنا بالبداية بكل هاي التفاصيل،
1: خطوة كما
0: فراح يكون خطوة. بالإضافة انه نمكنهم في الخدمات القادمة كمان، انه احنا يعني بالمستقبل القريب راح يكون في عنا بلديات، راح يكون في عنا خدمات حكومية، راح يكون في عنا كمان شركات إضافية بالإضافة للشركات الموجودة حاليا على التطبيق.
1: نعم، الآن يعني أنت تواصلتم مع هذه العينة الصغيرة منذ هذا في صباح هذا اليوم، وتواصلتم مع المحال التجاري اللي أدري أنت ذكرت، هل نستطيع أن نقول بأنكم ستعلنون نجاح هذه العينة التجريبية بالنسبة للتطبيق بوفق ما تفضل به، يعني أخبركم به المواطنين بأن هناك لا توجد ثغرات وكانت وهناك عملية سهلة وغير ذلك؟
0: زي ما حكيت بالبداية احنا تواصلنا المرحلة الأولى مع الناس اللي سجلت، وشفنا شو الملاحظات اللي هي موجودة عندهم، وشو كمان أعطونا نصائح للتطبيق وخذناها بعين الاعتبار. اليوم برضو بما أنها مرحلة تجريبية، عملت مرحلة تجريبية على المرحلة التجريبية، يعني عندي أنا المستفيدين هم 2800 موظف حكومي، الناس اللي سجلت وإحنا اللي بيسجل هو اللي بياخذ الرصيد، اللي ما بيسجل ما بنزل له رصيد. فالناس اللي سجلت تقريبا كانت أكثر من 1500 بقليل، فتواصلنا أخذنا عينة منهم، ما عطينا رصيد للكل مرة واحدة، يجينا أخذنا 10 أشخاص عبنا لهم رصيد، تواصلنا مع العشر أشخاص اللي ضمن العينة، طلبنا منهم إنه يدفعوا فواتير المستحقة عليهم، فكانت النتائج ممتازة. بعض أو أحد المواطنين اللي تواصلت معه أنا شخصيا قبل ما أجي على الاستوديو شحن كهرباء، فتأكدت أنه الشحنة وصلته، يعني حكيت له أنه استخدم العداد اللي عندك، شوف كم كيلو واط عندك موجود بالعداد، اشحن بمية شيكل، شحن بمية شيكل. بعديها حكيت له شوف العداد، شاف العداد، وحكيت له احسب لي هل أنه نفس شحنتك كل مرة ولا لا، أكد لي أنه نفس الشحنة. حكيت مع الشركة اللي شحن منها، اتأكدت انه الحركة وصلتهم، اتأكدت من وزارة المالية انه في مطابقة ما بينه وبين الشركة وما بينه وبين المو

0: موظف، فكانت النتائج يعني ممتازة ممتازة ممتازة. فأنا بتوقع بعد اللي حصل اليوم إنه الفترة التجريبية أو مدة الفترة التجريبية ترجع لورا شوي،
1: تتقلص
0: تتقلص. إحنا كنا حاكيين من أسبوع لأسبوعين، فأنا بتوقع بعد النتائج والحمد لله اللي حصلنا عليها اليوم إنها تكون الفترة.
1: ما هي الوزارات الأخرى بعد الجمارك والدفاع المدني
0: صراحة إحنا في عنا خطة إنه ما راح نروح باتجاه إنه بلك كامل أو إنه كل الوزارات أو كل الموظفين بنفس اللحظة، زي ما طلعنا بالمرحلة الأولى نطلع خطوة خطوة. وكمان ممكن ذكرت 10 مرات اليوم بالحلقة إنه إحنا فترة تجريبية، وعشان هيك أنا بدي أطلع.
1: لأنك قلت أنه ربما تختصر قضية الفترة التجريبية، أنتم وضعتم لها سقف زمني أسبوعين، ربما تختصر، وبالتالي ستفكرون ما هي الوزارات التي ستدخل في التجربة الأخرى في الفترة التجريبية القادمة.
0: من المتوقع، ما بدي أكد، أنه راح يكون في عنا من 5 إلى 7 مؤسسات في المرحلة اللاحقة. كانت الفترة التجريبية الأولى مخطط لها من أسبوع لأسبوعين، ولكن يعني نفرض اليوم جينا اخذنا 7 مؤسسات حكومية، ما راح تكون نفس الفترة. يعني ممكن بعد بيومين نرجع نعطي لسبع مؤسسات، بعد بيومين لـ5 مؤسسات. فهي الفترة الأولى، الفترة التجريبية الأولى هي اللي احنا عطيناها وقت أكثر،
1: وهذا الأمر لا يخضع لاختيار الموظف، يعني لا يخضع. أم رعيتم قضية الاختيار أذهب إلى التطبيق أم لا أذهب؟ يعني
0: لا،
1: عملية اختيارية.
0: عملية اختيارية في حال انه الموظف، يعني انا تابعت مع الموظفين اللي ما سجلوا، في حدا بحكي لك انه انا بصراحة بدي مستحقاتي، ما بدي ادفع كهرباء ومي او اتصالات او اجدد رخصة، انا بدي ادفع من جيبتي وخلي مستحقاتي موجودين. فهاي احنا عملناها اختيارية للمواطن او للموظف، انه في حال انت نزلت التطبيق اذا انت موافق انه ينزل لك جزء من مستحقاتك على التطبيق، اذا ما سجلت بالتطبيق فما راح ينزل لك.
1: وما في حالة أن الموظف الفواتير مش باسمه أستاذ مراد، باسم مثلا، يعني أنا الفواتير باسم جوزي، يعني وبالتالي لن أستفيد من التطبيق.
0: لا، هو أنت راح تستفيد من التطبيق.
1: نعم.
0: إحنا أخذنا بعين الاعتبار وراعينا مبدأ إنه كثير من الموظفين عندنا اليوم ممكن يكون مستأجر، أو ممكن إنه شاري شقة عن طريق بنك أو قرض، ولسه الشقة مش باسمه، فبالتالي عداد الكهرباء والمي مش باسمه. راعينا انه يكون الزوج والزوجة عملهم بيشتغلوا 2 حكوميين، والاثنين بده ينزل لهم فلوس، او انه الزوج بيشتغل والزوجة الفواتير باسمها. كل هاي الامور اخذناها بعين الاعتبار. فاليوم انت بتدفع الكهرباء والمي باستخدام رقم الخدمة وليس برقم هويتك.
1: نعم.
0: بمعنى انه بتقدر تدفع عن زوجك، زوجك يدفع عنك، ما في اي مشكلة.
1: هل من الممكن ان يتوسع هذا التطبيق من فواتير الكهرباء والمي والاتصالات الى القروض مثلا؟ مثلا
0: القروض، يعني
1: قروض المنازل مثلا او سيارات، لا ادري.
0: التطبيق تم بناؤه يعني كمان مرة انه لا حدود له، لا حدود للتطبيق. يعني احنا تم تصميم التطبيق وتطويره والفكرة منه كثير، ممكن نضيف فيه اشياء، ولكن انه كل موضوع احنا بدنا نفكر فيه بدنا نفكر في الجهة الثانية انه شو اثره المالي.
1: صحيح.
0: يعني اليوم احنا انت بتحكي عن موضوع فواتير، هو في النهاية انا صح انه مش ماخدهم الموظف انه مصاري كاش او ما بقدرش يكيشهم او بقدرش يسحبهم من الصراف الالي، ولكن في النهاية هدول كانوا ايراد للحكومة وللشركات. يعني وزارة المالية في لها إيراد من شركة الكهرباء على سبيل المثال.
1: نعم.
0: فصار هون موضوع تقاص. يعني أنت أي موضوع بدك تفكر فيه اليوم إنه أنا بدي أضيف هاي الخدمة على التطبيق، في أثر مالي وفي جانب مالي بدنا نفكر فيه بنفس الوقت. نعم.
1: يعني اسمح لي بهذا السؤال، يعني فقط للعلم، يعني لأن ليس الكل يعلم بالتقنيات. الآن أنا سكرت الفاتورة تبعتي، دفعت الفواتير عن طريق هذا التطبيق.
0: تمام.
1: وبالتالي إلى شركة الكهرباء للبلدية لأي للاتصالات لأي لأول حتى لشركة الإنترنت، هل هذه الشركات هي تأخذ كاش؟ يعني عندما يعني لما أروح للاتصالات بدفع مصاري.
0: صحيح.
1: كاش.
0: صحيح.
1: بدفع مصاري، بدفع 100 شيكل وباخذ الفاتورة. في هذا التطبيق هل شركة الاتصالات بتأخذ كاش؟
0: لا. اليوم احنا بنينا على موضوع نظام التقاص، بحيث انه انا لما انزل للموظف بمحفظته 500 شيكل دفع منهم 100 شيكل خلينا نفرض لشركة الاتصالات. هلا شركة الاتصالات بتوصلها حركة بقيمة 100 شيكل ولكن هي ما بتأخذ 100 شيكل إنه في حسابها البنكي. إحنا عندنا المحفظة أو اللي هي التطبيق هو نظام مغلق ما بيننا وما بين الشركات بدون وجود اللي هي المصارف فيها أو اللي هي البنوك. فمجرد ما وصلت هاي 100 شيكل عند شركة اتصالات ترصد إنه إحنا بدنا من وزارة المالية بدل دفع فاتورة عن الموظف الفلاني بدنا 100 شيكل.
1: إذن وبالتالي هي تأخذها هذا الرصيد تحصل عليه الاتصالات عندما يتم حل الأزمة المالية، هكذا أفهم؟
0: ومن خلال اللي هو التقاص،
1: وأن التطبيق وجد من أجل راحة الموظف
0: فقط. الهدف الأساسي هو
1: أو على الأقل تخفيف حمل عنه شوي.
0: أكيد أكيد، يعني إحنا كنا موظفين وشاعرين بالوضع الممر فيه الموظف، والهدف كمان مرة إنه ما نقطع الخدمات الأساسية عن موظفنا في القطاع العام.
1: ليش بسألك هذا السؤال أستاذ مراد؟
0: تفضلي.
1: عشان ما يفكرش المواطن إنه مثلا هاي معها وزارة المالية مصاري تدفع طالما سكرت عن الفواتير.
0: صحيح، انسألنا هذا السؤال وجاوبنا، وكان في بعض من العين اللي احنا طلعنا معهم حكوا إنه مدام معكم مصاري عم يعطونا إياهم، إحنا بدنا نشتري فيهم بطيخ. أوكي، فإنه هو ما في مصاري، هي مش مصاري ريال ماني، إنه مصاري حقيقية. نعم. موجودة، هي عبارة خلينا نحكي بمبدأ كأنه نقاط إحنا بنعطيها للموظف، بصير فيها تقاص زي ثلاثي، وزارة المالية مع الموظف من خلال المستحقات، الموظف مع شركات الاتصالات من أو شركات الكهرباء أو المياه من خلال إيش بدهم من المواطن ومن الموظف، وما بين الشركات هاي.
1: نعم.
0: ووزارة المالية.
1: نعم. شكرا جزيلا لك أستاذ مراد عمر، مدير عام أنظمة المعلومات في وزارة المالية والتخطيط ومدير مشروعية بوس. سيدتي وسادتي، في حديثي مع الأستاذ مراد عمر، هذا هو اليوم الأخير لي في صوت فلسطين، وأود أن أتوجه إذا ما سمح لي ضيفي الكريم وزملائي الكرام الأعزاء في كلمة ختامية لهذه المسيرة الطويلة التي بدأت فيها في صوت فلسطين. أيها السيدات والسادة، زميلاتي وزملائي، أسرة الثانية في صوت فلسطين، ليس من السهل أن يقف الإنسان أمام المكان الذي صنع جزءا كبيرا من عمره ليقول له شكرا. 28 عاما ليست مجرد رقم بالنسبة لي، بل رحلة عمر كاملة عشتها بين الكلمة والصوت والمسؤولية. دخلت صوت فلسطين محررة أخبار، وكانت فرحة الأولى أن أتقن كتابة الخبر، وأنا أتعلم كيف يمكن لجملة واحدة أن تنقل الحقيقة بمسؤولية وأمانة. ولازلت أذكر كم فرحت عندما تم اعتماد أول خبر لي في نشرة الأخبار ليذاع على الهواء مباشرة. فيوم اتصلت بوالدي رحمه الله لأزف إليه الخبر، فقال لي مبتسما: استمعت إلى النشرة ولم أسمع صوتك. فأجبته: يا أبي، الخبر الرابع كان من تحريري. كانت تلك اللحظة أول انتصار مهني لي أشعر فيه أن اسمي بدأ يكتب بين سطور الأخبار حتى وإن لم يذكر على الهواء. ثم انتقلت من غرفة التحرير إلى الميكروفون، فعملت مذيعة ربط وقدمت البرامج الإخبارية والحوارية لتبدأ مرحلة جديدة من رحلة المهنية، مرحلة لم أكن فيها أطرح الأسئلة فحسب، بل أصوغها وأبحث عن جوهرها، مؤمنة بأن السؤال الجيد هو بداية المعرفة. وخلال هذه المرحلة وهذه الرحلة لم يكن همي أن أؤدي وظيفة، بل أن أضيف فكرة. فقدمت قائمة ضمت 100 مفهوم ومصطلح إعلامي من مفاهيمنا الوطنية لتكون مقابل كل مصطلح إسرائيلي كمرجع إعلامي، وقدمتها لوزيرة السياحة في حكومة الدكتور سلام فياض، وذلك إثر تعبير خانها على الهواء مباشرة. وطرحت فكرة الخطاب الأسبوعي لرئيس الوزراء ليكون المواطن شريكا في معرفة ما تنجزه الحكومة وما تخطط له، وتزامنت معه فكرة برنامج فلسطين هذا الصباح ليكون الوزير قريبا من المواطن بصوت فلسطيني مباشر. واخترت من موقع المسؤولية أنذاك زميلي محمد أبو الرب الذي أكون له كل الاحترام، وهو شاب ذو حنجرة ذهبية لتقديم هذا البرنامج، إيمانا مني بأن نجاح الفكرة يبدأ باختيار الصوت القادر على حملها. وفي إحدى التجارب التي أكدت لي أن الإعلامي الحقيقي هو مشروع مثقف، أجريت مقابلة مع القنصل الأمريكي جاك والاس عام 2005 في مقر القنصلية في القدس الغربية ضمن برنامج ضيف على الهواء. حملت معي ديوانا حديثا للشاعر محمود درويش، وطلبت ترجمة قصيدة فكر بغيرك لهذا القنصل، ثم أهديته الديوان في نهاية اللقاء. لم يكن ذلك مجرد إهداء كتاب أو ديوان لشاعرنا الكبير، بل كان إيمانا مني بأن الثقافة هي إحدى أقوى أدوات الإعلام، وأن الرسائل العميقة قد تصل أحيانا عبر قصيدة. وكنت أؤمن دائما بأن الصوت والصورة مع المسؤول ليست إنجازا بحد ذاتها، لذلك لم أحرص يوما على التقاط الصور التذكارية لمجرد الظهور، بل كنت أؤمن بأن قيمة الإعلامي فيما يقدمه من مضمون لا فيما يجمعه من صور. وحين أدركت حجم الفجوة بين الدراسة الأكاديمية وتطبيق العملي في الإعلام، بادرت بطرح فكرة تأسيس إذاعة هنا القدس لتكون مختبرا مهنيا حقيقيا لتدريب طلبة الإعلام داخل بيئة العمل، واستمر بثها عاما كاملا تغطي محافظتي القدس ورام الله. وكان أجمل ما فيها أنها منحت الطلبة فرصة أن يتعلموا المهنة وهم يمارسونها ويتعلمونها. وعندما طرحت فكرة إحياء الذكرى السنوية الأولى للشاعر الكبير محمود درويش، أمنت أن قامة بحجمه لا يمكن أن تختصرها محطة واحدة، فوضعت خطة للتعاون بين صوت فلسطين وإذاعة الشمس في الداخل لتكون 12 ساعة متواصلة من الوفاء والإبداع، يشارك فيها الأدباء والمفكرون والشعراء من جانبي الوطن. وقد نفذت الفكرة على أكمل وجه، وكان ذلك من أكثر المشاريع التي اعتز بها خلال رحلة الإعلامية. ثم امتد الحلم إلى أبعد من حدود الوطن، حيث أعددت خطة للبث الإذاعي الدولي تضمنت تصورا كاملا لبرنامج يومي مدته 15 دقيقة، قدمت للمشرف العام للإعلام الرسمي، يبدأ منذ الدقيقة الأولى للبث وحتى نهايته، ويمنح أبناء الجالية الفلسطينية حول العالم مساحة للمشاركة في التقديم والمراسلة، ليبقى صوت فلسطين حاضرا حيثما كان الفلسطيني. هذه بعض المحطات وليست كلها سيداتي وسادتي، واليوم وأنا أقف أمام هذا الميكروفون للمرة الأخيرة، لا أشعر أنني أغادر صوت فلسطين، لأن الأماكن التي أحببناها لا تغادرنا. أنا فقط أغادر موقعا وظيفيا، لكنني لا أغادر الرسالة. فكل ما تعلمته هنا سأحمله معي إلى محطة جديدة في مسيرتي، أعمل فيها على تدريب الإعلاميين والمتحدثين الرسميين والإعلاميين، ونقل الخبرة إلى جيل جديد يؤمن بأن الإعلام رسالة قبل أن يكون مهنة. شكري لكل زميل وزميلة، ولكل مدير وثق بي، ولكل من عمل معي، ولكل من علمني درسا، ولكل من اختلف معي، لأن الجميع كانوا جزءا من هذه الرحلة، من رحلتي. كما أشكر شخصا يدعى كيم لارسون، أول من دربنا دبلوم اختصاص صحافة الراديو، والذي أدركت خلال مسيرتي معنى جملته التي كتبها لي على الزاوية اليسرى من الصفحة الأولى من كتاب صحافة الراديو You are Idea Maker. وأقول لكل من يحمل هذا الميكروفون بعدنا، حافظوا عليه، فهو ليس مجرد أداة نقل الصوت، بل أمانة تنقل الحقيقة وتحمل الصوت الوطن إلى أبنائه. أما أنا فسأظل أعتز بأنني كنت يوما ما واحدة من أبناء صوت فلسطين. شكرا لكم، وشكرا لصوت فلسطين الذي لم يكن مجرد مؤسسة، بل كان بيتا ومدرسة وذاكرة ووطنا صغيرا يسكن القلب دائما. شكرا لكم، وإلى الله، إلى اللقاء، وأستودعكم الله، إلى اللقاء.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

0: صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.
1: تمام 12 ظهرا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: تصفى النهار في صوت فلسطين. أحييكم مستمعينا الكرام، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم الأنباء، وأبدأها بأهم العناوين. تخوفات من تلف الأدوية والأغذية وتطعيمات الأطفال بسبب موجة الحر. الاحتلال يحتجز عائلتين داخل منزل في سباستيا شمال غرب نابلس. مستوطنون يقومون بؤرة جديدة قرب تجمع بدوي محاذ للخان الأحمر شرقي القدس. أكثر من 100 حالة وفاة، وإسبانيا تسجل درجات حرارة قياسية. من العناوين إلى التفاصيل. في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال المسير استهدف دراجة نارية شمال مدينة خان يونس، وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على القطاع منذ أكثر من عامين إلى 73,066 والإصابات إلى 173,514 إصابة. إلى ذلك شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر أمس في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري، شملت 85 شخصا بينهم 30 مريضا و55 مرافقا. حذر مدير الإغاثة الطبية في غزة بسام زقوت من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في ظل موجة الحرب بالتزامن مع شح المياه والوقود، ما أدى إلى تلف الأغذية وانتشار الأمراض والآفات واضطرار المواطنين إلى استخدام مصادر مياه ملوثة.
1: المواطن يبدأ في البحث عن المياه التي لا توزع عبر الصهاريج أو عبر محطات الصنفية من الأبراج العشوائية والتي تعرض إلى الديدان والطفيليات المعوية المختلفة. الحرارة الشديدة

0: أيضا لنا كمقدمي خدمات صحية لها أيضا أثرها. قد يحدث إتلاف للأدوية وللمواد المخبرية ولبعض الأجهزة المخبرية نتيجة هذه الحرارة، يعني تحتاج إلى سلاسل تبريد تكون كبيرة وهي غير مضمونة، في ظل أن هناك دائما تهديدات للمواتير الكهربائية بأن تقف، وفي ظل أنه لا يمكن تشغيل الموتور الكهربائي لمدة 24 ساعة لأنه لا يوجد وقود كافي لهذا التشغيل. اليوم نعاني في قطاع غزة على سبيل المثال من نقص في الأنسولين لأنه يحتاج إلى سلاسل تبريد، وهناك خشية على التطعيمات التي هي موجودة إذا لم يتم المحافظة عليها بسلاسل التبريد طوال الوقت. الأمراض الجلدية جدا منتشرة، الطفيليات المعوية تزداد شهريا لكن هي أيضا منتشرة بشكل كبير.
1: وضف زقوت أن شح المستلزمات الطبية ومواد التخدير أجبرت الطواقم الصحية في كثير من الحالات على خياطة الجروح وعلاج الأسنان دون تخدير موضعي.
0: القدرات التشخيصية في قطاع غزة 20% إذا ما قرناها بالصادق، يعني ما هو موجود، ولكن هناك تشخيصات بعينها منقذة للحياة أو مهمة للوصول للتشخيص، هذه الفحوصات هي غير موجودة في قطاع غزة، ومعظم الأطباء اعتادوا فقط على ما هو متاح من موارد فأصبح لا يطلب التشخيصات التي هي غير موجودة في قطاع غزة. لا يزال النقص كما ونوعا تقريبا يصل إلى 50%، وهناك تهديد يومي لهذا الدهون أن ينقص وهذه الخدمة أن تنقص. على سبيل المثال مادة الكربون اللازمة لتشغيل أجهزة الغسيل الكلوي هي أصبحت على وشك النفاذ، وهناك تهديد لأن يقف الغسيل الكلوي ل 600 مواطن في قطاع غزة. قيود مثلا على اللازمة للقسطرة القلبية، اللازمة لتثبيت العظام، مواد لإجراء عمليات جراحية، مواد التخدير، المخدر اللازم لأي طبيب أسنان غير موجود. اليوم إحنا الكثير في المراكز الصحية عندما يصل مواطن له جروح ويحتاج إلى بعض الغرز لا نستخدم التخدير.
1: حذر مدير عام وحدة إدارة المشاريع في سلطة المياه سعد علي من تفاقم أزمة المياه في قطاع غزة مع اشتداد موجة الحر، مؤكدا أن استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال قطع الغيار ومواد الصيانة يهدد بتوقف مرافق المياه والصرف الصحي بشكل كامل.
2: بعد الهدنة تمت العام القادم في شهر أكتوبر لم يدخل أي مواد لقطاع المياه لقطاع الصرف الصحي نهائيا، يعني إحنا اليوم نواجه أزمة حقيقية أكاد أجد أنه إذا لم يدخل جيوز التبريد يعني خلال فترة قصيرة ستتوقف الخدمة بالكامل، ليس مياه الشرب بل مياه المنزلية بل محطات الصرف الصحي. بالتالي يعني هذا مؤشر لأن الحياة حتنعدم في قطاع غزة، يعني ناشد مجتمع الدولة وناشد الدول اللي راعت هذا الاتفاق إطلاق النار أن تتدخل. لا يمكن أن يترك المواطنون بدون توفير هذا الحد الأدنى من الخدمة. كل مرافق المياه بالكامل للصرف الصحي هي تعتمد 100% على المولدات. طبيعي هذه المولدات لم يدخل لها أي قطع غيار. طبيعي أكثر الناس معنا هم الناس النازحين اللي في الخيام.
1: في المحافظات الشمالية احتجزت قوات الاحتلال اليوم عائلتين مكونتين من 15 فردا داخل أحد المنازل في بلدة صابستيا شمال غرب نابلس. وفي القدس المحتلة قام مستوطنون اليوم بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمع المهتوش البدوي المحاذي لمنطقة الخان الأحمر شرق المدينة. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم 20 مواطنا بينهم 5 سيدات وصحفي من مختلف محافظات الضفة، فيما استولت على مبلغ مالي من منزل المواطن عقاب عامر من بلدة كفر قليل جنوبي نابلس. قال محافظ الخليل خالد دودين إن جميع إجراءات الاحتلال في الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة باطلة وغير شرعية، مؤكدا أن الحرم مسجل على قائمة التراث العالمي وأن أي تغيير في معالمه يخالف القرارات منظمة اليونسكو والقانون الدولي. وشدد دودين إضاءتنا على ضرورة تعزيز الوجود الفلسطيني في الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة، مؤكدا أن صمود المواطنين وعودة السكان إلى منازلهم يمثلان الرد على محاولات التهويد ويسهمان في الحفاظ على الهوية التاريخية والوطنية للمنطقة. أكد مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود انتقال الاحتلال إلى مرحلة جديدة في تنفيذ مخطط إيوان شرقي القدس بإعلان فتح العطاءات خلال شهر آب المقبل لبناء 3400 وحدة استيطانية. قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح ماهر النمورة إن إعلان الاحتلال السيطرة على أكثر من 100 موقع استراتيجي يأتي لجلب الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية، محذرا من مساعي الاحتلال للالتهام مساحات واسعة من أراضي المواطنين لا سيما الواقعة في المناطق المصنفة ألف. واعتبر النمورة في حديث لإذاعتنا مخططات الاحتلال تحديا سافرا وضربا بعرض الحائط للاتفاقيات كافة موقعة مع الجانب الإسرائيلي في استفزاز صارخ لشعبنا.
3: وهذا سيؤدي إلى التهام مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية ولا سيما الواقعة في المنطقة ألف، ويعتبر تحدي سافر وضرب بعرض الحائط بأن ما يجري هو استفزاز الفلسطينيين وكذلك أيضا إسحاب من كل الاتفاقيات والمعاهد التي تم الاتفاق عليها أمام مرأة ومسمع العالم أجمع. لذلك ما يجري الآن هو خطير، ونحن في حركة فتح نحذر من الاستمرار بذلك، وعلى الجهات الراعية لعملية السلام الضغط على هذه الحكومة المتطرفة للتوقف عن تنفيذ هذه الإجراءات وهذه المشاريع وهذه القرارات التي يتم الحديث عنها. هنالك اتصالات على نطاق واسع جاء السيد الرئيس والقيادة الفلسطينية لفضح جرائم الاحتلال ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للتوقف عن هذه الجرائم.
1: دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه السياسي والمالي لوكالة الأنروا وتكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل لقضية فلسطين. وجدد خلال كلمته أمام لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لإعلان تبرعات للأنروا في نيويورك دعوته إلى إيجاد حل عادل ودائم لقضية اللاجئين استدادا إلى قرار الجمعية العامة 194 وحشد الإرادة السياسية والشجاعة اللازمة لإنهاء هذا الظلم التاريخي والمتواصل. في السياق أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش أن وكالة الأنروا تواجه قيودا كاسحة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وتعاني من عجز بقيمة 100 مليون دولار في السيولة النقدية ما يهدد عملها في جميع أنحاء المنطقة. وقال في كلمة أمام لجنة الجمعية العامة المخصصة بالإعلان عن التبرعات الطوعية للأنروا إن دعم الوكالة مسؤولية المجتمع الدولي إزاء اللاجئين الفلسطينيين. قتل الشاب سامي أحمد جعصوص في العشرينيات من عمره اليوم برصاص الشرطة الإسرائيلية في مدينة اللد داخل أراضي عام 48، وهو سادس شخص تستهدفه منذ مطلع العام الجاري. إلى ذلك قتل شابان في أراضي 48 في جارمتي إطلاق نار منفصلتين خلال ساعة صباح اليوم إذ لقي شاب مصرعه في مدينة شفا عمر، فيما قتل شاب من بسمة طبعون داخل مركبته في موقف سيارات بمجمع تجاري. وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي داخل الأراضي المحتلة عام 48 إلى 8 منذ مطلع الأسبوع الجاري. قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من جنوب لبنان إن قواته ستبقى هناك ما دام حزب الله يشكل تهديدا على حد زعمه، وأضاف أن إنشاء مناطق عازلة وأمنية داخل لبنان تمثل تغييرا في المفهوم الأمني الإسرائيلي على حد قوله. تستضيف الدوحة مبعوثين أمريكيين وإيرانيين لعقد مباحثات غير مباشرة في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين البلدين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه لا توجد أي خطط لعقد اجتماع مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة وأن إجراءات الإفراج عن الأموال المجمدة جارية. أعلنت السلطات الإسبانية أن النصف الأول من العام الجاري كان الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل البيانات مع ارتفاع ملحوظ في متوسط درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية وأكثر من 1000 حالة وفاة مرتبطة بالحر. وإسبانيا التي تقع في الخطوط الأمامية لمواجهة الاحتباس الحراري في أوروبا تواجه منذ بضع سنوات تزايدا في وتيرة موجات الحر وشدتها. وأخيرا إلى حالة الطقس في ساعة المساء والليل، يكون الجو صافيا وجه العام لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. وغدا الخميس يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. في ختام النشرة مستمعينا الكرام، إليكم تذكيرا بما جاء فيها من عناوين. تخوفات من تلف الأدوية والأغذية وتطعيمات الأطفال بسبب موجة الحر. الاحتلال يحتجز عائلتين داخل منزل في سباستيا شمال غرب نابلس. مستوطنون يقيمون بؤرة جديدة قرب تجمع بدوي محاذ للخان الأحمر شرقي القدس. أكثر من 100 حالة وفاة، وإسبانيا تسجل درجات حرارة قياسية. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة المفصلة. أتمنى لكم دائما أطيب المنى، وإلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

هنا صوت فلسطين، أحييكم مستمعين الكرام وقدموا لحضراتكم موجزا بأهم الأنباء. في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال دراجة نارية شمال خان يونس جنوب قطاع غزة. إجلاء 85 شخصا بينهم 30 مريضا و55 مرافقا باتجاه معبر رفح البري لتلقي العلاج. الاحتلال يعتقل صباح اليوم 7 مواطنين بينهم 3 سيدات من محافظتي الخليل ونابلس. جيش الاحتلال يستولي صباح اليوم على مبلغ مالي من منزل المواطن عقاب عامر من بلدة كفر قليل جنوبي نابلس. قوات الاحتلال تحتجز عددا من المواطنين داخل أحد المنازل في بلدة سباستيا شمال غرب نابلس. ومستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمع النهتوش البدوي المحاذي لمنطقة الخان الأحمر شرقي القدس. ومستوطنون يشرعون اليوم بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة كفر راعي جنوب غرب جنين. نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ يبحث اليوم مع مساعد وزير الخارجية الياباني لشؤون المساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة تاكيشي أوكوبو آليات مساهمة دولة اليابان في تحسين الوضع الإنساني والمعيشي لأهل قطاع غزة. أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش أن وكالة الأنروا تواجه قيودا كاسحة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. مقتل الشاب ربيع أبو هيكل من مدينة أم الفحم جراء تفجير مركبة في حيفا، وهو القتيل الثالث في الداخل جراء جرائم تفجير مركبات منذ مطلع الأسبوع. الهيئة العامة للبترول أعلنت أسعار المحروقات لشهر تموز، حيث طرأ انخفاض على مختلف أنواع المحروقات. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول من جنوب لبنان إن قواته ستبقى هناك ما دام حزب الله يشكل تهديدا على حد زعمه. مقتل شاب في العشرينيات من عمره اليوم برصاص شرطة الاحتلال في مدينة اللد داخل أراضي عام 48، وهو سادس شخص تستهدفه منذ مطلع العام الجاري. الدوحة تستضيف مبعوثين أمريكيين وإيرانيين لعقد مباحثات غير مباشرة في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين البلدين. المحكمة العليا الأمريكية رفضت مسعى الرئيس دونالد ترامب للحد من حق المواطنة المكتسب بالولادة في الولايات المتحدة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يستمر الجو اليوم وحتى غد الخميس شديد الحرارة في معظم المناطق دون تغيير يذكر على درجات الحرارة.

0: انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: صوت فلسطين، نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات، نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.

على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا. في ذروة الحدث وتدفق الأخبار، نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين. بكل الخير، أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا، أرحب بكم في هذه البانوراما الإخبارية المسائية من أحداث اليوم. في أحداث اليوم نتابع آخر المستجدات المحلية الميدانية وأيضا السياسية. هذه المتابعة تأتيكم عبر أثير صوت فلسطين والبث المباشر للإذاعة على تلفزيون التفاعلي على خدمة مدى وحضارة، وأيضا عبر شبكات التواصل الاجتماعي. في أبرز العناوين على أجندة أحداث هذا اليوم: انتشال رفات شهيد في خان يونس وتفاقم أزمة نقص وحدات الدم في مشافي قطاع غزة. امتحانات الثانوية العامة في غزة تسير كما خطط لها. أيضا نتابع الاحتلال يحتجز عددا من المواطنين داخل منزل في بلدة سباستيا بمحافظة نابلس. عدوان الاحتلال يؤثر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع غزة. اليوم الأول من تموز يوافق عيد الشرطة الفلسطينية 32. هذه الملفات وأخرى سنأتي عليها بالمتابعة في أحداث هذا اليوم، الذي يرافقني فيه من الإعداد والتنفيذ الزميلة أديمة رمضان، أيضا من الإخراج رمزي أبو الظاهر، ومن الإخراج محمد أحمد. سأكون معكم على الهواء مباشرة. رحمة عبد الحق، فأهلا بكم. الآن مستمعينا ومشاهدينا ننتقل إلى استوديو الأخبار، نشرة موجزة لأهم الأنباء مع زميل حسام ياسين. مساء الخير لك حسام.
2: مساء الخير لك رحمة، ولكل السادة المستمعين والمشاهدين، أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي. هذه نشرة موجزة لأهم الأخبار. في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال المسير استهدف دراجة نارية شمال مدينة خان يونس. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على القطاع منذ أكثر من عامين إلى 73,066، والإصابات إلى 173,514 إصابة. حذر مدير الإغاثة الطبية في غزة بسام زقوت من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في ظل موجة الحر بالتزامن مع شح المياه والوقود، ما أدى إلى تلف الأغذية وانتشار الأمراض والآفات واضطرار المواطنين إلى استخدام مصادر مياه ملوثة. في المحافظات الشمالية احتجزت قوات الاحتلال عائلتين مكونتين من 15 فردا داخل أحد المنازل في بلدة سباستيا شمال غرب نابلس. وفي القدس المحتلة أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمع المهتوش البدوي المحاذي لمنطقة الخان الأحمر شرق المدينة. كما اعتدت قوات الاحتلال اليوم على المشاركين في جنازة شاب عند باب الأصباط بالمدينة. وفي الخليل أغلق مستوطنون طرقا بالحجارة وخطوا شعارات عنصرية في وادي سعير شمال شرق المدينة. في رام الله نصب مستوطنون عددا من الكرفانات على أراضي المواطنين في قرية أم صفا شمال المدينة. وفي جنين شرع مستوطنون بإقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي بلدة كفراعي جنوب غرب جنين. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم 20 مواطنا بينهم 5 سيدات وصحفي من مختلف محافظات الضفة، فيما استولت على مبلغ مالي من منزل المواطن عقاب عامر في بلدة كفر قليل جنوب نابلس. أكد مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود أكد انتقال الاحتلال إلى مرحلة جديدة في تنفيذ مخطط إيوان شرقي القدس المحتلة بإعلانه فتح العطاءات خلال شهر آب المقبل لبناء 3400 وحدة استيطانية. بحث نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ اليوم مع المساعد الخاص لوزير الخارجية الياباني السفير لشؤون إعادة إعمار قطاع غزة تاكيشي أوكوبو، بحث آليات مساهمة دولة اليابان في تحسين الوضع الإنساني والمعيشي لأهالي قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار الأوضاع المأساوية والعدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا. رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالتقرير الصادر مؤخرا عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن استهداف إسرائيل المتعمد للأطفال الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023. أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن وكالة الأونروا تواجه قيودا كاسحة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وتعاني عجزا بقيمة 100 مليون دولار في السيولة النقدية، ما يهدد عملها في جميع أنحاء المنطقة. قتل الشاب سامي أحمد جعصوص في العشرينيات من عمره اليوم برصاص الشرطة الإسرائيلية في مدينة اللد داخل أراضي عام 48، وهو سادس شخص تستهدفه منذ مطلع العام الجاري. إلى ذلك قتل شابان في أراضي عام 48 في جريمتي إطلاق نار منفصلتين خلال ساعات صباح اليوم، إذ لقي شاب مصرعه في شفا عمر، فيما قتل آخر من بسمة طبعون أو بسمة طبعون داخل مركبته بموقف سيارات في مجمع تجاري. قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من جنوب لبنان إن قواته ستبقى هناك ما دام حزب الله يشكل تهديدا على حد زعمه، وأضاف أن إنشاء مناطق عازلة وأمنية داخل لبنان تمثل تغييرا في المفهوم الأمني الإسرائيلي على حد قوله. أعلنت السلطات الإسبانية أن النصف الأول من العام الجاري كان الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل البيانات، مع ارتفاع ملحوظ في متوسط درجات الحرارة على المعدلات الطبيعية وأكثر من 1000 حالة وفاة مرتبطة بالحر. في حالة الطقس أخيرا في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. سيدتي سادتي، انتهت هذه النشرة. أما الآن فنعود لك رحمة وملفات عديدة في أحداث اليوم، تفضلي.
1: شكرا لك حسام، من جديد أرحب بكم مستمعينا ومشاهدينا، ونتابع وإياكم عديد الملفات على أجندة أحداث هذا اليوم الذي يأتيكم عبر أثير صوت فلسطين، وأيضا البث المباشر لإذاعة التلفزيون التفاعلي على خدمة مدى وحضارة. نبدأ من قطاع غزة، حيث يتواصل انتشال رفات أعداد من الشهداء هذا اليوم. تم انتشال رفات شهيد من تحت الأنقاض في حي الأمل بخان يونس. كذلك نتحدث حول الأوضاع التي يعيشها أبناء شعبنا، تحديدا النازحين في قطاع غزة في ظل الأجواء شديدة الحرارة. ينضم إلينا مباشرة مراسلنا شادي الباز. مساء الخير شادي.
3: مساء الخير لك رحمة وللسادة المستمعين. وكما تحدثنا مع صراحة هذا اليوم رحمة، هذه الطائرات المسيرة نزلت تحلق في أجواء القطاع، يعني قبل تقريبا الساعة من الآن استهدفت مجموعة من بالقرب من منتزه البلدية وسط مدينة غزة شهيد، وعدد من الإصابات في هذا الاستهداف الذي قام بهذا الاحتلال على هذه المجموعة من المواطنين. وهذا يؤكد أن الاحتلال ما زال يعني يمعن بدماء أبناء شعبنا، وما زالت الأوضاع الميدانية خطيرة للغاية في ظل هذه التداعيات الأخيرة، وفي ظل طبعا استمرار يعني حالة التحريض من قبل إعلام الاحتلال وأيضا من الاحتلال على قطاع غزة، وتواصل ما يقوم به هذا الاحتلال من توسيع المناطق الصفراء خاصة في مناطق شرق محافظة خان يونس. هذا اليوم كان هناك توسيع لهذا الخط الأصفر مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال وعمليات هندسة تقوم بها فرق الهندسة من قبل الاحتلال في هذه المناطق، وهي محاولة تدمير ما تبقى من منازل المواطنين وتسويتها بالأرض. أيضا إطلاق نار كان من زوارق الاحتلال في المناطق الغربية لمحافظة خان يونس، مع إطلاق نار وقصف مدفعي وعمليات نسف أيضا في المناطق الشرقية لمدينة غزة. ويبدو أن الوضع الميداني الثاني ما زال شديد الخطورة في ظل هذه التداعيات وفي ظل ربما الأسباب التي تحدثنا عنها سابقا في هذا المشهد الذي يطل من قطاع غزة والذي ما زالت فيه حرب الإبادة مستمرة وما زال هذا العدوان مستمر على أبناء شعبنا. على الجانب الآخر مع ارتفاع درجة الحرارة وهذه الخيام الملتهبة التي تصبح كالأفران بالنسبة للمواطنين والعائلات هناك بالتأكيد لها عواقب وخيمة، هذه العواقب سوف تظهر يعني مع اشتداد درجات الحرارة إن كانت بانتشار الأوبئة والأمراض أو كانت ربما حالات وفيات كما حدث في السنوات السابقة نتيجة طبعا لعدم وجود طبعا مناطق تبريد وعدم وجود كهرباء، وبالتالي يبقى المواطن معرض في أي لحظة أن ترتفع درجة الحرارة في الجسم خاصة الأطفال الذين يعانوا، وإلاد هذا الموضوع في كل عام مع انتشار أمراض كثيرة جلدية بين صفوف المواطنين خاصة النازحين في الخيام في ظل عدم وجود نظافة عامة وعدم يعني وجود أماكن أيضا تعويل من هذا الحر الشديد الذي يعيشون فيه للعام الثالث على التوالي. وهذا الوضع الإنساني أيضا يندرج في موضوع الخطورة على حياة يعني عديد المواطنين في ظل الخيام المهترئة وفي ظل طبعا الوضع الإنساني الصعب الذي وصل إليه قطاع غزة وفي ظل طبعا الاكتظاظ الشديد الذي تشهده المناطق الغربية التي حصر فيها الاحتلال المواطنين أكثر من 2 مليون مواطن يعيشون في ظروف صعبة للغاية في ظل هذه التداعيات الخطيرة. وكما تحدثت يعني الاحتلال له سياسات كثيرة يتبعها ضد أبناء شعبنا هنا في قطاع غزة ليست فقط عسكرية ولكن على جوانب عدة جوانب يعني تتمثل في إرهاق حياة المواطن وتصعيد حياة المواطن حتى يصل المواطن إلى حد يعني صعب للغاية في ظل هذه الظروف الصعبة. إذن أوضاع ميدانية صعبة للغاية ونتوقع المزيد من الاستهدافات من قبل الاحتلال وأوضاع إنسانية أصعب في ظل هذه الظروف التي نعيشها في قطاع غزة.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل حول مستجدات الأوضاع من قطاع غزة مراسلنا شادي الباز، شكرا جزيلا لك.

0: أيضا من الأخبار التي تردنا مستمعينا، الرئاسة حذرت من خطورة المخططات الاستيطانية التي أعادتها حركات الاستيطان في الضفة بدعم وتشجيع من حكومة الاحتلال، وتهدف إلى الاستيلاء على 100 نقطة في مختلف أنحاء الضفة لإلغاء اتفاقيات أوسلو. الرئاسة قالت إن هذه المخططات الاستيطانية تمثل تصعيدا خطيرا وإمعانا في سياسة الضم والاستيطان وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإصرارا من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة على تدمير أي فرصة لتحقيق السلام والاستقرار. أضافت الرئاسة أن حكومة الاحتلال تواصل سياسة فرض الوقائع بالقوة على الأرض الفلسطينية في تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي وسعي إلى نسف حل الدولتين وتقويض جميع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال. نواصل الحديث فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، وتحديدا نتحدث عن أزمة النقص في وحدات الدم المتفاقمة في مستشفيات قطاع غزة. نرحب بي دكتور حسام راشد، مدير مختبر بنك الدم في مجمع الشفاء الطبي. أهلا بك، مساء الخير دكتور.
1: مساء النور، أهلا وسهلا بكم.
0: أهلا بك. نتحدث عن حجم النقص الحاصل اليوم في وحدات الدم في مشافي قطاع غزة.
1: الحمد لله رب العالمين، احنا يعني بنحاول نتجاوز النقص هذا بزيادة الحملات الخارجية والتبرع الطوعي من المتبرعين بالدم في داخل مستشفى الشفاء. بالإضافة لذلك انه وصل بداية الشهر الماضي تقريبا عدد 2000 وحدة دم لحمل الدم واحد واستطنا من الضفة الغربية بجهود مباركة من الأخ وزير الصحة دكتور مجد عبد رمضان، وايضا بجهود اخونا نقيب الطب المخبري الدكتور اسامه النجار الله يرحمه، اللي هو البدل اللي هو حملات اللي هي التبرع بالدم لمساعده غزه في النقص الحاد في وحدات الدم في بدايه الحرب اللي هي حرب 2023.
0: نعم، يعني الان هناك يعني توفر في هذه الوحدات، هل من فصيله معينه من فصائل الدم يوجد فيها نقص في هذه الفتره؟
1: احنا بنعاني الان من نقص الفصائل السالبه الاو نيجاتيف والاي

0: نيجاتيف وبعض الفصائل اللي عليها طلب. يعني اليوم يوميا تتعرض قطاع غزة إلى استهدافات وحدوث شهداء وإصابات، هذا بالقبضان باحتياج كميات أكبر من وحدات الدم، وهذا بخلينا نكثف جهودنا أكثر لزيادة الحملات الخارجية وأيضا حملات التوعية اللي بنعملها لزيادة إقبال المتبرعين بالدم لتجنب النقص الموجود يعني. وهذا كله بيتم بجهود اللي هي وزارة الصحة والعاملين فيها حتى نتجاوز النقص اللي بيصير يعني.
1: نعم، لكن دكتور حسام، يعني حملات التبرع بالدم في قطاع غزة كانت تواجه بتحديات، حيث أن المواطنين أنفسهم يعانون سوء التغذية ما يحول دون تمكنهم من التبرع بالدم، هل لا تزال هذا التحدي قائم حتى هذه الفترة؟
0: والله إحنا بداية الحرب اللي صار إن إحنا تعرف قطاع غزة تعرض نقول لحملات مسعورة من جانب الجيش الإسرائيلي، إغلاق المعابر ومنافذ اللي هي الغذاء لقطاع غزة، هذا أدى إنه يصير عندنا حالات مجاعة في قطاع غزة، وإحنا كنا نسحب من المتبرعين يعني عنده ضعف بالدم عشان نواجه النقص الحاد وحدات الدم. حاليا إحنا يعني نوعا ما صار نقول إدخال لبعض البضائع، وبرضه هي مش كافية لقطاع غزة، وأيضا ارتفاع الأسعار هذا برضه يعني بيكون عائق كبير للناس إنه يكونوا على تغذية جيدة ويعني نقول يكون مناسبين للتبرع بالدم، لأنه إحنا في عنا حتى مواصفات وزارة الصحة في عنا بروتوكول معين لانتقاء المتبرع الأمثل للتبرع بالدم إنه يكون له مواصفات خاصة، ويظل الإغلاق المعابر ونقص المواد ونقص الأغذية هذا كله بترتب عليه إنه يكون عندي اللي هو حالات نقول عنها نشغل وصل المجاعة، إنه في عنا نقص حاد في المواد الغذائية برضه في قطاع غزة وارتفاع أسعارها.
1: نعم. يعني هل هناك صعوبة أيضا دكتور حسام في توفير المستلزمات الخاصة بجمع الدم وأيضا ما يتعلق بحفظ الدم؟
0: والله حاليا إحنا أيضا زي ما قلنا إنه بالإضافة لنقص المواد الغذائية في عنا نقص كبير في المواد الطبية كلها بشكل عام واللوازم الطبية، يعني إحنا مرضى الثلاسيميا الآن بنواجه اللي هو الليكوستوب فلتر، هذا اللي بيستخدمه مريض الثلاسيميا اللي بيحتاجها عشان عملية نقل دم تحميه من يصير عنده حساسية في نقل الدم، بالإضافة إلى أكياس في شوية نقص في أكياس الدم، وأيضا نقص اللي هي بنحكي عليها الطرق المناسبة لعملية نقل الدم للمرضى اللي هي الكروسمات جل، هذه فيها نقص حاد، وأيضا في عندنا نقص في مواد فحص الفيروسات اللي بنعملها لوحدات الدم عشان ننقل دم آمن للمرضى، لازم يتوفر عندنا فحوصات اللي هي الفيروسات وهذه برضو فيها نقص حاد، بالإضافة أيضا لنقص في المواد الطبية الأساسية يعني أملاح الكلى غير متوفرة، فحوصات غازات الدم غير متوفرة، يعني مريض عناية يتابع حالته بدون فحوصات غازات الدم مصيبة كبيرة، أيضا إنزيمات القلب، فحوصات إنزيمات القلب لمرضى قطاع غزة وازدياد الحالات تحت الأمراض الموجودة في غزة، هذه بنحكي عنها يعني بنحكي عن ظروف صعبة موجودة وحقيقية ومثبتة من قبل منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الصحية، يعني احنا بنعيش ظروف صحية بأمانة صعبة وكارثية بأمانة يعني.
1: نعم.
0: والوضع صعب، وأيضا عندك المستلزمات الطبية والمواد الطبية يعني أنابيب اللي بنحط فيها العينات لعمل فحوصات الكيمياء والمواد الطبية هذه مفقودة، بنضطر نستخدم بدائل أخرى حتى نتجاوز الأزمة، فإحنا صراحة نحتاج إلى وقفة من كل ضمير حي في العالم الحر، يعني إنه يقف مع أهل غزة، يعني صراحة أهل غزة يعني زي أي شعب في العالم له حياته له مصيره، لازم العالم يكون داعم له يعني، وهذا بيظل هالصمت العالم الموجود، يعني غزة صراحة يعني وضعت بظروف صعبة للغاية.
1: نعم.
0: ويعني نتمنى الله من الله الفرج القريب إن شاء الله.
1: إن شاء الله. دكتور حسام، يعني نتحدث أيضا عن أكثر الفئات تضررا في حال ما استمرت هذه الأزمة، نقص في وحدات الدم في قطاع غزة، ما الفئات الأكثر تضررا من هذا النقص؟
0: والله الفئات الأكثر تضررا هي يعني ترتكز ركيزة أساسية بعلاجها على الدم، يعني عندك مرضى الكلى، مرضى الثلاسيميا، يعني عندك مرضى الكلى أيضا يضاف لهم أنه في عندهم نقص في المواد الأساسية لعملية غسيل الكلى، يعني بنحكي عن مادة البايكارب اللي بيستخدموها في آلات غسيل الكلى غير متوفرة، وهذا تكلفتها بسيطة جدا لا يتم إدخالها إلى قطاع غزة، وهذا بترتب عليه أنه يصير عندنا زيادة في أو يقول أنه يترتب عليه مصير لإنسان يعني عنده مشاكل في الكلى وممكن تجاوزها بنقص مواد بسيطة أنه تلاقيه يعني يتجه إلى الموت بنقص المواد هذه. أيضا زي ما قلنا إنه مرضى الأورام بيحتاجوا وحدات دم، وهذه زي ما حكينا فيه إنه في عنا أصناف كتير وأدوية ناقصة كتير في قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل والإيضاح دكتور حسام راشد، مدير مختبر بنك الدم في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة. شكرا جزيلا لك. نتابع أيضا الحديث حول التطورات والمستجدات في قطاع غزة. نتحدث تحديدا مستمعينا ومشاهدينا حول سير امتحانات الثانوية العامة للطلبة في قطاع غزة. نرحب بي سيد عاهد الدلو، عضو الأمانة العامة لاتحاد المعلمين في غزة. أهلا بك، مساء الخير.
2: مساء النور وأهلا وسهلا بكم جميعا.
1: أهلا بك يعني سيد عاهد، كيف تقيمون سير هذه العملية التقدم لامتحانات الثانوية العامة في قطاع غزة؟
2: أختي العزيزة، ليس بخافيا على أحد الظروف القهرية التي تعيشها المحافظات الجنوبية في هذه الظروف من حرب إبادة وقتل وتشريد. الحمد لله أن وزارة التربية والتعليم استطاعت أن تنجح في موضوع الثانوية العامة منذ دورة 2005، وكان فيها 18,000 طالب وطالبة، وكذلك 2006 كان فيها 27,000 طالب وطالبة، و2007 كان فيها 29,000 طالب وطالبة، و2008 هذا العام تقدم 35,000 طالب وطالبة للثانوية العامة، تحدوا فيها كل أنواع وكل الظروف القهرية الموجودة التي لم تمر على بشر إطلاقا بسبب أولي، وهو القضاء على البنية التحتية تماما ل 85% من مباني وزارة التربية والتعليم في المحافظات الجنوبية، وما تبقى من 15% فهي أيضا خاضعة لسيطرة الاحتلال كاملة سواء في مدينة رفح أو في منطقة بيت حنون. لذلك الثانوية العامة مرت في عملية قيصرية صعبة جدا جدا، ولكن بتكاتف جميع الجهود ووزارة التربية والتعليم وعلى رأس وزير التربية والتعليم الذي مشكورا أصر على أن تعقد جلسات الثانوية العامة رغم هذه الظروف وتمت. أختي، أحب أن أنوه أن إحنا في أول يوم في الثانوية العامة كان هناك شهيدة وهي ذاهبة إلى تقديم الامتحانات، رغد كانت شهيدة في أول يوم. صحيح. عدد شهدائنا الطلاب فاق 19,000 طالب وطالبة، عدد المصابين فاق 28,000 طالب وطالبة. إن من المعلمين أكثر من 7,020 معلم ومعلمة استشهدوا، كذلك من المصابين أكثر من 32,500 معلم ومعلمة أصيبوا. هذه الإحصائيات وهذه الأرقام المرعبة لم تمن أبدا وإطلاقا على أي منطقة في العالم، ولكننا في قطاع غزة مررنا بها وما زلنا نمر. وبالمناسبة وأنا أتحدث معك الآن في هذه اللحظات أسمع قصف قريب من المنطقة، وأتمنى أن لا يكون هناك شهداء ومصابين في هذه اللحظة.
1: نعم سيد عايد، في أي منطقة أنت تسكن الآن؟ يعني أين يسمع هذا القصف؟
2: الآن يسمع هذا القصف في شارع عمر المختار في منطقة الرمال في غزة.
1: نعم، نتمنى لكم السلامة. يعني سيد عاهد، الامتحانات في قطاع غزة تعقد إلكترونيا، يعني منذ بدء الامتحانات وحتى اليوم هل واجهت الطلبة أي معيقات، نتحدث تقنية أو انقطاع في الإنترنت وما إلى ذلك؟
2: قضية الانقطاع في الانترنت طبيعي طالما نحن نخضع بشكل كامل لاحتلال همجي، ولكن هناك لجان مختصة متعاونة ما أنشأتها وزارة التربية والتعليم من أجل تذليل هذه العقبات، ولذلك كان هناك على البرنامج أنه في حال انقطاع الانترنت يبقى الطالب ويسلم أجوبته على البرنامج، بحيث أنه عندما يأتي الانترنت مباشرة يكون قد حفظ هذه الإجابة، وهذه من ضمن التسهيلات التي أعطيت للطلاب للتغلب على قضية انقطاع الانترنت وعدم وجوده.
1: شكرا جزيلا لك سيد عاهد الدلو، عضو الأمانة العامة لاتحاد المعلمين في غزة، على هذه الإيضاحات والمشاركة معنا. شكرا لك. إذا نبقى في قطاع غزة مستمعينا ومشاهدينا، انتشال رفات عدد من الشهداء من تحت الأنقاض في قطاع غزة، هذه العملية مستمرة. حول التفاصيل المرتبطة بذلك نتحدث مع السيد نشأت الوحيدي المتحدث باسم مفوضية الشهداء والأسرى في قطاع غزة. أهلا بك، مساء الخير.
3: مساء النور.
1: أهلا بك. هذا اليوم جرى انتشال رفات شهيد في حي الأمل بخان يونس، بالأمس جرى أيضا انتشال رفات شهيدين، يعني نتحدث عن متابعتكم لهذا الملف، كيف يتم التعامل مع هذه الرفات وكيف يتم التعرف على هويات وأصحاب هذه الجثمين؟
3: يعني أولا تحية لكم على هذا التواصل مع شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده. وقبل أيام كما نذكر كان هناك إعلان الاحتلال عن شهيد في السجون أو في المعتقلات الإسرائيلية مجدي أبو عرة من طوباس، الذي كان قد قضى نحبه شهيدا من ديسمبر 2024 ولم يعلن عنه إلا قبل أيام. وإذا ما عدنا لسؤال حضرتك، يبدو أن هناك عدد كبير من الشهداء تحت الأنقاض بسبب الممارسات والجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، منهم من يعني استشهد بعد اعتقاله واستخدامه كدرع بشري ولم يتم الكشف عن مصيره حتى الآن، أو الشهداء تحت الأنقاض والركام، وقيام حتى الاحتلال الإسرائيلي بمنع الوصول إلى هذه الجثامين. هناك شهيد في حي الأمل، هناك شهيد في بيت حنون، في غزة، في كل المناطق التي يعني يستبيحها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. هذا يستوجب يعني أولا قيام الجهات الدولية والإنسانية والمختصة ومنها الجنائية الدولية بإرسال لجان لتقصي الحقائق والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاحترام عمل هذه اللجان من أجل الكشف عن مصير الشهداء الذين قام الاحتلال الإسرائيلي بمنع الوصول إليهم، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب. أحيانا يكون هناك صعوبات كبيرة في التعرف على هوية الشهيد، إما بسبب المدة الطويلة التي بقي فيها الشهيد تحت الأنقاض، أو بسبب الممارسات والتعذيب ويعني تشوه الجثمان بفعل هذه السياسات الإسرائيلية. هناك لجان يعني تعمل من أجل الكشف عن هوية هؤلاء الشهداء، ولكن بصعوبة كاملة بفعل النقص في الطواقم الطبية المختصة وقيام الاحتلال بتدمير يعني المختبرات والمعامل الخاصة بهذه القضية.
1: نعم، يعني بفعل تدمير الاحتلال لهذه المختبرات، يعني لا يوجد إمكانية لإجراء فحص الحمض النووي لهذه الرفات.
3: يعني هناك العديد من الشهداء، العشرات من الشهداء الذين تم دفنهم دون الكشف أو التعرف على هوياتهم بفعل الجرائم التي ارتكبت بحقهم وبحق شعبنا الفلسطيني في كل مكان. ولهذا أنا أقول وأطالب بضرورة قيام الجهات الدولية والإنسانية والمختصة ومنها الجنائية الدولية والمجلس الدولي لحقوق الإنسان والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي يمنعها أيضا الاحتلال الإسرائيلي من القيام بواجباتها والتزاماتها، بالرغم من أن هناك قصور واضح في هذه القضايا من قبل المؤسسات الدولية والجنائية الدولية والإنسانية. عليهم جميعا أن يعملوا من أجل الضغط على هذا الاحتلال لإلزامه بوقف هذه الجنائية.

0: للاحتلال، وأيضا التقديرات لعدد المفقودين من المواطنين.
1: يعني إذا ما تحدثنا عن عدد الشهداء، شهداء الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في السجون الإسرائيلية وصل إلى 328 شهيد باستشهاد الأسير عمار أو عماد راجح سرحان من حيفا يوم السبت الذي وافق 14/6 وكان معتقلا في سجون الاحتلال منذ العام 2001 وكان يقضي حكما بالسجن مدى الحياة، واستشهد بعد إصابته بنوبة قلبية في سجن جلبوع، وكان قد أمضى أيضا سنوات في العزل الانفرادي. أما إذا ما تحدثنا عن عدد الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي فهي يعني طبعا المعلومة هوياتهم حتى هذه اللحظة 796 جثمان، 796 جثمان من بينها 98 جثمان لأسرى استشهدوا في السجون الإسرائيلية، هناك 82 جثمان لأطفال فلسطينيين، هناك 10 جثامين محتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي. عدد الجثامين قبل 7 أكتوبر المعروف كان 405، بعد 7 أكتوبر وصل إلى 796، بمعنى يعني احتجاز 391 جثمان بعد 7 أكتوبر. في مقابر الأرقام الإسرائيلية طبعا العدد هذا يعني إذا ما وزعناه 258 جثمان في مقابر الأرقام الإسرائيلية حسب المعلن، وفي الثلاجات 538 جثمان. ومن هنا نقول يعني بأن على الاحتلال الإسرائيلي أن يعني يأخذ عبرة مما قاله الجنرال الفرنسي شارل ديغول في العام 58 إبان الاستعمار الفرنسي للجزائر، بأنه يعني كاستعمار يملك يعني عدد كبير من الجنود، 500,000 جندي، أدوات قتل، قمع، اعتقال إلى آخره، ولكن من الجنون أن يتصور الاستعمار الفرنسي بأنه يعني يمكن أن يسيطر دائما على الشعب الجزائري، لأن دائما خوف وقلق الاحتلال والاستعمار هو أكبر من خوف وقلق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال أو الاستعمار. وبالتالي فلسطين يعني نؤكد على أن فلسطين لا تلبس ولن تلبس غير هويتها العربية، ولن تتباهى أمام الأمم بغير لغتها العربية.
0: أشكرك جزيل الشكر سيد نشأت الوحيد المتحدث باسم مفوضية الشهداء والأسرى في قطاع غزة على كل هذه الإيضاحات والمشاركة معنا، شكرا لك. في موضوع آخر مستمعينا ومشاهدينا، صدر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تقرير يحمل عنوان قطاع غزة خلف الركب، ظهرت فيه أرقام مخيفة توضح الأثار الناجمة عن حرب الإبادة على أهداف التنمية المستدامة لعام 2026. أفادت الأرقام بأن أكثر من 20 عاما من التنمية أصبحت ذرا من الرماد إثر الأحداث القاسية التي مر بها القطاع خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة. تفاصيل أوفى في تقرير جيدة أبو سرور يقرأه محمد علوي.
2: ركز الجهاز المركزي للإحصاء في تقريره على عدة حقائق نتجت عن حرب الإبادة كان لها تأثير سلبي على التنمية المستدامة، منها تردي الوضع الاقتصادي وتحويل 98.5% من الأراضي الزراعية في القطاع إلى مساحات قاحلة وغير صالحة للزراعة إثر القصف العنيف، أو حتى صعوبة الوصول إلى الأراضي التي يفرض الاحتلال سيطرته عليها، أدت إلى ارتفاع مستويات المجاعة بين المواطنين حتى أعلن المجاعة رسميا في 15 آب 2025. 26,370 أسرة جديدة تعيلها نساء إثر فقدان المعيل حتى آذار 2026. 64% من سكان قطاع غزة الذين كانوا يعيشون تحت خط الفقر قبل حرب الإبادة بلغوا اليوم حد المجاعة. 1,600,000 شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في قطاع غزة حتى نهاية تشرين الثاني 2025. 55,500 امرأة حامل ومرضع و100,000 طفل دون الخامسة يعانون سوء تغذية.

حاد حتى منتصف تشرين الأول 2026. وفيما يتعلق بالوضع الصحي في القطاع الذي لا يقل كارثية عن الوضع الميداني، فإن هناك 172,664 جريحا في قطاع غزة، من بينهم 42,000 إصابة جسيمة غيرت حياة المصابين حتى أيار 2026، ناهيك عن 60,000 امرأة حامل دون رعاية صحية في 2026.

0: متواصلون وإياكم مستمعينا ومشاهدينا في ملفاتنا على أجندة أحداث هذا اليوم. بالانتقال إلى مستجدات وتطورات الأوضاع في محافظة طول كرم، ينضم إلينا من هناك مراسلنا معين شديد. مساء الخير لك معين.
1: مساء الخير رحمة،
0: أهلا بك. نتحدث في البداية عن التطورات، هذا العدوان المستمر على طول كرم ومخيميها واقتحامات الاحتلال اليومية لعدد من القرى والبلدات بالمحافظة.
1: بالفعل رحمة، يعني عدوان الاحتلال متواصل على مدينة طول كرم وعلى مخيميها طول كرم ونور شمس اليوم 520 على التوالي، مع استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتواجد واحتلال العديد من منازل المواطنين تحديدا في مخيم نور شمس، حيث أن قوات الاحتلال تواصل السيطرة على بنايتين سكنيتين في الجهة الجنوبية الغربية من المخيم وفي الجهة الشرقية، وأيضا هناك تواجد لقوات الاحتلال على امتداد شارع طول كرم نابلس كبارة المخيم لمنع المواطنين من الوصول إلى منازلهم لإخراج ما يمكن إخراجه من مقتنيات هذه المنازل أو لتفقدها، مع استمرار قوات الاحتلال باقتحام العديد من منازل المواطنين في المخيم وتدمير محتوياتها. إلى ذلك أيضا تواصل قوات الاحتلال تواجدها في مخيم طول كرم تحديدا من الجهة الشرقية، وحيث تحتل إحدى البنايات السكنية وحولتها لسكنة عسكرية ومقر لقيادة قوات الاحتلال المنفذة للعدوان. صباحا وكل يوم تقريبا رحمة، قوات الاحتلال تقوم مع ساعات الفجر الأولى بإطلاق وابل من الأعيرة النارية في الهواء في مخيمي طول كرم ونور شمس، مما يسبب إزعاجا حقيقيا وتهديدا لحياة المواطنين خاصة القاطنين بمحاذاة المخيمين. تحركات لآليات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طول كرم وتحديدا في محيط طوار شويكة، وأيضا وصولا إلى مخيم طول كرم وإلى مخيم نور شمس، آليات الاحتلال تنطلق من بوابة الثاني عوز غرب طول كرم باتجاه هذه المناطق. أيضا هناك تحركات لقوات الاحتلال كانت الليلة الماضية في مدينة طول كرم، قوات الاحتلال سيرت دورياتها الراجلة والمحمولة في شوارع المدينة، قامت بإيقاف العديد من المواطنين والمركبات، فتشت هذه المركبات، دققت في بطاقة هويات الركاب، أوقفتهم لعدة ساعات. إلى ذلك أيضا هناك تواجد لقوات الاحتلال على الحواجز العسكرية المغلقة أساسا والمحيطة بمدينة طول كرم، تحديدا حاجزي جبارة وشوفة، حاجز عناب إن فتحته قوات الاحتلال الإسرائيلي يخضع لمزاجية قوات الاحتلال المرابطة على هذا الحاجز، وغالبية الأوقات هذا الحاجز مغلق وجه حركة المواطنين خاصة الداخلين إلى مدينة طول كرم. كان هناك عمليات اقتحام متكررة لقوات الاحتلال للعديد من بلدات وقرى الشعروية شمال طول كرم وفي منطقة وادي الشعيب تحديدا في بلدة عربتة إلى الشرق من مدينة طول كرم. قوات الاحتلال سيرت أيضا دورياتها الراجلة والمحمولة في هذه المناطق وقامت بذات الإجراءات من حيث إيقاف المواطنين والمركبات وتفتيشها بشكل دقيق. إلى ذلك رحمة، آليات الاحتلال تعمل بوتيرة متسارعة في أراضي قرية شوفي إلى الجنوب الشرقي من مدينة طول كرم في إطار خطة الاحتلال لإقامة مدينة صناعية على حساب الأراضي الفلسطينية الحديث يدور عن نحو 800 درهم. آليات الاحتلال تقوم بتجريف هذه المنطقة وتسويتها، وأيضا تواجد قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في أراضي قرية شوفي، وخاصة فيما يقوم به عدد من المستوطنين بإخراج أبقارهم وأغنامهم وتركها ترعى في الأراضي المحادية للقرية تحديدا من الجهة الغربية.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل حول مستجدات الأوضاع من طول كرم، مراسلنا معين شديد شكرا لك. في شأن آخر، نتابع مستمعينا ومشاهدينا، اليوم الأول من تموز يوافق عيد الشرطة 32، والذي أحياه جهاز الشرطة بعرض عسكري وسط مدينة رام الله هذا اليوم. نرحب بالعميد لؤي رزقات المتحدث باسم الشرطة، أهلا بك، مساء الخير.
2: مساء الخير، أهلا وسهلا.
0: أهلا بك، كل عام وأنتم بخير في عيد الشرطة. ونتحدث عميد لؤي عن رسالة الشرطة في عيدها 32.
2: وكل عام وأنتم وأبناء شعبنا الفلسطيني بألف خير. يعني رسالة الشرطة هي تجديد العهد بمواصلة العمل وتطوير الأداء وتعزيز الشراكة مع المجتمع وترسيخ الثقة بين رجل الشرطة والمواطن. ومن هذا المنطلق تؤكد الشرطة على زيادة والسعي لرفع كفاءة ضباطها وأفرادها بهدف تقديم الخدمة الأفضل لأبناء شعبنا. تضحيات كبيرة قدمتها على مدار 32 عام من الشهداء والأسرى والجرحى، وكذلك الجهود الكبيرة المبذولة بهدف حفظ الأمن والنظام وحماية الأرواح والممتلكات بين المواطنين. الشرطة التي بدأت بإمكانيات بسيطة متواضعة اليوم أصبحت من المؤسسات التي تنافس مؤسسات شرطية عالمية لها مئات السنين أقيمت وعملت على تطوير قدراتها من خلال الضباط الفلسطينيين وصناعتهم فلسطينيا، وبالتالي الحصول على خدمة أفضل وأيضا أداء مبني على الخدمة ومبني على السعي للحصول على الخبرة والكفاءة العربية والإقليمية والدولية لتطبيق أفضل الخدمات على الأرض وتقديمها لمواطنينا الفلسطيني.
0: نعم، يعني عميد لؤي نتحدث أيضا عن أبرز الإنجازات التي حققتها الشرطة على مدار العقود الثلاثة الماضية.
2: يعني بدأت كما قلنا بإمكانيات متواضعة، ثم بدأت بتطوير نفسها بنفسها، واليوم أصبحت هناك العديد من الأقسام والإدارات الهامة والضرورية، وتناغمت مع احتياجات المجتمع، وتم تأسيس وتنظيم العمل الشرطي وتأسيس إدارات تخدم كل فئات المجتمع، من إدارة حماية الأسرة والأحداث، إدارة المباحث، إدارة مكافحة المخدرات، وأيضا النوع الاجتماعي وغيرها من الإدارات المتطورة. ولكن عندما كلما تطورت الحياة والمجتمع، تتطور هذه المؤسسة والتي لديها إمكانية لتطوير أمورها من خلال تلبية احتياجات المواطنين، فكان هناك تأسيس لدائرة مكافحة الجريمة الإلكترونية وأيضا الأدلة الجنائية والمعمل الجنائي. ومن أبرز التطورات أيضا انضمام الشرطة الفلسطينية للمنظمة الجنائية الدولية الإنتربول، واللي أصبحت تلاحق مرتكبي الجريمة من خارج الوطن أو إذا ارتكبوها ولاذي بالفرار إلى خارج الوطن يتم ملاحقتهم من خلال إنتربول فلسطين. إضافة إلى تطوير الأداء كلما كان هناك حاجة، وتطوير الإدارات كلما كان هناك حاجة للمجتمع، بمعنى أنه هناك تناسب طردي ما بين تطور المجتمع وتطور هذه المؤسسة، وكان هناك تصميم لدى قيادة الشرطة بضرورة العمل على البحث عن أفضل التطورات في مؤسسة الشرطة، من الحوكمة ومن الحوسبة ومن التطور التقني والرقمي، من أجل تقديم الخدمات الأفضل لأبناء شعبنا، وهذا يعني يتماشى مع التطور الحاصل في المجتمع.
0: أيضا عميد لؤي رزيقات، إذا ما تحدثنا عن لطالما كانت الشرطة شريكا للمواطن في كل المراحل التي يمر بها شعبنا والتحديات التي يواجهها، يعني أهمية دور الشرطة في تعزيز صمود المواطن في مواجهة هذا الاحتلال.
2: يعني لها دور كبير في هذا الجانب، من أولا الشراكة المجتمعية واللي بدأت منذ أن بدأنا بالعمل المجتمعي، عندما أصدر السيد اللواء علاء مستقى مدير عام الشرطة ضرورة التحول إلى العمل المجتمعي وتأسيس إدارة الشرطة المجتمعية والإعلام، والتي عملت على نسج العلاقات المجتمعية من خلال المجالس المجتمعية التي تم تأسيسها في معظم البلدات والقرى والمخيمات والمدن، وبدأت تتعامل مع قضايا

0: المواطنين كقضايا اجتماعية يجب حلها قبل أن تتطور وتصل إلى إشكاليات قانونية قد تستمر لسنوات طويلة، أو لا سمح الله وقوع جرائم بسبب هذه الإشكاليات، وبالتالي العمل على حل الإشكاليات بالطرق المجتمعية بالدرجة الأولى. أيضا دعم المواطن في كل ما يساهم في صموده من تلقي مثلا شكاوى ضد المستوطنين الذين يقومون بالاعتداء على ممتلكات المواطنين، وأيضا تقديم هذه الشكاوى إلى النيابة العامة وبالتالي إلى الجهات الدولية أو إلى الارتباط العسكري من أجل متابعتها أيضا مع الطرف الآخر، وكذلك دعم المواطنين في وصولهم إلى أراضيهم في قطف الزيتون وبعض المشاريع التي تم إنجازها ما بين المواطن والشرطة بهدف تعزيز صمود المواطن وتقديم كل ما يلزم ضمن الإمكانيات المتاحة للمواطن بهدف تعزيز صموده ومساندته على هذه الأرض.
1: كل عام وأنتم بخير، ونشكرك على هذه المشاركة معنا العميد لؤي رزقات المتحدث باسم الشرطة، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا الكرام بهذا الملف نصل وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية المسائية من أحداث اليوم. أشكر فريق العمل في الإعداد والتنفيذ والمتابعة أديم رمضان، في الهندسة الإذاعية محمد أحمد، وفي الإخراج رمزي أبو ظاهر. كنت معكم على الهواء مباشرة رحمة عبد الحق، تحياتي لكم ودمتم بخير.
2: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 3:00 مساء في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، هذا موجز لأهم الأخبار. 3 شهداء إثر استهداف مسيرات الاحتلال تجمعات للمواطنين في مدينتي غزة وخان يونس. الاحتلال يعتقل صباح اليوم 7 مواطنين بينهم 3 سيدات من محافظتي الخليل ونابلس. جيش الاحتلال يستولي صباح اليوم على مبلغ مالي من منزل المواطن عقاب عامر من بلدة كفر قليل جنوب نابلس. قوات الاحتلال تحتجز عددا من المواطنين داخل أحد المنازل في بلدة سباستيا شمال غرب نابلس. مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمع المهتوش البدوي المحاذي لمنطقة الخان الأحمر شرق القدس. ومستوطنون يشرعون بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة كفر راعي جنوب غرب جنين. الرئاسة تحذر من خطورة المخططات الاستيطانية التي أعدتها حركات الاستيطان في الضفة والهادفة للاستيلاء على 100 نقطة في مختلف أنحاء الضفة لإلغاء اتفاقية أوسلو. الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ترحب بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن استهداف إسرائيل المتعمد للأطفال الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023. أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يؤكد أن وكالة الأونروا تواجه قيودا كاسحة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول من جنوب لبنان إن قواته ستبقى هناك ما دام حزب الله يشكل تهديدا على حد زعمه. مقتل شاب في العشرينيات من عمره برصاص شرطة الاحتلال في مدينة اللد داخل أراضي 48، وهو ثالث شخص تستهدفه منذ مطلع العام الجاري. المحكمة العليا الأمريكية ترفض مسعى الرئيس دونالد ترامب للحد من حق المواطنة المكتسب بالولادة في الولايات المتحدة. في حالة الطقس، يستمر الجو اليوم وحتى غدا الخميس شديد الحرارة في معظم المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة. انتهى الموجز، تحية وإلى اللقاء.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: صوت فلسطين يقدم شهود الحقيقة. شهود الحقيقة هم زملاؤنا في الصحافة والإعلام من مختلف قطاعات العمل الإعلامي في كافة محافظات الوطن وبالأخص المحافظات الجنوبية.
1: فلسطيني يا موجوع، جبينك بالعالم مرفوع، صوتك بالعالم مسموع، وحد صمودك في أول.
0: عرفانا لدورهم وحقا علينا أن نكشف كل ما تعرضوا ويتعرضون له من معاناة ومصاعب على صعيدين الشخصي والمهني جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي. شهود الحقيقة حلقات توثيقية مع إعلاميين وإعلامياتنا لمشاهداتهم ومعايشاتهم لمجريات الأحداث لكشف جرائم الاحتلال، تقدمها لكم ريم أبو غزالة.
2: لن تكسروا أعمامنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن الفضاء المظلم.
3: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، أهلا بكم معنا مجددا في برنامج شهود الحقيقة. ضيفة حلقتنا لهذا الأسبوع الزميلة ميناس جبور، مراسلة قناة بريس نيوز باللغة الإنجليزية والتي تبث من بريطانيا، وهي مدربة ومترجمة للغة الإنجليزية بالأساس أيضا. تحياتي لك زميلتنا مناس، وأهلا بك معنا في برنامجنا في صوت فلسطين.
4: أهلا وسهلا فيك
3: مناس. في البداية نعيدك بالذاكرة إلى أحداث البدايات، بدايات العدوان الإسرائيلي على القطاع واللحظات الفارقة في حياتك منذ ذلك التاريخ، وما عشتيه وعايشتيه أنت وعائلتك من خوف ونزوح وألم وكل ما إلى ذلك.
4: تمام. معاناتي أنا هي معاناة الشعب كله بداية. من على الصعيد الشخصي صراحة، من بداية الحرب من يوم 7 أكتوبر كان عندي انقلاب جذري. يعني أنا كان أطفالي بيتحضروا يروحوا على الروضة، أنا كان في عندي شغل بدي أروحه، زوجي كان في عنده شغل بدي يروحه، ما لقينا أنه الدنيا قلبت وصار في استهداف لبرج فلسطين اللي هو أول البرج تم استهداف في الحرب. طبعا هو كان تقريبا مقابلي، يعني قريب علي، فكان حالة رعب مش طبيعية. ثاني يوم الأمور مشت منيحة، ثالث يوم صار عندنا إخلاءات. عندنا إحنا مربع أبو الكاس في حي الرمال، هو معروف المربع الأول تم استهدافه في أول الحرب، مشهور يعني. فأنا بيتي كان موجود هناك، ما في معكم ربع ساعة الجندي بيتصل على جيراننا، اتفضلوا معكم ربع ساعة تخلوا كل الحارة، يعني مش إحنا المطلوبين، ناس واحدة بس مطلوبة. اضطرينا زي المجانين نطلع نلم أغراضنا، حتى ما لمينا أغراض منيحة، ما أخذنا أواعي، ما أخذنا مقتنيات، ما أخذنا إشي معنا، تركنا البيت بما حمل وطلعنا بطولنا أنا وولادي وجوزي وأهل جوزي. يعني إحنا عمارة كاملة 3 طوابق أخلت خلال 10 دقائق، والناس عم تجري بحالة، عم تجري مش عارفين وين يروحوا. إشي هستيري كان صراحة، ومش فاهمين وين نروح وين نيجي. ما لقينا حالنا إلا بيت أهلي موجود في النصر، رحنا على بيت أهلي قعدنا تقريبا 2 يوم. نفس الليلة صار في برضو إخلاءات جنبنا، اضطرنا نروح على المدرسة، مدرسة الوكالة كانت قريبة منا. نمنا فيها تقريبا للفجر. بعد الفجر رجعنا تاني، أنا رجعوا حددوا نفس البناية، رجعنا تاني ما قصفوها، أنا رجعنا تاني على نفس المدرسة. فأنتي متخيلة كيف المعاناة، إنه إحنا رايحين جايين رايحين جايين مش فاهمين إشي ومعي أطفال.
3: يعني كيف كان أطفالك يتصرفوا ويتعاملوا في هذا الوقت؟
4: أطفالي كانوا حالة فزع، يعني كثير حاسسين كثير بخافوا. أي ضربة تصير هي ماما شو هاد، فكثير يبتري يتخبى في حضني مش عارف شو يعمل، برتك بس حمنقود لو بده مثلا يغسله شوي. ابني عندي أنا ابني أكبر من بنتي نوعا ما أوعى كان. بس مش فاهم، إحنا كنا نضحك عليه نقوله لا،
3: لكن أعمارهم صغيرة
4: صحيح. يعني أول الحرب كانوا صغار، ابني كان تمهيدي بالروضة، بنتي كانت تقريبا 2. فعندهم حالة رعب، يعني عاد معهم معاناة لحد ما هديوا وتأقلموا على الوضع، صار يسمعوا الأصوات الانفجارات والقصص، إنه متعودوا على هذا الإشي. بس بداية كان كتير صعب، حتى أنا نومي بطلت أنا

0: يعني أنا مثلا بني أدم طبيعتي خلص لعند الساعة 10 بالليل مثلا بنام، بصحى بكير مع الأولاد. هلأ لا، بطلنا ننام نهائيا، 24 ساعة صحيين. يعني حتى طبيعة الجسم تغيرت بسبب التقلقات واضطرابات النوم.
1: طبعا نزوحكم في ذلك الوقت من أي مكان؟
0: الأسبوع الأول من الحرب كان كله داخل غزة. رحنا على آخر يوم، رحنا على مبنى المخابرات، أبراج المخابرات اللي هي في تقريبا شمال غزة. برضو كان فيها القصف بشكل عنيف جدا من البوارج ومن المدافع. احترنا وين نروح، يعني صار يقولوا اليهود توجهوا جنوبا، روح على جنوب وادي غزة. فإحنا خايفين نروح، ما نروح مخاطرة. اضطرينا بالآخر نروح على المخيمات الوسطى اللي هي المغازي، دير البلح. قعدنا فترة ما يقارب 70 ل 60 يوم ما بين المغازي وما بين اللي هو دير البلح، يعني تنوعنا هون وهون. طبعا كانوا قرايب لزوجي، فاضطرينا نقعد هناك فترة، لكن كنا قاعدين في بيوت. يعني أول مرة ما قدرنا نتأجر، اضطرينا نقعد في مع قرايبنا. المرة الثانية تأجرنا إشي بسيط زي صالون هيك صغير ومع حمام ومطبخ. كان الإشي يدوب يتسع لعائلة من 3 أو 4 أشخاص، إحنا كنا 10 أشخاص مع بعض في مكان ضيق كثير. يعني أنت متخيلة 24 ساعة مع بعض.
1: نعم. لكن ربما أربع جدران أفضل من يعني
0: هو طبعا أفضل من الخيام. صحيح أفضل من الخيام بالضل، ولكن الخصوصية معدومة، الهدوء معدوم. كان في 4 أطفال، يعني أنا كان معي طفلين، وسلفي أخو زوجي كان معه كمان طفلين. فهي كمان ولدت مشاكل، ولدت قصص، جابت أشياء، ضغوطات اجتماعية غير الضغوطات النفسية وضغوطات الحرب اللي عم بتصير.
1: أكيد.
0: فهي ضلينا تقريبا زي هيك. بعدين توجهنا للجنوب، جنوب اللي هو بخان يونس. صار في أحزمة نارية. أنا بالوقت هذا ما كنت صحفية، ما كنت تشتغل، كنت مكرسة وقتي لأولادي.
1: نعم.
0: صار في عنا إخلاءات في خان يونس. رحنا على خان يونس، قعدنا مع أهلي. أنا ضلينا في خان يونس موجودين. رحت أشوف الوضع، رحت أزورهم زيارة صراحة، علقت ما قدرت أرجع. ضلوا أولادي وزوجي في مخيمات الوسطى، وأنا ضليت في خان يونس لحالي مع أهلي. شوفوا ما صعبها، تقريبا ما يقارب سنة كاملة وأنا بعيدة عنهم، مش قادرة أشوفهم. التواصل يعني بس على الجوال.
1: الصحفيين والصحفيات كثير منهم لم يروا أهلهم وأطفالهم لمدد طويلة جدا بسبب العدوان وطبيعة العمل.
0: أنا لما بلشت في المراسلة كنت في دير البلح في مستشفى شهداء الأقصى، كانت لسه مش موجود هدنة، أو ما كان في وقت إطلاق نار، كان كنا لسه بعز الحرب. فمعاناة أني أنا ما في مواصلات كمان، فاضطرينا نمشي على رجلينا مسافات من البحر، من جهة البحر لجوا مستشفى شهداء الأقصى. كنت أروح كل يوم تقريبا، روح أرجع مشي على رجلي، غير أني أنا بقدم شغلي، غير أنه أولادي مش معي، غير أني بسيب أهلي. كان معي أمي وإخواتي، كنت أسيبهم بالخيمة في المخيم في أرض المشعلة في دير البلح. فالوضع كان كتير صعب، الإرهاق الجسدي، الإرهاق النفسي، الخطورة. يعني أنا بخاطر كمان بحياتي وبسيب أهلي في جهة وأنا في جهة عشان شغلي. فأنا كنت مضطرة طبعا أني أغطي الأحداث. كانت الأمور كانت يعني عم تصعد على وتيرة متفاوتة. بنفس الوقت كان في مفاوضات من ناحية وقف إطلاق النار، فكنا بنهيئ نفسنا لهذا الإشي أنه على أمل يصير وقف إطلاق نار حقيقي في قطاع غزة.
1: نعم. أكثر المشاكل والصعوبات التي واجهتك خلال عملك كصحفية وتعرضتي لها من ناس؟
0: إنه صراحة أني أنا أحس حالي مستهدفة بأي وقت، أحس حالي أني أنا ممكن ما أكون أنا عاملة إشي خطير لنفسي، ولكن بمجرد أني أنا صحفية من قطاع غزة بوصل صوتي للعالم، بوصل صوتي للقنوات، بحكي أو بكشف جرائم الاحتلال، بوثق جرائم الاحتلال من استهدافات الأبراج والمدنيين. هاي شغلة بحد ذاتها حمل وعبء كبير، أني أنا أحس حالي خايفة أكون مهددة، أو خايفة أنا أخسر روحي وأنا بأدي مهنتي. أهلي يفقدوني، أولادي يفقدوني، ما يلاقوني. هاي حاجة صعبة كثير وحمل تعب، ولكن يعني بالآخر إحنا عنا يقين بالله إنه المكتوب رح نشوفه. أنا بالآخر لو بدي أموت فداء لهاي المهنة، فأنا رح أموت مبسوطة إنه هاي الشغلة أنا عملت شغلة، أديت واجبي، أنا عملت واجبي، ما عملت أقل من هيك. ما كنت أنا عرضت حياتي للخطر هباء منثورة، لا، أنا كنت عم بكشف جرائم احتلال. تقريبا هو محتلنا يعني من أيام النكبة، مش من 2023 7 أكتوبر 2023.

0: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، لازلنا نتواصل وإياكم في برنامج شهود الحقيقة، وضيفة حلقتنا لهذا الأسبوع الزميلة الصحفية ميناس جبور، مراسلة قناة بريس نيوز باللغة الإنجليزية من قطاع غزة. يعني من بين أقوالك يعني على صفحتك على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، تقولين: في قلب الركام نرتدي ثباتنا كدرع ونحمل في أعيننا بريق أمل يخبر العالم أن الحياة تستحق أن تروى وأن الحق لا يغيب. يعني هذه الكلمات البسيطة، على الرغم من معرفتك التامة بأن الصحفيين والصحفيات مستهدفين منذ بداية العدوان وحتى الآن، هذا لم يمنعك ولم يبعدك عن أبداً إصرارك وثباتك في الميدان.
1: صحيح، أبدا. هاي رسالة، يعني مثل مهنة الطبيب مثلا، الطبيب أو الممرض، قديش في أطباء تم الاعتداء عليهم وقتلهم، قديش في أطباء تم اعتقالهم لحد هلأ، مدير مستشفى كمال عدوان لحد هلأ بداخل السجون الاحتلال، برضو مهنته ما وقفت، يعني الأطباء ما وقفوا. عندك دكتور الله يرحمه عدنان البرش برضو ما وقف، كان يستمر بالعمليات تحت القصف، يعمل عمليات جراحية في العظام. عندنا روح الصمود والكفاح لآخر رمق زي ما بقولوا، نضل حامين هاي الرسالة حتى الممات.
0: نعم ميناس، يعني أنت كصحفية ومراسلة لقناة أجنبية لك خصوصية معينة، ففي ظل غياب أو بالأحرى تغييب الإعلام والصحافة الأجنبية في قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي عليها ومنعها تماما من الدخول والتغطيات حتى لا يصل صوت الإبادة والدمار إلى العالم الغربي، إلا أن صحفيين وصحفياتنا الفلسطينيات والفلسطينيين أدوا أكثر وأثروا في العالم مما قد يقدمه أي مراسل أجنبي، خاصة من ينقلون المعاناة. صحيح. ويقدمون تغطيات باللغات المختلفة، أهمها اللغة الإنجليزية. أنت يا ميناس لكونك متمرسة ومترجمة باللغة الإنجليزية كانت لك نقطة قوة هامة تميزك كصحفية تتحدثين بالإنجليزية بطلاقة وتقدمين الواقع الأليم في قطاع غزة للعالم الغربي بلغتهم، ولكن بقلب وفكر فلسطيني.
1: قد ما احنا عملنا نشر للمواد الاعلاميه، قد ما احنا وصلنا اصواتنا في بعض بلدان او بعض شعوب لحد هلا ما بتعرف شو يعني غزه، او ما بتعرف شو يعني فلسطين اساسا، او شو اللي عم بيصير. فاحنا لما نتمرس باللغات، واحنا يعني عدد قليل جدا، تقريبا بنعدوا على الايد الواحده لو بدنا نذكر مراسلين اللغه الانجليزيه في قطاع غزه، فهذا شيء كبير وشيء كثير كمان مؤثر، إنه إحنا نقدر نوصل الصوت لأكثر من شعب أو لأكثر من دولة أجنبية أو أوروبية، يقدروا يعرفوا شو عم بيصير عندنا. إحنا شعب مكبوت، إحنا شعب حتى شبه مش موجود على الخريطة لبعض الناس. فهذا إشي قوي جدا، إن أنا أحمل اللغة الإنجليزية أو أحمل لغة مثلا فرنسية أو إسبانية، إن أنا أتحدث اللغات غير العربية، أقدر أوصل فيها لدول العالم، أورجي فيها إنه عن جد هذا الاحتلال غاشم، القتل عنده بلا رحمة، قتل عنده بدم بارد وما في حدا يحاكمه. يعني مثل ما منقول the world is watching in silence، العالم عم بيشاهد بصمت، مش قادر يتدخل.
0: ردود الفعل، يعني كونك كنت مؤثرة باللغة الإنجليزية،
1: صار في احتكاك أكتر بينه وبين الناس اللي برا، يعني صارت الناس عم بتتابع الصفحات أكتر، صارت الناس عم بتزيد مشاهدات للفيديوهات المنشورة، للمواد الإعلامية، للتقارير، حتى البلوجز اللي بتكون بسريعة بتطلع من القلب أو بتطلع بشكل عفوي، صارت تنتشر بشكل أسرع، صار في ناس متابعين من بلدان إحنا ما نتوقع إن هم يشوفونا بيوم. فهذا الإشي كثير مهم، بيخلي الشعوب اللي برا عم تعمل احتجاجات، عم تطلع مظاهرات، عم تطلع مظاهرات لدعم قضية غزة وفلسطين بشكل عام، إنه أوقفوا الاحتلال أو أوقفوا الحرب أو أوقفوا سفك الدماء. صار في تحركات مثل ما شفنا الصمود، طول الصمود تركيا اللي جاي. صحيح تم اعتقاله، ولكن هاي رسالة قوية انه نحنا موجودين، انه احنا لإلكم، نحنا عم نحاول نكسر الصمت اللي عم بيصير، برغم انهم ما قدروا يعملوا اشي فعلي وحقيقي، ولكن هذه رسالة كافية انه احنا صوتنا وصل وان تعبنا ما رح على الفاضي.
0: ابرز المواضيع التي قدمتيها او قمتي بتغطيتها ميناس؟
1: أكثر إشي القصص الإنسانية والمعاناة للشعب الغزي، يعني نحن بنركز على الصعيد الصحي، قطاع الصحي، قطاع التعليم، قديش اندثر، قديش راح حقه للأطفال تحديدا. الأطفال تقريبا إحنا بنحكي عن أكثر من 5000 طفل يتيتموا فقط في الحرب. موضوع الأطفال، يعني أنت عم تحكي عن، أنا بعتبر أولادي مثل الأطفال التانيين، يعني أنا لما بشوف أطفال مثلا عم تتقطع أو أطفال عم تنقتل من غير ذنب، اللي بيكون عمره أشهر أو سنوات، بتذكري ولادي بقول يا الله يا رب ما يحط ولادي بهيك مكان او يا رب ما احس هذا الشعور، ولكن قلبي بيكون متعاطف مع الامهات ومع الاباء اللي عم بيعانوا من هاي الشغله او فقد الاطفال. غير عندك الناس المعاقين المبتوره، طب هدول كيف بدهم يعيشوا؟ كيف بدهم يعني اللي بيكون مثلا معيل للعيله، هذا كيف بده يطلع بالشارع يشتغل؟ هذا كيف بده يمشي؟ هذا كيف بده يلاقي لقمه عيشه مشان يطعمي اولاده او يطعمي زوجته او يطعمي نفسه يشد حاله؟ ما في علاج، العلاج صعب جدا. قد ما كان في مستشفيات ميدانيه مثلا الميديكال انترناشونال ميديكال كوربس، عندك الهلال الاحمر، عندك مستشفيات الفرنسي كذا، هاي برضه غير كافيه. انت عم تحكي عن اكثر من 1.5 مليون غزه عم عايش في قطاع غزه، وهلا الاحتلال الاسرائيلي عم بيضيق مساحه القطاع لتوصل 30% وناوي يكمل على 100% ياخذها كلها.
0: نعم،
1: متخيله هذا العدد القليل عايش 30% بس، محروم من كافه مقومات الحياه الاساسيه، مي الشرب ما أنا متوفرة، بطلت تدخل علينا المي الشرب، الخطوط أو الخط الرئيسي اللي كان عم يجي من إسرائيل انقطع، يعني حتى المياه المكرت، عندك المياه المالحة برضو مش متوفرة، الناس عم تنزل البحر شبه يوميا عشان تغتسل وعشان تغسل وعشان انت متخيلة كيف، وإحنا هلأ كمان فصل الصيف وحر جدا، يعني الناس ما تتحمل كمان تقعد بالخيام، تقاريري كلها بتغطي الحالات الإنسانية والحالات المعيشية الصعبة، وكمان بتغطي الأحداث السياسية اللي إحنا بنمرق فيها، التصاعد، الخروقات الإسرائيلية من وقت إطلاق النار لحد هلأ، لأنه ما في وقت إطلاق نار حقيقي، الاختراقات شغالة 24 ساعة من الخط الأصفر، ما داخل كمان الخط الأصفر وما بعد الخط الأصفر، هي المنطقة الفضاء المفروض هي أصلا آمنة للسكان، هي لبطرت هلأ آمنة، صاروا تم يعني الاستهداف زي ما أنا شايفاكي من هون 100 متر، أنا بقدر أشوف الدبابات وبقدر أشوف القناصين.
0: قدمتي للعالم وتحدثتي عن المنطقة المسمى بالخط الأصفر حسب كلام الاحتلال، كيف ابتلع الاحتلال العديد من أراضي غزة ومنازل مواطنيها هناك ولا يسمح لهم بالذهاب إليها مطلقا؟
1: صحيح، يعني في عائلات لو حاولوا أنهم يقربوا شوي بس ما يعني ما قربوا على الخط الأصفر، بحاولوا بس يقربوا شوي يتفقدوا بيوتهم أو ممتلكاتهم، فورا بصير في علم اطلاق نار عشوائي، مش كمان بشكل متعمد، لا هو عشوائي، يعني يا بتصير يا بتخيب، والناس بتصير تجري بالشوارع. طيب الناس يلي مثلا قاعده في الحدود الشماليه والقاعده في الحدود الشرقيه ما لهم مكان في قلب البلد، لو بدنا ندخل مثلا على مدينه غزه في الداخل، طب في عندك اغتيالات كمان، ما ننسى موضوع الاغتيالات المستمره، يعني انت بتكوني ماشيه بالشارع بامان الله داخل احياء مكتظه بالسكان، احياء مدنيه مكتظه، داخل اسواق، بتلاقي حالك فجأة تم استهداف هذا المكان انت رحتي فيها وانت ما معك علم، او بصير في عدد اصابات كبيره، بصير في عدد شهداء انت مش فاهمه ايش فيه، يعني صار في عندك خوف حتى انه انت تطلعي بالشارع وانت بعيد عن مناطق اللي هي المتعرضه للمدافع او اللي هي مسمى الخط الاصفر.
0: نعم، يعني مناس مع حاله اللا حرب ولا سلم الان في قطاع غزه، نريد ان نعرف اكثر عن يعني ماذا يفعل الناس، كيف يفكرون، ماذا يشعرون، كيف يتصرفون، كيف ياكلون ويشربون.
1: صراحه الناس في حاله تخبط، ما يعني ما بدي اضحك عليك، احنا مش مستقرين، قد ما بينا قدام الناس ان احنا عم نوقف على رجلينا، المشاريع عم تفتح مثلا مطاعم الكافيهات الشغلات هاي، ولكن لسه ضايل عندنا نقص، مش كل شيء اكل وشرب، يعني عندك مثلا موضوع الكهرباء، عندك موضوع اللي هو اشعال النار على الحطب، طب الحطب اصلا مش متوفر، طب من وين الناس عم تجيب؟ الناس عم تضطر تروح للمباني المهدمه عشان تستخرج الخشب، او تجيب تحرق مثلا انامل البلاستيك او البوات البلاستيكيه، طب هذا كمان تلوث بيئي من نوع اخر، الناس صارت صار عندها اختناق بالتنفس، فانا كمان على طول شخصي عم بعاني، انا مش لاقيه برضه بدائل، بضطر اني انا اسكت على نفسي واسكت على وجعي، اخذ مسكنات والمسكنات ما بتجدي لانها برضه تضرب عندي الكلى. فشوف الانسان بضل متخبط ما بين انه ينقذ نفسه ويداوي نفسه، ما بين انه هو ينتظر حل.

0: لا تزال الرواية مستمرة مستمعينا واستمعتنا الكرام على لسان الزميلة الصحفية مينا سجبور مراسلة قناة بريس نيوز باللغة الإنجليزية من قطاع غزة ضمن برنامج شهود الحقيقة. هل هناك مشاهد بارزة مؤلمة بقيت عالقة في ذاكرتك أو مواقف مؤلمة أيضا تعرضت لها؟
1: صحيح، أنا ولا من المرات كنت في دير البلح متواجدة مع أهلي وأولادي وزوجي. أمي بالمناسبة برضو صحفية لكن مش مراسلة، هي معدة تقارير. أمي كانت في شارع اللي قبلي، صار في استهداف، كانت هي مكلماني لسه بتقول لي أنا من هيني دخلت الشارع ومرفعة على بيتها، ما بفكر معها إلا صار استهداف بنفس اللحظة في المكان اللي موجودة فيه. ضليت أكثر من نص ساعة مش قادرة أعرف عنها ولا إشي، حاولت أن أتصل عليها ما في أي اتصال، حاولت أبعث ناس يروحوا للشارع بس إحنا كنا خايفين لأنه الكواس كثر كانت عم تخطف. كنت عايشة حالة رعب إنه هي يكون صار لها إشي. بعد نص ساعة لما قدرت أعرف إنه هي تمام بخير وصلت بيتها قبل ما يصير الاستهداف بثواني. هذا موقف. موقف ثاني أنا تعرضت له شخصياً، كنت موجودة في شهداء الأقصى، صار استهداف تقريبا يعني لخارج شهداء الأقصى قريب جدا. كنت أنا رايحة يعني طالعة في جولة ميدانية أشوف أقابل العيلة، أعمل معها شوية مقابلات عن قصتهم، ما لقيت إلا استهداف بجانبي كان، لكن الحمد لله يعني ما تأثرت ما صار أي شيء. هذا برضو عمل لي حالة رعب إن أنا أول مرة أتعرض في حاجة بجنبي. كمان موقف ثاني صار إنه صار في استهداف محيط مستشفى الشفاء في غزة. كنت أنا وزميل صحفي لإلي مع بعض عايزين بنصبر، فما بلاقي إلا استهداف صار جنب الشفاء بالضبط. فرحنا نصور ونغطي كمية الشهداء، الناس اللي مقطعة، كمية الدم. دخلت جوا معاهم في حالة الطوارئ، دخلت معاهم أصور، يعني أنا عم بصور عم برجو عم بتطلع على المشاهد قدام عيني. فإشي كتير كتير مؤسف يعني، والناس النسوان عم تترمى على الأرض عم تبكي. اضطريت إني أنا أوعي النساء اللي عليك وصرت أبكي معاهم، صرت أتعامل معهم بشكل إنساني. فالوضع كان كتير يعني ما بيوصف
0: والله. كانت هناك صعوبة في الحياة والعيش في تلك الفترة تحت القصف، ويعني حتى يعني بعيدة عن أهلك في ذلك الوقت.
1: صحيح، يعني أصعب إشي أنت تكوني بعيدة عن أهلك وأنت بتأدي مهمتك، لكن مضطرة إنه أنت تكملي في شغلك وبنفس الوقت مضطرة تضلك تطمني على أهلك أو تضلك حواليهم. يعني أنا ما كنت أبات مبيت شهداء الأقصى، كنت أروح وأروح أضل معاهم، أنام معاهم بالليل أطلع ثاني يوم الصبح على الشغل. هذا كمان إرهاق لي، يعني طول الوقت على تواصل، ولكن بخاف الواحد يصير أي استهداف ما يقدر يلحق يروح يوصل المكان، بما أنه كمان ما في مواصلات، ما في وقود سيارات، بضطر إن أنا أمشي أو أروح على اللي هي عربة العربات اللي بجرها الحصان مثلا أو ما غيره. فالوضع كان كثير صعب علينا. كمان لما اضطرينا نرجع صار في رجعة على غزة الشمال، برضو كان في خوف إنه هل إحنا هنرجع غزة والاحتلال يقطع الطريق، كمان ما نعرف نشوف قرايبنا أو حبايبنا أو أهلنا في المناطق الثانية. هذا كمان كان فيه من ضمنها مجازفة، إنه إحنا قاعدين في مكان مش عارفين هل هنضل في سالمين وآمنين ولا هنضطر نرجع.

الثاني من روح المتكلف كمان متعب كان. يعني أنا يعني ما كنا ناخذ رواتب بشكل شهري، كنا ناخذ كل 3-4 شهور مرة راتب. الراتب الواحد هذا، طب إحنا مثلا 4 أشخاص أو 5 أشخاص، في متطلبات، في نزوح، الإشي غالي، كيف تطحين. حتى فترة المجاعة بتذكر لما رجعنا على غزة كنا في مجاعة شهرين تقريبا متتاليين، ما نلاقي غير عدس، ما نلاقي غير معكرونة، ما في أكل، ما في حتى المي بالعافية تشربيها، حتى لو في فلوس موجود كمان يعني بتكسري كله غالي غالية. تقريبا وصل حق كيلو الطحين 200 شيكل فرناء أيامها، كيلو العدس كان يوصل 70-80 شيكل. طب أنت بدك يوميا، كمان الجسم بيتعب من تكرار نفس نوع الغذاء، ما في طاقة، بس أنت بدك إشي يسيلك أو يسندك حتى تكمل شغلك. كنت أروح على الشغل، كنت أعطي كمان غير غير المراسلة، كنت أعطي كمان دورات تدريبية باللغة الإنجليزية، يعني كنت مقسمة كل وقتي على شغل، ما كنت أرتاح. هذا الإشي كان برضو مرهق، يعني كنا حالة مجاعة، وكنا في حالة ما في أكل وغلاء معيشة بشكل مش طبيعي، حتى إنه يكون في راتب يسندك حتى ما كانش موجود. يعني في قيود على البنوك الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي، قيود على كل شيء، يعني حتى العمولات كانت توصل 50%. بتذكر كنا 100 طلوع روح لما نلاقي مكان نسحب منه العمولة، وحسابات البنكية أو نظام التطبيق أو المحافظ ما كان كتير لسه منتشر أو الناس عم تتعامل فيه، فكان برضو نواجه صعوبة إنه ما في إنترنت بكل مكان. يعني معيقات موجودة، وين ما نروح وين ما ندفع خلاصنا بنلاقي المعيقات. بس الحمد لله، شو بدي أقول لك، إنه إحنا تعدينا هاي المراحل، تعايشنا معها. ما بقول لك انه احنا تعودنا، لا احنا ما تعودنا، احنا لحد هلا ما تعودنا. okay. رغم انه في نوع ما من التعافي، ولكن مش التعافي الكلي، راحه نفسيه ما في. انا لحد هلا يعني الامور منيحه، وفي اكل وفي شرب وفي كل شيء، ولكن برضه بواجه معيقات وبواجه صعوبات. انا طول الوقت بشغل، طول الوقت بروح بجري هنا وهنا عشان تغطيات، عشان شغلات كثير، بروح بخاطر بنفسي، بطلع بوصل لاماكن مخيمات قريبه من الخط الاصفر عشان اوثق المعاناة اللي بتصير مع الناس. هذه مناطق منبوذة، هذه مناطق الناس بتخاف توصل لها. يعني حتى المؤسسات الدولية، مثلا عندك مخيم حلاوة في مخيم جباليا، ناس هناك نزح آلاف العائلات ما بتوصلها مية شرب. المؤسسات حتى الدولية صارت تخاف تمد لهم ما يتوصل هذيك المناطق اللي ما يتعرضوا له من استهدافات من القناصات أو المدافع أو الدبابات الإسرائيلية. طب أنا بدوري إيش بدي أعمل؟ لازم أروح أنا، وأنا زي كل الصحفيين بدي أروح أوصل هاي المناطق حتى لو فيها خطر، بدي أجازف شوي عشان أنا أقدر لأوصل للناس هذيك، أعرف شو معاناتهم، أعرف شو بيعانوا. إن قدرت أساعدهم بساعدهم، ما بقصر. إن قدرت أني أوصل صوتهم ما بقصر. أخلي الناس الثانية اللي ما بتعرف عنهم يطلبوا مناشدات لإلهم، تعالوا تدخلوا، تعالوا حلوهم. يعني في عم نحكي عن أكثر من 1000 عائلة ساكنة ما يقارب بالخط الأصفر مخيم حلاوة، المخيمات الثانية كمان، المخيمات الشرقية والمخيمات الشمالية، ما عم نقتصر بس على هذا المخيم. ولكن نحن بنضل برضو نواجه صعوبات، إنه إحنا بدنا يعني أكبر قدر ممكن نقدر نغطي الأحداث هاي، نقدر نوصل معاناتنا، وقد ما حكينا الناس ما عم تسمع، أو العالم لسه عم يتفرج، مش قادرين لحد هلأ. يعني حتى المرضى اللي عم بيطلعوا من معبر رفح بنعبدوا على الأصابع. شو إحنا نحكي عن أكثر من 20,000 مسافر درجة أولى طارئة لازم يسافروا، ما طلع منهم إلا أقل من 1000. يعني إحنا قديش إنه سقف إطلاق النار، وصار فيه حالات عم تطلع وتنزل، ما وصلنا للعدد المطلوب.

0: لازلتم مستمعينا واستمعاتنا الكرام تستمعون إلى برنامج شهود الحقيقة من صوت فلسطين، وضيفة حلقتنا الزميلة ميناس جبور مراسلة قناة بريس نيوز باللغة الإنجليزية من قطاع غزة. هل أنت على الصعيد المهني ستكملين مشوارك وهذا الطريق الذي اخترتيه منذ البداية يعني بهذا الشكل المؤثر، وما هي أحلامك الشخصية والمهنية القادمة؟
1: بما أني أنا اخترت أني أفوت هذا الطريق لازم أكمل للآخر، ما بنفع أني أتقاعس عنه، ما بنفع أني أنا أخذل شعبي أو أخذل حتى نفسي، لأنه أنا تعاهدت مع نفسي أن أنا أدي مهمتي بأكمل وجه ويكون إشي حتى خالص لله، ما بدي من وراء أي منفعة، ولكن إني هدفي إني أنا يعني خلي الشعب الشعوب اللي برا تحس بمعاناتنا بشكل حقيقي، إن إحنا مش بس ناس تطلع على السوشيال ميديا بتصرخ وبتناشد وبس بدها تصور تاخذ لقطات، لا إحنا مش هيك، إحنا عن جد بنعيش أكتر من هيك، والمواد الإعلامية اللي تطلع هي مش 100% كاملة، لسه في أشياء ما مش معروفة مذكورة بين الزكام وتحت الزكام حتى. فأما بالنسبة لأحلامي الشخصية صراحة في ناس كتير يعني ما بدي أحكي لحالات شخصية، بس إنه في ناس لما بيصير معاها مصاري من وراء الشغل هذا أو المبادرات أو المساعدات فبتروح تترك البلد، بتروح بتسافر، بتصير معها خلاص إنه هي تقدر تعيش في بلد تاني، بتروح بتسيب مهنيتها، بتسيب الرسالة اللي كانت شغالة فيها عشان صار معاهم سبل للعيش أفضل، فاضطروا إنه هم خلاص يطلعوا ويتركوا البلد وبطلوا يشتغلوا حتى برا البلد. أنا واحدة من الناس صراحة لو قالوا لي تعي سافر لا ما بدي أسافر، ما بترك البلد، ما بترك شغلي، حتى لو لقيت برا فرصة أحسن، لو أنا بدي أطلع برا مثلا أسافر ممكن أسافر إني أرفع عن نفسي، إني أتعالج، أنا واحدة من الناس محتاجة علاج مثلا، فبدي أطلع أتعالج وبرجع تاني على بلدي، حتى لو بدي أطلع برا أستقر أكمل شهر أو أكمل سنة لازم أأدي رسالتي وأنا موجودة برا وما أسكت، يعني حتى شعبي وهو بعيد عني لازم برضو أحس فيه ولازم برضو أوصل له رسالة.
0: شكرا لك زميلتنا الصحفية مراسلة قناة بريس نيوز باللغة الإنجليزية ميناس جبور، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء ويعطيك ألف عافية. مستمعينا واستمعاتنا الكرام، إلى هنا نأتي لنهاية هذه الحلقة من برنامج شهود الحقيقة. كانت معنا الزميلة الصحفية ميناس جبور مراسلة قناة بريس نيوز التلفزيونية باللغة الإنجليزية والتي تبث من بريطانيا، وهي أيضا مدربة ومترجمة لغة إنجليزية. دائما نقول حمى الله أهلنا في قطاع غزة وحماكم الله، صامدون في وجه الطغيان.
2: من صوت فلسطين قدمنا لكم برنامج شهود الحقيقة. شهود الحقيقة، إعداد وتقديم ريم أبو غزالة، هندسة إذاعية وإخراج عماد حمد.
3: أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا، أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم ولكن لا تموتوا بيننا، فلنا في أرضنا ما نعمل.

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

القصائد والأغاني وقدس البكاء والرؤى والمعابد، وهي قدس الرجال وقدس النساء، وأنا ذقته، أنا ذقته كعك المقدسية الشهير، أجل ذقته وأنا عايد، عايد من شعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي، حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي، وعائد

0: هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، طاب مساءكم، أهلا ومرحبا بكم. هذه نشرة الرابعة المفصلة. البداية بالعناوين. 3 شهداء في مدينتي غزة وخان يونس. الرئاسة تحذر من المخططات الاستيطانية الهادفة لإلغاء اتفاق أوسلو. أمين عام جامعة الدول العربية يتسلم مهام منصبه اليوم. أهلا ومرحبا بكم. إلى التفاصيل. في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال المسير دراجة نارية شمال مدينة خان يونس، فيما استشهد مواطن آخر في استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في مدينة غزة. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على القطاع منذ أكثر من عامين إلى 73,066، والإصابات إلى 173,714 إصابة. حذر مدير الإغاثة الطبية في غزة بسام زقوت من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في ظل موجة الحرب بالتزامن مع شح المياه والوقود، ما أدى إلى تلف الأغذية وانتشار الأمراض والآفات واضطرار المواطنين إلى استخدام مصادر مياه ملوثة. وأضاف زقوت أن شح المستلزمات الطبية ومواد التخدير أجبر الطواقم الصحية في كثير من الحالات على خياطة الجروح وعلاج الأسنان دون تخدير موضعي. قال المتحدث باسم مفوضية الشهداء والأسرى في قطاع غزة نشأة الوحيدي إن عمليات انتشال رفات الشهداء من تحت الأنقاض ما تزال متواصلة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، موضحا أن رفات شهيد انتشلت اليوم في حي الأمل بمدينة خان يونس، فيما انتشلت رفات الشهيدين أمس وسط صعوبات كبيرة تعيق الوصول إلى المزيد من الضحايا.
1: صعوبات كبيرة في التعرف على هوية الشهيد، إما بسبب المدة الطويلة التي بقي فيها الشهيد تحت الأنقاض، أو بسبب الممارسات والتعذيب ويعني تشوه الجثمان بفعل هذه السياسات الإسرائيلية. هناك لجان يعني تعمل من أجل الكشف عن هوية هؤلاء الشهداء، ولكن بصعوبة كاملة بفعل النقص في الطواقم الطبية المختصة وقيام الاحتلال بتدمير يعني المختبرات والمعامل الخاصة بهذه القضية.
0: في المحافظات الشمالية احتجزت قوات الاحتلال عائلتين مكونتين من 15 فردا داخل أحد المنازل في بلدة سباستيا شمال غرب نابلس. وفي القدس المحتلة أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمع المهتوش البدوي المحاذي لمنطقة الخان الأحمر شرق المدينة. كما اعتدت قوات الاحتلال ظهر اليوم على المشاركين في جنازة شاب عند باب الأصباط في المدينة. في الخليل أغلق مستوطنون طرقا بالحجارة وخطوا شعارات عنصرية في وادي سعير شمال شرق المدينة. إلى ذلك أخطرت قوات الاحتلال بهدم 3 مساكن في قرية سوسيا جنوب المدينة. وفي رام الله نصب مستوطنون عددا من الكرفانات على أراضي المواطنين في قرية أم صفا شمال المدينة. في جنين شرع مستوطنون بإقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي بلدة كفر راعي جنوب غرب جنين. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم 20 مواطنا بينهم 5 سيدات وصحفي من مختلف محافظات الضفة، بينما استولت على مبلغ مالي من منزل المواطن عقاب عامر من بلدة كفر قليل جنوب نابلس. أكد مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود أكد انتقال الاحتلال إلى مرحلة جديدة من تنفيذ مخطط إيوان شرقي القدس بإعلانه فتح العطاءات خلال شهر آب المقبل لبناء 3400 وحدة استيطانية. حذرت الرئاسة من خطورة المخططات الاستيطانية التي أعدتها حركات الاستيطان في مختلف أو في الضفة، والتي تهدف إلى الاستيلاء على 100 نقطة في مختلف أنحاء الضفة الغربية لإلغاء اتفاقية أوسلو. وقالت الرئاسة إن هذه المخططات تمثل تصعيدا خطيرا وإمعانا في سياسة الضم والاستيطان وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإصرار

من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة على تدمير أي فرصة لتحقيق السلام والاستقرار. بحث نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ اليوم مع المساعد الخاص لوزير الخارجية الياباني سفير شؤون إعادة إعمار قطاع غزة تاكيشي أوكوبو، بحث آليات مساهمة دولة اليابان في تحسين الوضع الإنساني والمعيشي لأهالي قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار الأوضاع المأساوية والعدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا. رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالتقرير الصادر مؤخرا عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن استهداف إسرائيل المتعمد للأطفال الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023. وأكدت الأمانة العامة أن هذه الوثيقة القانونية الدولية تكشف حجم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد وممنهج ضد الأطفال الفلسطينيين بشكل خاص، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني والمواثيق والاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن وكالة الأونروا تواجه قيودا كاسحة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وتعاني من عجز بقيمة 100 مليون دولار في السيولة النقدية، ما يهدد عملها في جميع أنحاء المنطقة. قتل الشاب سامي أحمد جعصوص في العشرينيات من عمره اليوم برصاص الشرطة الإسرائيلية في مدينة اللد داخل أراضي 48، وهو سادس شخص تستهدفه الشرطة الإسرائيلية منذ مطلع العام الجاري. إلى ذلك قتل شابان في أراضي 48 في جريمتي إطلاق نار منفصلتين خلال ساعات صباح اليوم، إذ لقي شاب مصرعه في مدينة شفا عمر، فيما قتل شاب من بسمة طبعون داخل مركبته في موقف سيارات بمجمع تجاري. قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من جنوب لبنان إن قواته ستبقى هناك ما دام حزب الله يشكل تهديدا على حد زعمه، وأضاف أن إنشاء مناطق عازلة وأمنية داخل لبنان يمثل تغييرا في المفهوم الأمني الإسرائيلي على حد قوله. تسلم الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي اليوم منصبه أو مهامه رسميا خلال مراسم أقيمت بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، حيث تسلم المنصب من الأمين العام السابق أحمد أبو الغيط الذي انتهت فترة ولايته، وذلك بحضور عدد من الأمناء العامين المساعدين ومسؤولي الأمانة العامة. أعلنت السلطة الإسبانية أن النصف الأول من العام الجاري كان الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل البيانات، مع ارتفاع ملحوظ في متوسط درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية وأكثر من 1000 حالة وفاة مرتبطة بالحر. في حالة الطقس أخيرا في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. سيداتي سادتي، بهذا نأتي وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز عناوينها. 3 شهداء في مدينتي غزة وخان يونس. الرئاسة تحذر من المخططات الاستيطانية الهادفة لإلغاء أوسلو. أمين عام جامعة الدول العربية يتسلم مهام منصبه اليوم. انتهت النشرة، تحية وإلى اللقاء.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي.
1: حسب التوقيت المحلي للعاصمة القدس يرفع على مسامعكم أذان العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

وفي قلب الركام لا تزال الكلمات تنبض تحت ظلال الدخان الثقيلة. يولد الحرف، ينمو الصوت، ويتشبث الإبداع بالحياة. هنا لا تطفئ الحرب ذاكرة ولا يسكت

0: الأشجار التي كبرت معنا والطرق التي كانت تعرف أسماءنا قبل أن نعرفها نحن. لكن بعض المدن ترفض الرحيل، تظل تسكن أبناءها وتطل من كلماتهم وتقيم في حنينهم مهما ابتعدت المسافات. ضيفتنا اليوم امرأة جمعت بين الإصغاء لآلام الناس وحمل ألمها الشخصي في الوقت ذاته، كاتبة وأخصائية اجتماعية ورئيسة مجلس إدارة ينابيع الأدب الثقافي. فقدت بيتها في بيت لاهيا ونزحت قصرا مع أسرتها كما نزح آلاف الفلسطينيين، لكنها لم تسمح للحرب أن تنتزع منها إيمانها بالإنسان ولا قدرتها على صناعة نافذة للأمل وسط هذا الركام. مرحبا بكم أحبائي المستمعين في لقاء جديد من برنامج حبر على الركام. نرحب بضيفتنا الدكتورة حكمة عليان المصري. أهلا بك دكتورة حكمة.
1: أهلا وسهلا بك دكتورة رابعة وبجميع السادة المستمعين في برنامج حبر على الركام.
0: كثيرون يغادرون مدنهم، لكن المدن الحقيقية لا تغادر أبناءها أبدا، تبقى كامنة في التفاصيل الصغيرة، في اللهجة وفي الذكريات وفي الحنين الذي يوقظه اسم عابر أو بيت شعر مفاجئ. وبيت لاهيا ليست مجرد بقعة جغرافية بل سيرة عمر كاملة. دكتورة حكمة، ماذا تعني لك بيت لاهيا بعيدا عن الخرائط والعناوين حين تتذكرين بيتك الذي فقدته الحرب؟ ما أول صورة أو ذكرى تحضر إلى قلبك؟ وكيف تغيرت علاقتك بالمكان بعد تجربة الفقد والنزوح القسري؟
1: بيت لاهيا بالنسبة لي مش مدينة، هي الذاكرة الأولى اللي تشكلت فيها ملامح حياتي، هي طفولتي، مدرستي الأولى، هي أصدقائي، هي وجوه الناس اللي بعرفهم واللي بحبهم. لما أتذكر بيت لاهيا ما بتذكر بس الشوارع والبيوت، بتذكر الأرض ورائحتها بعد المطر، بتذكر الأشجار، التين والزيتون والفراولة اللي بتمتاز فيها بيت لاهيا، بتذكر أصوات العصافير والجيران. بصراحة بشعر أنه بيت لاهيا هي جزء من هويتي، كلما ابتعدت عنها شعرت أنها بتقترب من قلبي. ممكن أول ما بيحضر إلى قلبي مش بس الجدران وإنما تفاصيل الحياة داخل بيتي. كتير يعني بسترجع غرفة الجلوس اللي جمعت العيلة في الأعياد والمناسبات الجميلة، وصور الأحبة المعلقة على الجدران. بتذكر صوت ابن عبود وأصدقائه وهم بيملأوا المكان والبيت بالضجيج والحياة. أكتر ما بيألمني إنه البيت مش بس ما زي ما الناس بتفهم خصوصا خارج غزة إنه هو مجرد بناء، لا، البيت هو حافظة للذكريات اللي صنعناها في سنوات حياتنا الطويلة، ولما فقدناه شعرنا وكأنه جزء من العمر أصبح تحت الركام. تغيرت أكيد علاقتي بالمكان بعد النزوح والفقد، بديت أو كنت أشوف أنه المكان هو جزء طبيعي من الحياة، لكن بعد النزوح تعلمت أنه المكان نعمة كبيرة خصوصا بعد ما عشنا في الخيام، وهي النعمة ما بشعر فيها أو ما بشعر بقيمتها الإنسان إلا حين ما يفقدها. أصبحت أكثر ارتباط بالتفاصيل الصغيرة وأكثر

0: إدراك لمعنى الانتماء. أدركت إنه الإنسان قد يجبر على مغادرة بيته لكنه لا يستطيع أن يغادر وطنه.
1: اعتدنا أن نرى الأخصائي النفسي والاجتماعي في موقع المساند للآخرين، لكن الحرب ألغت المسافات بين المعالج والمتألم، وأصبح الجميع يواجه الخوف والفقد والقلق والأسئلة الثقيلة ذاتها. كيف عاشت حكمة الإنسان ما كانت تتابعه حكمة الأخصائية في قصص الآخرين؟ ما أكثر الآثار النفسية التي لامستها لدى العائلات والأطفال خلال هذا الحرب؟ وكيف يحافظ الإنسان على توازنه النفسي حين يصبح جزءاً من الكارثة نفسها؟
0: يعني بصراحة للمرة الأولى بحس أو وجدت حالي بعيش الألم نفسه اللي كنت أسمع أو أستمع إليه من الآخرين. كنت بقدم الدعم النفسي خصوصا للنساء داخل المخيمات، وبعديها أرجع لخيمتي، لكن كنت برجع وأنا بحمل نفس المخاوف اللي كانوا بيحكوا لي عنها. شعرت إنه الحرب أزالت الحدود بين الأخصائي النفسي والمتألم، لكن هذه التجربة جعلتني أكثر فهما للناس وأكثر قربا من معاناتهم، لأني بطلت أشوف الأشياء من الخارج، صرت بعيش تفاصيلها. لذلك قررت في المخيم أنه أعمل مبادرة أطلقت عليها اسم نسائم الأسرة. كنت من خلالها بقدم الدعم النفسي للنساء والأطفال داخل المخيم اللي كنت بعيش فيه، وبعد هيك امتدت للمخيمات الأخرى. أكثر الأثار النفسية اللي لمستها عند العائلات والأطفال خلال الحرب هو حالة الخوف المزمن اللي أصبحت جزء من الحياة اليومية. الأطفال فقدوا شعورهم بالأمان، وكثير منهم كانوا بعانوا من القلق واضطرابات النوم والتبول اللا إرادي والإنعزال. الأمهات كانوا بيحملوا بصراحة أعباء كبيرة داخل حياة النزوح، وكان من ضمن هاي الأعباء الخوف على أطفالهم والعجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية اللي كانوا بيحتاجوها، إضافة إلى الحزن المتراكم بسبب الفقد والنزوح والجوع والمسؤوليات الكبيرة اللي أضيفت لحياتنا غصب عننا. بصراحة لا أعتقد أنه في حدا خرج أو سيخرج من الحرب متوازن بالكامل. الإنسان كتير بحاول يتمسك بما يمنحه نوع من الاستقرار، لهيك كانت الكتابة بالنسبة إلي أحد الأسباب اللي أدت إلى توازن النفسي عندي. كمان الإيمان بالله ومساندة الآخرين والتمسك بالأمل رغم كل شيء، فكانت هذه من الأشياء اللي كنت يعني أحس إن هي عبارة عن رسالة بتساعدني إنه أواجه الأمور بشكل أكبر، وكان شعار حياتي في هذه الفترة الصعبة. إن كنت أردد عبارة بتقول هذا الوقت سيمر.
1: النزوح القصري ليس انتقالا من مكان إلى آخر فحسب، بل رحلة قاسية يعيد فيها الإنسان ترتيب علاقته بالأشياء والناس وحتى بنفسه، بين خيمة وأخرى وبين انتظار وآخر تولد أسئلة جديدة عن الصبر والانتماء والكرامة. دكتورة حكمة، ما أكثر ما شعرت أن النزوح انتزعه منك ولم يكن مجرد بيت أو مكان؟ وماذا علمك عن الإنسان الذي ينهض كل يوم رغم الخسارة؟ وكيف انعكست هذه التجربة على رؤيتك للحياة وللناس؟
0: أكثر الأشياء اللي شعرت فيها في النزوح إنه هو انتزع مني شعور الاستقرار. يعني أنا ما فقدت بس بيتي وعملي، فقدت كل حاجة كانت بتمنحني الطمأنينة. شعرت إنه الحياة كلها صارت مؤقتة، الخيمة مؤقتة والأماكن مؤقتة، وحتى الخطط والأحلام كلها صارت مؤجلة، كلها يعني صارت بتستنى أنه وقتش هالحرب تنتهي. اتعلمت أنه الإنسان أقوى مما يتخيل البعض. ليش؟ لأنه كنا في النزوح شفنا سيدات فقدوا أبنائهم وبعد ساعات رجعوا يهتموا ببقية الأطفال، وشفنا برضو رجال فقدوا أعمالهم وفقدوا بيوتهم لكنهم ظلهم مستمرين في البحث عن لقمة العيش، في يعني تسهيل الحياة الصعبة اللي صرنا بنعيشها في غزة. بنتعلم كل يوم، بنتعلم أشياء كتير، منها أن الصمود مش بس شعار، هو ممارسة يومية للحياة رغم كل الخسارات اللي بنواجهها. انعكست الحياة بصراحة على أو هذه التجربة على حياتي وعلى روتين الحياة وعلى الناس بشكل كبير. أنا بصراحة أصبحت بقدر الأشياء البسيطة اللي كانت ما إلها معنى في حياتنا العادية، وصرت برضو أكتر إيمان بقيمة التضامن الإنساني في أصعب اللحظات. كنت بشوف كتير صور من صور التكافل بين الناس، وشفت كيف إنه الإنسان ممكن يمنح لغيره الأمل رغم إنه هو في أمس الحاجة له. فكانت هاي من الدروس اللي تعلمناها من تجربتنا الصعبة اللي عشناها. طبيعي إنه العمل الثقافي بيصبح أكثر ضرورة في أوقات الحروب، لأنه الحروب ما بتستهدف بس البشر، كمان بتستهدف ذاكرتهم ورواياتهم. الثقافة بتحفظ حكاياتنا من الضياع، وبتمنح الإنسان القدرة على التعبير عن ألمه وعن آلامه وأحلامه. الكتابة في زمن الحرب مش ترف، هي شكل من أشكال المقاومة وحماية الذاكرة الجماعية اللي إحنا المفترض نحاول قدر المستطاع أنه نكتبها ونوثقها بشكل يومي لحتى نحفظها من الضياع. في مركز ينابيع الأدب الثقافي حاولت برفقة زملائي أعضاء مجلس الإدارة أن نوفر مساحة للكلمة الحرة وللأصوات اللي قد لا تجد منبر آخر. كنا نسعى إلى توثيق التجارب الإنسانية اللي كانت بتصير، وكنا بنشجع البعض الآخر على الكتابة والإبداع، خصوصا الشباب والناس اللي كان عندهم يعني قدرة على التعبير وعلى التوثيق. إبقاء الثقافة حية رغم كل الظروف الصعبة اللي نعيشها هذا كان هدف أساسي لمركز ينابيع الأدب الثقافي. بصراحة ولد كف مريم من قصص حقيقية عشت بعضها وسمعت بعضها الآخر من النساء اللي التقيت فيهم خلال فترات النزوح في الحرب. مريم بتمثل المرأة الفلسطينية اللي بتنزف وبتتألم، وبرغم هيك ما بتتوقف عن حماية الناس اللي جنبها أو المحيطين فيها. حبيت أقول إنه النساء مش مجرد ضحايا للحرب، بل كانوا صانعات للحياة وسط الموت، وكانوا بيحملوا الذاكرة والأمل أكتر في لحظات القسوة. يعني كف مريم إله دلائل وإله معنى كبير. ضمن هذا المعنى إنه دايما المرأة الفلسطينية معطاءة صبورة تتحمل كل الظروف الصعبة وبتنهض وبتقف مرة تانية. المسؤولية الأخلاقية اللي بتقع على عاتق المثقف والكاتب كبيرة جدا جدا. يعني الكاتب هو شاهد على الحقيقة، ومفروض عليه إنه ينقلها وينقل معاناة الناس بصدق وكرامة بعيد عن المبالغة أو الاستغلال. الكاتب ما بيقدر يوقف الحرب، لكنه بيقدر إنه يمنع النسيان ويحفظ صوت الضحايا والأشياء اللي مروا فيها والمواقف للأجيال القادمة. يعني هاي المسؤولية الأخلاقية المطلوبة من كل إنسان كاتب عاش هذه الحرب الصعبة.
1: رسالة إلى بيت لاهيا. ثمة كلمات لا تحتمل المقاطعة، ولا تحتاج إلى أسئلة. ثمة مدن تسكنها أكثر مما نسكنها، وتظل أبوابها مفتوحة في الذاكرة مهما أغلقتها الحرب. في هذه المساحة نترك للدكتورة حكمة المصري المجال لتقرأ نصاً أو رسالة أو خاطرة تهديها إلى بيت لاهية وإلى أهلها وإلى كل الذين ما زالوا يحملون مفاتيح أمكنتهم الأولى في قلوبهم.
0: صباح المخيم، صباح بارد والشمس في حالة اتخاذ قرار صعب. هل تشرق لتنشر الدفء أم تبقى في حالة كمون شتوي لأيام؟ مشاغل إناث الكثيرة مع أبنائها أخرتها عن إعداد القهوة الصباحية، وربما غلاء القهوة وعدم توفرها في أسواق النزوح كان سبباً آخر. بعد عناء طويل حصلنا على وجبة قهوة ضئيلة تكفي لمشروب واحد فقط. في خيمتي أبخرة تتصاعد ودخان يتعالى وروائح مختلطة تملأ المكان، دندنات الطناجر وضحكات رجال المخيم وهم يقطعون البصل تصل إلى مسمعي، بينما قطة بيضاء مشردة تقف أمام خيمتي خيالها يتصور وليمة دسمة ليوم الجمعة داخل تكية المخيم، لكنها تعرف أن اللحوم نادرة وأسعارها خيالية. الحرب جعلتنا جميعا بؤساء وفقراء. هنا في المخيم أصبح السؤال المعتاد كل يوم، شو طبخين في التكية اليوم؟ كانت هذه الكلمات عصارة خوفي وأرقي، تعبي ووحدتي، والحزن الذي ظل يكبر داخلي بصمت حتى انفجر ذات ليل. هي خلاصة حياة انقلبت رأسا على عقب، لا بإرادتي بل رغما عني. حياة سلبت مني كما ينتزع الدفء من بيت تهدمت جدرانه فجأة. أنا التي كانت لا تطيق الصمت ولا تقوى على الجلوس بلا حراك، وجدت نفسي فجأة محاطة بالصمت من كل الجهات. كنت أصرخ داخليا أتحرك لأهرب من جسد المقيد، من ذاكرة تنهشني كل ليلة. وحين شعرت أنني قد أغرق تمسكت بالقلم، كتبت بكل ما تبقى لي من نبض ورفعت صوتي عاليا أحمل فيه وجع الناس وأصوغ من دموعهم حروفا تصرخ نيابة عنهم. أردت أن تصل الحكاية، حكاية الذين فقدوا بيوتهم وأحباءهم وذكرياتهم وهم يساقون إلى المجهول تحت رايات لا تشبههم. فكتبت لا لأنني كاتبة بل لأن الصمت كان يقتلني. صرخت لا لأنني قوية بل لأنني خفت أن يدفن صوت المقهورين إلى الأبد. بين الألم والأمل، بين الفقد والبقاء، تواصل غزة كتابة حكايات أبنائها وبناتها الذين لم تسمح لهم الحرب أن يكونوا مجرد أرقام في نشرات الأخبار. كانت ضيفتنا اليوم الدكتورة الكاتبة حكمة عليان المصري التي حملت بيت لاهية في قلبها، وحملت هم الإنسان في رسالتها المهنية والثقافية لتؤكد أن البيوت قد تغيب لكن القيم التي نبنيها داخل أرواحنا تبقى عصية على السقوط. وكانت تجربتها في رواية كف مريم شاهدا آخر على أن الكلمة قادرة على حفظ ما تعجز الحرب عن محوه،
1: وأن حكايات النساء الفلسطينيات تستحق أن تروى للأجيال القادمة. كل الشكر لك دكتورة حكمة على هذا اللقاء الصادق والإنساني من بيت لاهيا التي ما زالت تنبض في الذاكرة إلى كل مدينة أرهقتها الحرب ولم تهزمها. تبقى الحكاية الفلسطينية أكبر من الخراب، لأن من يملك القدرة على السرد يملك القدرة على البناء. الشكر موصول لكم أحبائي المستمعين على حسن المتابعة والمحبة. كنت معكم في الإعداد والتقديم الدكتورة رابعة لدريلي، رافقنا من الهندسة الإذاعية محمد صلاح، إلى أن نلتقي مع شهادة جديدة من حبر الوجع وضوء الأمل. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: كنتم مع حبر على الركام، إخراج محمد أبو سعد.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا، فلنا في أرضنا ما نعمل.

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: الزبادي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: جيتارتان.
2: الساعة الآن 5 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي طاب مساءكم، هذا موجز لأهم الأخبار. 3 شهداء أثر استهداف مسيرات الاحتلال تجمعات للمواطنين في مدينتي غزة وخان يونس. الاحتلال يعتقل صباح اليوم 7 مواطنين بينهم 3 سيدات من محافظتي الخليل ونابلس. جيش الاحتلال يستولي على مبلغ مالي من منزل المواطن عقاب عامر من بلدة كفر قليل جنوب نابلس صباح اليوم. قوات الاحتلال تحتجز عددا من المواطنين داخل أحد المنازل في بلدة سباستيا شمال غرب نابلس. مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمع المهتوش البدوي المحاذي لمنطقة الخان الأحمر شرق القدس. مستوطنون يشرعون بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة كفر راعي جنوب غرب جنين. الرئاسة تحذر من خطورة المخططات الاستيطانية التي أعدتها حركات الاستيطان في الضفة والهادفة إلى الاستيلاء على 100 نقطة في مختلف أنحاء الضفة لإلغاء اتفاقيات أوسلو. الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ترحب بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن استهداف إسرائيل المتعمد للأطفال الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023. أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يؤكد أن وكالة الأونروا تواجه قيودا كاسحة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول من جنوب لبنان إن قواته ستبقى هناك ما دام حزب الله يشكل تهديدا على حد زعمه. مقتل شاب في العشرينيات من عمره برصاص شرطة الاحتلال في مدينة اللد داخل أراضي 48، وهو 3rd شخص تستهدفه منذ مطلع العام الجاري. الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي يتسلم مهام منصبه اليوم. المحكمة العليا الأمريكية ترفض مسعى الرئيس دونالد ترامب للحد من حق المواطنة المكتسب بالولادة في الولايات المتحدة. في حالة الطقس يستمر الجو اليوم حتى الخميس شديد الحرارة في معظم المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة. انتهت هذه النشرة، تحية وإلى اللقاء.
1: أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل.

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

سلسلة من المواقف الثقيلة التي تركت أثرها العميق في ذاكرته، فقد عاش الخوف من القصف ومرارة النزوح والقلق الدائم على أفراد أسرته، وشهد مشاهد الدمار والفقد التي غيرت ملامح الحياة التي اعتادها بين ليلة وضحاها. وجد نفسه يواجه إصابة غيرت تفاصيل يومه ومستقبله قبل أن يضطر لمغادرة غزة للعلاج ليعيش معاناة جديدة وفصلا من فصول الوجع الذي لا ينتهي.

0: طبعا تعرضنا قبل هيك حوادث كثيره في الحرب، يعني احنا لنا بيتين في غزه، البيتين الحمد لله نزلوا علينا بس طلعنا سليمين الحمد لله، كل العيل الحمد لله طلعت سليمه. فبعد فتره كنت ماشي في الطريق طبيعي، بيت مهدد فخبطوا البيت، الحمد لله انا يعني طرت مع الهوايه، لكن اجتني اصابه في عيني وحاليا انا بشوفش فيها، وعملت عمليه فيها هنا زراعه عدسه واصلاح ثقب في العين ومش عارف ايش، لكن على الفاضي برضو انا بدي علاج مستمر، بدي اطباء شاطرين للعلاج. اليوم احنا يعني احنا قاعدين في محافظة قنا، يعني انا عملت عملية عن طريق مؤسسة، يعني الاشي صعب جدا. اهالينا يعني انا بلا ما اخذ الكلمة انا مكسوف ارن على اهلي واقولهم ادوني او بعتولي، كيف بدي بعتولي وهم ما فيش عندهم حاجة، فاهمني كيف؟ يعني الاشي صعب اقسم بالله، يعني احنا مش عارفين ايش نسوي، احنا جينا هان وما لناش حدا هان، ايش متطلباتنا، ايش معاناتنا، إيه علاج دواء، حبة تكمول، حبة مسكن، يعني الخميس اقسم بالله طول الليل انا واخوه كمادات مش عارف ايش، بنخفف على رجله، عنده تضخم في رجله وفاته بطنه مفتوح قبل كده، واخويا معايا برضو، اخويا المرافق متصاوب برضو، يعني اللي اجى مرافق متصاوب، يعني في شظايا في ظهره، شظايا من ايام البيت اللي نزل علينا، فمش عارف ايش اقول لك، احنا في معاناه صعبه والله، احنا بنتمنى اي حدا يطلع لنا بعين الرحمه، للامانه الوضع صعب جدا جدا جدا.
1: الحياة اليوم ليست وردية لأحد، فمن بقي في غزة يواجه يوميا شبح الحرب ونقص الاحتياجات الأساسية والخوف المستمر على النفس والأهل والمستقبل، ومن اضطر لمغادرتها للعلاج لم يغادر إلى حياة أكثر راحة بل انتقل إلى معركة أخرى، معركة التأقلم مع الإصابة والغربة والحنين والقلق الذي لا ينقطع على العائلة التي ما زالت هناك والتكاليف الكبيرة التي يتطلبها علاجه.
0: هي مش ماشية، لكن ها عندنا مراجعة الأسبوع الجاي على القاهرة، والله ما في غير في جيبتي 100 جنيه وانت بدك 1400 جنيه بس مواصلات تصل رمسيس، ما بعد هيك بدك تتجول في القاهرة كله، بدك دفع وبدك مية وبدك شرب وبدك علاج وبدك قطرة وبدك مش عارف ايش، والله ما في غير 100 جنيه في جيبتي، من عارف كيف بدي اطلع مراجعة القاهرة، بطلع انا واخويا 700 روحة و700 جاي، يعني 1400 جنيه، وانا بنفعش اتعرض للشمس، يعني انا لو بدنا نقول خلينا نطلع قطار بوفر، لا ما بنفعش اطلع قطار، القطار اشعته قويه في اضواء وما بتفوش، انا بطلع بص وبفهمه حالته وبقول له ان انا مصاب بنفعش الاشعه القويه في عيني، فاهمني كيف؟ انا في الليل لما بضوي الضوء الطبيعي بلبس نظاره شمسيه، فاهمني كيف يا اخوي؟ يعني ما بقدرش بتحملش الضوء، عيني ما بشوفش فيها بالمره، طب انا لو وقتيش؟
1: الحرب لا تنتهي عند حدود الإصابة أو مغادرة المكان، بل تمتد لترافق الإنسان في تفاصيل حياته اللاحقة، في محاولاته للتكيف وفي سعيه لاستعادة إحساسه الطبيعي بالأمان والانتماء، حتى وهو محاط بأشخاص يمدون له يد العون والمحبة.
0: جينا احنا هنا، يعني دبينا حطينا رجلنا بفيقنا في واحد رمضان، احنا جينا هنا في واحد رمضان اثنين، لما شفنا الوضع زيك اثنين رمضان سجلنا المروح، ما بدناش علاج خلاص، في غزة شفنا شهداء واموات وتقطيع وقلنا حرب

0: ومش مشكلة. إشينا هنا يعني هم قالوا لنا حسب ما سمعنا إنه في 7 أنفار توفوا قبل ما إحنا نيجي، وإحنا دفننا بإيدينا 3 أنفار. آخر واحد منهم إحنا كنا تبرعنا له دم، يعني شوف لوين، مريض كانسر، إحنا المرضى تبرعنا له دم، تفهمني كيف؟ 4 وحدات بدلناهم عشان اللي هو اللهم صل محمد اللي هو نوعية الدم تبعنا مش مطابقة لنوعية الدم تبعته، رحنا على مستشفى بدلنا 4 وحدات دم بوحدتين دم، فهمني كيف؟ يعني كل وحدتين بوحدة، وخس عليه وحدة ثالثة. الراجل بمية طلع الروح دبر 1400 شيكل 1400 جنيه عفوا عشان يشتري الوحدة الثالثة، يقدر يأخذ 3 وحدات منتظمات وعنده الدم يرتفع. في الآخر يعني تعب قبل فترة شيالي ما فيش، إنه في حرام ودينا على المستشفى، طب رنوا على اسعاف، طب مستشفى الهلال جنبينا، طب شوفوا لنا اسعاف، طب شوفوا لنا شيال اللي نزلوا من الطابق اللي فوق، طيب قلنا فيها خدنا على المستشفى، والزلمه خف واخذ الوحد وتبرعنا له. يعني بلا مؤاخذه انا هنا جاي انا محتاج غذاء، مش محتاج اني اتبرع دم، انا محتاج حد يتبرع لي، لانه انا اجيت انا ضعيف وصحتي في النازل، انا اجي اتبرع للناس مش الناس تتبرع لي، بس برضه الواحد بيطلع بعين الرحمه، فاهمني كيف؟ ابن بلدي موجود هنا، انا ما بقدرش والله، لو بدي اخذ من لحمه وبدي من لحمه باخذ وبدي عشان اللي يحسن من صحته، كنا لبعض.
1: اما عن رساله المصاب احمد الممتلئه بالحزن والامال المعلقه على امل تحقيقها والحصول على العلاج اللازم، فماذا قال لنا؟
0: أنا هناك أرض الرباط، هناك أنت وأنت قاعد في الخيام رباط بتاخذ حسنات، أنا مستحي أقول، يعني أنا لو بدي أتواصل مع أهلي يقول لي كيف أنت، أكذب عليهم أقول لهم أنا منيح، والله ما أنا منيح، أقسم بالله ما أنا منيح، أنا ما معيش عبي كانت فكة ب20 جنيه عشان أفتح وأكلم أهلي هناك، كيف أنا منيح؟ إحنا الحياة هنا صعبة، يعني أنا بقول لك أنت متخيل الناس اليوم مستعدة تدفع مال طايل عشان تطلع من غزة، أنا اليوم بديش أطلع، أنا بدي أرجع. مع أنه أنا بحاجة للعلاج، يعني أنا مصاب وبحاجة للعلاج، وغير مصاب اللي هو خميس مبتورة رجله برضه مصاب، لكن اليوم بقول لك أنا هنا قاعدة وهناك قاعدة، بروح أقعد عند أهلي وبموت، ليش أضلني قاعد هنا وأصلح؟ خميس بضله للصبح يتوجع، أقسم بالله للصبح بضله يتوجع وقاعد ولا حد يسكن وجعه.

هذا ختام حلقتنا وكما اعتدنا ليس ختام أوجاعنا. هذه تحيات فريق العمل، كنت معكم من الإعداد والتقديم سماح أبو سمرة، ومن الهندسة الإذاعية رافقنا الزميل وائل جبريل، ومن الإخراج الزميل محمد أبو سمرة. في أمان الله ورعايته، إلى لقاء آخر.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، طاب مساءكم. هذه نشرة السادسة المفصلة، والبداية بالعناوين. 3 شهداء في قطاع غزة. الرئاسة تحذر من المخططات الاستيطانية الهادفة لإلغاء اتفاق أوسلو. أمين عام جامعة الدول العربية يتسلم مهام منصبه. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد 3 مواطنين في قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة إثر استهداف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين قرب محطة الحلو الواقعة بداية شمال القطاع، وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على القطاع منذ أكثر من عامين إلى 73,066، والإصابات إلى 173,514 إصابة. قال مدير مختبر بنك الدم في مجمع الشفاء الطبي حسام راشد إن بنوك الدم في قطاع غزة لا تزال تواجه نقصا في عدد من وحدات الدم، لا سيما الفصائل السالبة، ونقصا حادا في المستلزمات الطبية اللازمة لجمع الدم وحفظه ونقله. وأضاف راشد في حديث لإذاعتنا أن الطواقم الطبية تعمل على تجاوز هذا النقص من خلال تكثيف حملات التبرع الطوعي داخل مجمع الشفاء وخارجه، مشيرا إلى أن القطاع تلقى في بداية الشهر الماضي نحو 2000 وحدة دم ضمن حملة دمنا واحد التي وصلت من الضفة بإشراف وزارة الصحة ونقابة الطب المخبري.
1: الحمد لله رب العالمين، احنا يعني بنحاول نتجاوز النقص هذا بزيادة الحملات الخارجية والتبرع الطوعي من المتبرعين بالدم في داخل مستشفى الشفاء. بالإضافة لذلك انه وصل بداية الشهر الماضي تقريبا عدد 2000 وحدة دم اللي هي حمل الدمنة واحد وصلتنا من الضفة الغربية لمساعدة غزة في النقص الحاد في وحدات الدم في بداية الحرب اللي هي حرب 2023.
0: قال المتحدث باسم مفوضية الشهداء والأسرى في قطاع غزة نشأت لوحيدي إن عمليات انتشال رفات الشهداء من تحت الأنقاض ما تزال متواصلة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، موضحا أن رفات شهيد انتشلت اليوم في حي الأمل بمدينة خان يونس، فيما انتشلت رفات شهيدين أمس وسط صعوبات كبيرة تعيق الوصول إلى المزيد من الضحايا.
2: يكون هناك صعوبات كبيرة في التعرف على هوية الشهيد، إما بسبب المدة الطويلة التي بقي فيها الشهيد تحت الأنقاض أو بسبب الممارسات والتعذيب ويعني تشوه الجثمان بفعل هذه السياسات الإسرائيلية. هناك لجان يعني تعمل من أجل الكشف عن هوية هؤلاء الشهداء، ولكن بصعوبة كاملة بفعل النقص في الطواقم الطبية المختصة وقيام الاحتلال بتدمير يعني المختبرات والمعامل الخاصة بهذه القضية.
0: في المحافظات الشمالية احتجزت قوات الاحتلال اليوم عائلتين مكونتين من 15 فردا داخل أحد المنازل في بلدة سباستيا شمال غرب نابلس. وفي القدس المحتلة أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمع المهتوش البدوي المحاذي لمنطقة الخان الأحمر شرق المدينة، كما اعتدت قوات الاحتلال ظهر اليوم على المشاركين في جنازة شاب عند باب الأصباط في المدينة. في الخليل أغلق مستوطنون طرقا بالحجارة وخطوا شعارات عنصرية في وادي سعير شمال شرق المدينة. إلى ذلك أخطرت قوات الاحتلال بهدم 3 مساكن في قرية سوسيا جنوب المدينة. في رام الله نصب مستوطنون اليوم عددا من الكرفانات على أراضي المواطنين في قرية أم صفا شمال المدينة. في جنين شرع مستوطنون بإقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي بلدة كفر راعي جنوب غرب جنين. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم 20 مواطنا بينهم 5 سيدات وصحفي من مختلف محافظات الضفة، فيما استولت على مبلغ مالي من منزل المواطن عقاب عامر من بلدة كفر قليل جنوبي نابلس. أكد مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود أكد انتقال الاحتلال إلى مرحلة جديدة في تنفيذ مخطط إيوان شرقي القدس المحتلة بإعلانه فتح العطاءات خلال شهر آب المقبل لبناء 3400 وحدة استيطانية. حذرت الرئاسة من خطورة المخططات الاستيطانية التي أعدتها حركات الاستيطان في الضفة، والتي تهدف إلى الاستيلاء على 100 نقطة في مختلف أنحاء الضفة الغربية لإلغاء اتفاقيات أوسلو. وقالت الرئاسة إن هذه المخططات تمثل تصعيدا خطيرا وإمعانا في سياسة الضم والاستيطان، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإصرارا من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة على تدمير أي فرصة لتحقيق السلام والاستقرار. بحث نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ اليوم مع المساعد الخاص لوزير الخارجية الياباني سفير شؤون إعادة إعمار قطاع غزة تاكيشي أوكوبو، بحث آليات مساهمة دولة اليابان في تحسين الوضع الإنساني والمعيشي لأهالي قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار الأوضاع المأساوية والعدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا. رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالتقرير الصادر مؤخرا عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن استهداف إسرائيل المتعمد للأطفال الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023. وأكدت الأمانة العامة أن هذه الوثيقة القانونية الدولية تكشف حجم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

الجماعية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد وممنهج ضد الأطفال الفلسطينيين بشكل خاص في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن وكالة الأونروا تواجه قيودا كاسحة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وتعاني عجزا بقيمة 100 مليون دولار في السيولة النقدية ما يهدد عملها في جميع أنحاء المنطقة. قتل الشاب سامي أحمد جعصوص في العشرينيات من عمره اليوم برصاص الشرطة الإسرائيلية في مدينة اللد داخل أراضي 48، وهو سادس شخص تستهدفه منذ مطلع العام الجاري. إلى ذلك قتل شابان في أراضي 48 في جريمتي إطلاق نار منفصلتين خلال ساعات صباح اليوم، إذ لقي شاب مصرعه في مدينة شفا عمر، فيما قتل شاب من بسمة طبعون داخل مركبته في موقف سيارات بمجمع تجاري. قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من جنوب لبنان إن قواته ستبقى هناك ما دام حزب الله يشكل تهديدا على حد زعمه، وأضاف أن إنشاء مناطق عازلة وأمنية داخل لبنان يمثل تغييرا في المفهوم الأمني الإسرائيلي على حد قوله. تسلم الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي اليوم مهامه رسميا خلال مراسم أقيمت بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، حيث تسلم المنصب من الأمين العام السابق أحمد أبو الغيط الذي انتهت فترة ولايته، وذلك بحضور عدد من الأمناء العامين المساعدين ومسؤولي الأمانة العامة. أعلنت السلطات الإسبانية أن النصف الأول من العام الجاري كان الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل البيانات، مع ارتفاع ملحوظ في متوسط درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية وأكثر من 1000 حالة وفاة مرتبطة بالحر. في حالة الطقس أخيرا في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام، لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. سيداتي سادتي، كانت هذه النشرة المفصلة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. 3 شهداء في قطاع غزة. الرئاسة تحذر من المخططات الاستيطانية الهادفة لإلغاء اتفاق أوسلو. أمين عام جامعة الدول العربية يتسلم مهام منصبه. انتهت هذه النشرة، تحية وإلى اللقاء.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

كنا صوت فلسطين إليكم موجزا لهميا باقي الساعة. أهلا بكم. استشهاد 3 مواطنين في قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة إثر استهداف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين قرب محطة الحلو الواقعة بداية شمال القطاع. مدير مختبر بنك دم في مجمع الشفاء الطبي حسام راشد يقول إن بنوك الدم في قطاع غزة لا تزال تواجه نقصا في عدد من وحدات الدم لا سيما الفصائل السالبة ونقص حاد في المستلزمات الطبية اللازمة لجمع الدم وحفظه ونقله. المحافظات الشمالية قوات الاحتلال تحتجز عائلتين مكونتين من 15 فردا داخل أحد المنازل في بلدة سباستيا شمال غرب نابلس. وفي القدس المحتلة مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمع المهتوش البدوي المحاذي لمنطقة الخان الأحمر شرق المدينة. قوات الاحتلال تعتدي على المشاركين في جنازة شاب عند باب الأصباط في مدينة القدس المحتلة. في الخليل المستوطنون يغلقون طرقا بالحجارة ويخطون شعارات عنصرية في وادي سعير شمال شرق المدينة. قوات الاحتلال تخطر بهدم 3 مساكن في قرية سوسيا جنوب المدينة. المستوطنون ينصبون عددا من الكرفانات على أراضي المواطنين في قرية أم صفا شمال رام الله. المستوطنون يشرعون بإقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي بلدة كفر راعي جنوب غرب جنين. مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود يؤكد انتقال الاحتلال إلى مرحلة جديدة في تنفيذ مخطط إيوان شرقي القدس بإعلانه فتح العطاءات خلال شهر آب المقبل لبناء 3400 وحدة استيطانية. الرئاسة تحذر من خطورة المخططات الاستيطانية التي أعادتها حركات الاستيطان في الضفة والتي تهدف إلى الاستيلاء على 100 نقطة في مختلف أنحاء الضفة الغربية لإلغاء اتفاقيات أوسلو. نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ يبحث مع المساعد الخاص لوزير الخارجية الياباني السفير لشؤون إعادة إعمار قطاع غزة تاكيشي أوكوبو آليات مساهمة دولة اليابان في تحسين الوضع الإنساني والمعيشي لأهالي القطاع وذلك في ظل استمرار الأوضاع المأساوية والعدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا. الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ترحب بالتقرير الصادر مؤخرا عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن استهداف إسرائيل المتعمد للأطفال الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023. أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يؤكد أن وكالة الأنوروا تواجه قيودا كاسحة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وتعاني من عجز بقيمة 100 مليون دولار في السيولة النقدية ما يهدد عملها في جميع أنحاء المنطقة. مقتل الشاب سامي جعصوص في العشرينيات من عمره برصاص الشرطة الإسرائيلية في مدينة اللدة خلال عام 48 وهو سادس شخص تستهدفه منذ مطلع العام الجاري. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول إن قواته ستبقى في جنوب لبنان ما دام حزب الله يشكل تهديدا على حد زعمه. أخيرا إلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في المناطق الجبلية دافيا في بقية المناطق والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديدة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الساعة الآن 8 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين إليكم موجزا لهم أنباء الساعة. أهلا بكم. استشهاد مواطنين وإصابة أربعة آخرين في قصف نفذته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال استهدف تجمعا للمواطنين قرب مدرسة دار الأرقم في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. مدير مختبر بنك الدم في مجمع الشفاء الطبي حسام راشد يقول إن بنوك الدم في قطاع غزة لا تزال تواجه نقصا في عدد من وحدات الدم لا سيما الفصائل السالبة ونقص حاد في المستلزمات الطبية. قوات الاحتلال تحتجز عائلتين مكونتين من 15 فردا داخل أحد المنازل في بلدة سباستيا شمال غرب نابلس. مستوطنون يقيمون بورة استيطانية جديدة قرب تجمع بدوي محاذي لمنطقة الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. قوات الاحتلال تعتدي على المشاركين في جنازة شاب عند باب الأصباط في مدينة القدس المحتلة. مستوطنون يغلقون طرقا بالحجارة ويخطون شعارات عنصرية في وادي سعير شمال شرق الخليل. قوات الاحتلال تخطر بهدم 3 مساكن في قرية سوسيا جنوب مدينة الخليل. مستوطنون يستولون على منزل في خربة الصرفين شرق بلدة عطارة شمال مدينة رام الله ويحطمون محتوياته ويجلبون أثاثا خاصا بهم. مستوطنون يشرعون بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة كفر راعي جنوب غرب جنين. الهيئة العامة للكنيسة تقر بالقراءة الأولى مشروع قانون المؤذن الذي يستهدف عمليا تقييد استخدام مكبرات الصوت في المساجد تحت ذريعة منع الضجيج. مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود يؤكد انتقال الاحتلال إلى مرحلة جديدة في تنفيذ مخطط إيوان شرقي القدس بإعلانه فتح العطاءات خلال شهر آب المقبل لبناء 3400 وحدة استيطانية. الرئاسة تحذر من خطورة المخططات الاستيطانية التي أعدتها حركات الاستيطان في الضفة والتي تهدف إلى الاستيلاء على 100 نقطة في مختلف أنحاء الضفة الغربية لإلغاء اتفاقية أوسلو. نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ يبحث مع المساعد الخاص لوزير الخارجية الياباني سفير لشؤون إعادة إعمار قطاع غزة تاكيشي أوكوبو آلية مساهمة دولة اليابان في تحسين الوضع الإنساني والمعيشي لأهالي قطاع غزة. الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ترحب بالتقرير الصادر مؤخرا عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن استهداف إسرائيل المتعمد للأطفال الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023. أخيرا إلى حالة الطقس في ساعات المساء والليل، يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

التركي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان جيتارتان.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.
2: صوت فلسطين يقدم شهود الحقيقة. شهود الحقيقة، شهود الحقيقة هم زملاؤنا في الصحافة والإعلام من مختلف قطاعات العمل الإعلامي في كافة محافظات الوطن وبالأخص المحافظات الجنوبية.
3: فلسطيني يا موجوع، جبينك بالعالم مرفوع، صوتك بالعالم مسموع، وحده صمودك في
2: أول. عرفانا لدورهم وحقا علينا أن نكشف كل ما تعرضوا ويتعرضون له من معاناة ومصاعب على صعيدي الشخصي والمهني جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي. شهود الحقيقة حلقات توثيقية مع إعلاميين وإعلامياتنا لمشاهداتهم ومعايشاتهم لمجريات الأحداث لكشف جرائم الاحتلال. تقدمها لكم ريم أبو غزالة.
4: لن تكسروا أعمامنا، لن تهدموا أشواقنا، نحن القضاء المقدر.
5: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، أهلا بكم معنا مجددا في برنامج شهود الحقيقة. ضيفة حلقتنا لهذا الأسبوع الزميلة ميناس جبور، مراسلة قناة بريس نيوز باللغة الإنجليزية، والتي تبث من بريطانيا، وهي مدربة ومترجمة للغة الإنجليزية بالأساس أيضا. تحياتي لك زميلتنا مناس، وأهلا بك معنا في برنامجنا في صوت فلسطين.
6: أهلا وسهلا فيك
5: مناس. في البداية نعيدك بالذاكرة إلى أحداث البدايات، بدايات العدوان الإسرائيلي على القطاع، واللحظات الفارقة في حياتك منذ ذلك التاريخ، وما عشته وعايشته أنت وعائلتك من خوف ونزوح وألم وكل ما إلى ذلك.
6: تمام. معاناتي أنا هي معاناة الشعب كله بداية. من على الصعيد الشخصي صراحة، من بداية الحرب من يوم 7 أكتوبر كان عندي انقلاب جذري. يعني أنا كان أطفالي بيتحضروا يروحوا على الروضة، أنا كان في عندي شغل بدي أروحه، زوجي كان في عنده شغل بده يروحه، ما لقينا أنه الدنيا قلبت وصار في استهداف لبرج فلسطين، هو أول برج تم استهداف في الحرب. طبعا هو كان تقريبا مقابلي، يعني قريب علي، فكان حالة رعب مش طبيعية. ثاني يوم الأمور مشت منيحة، ثالث يوم صار عنا إخلاءات. عنا إحنا مربع أبو الكاس في حي الرمان، هو معروف المربع الأول تم استهدافه في أول الحرب، مشهور يعني. فأنا بيتي كان موجود هناك، ما في معكم ربع ساعة الجندي بيتصل على جيراننا، اتفضلوا معكم ربع ساعة تخلوا كل الحارة، يعني مش إحنا المطلوبين، ناس واحدة بس مطلوبة. اضطرينا زي المجانين نطلع نلم غراضنا، حتى ما لمينا غراض منيحة، ما أخذنا أواعي، ما أخذنا مقتنيات، ما أخذنا إشي معنا، تركنا البيت بما حمل وطلعنا بطولنا أنا وولادي وجوزي وأهل جوزي. يعني إحنا عمارة كانت 3 طوابق، أخذت خلال 10 دقائق، والناس عم تجري بحالة، عم تجري مش عارفين وين يروحوا. إشي هستيري كان صراحة، ومش فاهمين وين نروح وين نيجي. ما لقينا حالنا إلا بيت أهلي موجود في النصر، رحنا على بيت أهلي قعدنا تقريبا 2 يوم. نفس الليلة صار في برضو إخلاءات جنبنا، اضطرنا نروح على المدرسة، مدرسة الوكالة كانت قريبة منا. نمنا فيها تقريبا للفجر، بعد الفجر رجعنا تاني، أنا رجعوا حددوا نفس البناية، رجعنا تاني ما قصفوها، أنا رجعنا تاني على نفس المدرسة. فأنتي متخيلة كيف المعاناة، إنه إحنا رايحين جايين رايحين جايين مش فاهمين إشي ومعي أطفال.
5: يعني كيف كان أطفالك يتصرفوا ويتعاملوا في هذا الوقت؟
6: صراحة أطفالي كانوا حالة فزع، يعني كثير حاسسين، كثير بخافوا. أي ضربة تصير هي ماما شو هاد، فكثيري كثيري تخبى في حضني، مش عارف شو يعمل، برتك حمل قوز لو بده مثلا يغسيله شوي. ابني عندي أنا ابني أكبر من بنتي نوعا ما، أوعى كان بس مش فاهم، إحنا كنا نضحك عليه نقول له
5: لكن أعمارهم صغيرة،
6: صحيح يعني أول الحرب كان صغار، ابني كان تمهيدي بالروضة، بنتي كانت تقريبا سنتين. فعندهم حالة رعب يعني، عاد معهم معاناة لحد ما هديوا وتأقلموا على الوضع، صار يسمعوا الأصوات الانفجارات والقصص، إنه متعودوا على هذا الإشي. بس بداية كان كثير صعب، حتى أنا نومي بطلت أنام، يعني أنا مثلا بني أدم طبيعتي خلص لعند الساعة 10 بالليل مثلا بنام، بصحى بكير مع الأولاد. هلأ لا، بطلنا ننام نهائيا، 24 ساعة صحيين. يعني حتى طبيعة الجسم تغيرت بسبب التقلقات واضطرابات النوم.
5: طبعا نزوحكم في ذلك الوقت من أي مكان؟
6: الأسبوع الأول من الحرب كان كله داخل غزة. رحنا على آخر يوم، رحنا على مبنى المخابرات، أدراج المخابرات اللي هي في تقريبا شمال غزة. برضو كان فيها القصف بشكل عنيف جدا من البوارج ومن المدافع. احترنا وين نروح، يعني صار يقولوا اليهود توجهوا جنوبا، نروح على جنوب وادي غزة. فإحنا خايفين نروح، ما نروح مخاطرة. اضطرينا بالأخير نروح على المخيمات الوسطى اللي هي المغازي، دير البلح. قعدنا فترة ما يقارب 70-60 يوم ما بين المغازي وما بين اللي هو دير البلح، يعني تنوعنا هون وهون. طبعا كانوا قرايب لزوجي، فاضطرينا نقعد هناك فترة، لكن كنا قاعدين في بيوت. يعني أول مرة ما قدرنا نتأجر، اضطرينا نقعد في مع قرايبنا. المرة الثانية تأجرنا إشي بسيط زي صالون هيك صغير ومع حمام ومطبخ. كان الإشي يدوب يتسع لعائلة من 3 أو 4 أشخاص، إحنا كنا 10 أشخاص مع بعض في مكان ضيق كتير. يعني أنت متخيلة 24 ساعة مع بعض.
5: نعم. مساكن، لكن ربما أربع جدران أفضل من يعني
6: هو طبعا خيمة. أفضل من الخيم، صحيح أفضل من الخيم بالضل، ولكن الخصوصية معدومة، الهدوء معدوم. كان في 4 أطفال، يعني أنا كان معي طفلين، وسلفي أخو زوجي كان معه كمان طفلين. فهي كمان ولدت مشاكل، ولدت قصص، جابت أشياء، ضغوطات اجتماعية غير الضغوطات النفسية وضغوطات الحرب اللي عم بتصير. فهي ضلينا تقريبا زي هيك. بعدين توجهنا للجنوب، جنوب اللي هو بخان يونس. صار في أحبي منارية. أنا بالوقت هذا ما كنت صحفية، ما كنت بشتغل، كنت مكرتة وقتي لأولادي. صار في عنا إخلاءات في خان يونس. رحنا على خان يونس، قعدنا مع أهلي. أنا ضلينا في خان يونس موجودين. رحت أشوف الوضع، رحت أزورهم زيارة صراحة، علقت ما قدرت أرجع. ضلوا ولادي وزوجي في مخيمات الوسطى، وأنا ضليت في خان يونس لحالي مع أهلي. شو أصعبها تقريبا ما يقارب سنة كاملة وأنا بعيدة عنهم، مش قادرة أشوفهم. التواصل يعني بس على الجوال.
5: الصحفيين والصحفيات كثير منهم لم يروا أهلهم وأطفالهم لمدد طويلة جدا بسبب العدوان وطبيعة العمل.
6: أنا لما بلشت في المراسلة كنت في دير البلح في مستشفى شهداء الأقصى، كانت لسه مش موجود هدنة، ما كان في وقت إطلاق نار، كان يكون لسه بعز الحرب. فمعاناة أني أنا ما في مواصلات كمان، فاضطرينا نمشي على رجلينا مسافات من البحر، من جهة البحر لجوا مستشفى شهداء الأقصى. كنت أروح كل يوم تقريبا، روح أرجع مشي على رجلي، غير اني انا بقدم شغلي، غير انه ولادي مش معي، غير اني بسيب اهلي. كان معي امي واخواتي، كنت اسيبهم بالخيمه في المخيم في ارض المشعله في دير البلح. فالوضع كان كثير صعب، الارهاق الجسدي، الارهاق النفسي، الخطوره، يعني انا بخاطر كمان بحياتي وبسيب اهلي في جهه وانا في جهه عشان شغلي. فانا كنت مضطره طبعا اني اغطي الاحداث. كانت الامور كانت يعني صعب على وتيره متفاوته. بنفس الوقت كان في مفاوضات من ناحية وقف إطلاق النار، فكنا بنهيئ نفسنا لهذا الإشي إنه على أمل يصير وقف إطلاق نار حقيقي في قطاع غزة.
5: نعم. أكثر المشاكل والصعوبات التي واجهتك خلال عملك كصحفية وتعرضتي لها ميناس؟
6: إنه صراحة أني أنا أحس حالي مستهدفة بأي وقت، أحس حالي أني أنا ممكن ما أكون أنا عاملة إشي خطير لنفسي، ولكن بمجرد أني أنا صحفية من قطاع غزة بوصل صوتي للعالم، بوصل صوتي للقنوات، بحكي أو بكشف جرائم الاحتلال، بوثق جرائم الاحتلال من استهدافات الأبراج والمدنيين. هاي شغلة بحد ذاتها حمل وعبء كبير، أني أنا أحس حالي خايفة أكون مهددة، أو خايفة أنا أخسر روحي وأنا بأدي مهنتي. أهلي يفقدوني، أولادي يفقدوني، ما يلاقوني. هاي حاجة صعبة كثير وحمل صعب، ولكن يعني بالآخر إحنا عنا يقين بالله إنه المكتوب رح نشوفه. أنا بالآخر لو بدي أموت ابتداء لهاي المهنة، فأنا رح أموت مبسوطة إنه هاي الشغلة أنا عملت شغلة، أديت واجبي، أنا عملت واجبي، ما عملت أقل من هيك. وما كنت إن أنا عرضت حياتي للخطر هباء منثورة، لا، أنا كنت عم بكشف جرائم احتلال. تقريبا هو محتلنا يعني من أيام النكبة، مش من 2023
5: صحيح.
6: 2023.

0: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، لازلنا نتواصل وإياكم في برنامج شهود الحقيقة، وضيفة حلقتنا لهذا الأسبوع الزميلة الصحفية ميناس جبور، مراسلة قناة بريس نيوز باللغة الإنجليزية من قطاع غزة. يعني من بين أقوالك يعني على صفحتك على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، تقولين: في قلب الركام نرتدي ثباتنا كدرع ونحمل في أعيننا بريق أمل يخبر العالم أن الحياة تستحق أن تروى وأن الحق لا يغيب. يعني هذه الكلمات البسيطة، على الرغم من معرفتك التامة بأن الصحفيين والصحفيات مستهدفين منذ بداية العدوان وحتى الآن، هذا لم يمنعك ولم يبعدك عن إصرارك وثباتك في الميدان.
1: صحيح، أبدا. هاي رسالة، يعني مثل مهنة الطبيب مثلا، الطبيب أو الممرض، قديش في أطباء تم الاعتداء عليهم وقتلهم، قديش في أطباء تم اعتقالهم لحد هلأ، مدير مستشفى كمان عدوان لحد هلأ بداخل السجون الاحتلال، برضو مهنته ما وقفت، يعني الأطباء ما وقفوا. عندك دكتور الله يرحمه عدنان البرش، برضو ما وقف، كان يستمر بالعمليات تحت القصف، يعمل عمليات جراحية في العظام، عندنا روح الصمود والكفاح لآخر رمق زي ما بقوله، من ضمن حامين هاي الرسالة حتى الممات.
0: نعم ميناس، يعني أنت كصحفية ومراسلة لقناة أجنبية لك خصوصية معينة، ففي ظل غياب أو بالأحرى تغييب الإعلام والصحافة الأجنبية في قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي عليها ومنعها تماما من الدخول والتغطيات حتى لا يصل صوت الإبادة والدمار إلى العالم الغربي، إلا أن صحفيين وصحفياتنا الفلسطينيات والفلسطينيين أدوا أكثر وأثروا في العالم مما قد يقدمه أي مراسل أجنبي، خاصة من ينقلون المعاناة. صحيح. ويقدمون تغطيات باللغات المختلفة، أهمها اللغة الإنجليزية. أنت يا ميناس لكونك متمرسة ومترجمة باللغة الإنجليزية كانت لك نقطة قوة هامة تميزك كصحفية تتحدثين بالإنجليزية بطلاقة وتقدمين الواقع الأليم في قطاع غزة للعالم الغربي بلغتهم، ولكن بقلب وفكر فلسطيني.
1: قد ما احنا عملنا نشر للمواد الاعلاميه، قد ما احنا وصلنا اصواتنا في بعض بلدان او بعض شعوب لحد هلا ما بتعرف شو يعني غزه، او ما بتعرف شو يعني فلسطين اساسا، او شو اللي عم بيصير.

0: watching in silence. إنه نعم. العالم عم بيشاهد
1: بصمت.
0: نعم. مش قادر يتدخل.
1: ردود الفعل يعني كونك كنت مؤثرة باللغة الإنجليزية.
0: صار في احتكاك أكثر بينه وبين الناس اللي برين. صارت الناس عم بتتابع الصفحات أكثر. صارت الناس عم بتجيب مشاهدات للفيديوهات المنشورة، للمواد الإعلانية، للتقارير، حتى البلوجز اللي بتكون بسريعة بتطلع من القلب أو بتطلع بشكل عفوي. صارت تنتشر بشكل أسرع. صار في ناس متابعين من بلدان إحنا ما نتوقع إن هم يشوفونا بيوم. فهذا الإشي كثير مهم، بيخلي الشعوب اللي برا عم تعمل احتجاجات، عم تطلع مظاهرات، عم تطلع مظاهرات لدعم قضية غزة وفلسطين بشكل عام، إنه أوقفوا الاحتلال أو أوقفوا الحرب أو أوقفوا سفك الدماء. صار في تحركات مثل ما شفنا الصمود، طول الصمود تركيا اللي جاي.
1: نعم.
0: صحيح تم اعتقاله، ولكن هاي رسالة قوية انه نحنا موجودين، انه احنا لإلكم، نحنا عم نحاول نكسر الصمت اللي عم بيصير، برغم انهم ما قدروا يعملوا اشي فعلي وحقيقي، ولكن هذه رسالة كافية انه احنا صوتنا وصل وان تعبنا ما راح على الفاضي.
1: ابرز المواضيع التي قدمتيها او قمتي بتغطيتها ميناس؟
0: أكثر إشي القصص الإنسانية والمعاناة للشعب الغزي. يعني نحن بنركز على الصعيد الصحي، قطاع الصحي، قطاع التعليم، قديش اندثر، قديش راح حقه للأطفال تحديدا. الأطفال تقريبا إحنا بنحكي عن أكثر من 5000 طفل يتيتموا فقط في الحرب. موضوع الأطفال، يعني أنت عم تحكي عن، أنا بعتبر أولادي مثل الأطفال التانيين. يعني أنا لما بشوف أطفال مثلا عم تتقطع أو أطفال عم تنقتل من غير ذنب اللي بيكون عمره أشهر أو سنوات، بتذكر أولادي، بقول يا الله يا رب ما يحط أولادي بهيك مكان، أو يا رب ما أحس هذا الشعور، ولكن قلبي بيكون متعاطف مع الأمهات ومع الآباء اللي عم بيعانوا من هاي الشغلة أو فقد الأطفال.
1: نعم.
0: غير عندك الناس المعاقين المبتورة، طب هدول كيف بدهم يعيشوا؟ كيف بدهم يعني اللي بيكون مثلا معيل للعيلة، هذا كيف بده يطلع بالشارع يشتغل؟ هذا كيف بده يمشي؟ هذا كيف بده يلاقي لقمة عيشه مشان يطعمي أولاده أو يطعمي زوجته أو يطعمي نفسه يشد حاله؟ ما في علاج، العلاج صعب جدا. قد ما كان في مستشفيات ميدانية مثلا الميديكال انترناشونال ميديكال كوربس، عندك الهلال الأحمر، عندك مستشفيات الفرنسي كذا، هاي برضو غير كافية. انت عم تحكي عن أكثر من 1.5 مليون غزي عم عايش في قطاع غزة، وهلأ الاحتلال الإسرائيلي عم بيضيق مساحة القطاع لتوصل 30%، وناوي يكمل على 100% ياخدها كلها.
1: نعم.
0: متخيلة هذا العدد القليل عايش 30% بس، محروم من كافة مقومات الحياة الأساسية، مية الشرب ما أنا متوفرة، بطلت تدخل علينا المية الشرب، الخطوط أو الخط الرئيسي اللي كان عم يجي من إسرائيل انقطع، يعني حتى المياه المكرس، عندك المياه المالحة برضو مش متوفرة، الناس عم تنزل البحر شبه يوميا عشان تغتسل وعشان تغسل وعشان تتخيل كيف، وإحنا هلأ كمان فصل الصيف وحر جدا، يعني ناس ما تتحمل كمان تقعد بالخيام. تقاريري كلها بتغطي الحالات الإنسانية والحالات المعيشية الصعبة، وكمان بتغطي الأحداث السياسية اللي إحنا بنمرق فيها، التصاعد، الخروقات الإسرائيلية من وقت إطلاق النار لحد هلأ، لأنه ما في وقت إطلاق نار حقيقي، الاختراقات شغالة 24 ساعة من الخط الأصفر، ما داخل كمان الخط الأصفر وما بعد الخط الأصفر، هي المنطقة الخضراء المفروض هي أصلا آمنة للسكان، هي لبطرت هلأ آمنة، صاروا تم يعني الاستهداف زي ما أنا شايفاتي من هون 100 متر، أنا بقدر أشوف الدبابات وبقدر أشوف القناصين.
1: قدمتي للعالم وتحدثتي عن المنطقة المسمى بالخط الأصفر حسب كلام الاحتلال، كيف ابتلع الاحتلال العديد من أراضي غزة ومنازل مواطنيها هناك ولا يسمح لهم بالذهاب إليها مطلقا.
0: أبدا، صحيح. يعني في عائلات لو حاولوا أنهم يقربوا شوي بس ما يعني ما قربوا على الخط الأصفر، بحاولوا بس يقربوا شوي يتفقدوا بيوتهم أو ممتلكاتهم، فورا بصير في العالم اطلاق نار عشوائي، مش كمان انه بشكل متعمد، لا هو عشوائي، يعني يا بتصير يا بتخيب، والناس بتصير تجري بالشوارع. طيب الناس يلي مثلا قاعده في الحدود الشماليه والقاعده في الحدود الشرقيه ما لهم مكان في قلب البلد، لو بدنا ندخل مثلا على مدينه غزه في الداخل، طب في عندك اغتيالات كمان، ما ننسى موضوع الاغتيالات المستمره، يعني انت بتكوني ماشيه بالشارع بامان الله داخل احياء مكتظه بالسكان، احياء مدنيه مكتظه، داخل اسواق، بتلاقي حالك فجأة تم استهداف هذا المكان انت رحتي فيها وانت ما معك علم، او بصير في عدد اصابات كبيره، بصير في عدد شهداء انت مش فاهمه ايش فيه، يعني صار في عندك خوف حتى انه انت تطلعي بالشارع وانت بعيد عن مناطق اللي هي المتعرضه للمدافع او اللي هي تسمى الخط الاصفر.
1: نعم. يعني ميناس، مع حاله اللا حرب ولا سلم الان في قطاع غزه، نريد ان نعرف اكثر عن يعني ماذا يفعل الناس، كيف يفكرون، ماذا يشعرون، كيف يتصرفون، كيف ياكلون.

0: يشربون؟
1: صراحة الناس في حالة تخبط، ما يعني ما بدي أضحك عليك، إحنا مش مستقرين. قد ما بينا قدام الناس إن إحنا عم نوقف على رجلينا، المشاريع عم تفتح مثلاً مطاعم، الكافيهات، الشغلات هاي، ولكن لسه ضايل عندنا نقص. مش كل إشي أكل وشرب، يعني عندك مثلاً موضوع الكهرباء، عندك موضوع اللي هو إشعال النار على الحطب. طب الحطب أصلاً مش متوفر، طب من وين الناس عم تجيب؟ الناس عم تضطر تروح للمباني المهدمة عشان تستخرج الخشب، أو تجيب تحرق مثلاً أناني البلاستيك أو البوات البلاستيكية. طب هذا كمان تلوث بيئي من نوع آخر، الناس صارت صار عندها اختناق بالتنفس. فأنا كمان عصاد شخصي عم بعاني، أنا مش لاقية برضو بدائل، مضطر إني أنا أسكت على نفسي وأسكت على وجعي، أخذ مسكنات والمسكنات ما بتجدي لأنها برضو تضرب عندي الكلى. فشوف الإنسان بضل متخبط ما بين هو ينقذ نفسه ويداوي نفسه، ما بين إنه ينتظر حل جذري يقدر فيه نقول تمام إحنا هيك عم نتنفس، إحنا هيك تم حلنا، في إشي عم بدخل على البلد. بس فعليا ما في إشي عم بدخل على البلد بشكل حقيقي، يعني إحنا يوميا بنعاني من كل الجهات، حتى المأكل والمشرب. عندك الأسعار تطلع وتنزل مش ثابتة، الاحتلال الإسرائيلي زي ما بقول بتشغل فينا يومين بسكر المعبر ما بدخل ولا إشي، بتقوم ترتفع الأسعار خوفا من إنه يصير احتكار على السلع أو تتخبى السلع، ما نقدر إحنا نشتري بالموجود يعني.

0: لا تزال الرواية مستمرة مستمعينا ومستمعاتنا الكرام على لسان الزميلة الصحفية مينا سجبور مراسلة قناة بريس نيوز باللغة الإنجليزية من قطاع غزة ضمن برنامج شهود الحقيقة. هل هناك مشاهد بارزة مؤلمة بقيت عالقة في ذاكرتك أو مواقف مؤلمة أيضا تعرضت لها؟
1: صحيح، أنا ولا من المرات كنت في دير البلح متواجدة مع أهلي وأولادي وزوجي. أمي بالمناسبة برضو صحفية لكن مش مراسلة، هي معدل تقارير. أمي كانت في شارع اللي قبلي، صار في استهداف، كانت هي مكلماني لسه بتقول لي أنا مناسة هيني دخلت الشارع ومرفع على بيتها. ما بفكر معها أي طال استهداف بنفس اللحظة في المكان اللي موجودة فيه. ضليت أكثر من نص ساعة مش قادرة أعرف عنها ولا إشي. حاولت أن أتصل عليها ما في أي اتصال، حاولت أبعت ناس يروحوا للشارع بس إحنا كنا خايفين لأنه الكواد كاتر كانت عم تخطف. كنت عايشة حالة رعب إنه هي يكون صار لها إشي. بعد نص ساعة لما قدرت أعرف إنه هي تمام بخير وصلت بيتها قبل ما يصير الاستهداف بثواني. هذا موقف. موقف ثاني أنا تعرضت له شخصيا، كنت موجودة في شهداء الأقصى. صار استهداف تقريبا يعني لخارج شهداء الأقصى قريب جدا. كنت أنا رايحة يعني طالعة في جولة ميدانية أشوف أقارب العيلة، أعمل معها شوية مقابلات عن قصتهم. ما لقيت إلا استهداف بجانبي كان، لكن الحمد لله يعني ما تأثرت ما صار أي شيء. هذا برضو عمل لي حالة رعب إن أنا أول مرة أتعرض في حاجة بجنبي. كمان موقف ثاني صار إنه صار في استهداف في محيط مستشفى الشفاء في غزة. كنت أنا وزميل صحفي لإلي مع بعض عايزين نصور، فما بلاقي إلا استهداف صار جنب الشفاء بالضبط. فرحنا نصور ونغطي كمية الشهداء، الناس اللي مقطعة، كمية الدم. دخلت جوا معاهم في حالة الطوارئ، دخلت معاهم أصور، يعني أنا عم بصور عم برجو عم بطلع على المشاهد قدام عيني. فإشي كتير كتير مؤسف يعني، والناس النسوان عم تترمى على الأرض عم تبكي. اضطريت إني أنا أواسي النساء اللي عليك وصرت أبكي معاهم، صرت أتعامل معهم بشكل إنساني. فالوضع كان كتير يعني ما بيوصف
0: كله. كانت هناك صعوبة في الحياة والعيش في تلك الفترة تحت القصف، ويعني حتى يعني بعيدة عن أهلك في ذلك الوقت.
1: صحيح، يعني أصعب إشي أنت تكوني بعيدة عن أهلك وأنت بتأدي مهمتك، لكن مضطرة إنه أنت تكملي في شغلك وبنفس الوقت مضطرة تضلك تطمني على أهلك أو تضلك حواليهم. يعني أنا ما كنت أبات مبيت شهداء الأقصى، كنت أروح وأروح أظل معاهم، أنام معاهم بالليل أطلع ثاني يوم الصبح على الشغل. هذا كمان إرهاق لي، يعني طول الوقت على تواصل، ولكن بخاف الواحد يصير أي استهداف ما يقدر يلحق يروح يوصل المكان، بما أنه كمان ما في مواصلات، ما في وقود سيارات، بطل إن أنا أمشي أو أروح على اللي هي عربة العربات اللي بجرها الحصان مثلاً أو ما غيره. فالوضع كان كثير صعب علينا. كمان لما اضطرينا نرجع صار في رجعة على غزة الشمال، برضو كان في خوف إنه هل إحنا هنرجع غزة والاحتلال يقطع الطريق، كمان ما نعرف نشوف قرايبنا أو حبايبنا أو أهلنا في المناطق الثانية. هذا كمان كان فيه من ضمنها مجازفة، إنه إحنا قاعدين في مكان مش عارفين هل هنضل في سالمين وآمنين ولا هنضطر نرجع تاني. من روح المتكلف كمان متعب كان، يعني أنا يعني ما كنا ناخد رواتب بشكل شهري، كنا ناخد كل 3-4 شهور مرة راتب الواحد هذا. طب إحنا مثلا 4 أشخاص أو 5 أشخاص، في متطلبات، في نزوح، الإشي غالي، كيف تطحين. حتى فترة المجاعة بتذكر لما رجعنا على غزة كنا في مجاعة شهرين تقريبا متتاليين، ما نلاقي غير عدس، ما نلاقي غير معكرونة، ما في أكل، ما في حتى المي بالعافية تشربيها. حتى لو في فلوس موجود كمان يعني بتكسب كله غالية تقريبا وصل حق كيلو الطحين 200 شيكل شريناه أيامها. كيلو العدس كان يوصل 70-80 شيكل. طب أنت بدك يوميا، كمان الجسم بيتعب من تكرار نفس نوع الغذاء، ما في طاقة، بس أنت بدك إشي يسيلك أو يسندك حتى تكمل شغلك. كنت أروح على الشغل، كنت أعطي كمان غير المراسلة، كنت أعطي كمان دورات تدريبية باللغة الإنجليزية، يعني كنت مقسمة كل وقتي على شغل، ما كنت أرتاح. هذا الإشي كان برضو مرهق، يعني كنا حالة مجاعة وكنا في حالة ما في أكل وغلاء معيشة بشكل مش طبيعي. حتى إنه يكون في راتب يسندك حتى ما كانش موجود، يعني في قيود على البنوك الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي، قيود على كل شيء. يعني حتى العمولات كانت توصل 50%. بتذكر كنا 100 طلوع روح لما نلاقي مكان يسحب منه العمولة، وحسابات البنكية أو نظام التطبيق أو المحافظ ما كان كتير لسه منتشر أو الناس عم تتعامل فيه، فكان برضو نواجه الصعوبة إنه ما في إنترنت في كل مكان. يعني معيقات موجودة وين ما نروح وين ما ندفع خلاصنا نلاقي معيقات. بس الحمد لله شو بدي أقول لك، إنه إحنا تعدينا هاي المراحل، تعايشنا معها. ما بقول لك إنه إحنا تعودنا، لا إحنا ما تعودنا، إحنا لحد هلا ما تعودنا. okay. رغم إنه في نوع ما من التعافي، ولكن مش التعافي الكلي، راحة نفسية ما في. أنا لحد هلا يعني الأمور منيحة، وفي أكل وفي شرب وفي كل إشي، ولكن برضو بواجه معيقات وبواجه صعوبات. أنا طول وقت بشغل، طول وقت بروح بزري هنا وهنا عشان تغطيات، عشان شغلات كتير. بروح بمخاطر بنفسي، بطلع بوصل لأماكن مخيمات قريبة من خط الأصفر عشان أوثق المعاناة اللي بتصير مع الناس. هذه مناطق منبوذة، هذه مناطق الناس بتخاف توصل لها. يعني حتى المؤسسات الدولية، مثلا عندك مخيم حلاوة في مخيم جباليا، ناس هناك نازحة، آلاف العائلات ما بتوصلها مية شرب. المؤسسات حتى الدولية صارت تخاف تمد لهم ما يتوصل هذيك المناطق اللي ما يتعرضوا له من استهدافات من القناصات أو المدافع أو الدبابات الإسرائيلية. طب أنا بدوري إيش بدي أعمل؟ لازم أروح أنا، وأنا زي كل الصحفيين بدي أروح أوصل هاي المناطق حتى لو فيها خطر، بدي أجازف شوي عشان أنا أقدر لأوصل للناس هذيك، أعرف شو معاناتهم، أعرف شو بيعانوا. إن قدرت أساعدهم بساعدهم ما بقصر، إن قدرت أني أوصل صوتهم ما بقصر. أخلي الناس الثانية اللي ما بتعرف عنهم يطلبوا مناشدات لإلهم، تعالوا تدخلوا، تعالوا حلوهم. إيه يعني في عم نحكي عن أكثر من 1000 عائلة ساكنة ما يقارب بالخط الأصفر مخيم حلاوة، المخيمات الثانية كمان، المخيمات الشرقية والمخيمات الشمالية، ما عم نقتصر بس على هذا المخيم. ولكن نحن بنضل برضو نواجه صعوبات، إنه إحنا بدنا يعني أكبر قدر ممكن نقدر نغطي الأحداث هاي، نقدر نوصل معاناتنا. وقد ما حكينا الناس ما عم تسمع، أو العالم لسه عم يتفرج، مش قادرين لحد هلأ. يعني حتى المرضى اللي عم بيطلعوا من معبر رفح بنحطوا على الأصابع. شو إحنا نحكي عن أكثر من 20,000 مسافر درجة أولى طارئة لازم يسافروا، ما طلع منهم إلا أقل من 1000. يعني إحنا قديش إنه طقس إطلاق النار، وصار فيه حالات عم تطلع تنزل، ما وصلنا للعدد المطلوب.

0: لازلتم مستمعينا واستمعاتنا الكرام تستمعون إلى برنامج شهود الحقيقة من صوت فلسطين، وضيفة حلقتنا الزميلة ميناس جبور مراسلة قناة بريس نيوز باللغة الإنجليزية من قطاع غزة. هل أنت على الصعيد المهني ستكملين مشوارك وهذا الطريق الذي اخترتيه منذ البداية يعني بهذا الشكل المؤثر، وما هي أحلامك الشخصية والمهنية القادمة؟
1: بما أني أنا اخترت أني أفوت هذا الطريق لازم أكمل للآخر، ما بنفع أني أتقاعس عنه، ما بنفع أني أنا أخذل شعبي أو أخذل حتى نفسي، لأنه أنا تعاهدت مع نفسي أن أنا أدي مهمتي بأكمل وجه ويكون إشي حتى خالص لله، ما بدي من وراء أي منفعة، ولكن إني هدفي إني أنا يعني خلي الشعوب اللي برا تحس بمعاناتنا بشكل حقيقي. نحنا مش بس ناس تطلع على السوشيال ميديا بتصرخ وبتناشد وبس بدها تصور تاخد لقطات، لا إحنا مش هيك، إحنا عن جد بنعيش أكتر من هيك، والمواد الإعلامية اللي تطلع هي مش 100% كاملة، لسه في أشياء ما مش معروفة مدثورة بين الركام وتحت الركام حتى. فأما بالنسبة لأحلامي الشخصية صراحة في ناس كتير يعني ما بدي أحكي لحالات شخصية، بس إنه في ناس لما بيصير معاها مصاري من وراء الشغل هذا وغير المبادرات أو المساعدات فبتروح تترك البلد، بتروح بتسافر، بتصير معها خلاص إنه هي تقدر تعيش في بلد تاني، بتروح بتسيب مهنيتها، بتسيب الرسالة اللي كانت شغالة فيها عشان صار معاهم سبل للعيش أفضل، فاضطروا إنه هم خلاص يطلعوا ويتركوا البلد وبطلوا يشتغلوا حتى برا البلد. أنا واحدة من الناس صراحة لو قالوا لي تعي سافر لا ما بدي أسافر، ما بترك البلد، ما بترك شغلي، حتى لو لقيت برا فرصة أحسن، لو أنا بدي أطلع برا مثلا أسافر ممكن أسافر إني أرفع عن نفسي، إني أتعالج، أنا واحدة من الناس محتاجة علاج مثلا، فبدي أطلع أتعالج وبرجع تاني على بلدي، حتى لو بدي أطلع برا أستقر أكمل شهر أو أكمل سنة لازم أأدي رسالتي وأنا موجودة برا وما أسكت، يعني حتى شعبي وهو بعيد عني لازم برضو أحس فيه ولازم برضو أوصل له رسالة.
0: شكرا لك زميلتنا الصحفية مراسلة قناة بريس نيوز باللغة الإنجليزية ميناس جبور، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء ويعطيك ألف عافية. مستمعينا واستمعاتنا الكرام، إلى هنا نأتي لنهاية هذه الحلقة من برنامج شهود الحقيقة. كانت معنا الزميلة الصحفية ميناس جبور مراسلة قناة بريس نيوز التلفزيونية باللغة الإنجليزية والتي تبث من بريطانيا، وهي أيضا مدربة ومترجمة لغة إنجليزية. دائما نقول حمى الله أهلنا في قطاع غزة وحماكم الله، صامدون في وجه الطغيان.
2: من صوت فلسطين قدمنا لكم برنامج شهود الحقيقة. شهود الحقيقة، إعداد وتقديم ريم أبو غزالة، هندسة إذاعية وإخراج عماد حمد.

سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

0: نظرة فلسطين إليكم نشرة مفصلة لأهم أنباء الساعة والبداية مع العناوين. 5 شهداء في قطاع غزة. الكنيست يقر بالقراءة التمهيدية قانونا لتقييد الأذان. الرئاسة تحذر من المخططات الاستيطانية الهادفة لإلغاء اتفاق أوسلو. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد مواطنان وأصيب 4 آخرون بعد ظهر اليوم في قصف نفذته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت تجمعا للمواطنين قرب مدرسة دار الأرقم في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. هذا واستشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون اليوم في قصف للاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة إثر استهداف مسيرة حربية مجموعة من المواطنين قرب محطة الحلو الواقعة بداية شمال القطاع. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على القطاع منذ أكثر من عامين إلى 73,069 والإصابات إلى 173,514 إصابة. قال مدير مختبر بنك الدم في مجمع الشفاء الطبي حسام راشد إن بنوك الدم في قطاع غزة لا تزال تواجه نقصا في عدد من وحدات الدم لا سيما الفصائل السالبة ونقص حاد في المستلزمات الطبية اللازمة لجمع الدم وحفظه ونقله. وأضاف راشد في حديث لإذاعتنا أن الطواقم الطبية تعمل على تجاوز هذا النقص من خلال تكثيف حملات التبرع الطوعي داخل مجمع الشفاء وخارجه.
1: الحمد لله رب العالمين، احنا يعني بنحاول نتجاوز النقص هذا بزيادة الحملات الخارجية والتبرع الطوعي من المتبرعين بالدم في داخل مستشفى الشفاء. بالاضافة لذلك انه وصل بداية الشهر الماضي تقريبا عدد 2000 وحدة دم لحمل الدم واحد واستصنع من الضفة الغربية لمساعدة غزة في النقص الحاد في وحدات الدم في بداية الحرب اللي هي حرب 2023.
0: قال المتحدث باسم مفوضية الشهداء والأسرى في قطاع غزة نشأة الوحيدي إن عمليات انتشال رفات الشهداء من تحت الأنقاض ما تزال متواصلة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، موضحا أن رفات شهيد انتشلت اليوم من حي الأمل في مدينة خان يونس، فيما انتشلت رفات شهيدين أمس وسط صعوبات كبيرة تعيق الوصول إلى المزيد من الضحايا.
2: يكون هناك صعوبات كبيرة في التعرف على هوية الشهيد، إما بسبب المدة الطويلة التي بقي فيها الشهيد تحت الأنقاض أو بسبب الممارسات والتعذيب ويعني تشوه الجثمان بفعل هذه السياسات الإسرائيلية. هناك لجان يعني تعمل من أجل الكشف عن هوية هؤلاء الشهداء، ولكن بصعوبة كاملة بفعل النقص في الطواقم الطبية المختصة وقيام الاحتلال بتدمير يعني المختبرات والمعامل الخاصة بهذه القضية.
0: في المحافظات الشمالية احتجزت قوات الاحتلال اليوم عائلتين مكونتين من 15 فردا داخل أحد المنازل في بلدة سباستيا شمال غرب نابلس. وفي القدس المحتلة قام مستوطنون اليوم بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمع بدوي محاذ لمنطقة الخان الأحمر شرق

المدينة. كما اعتدت قوات الاحتلال ظهر اليوم على المشاركين في جنازة شاب عند باب الأسباط في المدينة. في الخليل أغلق مستوطنون اليوم طرقا بالحجارة وخطوا شعارات عنصرية في وادي سعير شمال شرق المدينة. إلى ذلك أخطرت قوات الاحتلال بهدم 3 مساكن في قرية سوسيا جنوب المدينة. في رام الله استولى عشرات المستوطنين مساء اليوم على منزل في خربة صرفين شرق بلدة عطارة شمال مدينة رام الله وحطموا محتوياته وجلبوا أثاثا خاصا بهم. إلى ذلك جرف مستوطنون أراضي في قرية كفر نعمي غرب رام الله والبيري، فيما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مدخل قرية عبود شمال غرب رام الله وآخر عند مدخل قرية يبرود شرق المدينة والمعروف باسم جسر يبرود، ودققت في هوية المواطنين وفتشت مركباتهم. في جنين شرع مستوطنون بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة كفر الراعي جنوب غرب المدينة. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم 20 مواطنا بينهم 5 سيدات وصحفي من مختلف محافظات الضفة، فيما استولت على مبلغ مالي من منزل المواطن عقاب عامر من بلدة كفر قليل جنوبية نابلس. أقرت الهيئة العامة للكنيسة اليوم بالقراءة التمهيدية مشروع قانون المؤذن الذي يستهدف عمليا تقييد استخدام مكبرات الصوت في المساجد تحت ذريعة منع الضجيج. ويعد إقرار القانون بالقراءة التمهيدية مرحلة أولى في مسار التشريع، إذ ستنقل الصيغة إلى لجنة الكنيسة لتحديد اللجنة التي ستبحثها قبل أن تحتاج إلى اجتياز القراءة الأولى ثم القراءتين الثانية والثالثة حتى تصبح قانونا نافذا. قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح أن مصادقة الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة الأولى اليوم على مشروع قانون منع رفع الأذان داخل أراضي عام 48 تمثل جريمة تشريعية وعنصرية وانتهاكا صارخا لحرية العبادة والمعتقدات وعدوانا مباشرا على الحقوق الدينية التي كفلها القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان. وأضاف فتوح في بيان أن هذا التشريع يكشف الطبيعة الحقيقية لدولة الاحتلال كنظام فصل عنصري يوظف أدواته القانونية لفرض الاضطهاد الديني والثقافي، ويشكل إهانة للمقدسات الإسلامية وإرهابا تشريعيا يستهدف طمس الهوية العربية الفلسطينية وتقويض قيم التعددية والتسامح. أكد مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود انتقال الاحتلال إلى مرحلة جديدة في تنفيذ مخطط إيوان شرقي القدس بإعلانه فتح العطاءات خلال شهر آب المقبل لبناء 3400 وحدة استيطانية. حذرت الرئاسة من خطورة المخططات الاستيطانية التي أعدتها حركات الاستيطان في الضفة والتي تهدف إلى الاستيلاء على 100 نقطة في مختلف أنحاء الضفة الغربية لإلغاء اتفاقيات أوسلو. وقالت الرئاسة أن هذه المخططات تمثل تصعيدا خطيرا وإمعانا في سياسة الضم والاستيطان وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإصرارا من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة على تدمير أي فرصة لتحقيق السلام والاستقرار. بحث نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ اليوم مع المساعد الخاص لوزير الخارجية الياباني سفير لشؤون إعادة إعمار قطاع غزة تاكيشي أوكوبو آليات مساهمة دولة اليابان في تحسين الوضع الإنساني والمعيشي لأهالي قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار الأوضاع المأساوية والعدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا. رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالتقرير الصادر مؤخرا عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن استهداف إسرائيل المتعمد للأطفال الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023. وأكدت الأمانة العامة أن هذه الوثيقة القانونية الدولية تكشف حجم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية
والإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

الإسرائيلي بشكل متعمد وممنهج ضد الأطفال الفلسطينيين بشكل خاص، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والمواثيق والاتفاقية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن وكالة الأونروا تواجه قيودا كاسحة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعاني من عجز بقيمة 100 مليون دولار في السيولة النقدية، ما يهدد عملها في جميع أنحاء المنطقة. قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من جنوب لبنان إن قواته ستبقى هناك ما دام حزب الله يشكل تهديدا على حد زعمه، وأضاف أن إنشاء مناطق عازلة وأمنية داخل لبنان تمثل تغييرا في المفهوم الأمني الإسرائيلي على حد قوله. تسلم الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي اليوم مهامه رسميا خلال مراسم أقيمت بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، حيث تسلم المنصب من الأمين العام السابق أحمد أبو الغيط الذي انتهت فترة ولايته، وذلك بحضور عدد من الأمناء العامين المساعدين ومسؤولي الأمانة العامة. أعلنت السلطات الإسبانية أن النصف الأول من العام الجاري كان الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل البيانات، مع ارتفاع ملحوظ في متوسط درجات الحرارة على المعدلات الطبيعية وأكثر من 1000 حالة وفاة مرتبطة بالحر. أخيرا إلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام، لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، والله تعالى أعلى وأعلم. في هذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه النشرة المفصلة قدمناها لكم من صوت فلسطين، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطيني يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الأسرى ليسوا وحدهم، خلف كل أسير شعب يقف، وقضية لا تنسى، وحق لا يسقط بالتقادم. الأسرى عهد لا ينكسر.

0: في قلب الركام لا تزال الكلمات تنبض تحت ظلال الدخان الثقيلة. يولد الحرف، ينمو الصوت، ويتشبث الإبداع بالحياة. هنا لا تطفئ الحرب ذاكرة ولا يسكت صاروخ قصير. صوت فلسطين يقدم حبر على الركب، حبر على الركب، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم دكتورة رابعة دريك.
1: في الحروب لا تهدم البيوت وحدها، ثمة أشياء أخرى تتساقط بصمت، ذكريات الطفولة وصوت الجيران وظلال الأشجار التي كبرت معنا والطرق التي كانت تعرف أسماءنا قبل أن نعرفها نحن. لكن بعض المدن ترفض الرحيل، تظل تسكن أبناءها وتطل من كلماتهم وتقيم في حنينهم مهما ابتعدت المسافات. ضيفتنا اليوم امرأة جمعت بين الإصغاء لآلام الناس وحمل ألمها الشخصي في الوقت ذاته، كاتبة وأخصائية اجتماعية ورئيسة مجلس إدارة ينابيع الأدب الثقافي. فقدت بيتها في بيت لاهيا ونزحت قصرا مع أسرتها كما نزح آلاف الفلسطينيين، لكنها لم تسمح للحرب أن تنتزع منها إيمانها بالإنسان ولا قدرتها على صناعة نافذة للأمل وسط هذا الركام. مرحبا بكم أحبائي المستمعين في لقاء جديد من برنامج حبر على الركام. نرحب بضيفتنا الدكتورة حكمة عليان المصري. أهلا بك دكتورة حكمة.
2: أهلا وسهلا بك دكتورة رابعة وبجميع السادة المستمعين في برنامج حبر على الركام.

0: ماذا تعني لك بيت لاهيا بعيداً عن الخرائط والعناوين؟ حين تتذكرين بيتك الذي فقدته الحرب، ما أول صورة أو ذكرى تحضر إلى قلبك؟ وكيف تغيرت علاقتك بالمكان بعد تجربة الفقد والنزوح القسري؟
1: بيت لاهيا بالنسبة لي مش مدينة، هي الذاكرة الأولى اللي تشكلت فيها ملامح حياتي، هي طفولتي، مدرستي الأولى، هي أصدقائي، هي وجوه الناس اللي بعرفهم واللي بحبهم. لما أتذكر بيت لاهيا ما بتذكر بس الشوارع والبيوت، بتذكر الأرض ورائحتها بعد المطر، بتذكر الأشجار، التين والزيتون والفراولة اللي بتمتاز فيها بيت لاهيا، بتذكر أصوات العصافير والجيران. بصراحة بشعر أنه بيت لاهيا هي جزء من هويتي، كلما ابتعدت عنها شعرت أنها بتقترب من قلبي. يمكن أول ما بيحضر إلى قلبي مش بس الجدران وإنما تفاصيل الحياة داخل بيتي، كتير يعني بسترجع غرفة الجلوس اللي جمعت العيلة في الأعياد والمناسبات الجميلة، وصور الأحبة المعلقة على الجدران. بتذكر صوت ابن عبود وأصدقائه وهم بيملأوا المكان والبيت بالضجيج والحياة. أكتر ما بيألمني إنه البيت مش بس ما زي ما الناس بتفهم خصوصا خارج غزة إنه هو مجرد بناء، لا، البيت هو حافظة للذكريات اللي صنعناها في سنوات حياتنا الطويلة، ولما فقدناه شعرنا وكأنه جزء من العمر أصبح تحت الركام. تغيرت أكيد علاقتي بالمكان بعد النزوح والفقد، بقيت أو كنت أشوف أنه المكان هو جزء طبيعي من الحياة، لكن بعد النزوح تعلمت أنه المكان نعمة كبيرة، خصوصا بعد ما عشنا في الخيام، وهي النعمة ما بشعر فيها أو ما بشعر بقيمتها الإنسان إلا حين ما يفقدها. أصبحت أكثر ارتباط بالتفاصيل الصغيرة وأكثر إدراك لمعنى الانتماء. أدركت أن الإنسان قد يجبر على مغادرة بيته لكنه لا يستطيع أن يغادر وطنه.
0: اعتدنا أن نرى الأخصائي النفسي والاجتماعي في موقع المساند للآخرين، لكن الحرب ألغت المسافات بين المعالج والمتألم، وأصبح الجميع يواجه الخوف والفقد والقلق والأسئلة الثقيلة ذاتها. كيف عاشت حكمة الإنسان ما كانت تتابعه حكمة الأخصائية في قصص الآخرين؟ ما أكثر الآثار النفسية التي لامستها لدى العائلات والأطفال خلال هذا الحرب؟ وكيف يحافظ الإنسان على توازنه النفسي حين يصبح جزءاً من الكارثة نفسها؟
1: يعني بصراحة للمرة الأولى بحس أو وجدت حالي بعيش الألم نفسه اللي كنت أسمع أو أستمع إليه من الآخرين. كنت بقدم الدعم النفسي خصوصاً للنساء داخل المخيمات وبعديها أرجع لخيمتي، لكن كنت برجع وأنا بحمل نفس المخاوف اللي كانوا بيحكوا لي عنها. شعرت إنه الحرب أزالت الحدود بين الأخصائي النفسي والمتألم، لكن هذه التجربة جعلتني أكثر فهماً للناس وأكثر قرباً من معاناتهم، لأني بطلت أشوف الأشياء من الخارج، صرت بعيش تفاصيلها. لذلك قررت في المخيم أنه أعمل مبادرة أطلقت عليها اسم نسائم الأسرة، كنت من خلالها بقدم الدعم النفسي للنساء والأطفال داخل المخيم اللي كنت بعيش فيه، وبعد هيك امتدت للمخيمات الأخرى. أكثر الأثار النفسية اللي لمستها عند العائلات والأطفال خلال الحرب هو حالة الخوف المزمن اللي أصبحت جزء من الحياة اليومية. الأطفال فقدوا شعورهم بالأمان، وكثير منهم كانوا بعانوا من القلق واضطرابات النوم والتبول اللا إرادي والإنهزال. الأمهات كانوا بيحملوا بصراحة عباء كبيرة داخل حياة النزوح، وكان من ضمن هاي الأعباء

0: الخوف على أطفالهم والعجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية اللي كانوا بيحتاجوها، إضافة إلى الحزن المتراكم بسبب الفقد والنزوح والجوع والمسؤوليات الكبيرة اللي أضيفت لحياتنا غصب عنا. بصراحة لا أعتقد أنه في حدا خرج أو سيخرج من الحرب متوازن بالكامل. الإنسان كتير بحاول يتمسك بما يمنحه نوع من الاستقرار، لهيك كانت الكتابة بالنسبة إلي أحد الأسباب اللي أدت إلى توازن النفسي عندي. كمان الإيمان بالله ومساندة الآخرين والتمسك بالأمل رغم كل شيء، فكانت هذه من الأشياء اللي كنت يعني أحس إن هي عبارة عن رسالة بتساعدني إنه أواجه الأمور بشكل أكبر، وكان شعار حياتي في هذه الفترة الصعبة. أنا كنت أردد عبارة بتقول هذا الوقت سيمر.
1: النزوح القصري ليس انتقالا من مكان إلى آخر فحسب، بل رحلة قاسية يعيد فيها الإنسان ترتيب علاقته بالأشياء والناس وحتى بنفسه، بين خيمة وأخرى وبين انتظار وآخر تولد أسئلة جديدة عن الصبر والانتماء والكرامة. دكتورة حكمة، ما أكثر ما شعرت أن النزوح انتزعه منك ولم يكن مجرد بيت أو مكان؟ وماذا علمك عن الإنسان الذي ينهض كل يوم رغم الخسارة؟ وكيف انعكست هذه التجربة على رؤيتك للحياة وللناس؟
0: أكثر الأشياء اللي شعرت فيها في النزوح إن هو انتزع مني شعور الاستقرار. يعني أنا ما فقدت بس بيتي وعملي، فقدت كل حاجة كانت بتمنحني الطمأنينة. شعرت إنه الحياة كلها صارت مؤقتة، الخيمة مؤقتة والأماكن مؤقتة، وحتى الخطط والأحلام كلها صارت مؤجلة، كلها يعني صارت بتستنى إنه وقتش هالحرب تنتهي. اتعلمت إنه الإنسان أقوى مما يتخيل البعض. ليش؟ لأنه كنا في النزوح شفنا سيدات فقدوا أبنائهم وبعد ساعات رجعوا يهتموا ببقية الأطفال، وشفنا برضو رجال فقدوا أعمالهم وفقدوا بيوتهم لكنهم ظلهم مستمرين في البحث عن لقمة العيش، في يعني تسهيل الحياة الصعبة اللي صرنا بنعيشها في غزة. بنتعلم كل يوم، بنتعلم أشياء كتير، منها أن الصمود مش بس شعار، هو ممارسة يومية للحياة رغم كل الخسارات اللي بنواجهها. انعكست الحياة بصراحة على أو هذه التجربة على حياتي وعلى روتين الحياة وعلى الناس بشكل كبير. أنا بصراحة أصبحت بقدر الأشياء البسيطة اللي كانت ما إلها معنى في حياتنا العادية، وصرت برضو أكتر إيمان بقيمة التضامن الإنساني في أصعب اللحظات. كنت بشوف كتير صور من صور التكافل بين الناس، وشفت كيف إنه الإنسان ممكن يمنح لغيره الأمل رغم إنه هو في أمس الحاجة له. فكانت هاي من الدروس اللي تعلمناها من تجربتنا الصعبة اللي عشناها. طبيعي إنه العمل الثقافي بيصبح أكتر ضرورة في أوقات الحروب، لأنه الحروب ما بتستهدف بس البشر، كمان بتستهدف ذاكرتهم ورواياتهم. الثقافة بتحفظ حكاياتنا من الضياع، وبتمنح الإنسان القدرة على التعبير عن ألمه وعن آلامه وأحلامه. الكتابة في زمن الحرب مش ترف، هي شكل من أشكال المقاومة وحماية الذاكرة الجماعية اللي إحنا المفترض نحاول قدر المستطاع أن نكتبها ونوثقها بشكل يومي لحتى نحفظها من الضياع. في مركز ينابيع الأدب الثقافي حاولت برفقة زملائي أعضاء مجلس الإدارة أن نوفر مساحة للكلمة الحرة وللأصوات اللي قد لا تجد من

0: خبر آخر، كنا نسعى إلى توثيق التجارب الإنسانية اللي كانت بتصير، وكنا بنشجع البعض الآخر على الكتابة والإبداع، خصوصا الشباب والناس اللي كان عندهم يعني قدرة على التعبير وعلى التوثيق. إبقاء الثقافة حية رغم كل الظروف الصعبة اللي نعيشها، هذا كان هدف أساسي لمركز ينابيع الأدب الثقافي. بصراحة ولد كف مريم من قصص حقيقية عشت بعضها وسمعت بعضها الآخر من النساء اللي التقيت فيهم خلال فترات النزوح في الحرب. مريم بتمثل المرأة الفلسطينية اللي بتنزف وبتتألم، وبرغم هيك ما بتتوقف عن حماية الناس اللي جنبها أو المحيطين فيها. حبيت أقول إنه النساء مش مجرد ضحايا للحرب، بل كانوا صانعات للحياة وسط الموت، وكانوا بيحملوا الذاكرة والأمل أكتر في لحظات القسوة. يعني كف مريم إله دلائل وإله معنى كبير. ضمن هذا المعنى إنه دايما المرأة الفلسطينية معطاءة صبورة تتحمل كل الظروف الصعبة وبتنهض وبتقف مرة تانية. المسؤولية الأخلاقية اللي بتقع على عاتق المثقف والكاتب كبيرة جدا جدا. يعني الكاتب هو شاهد على الحقيقة، ومفروض عليه أنه ينقلها وينقل معاناة الناس بصدق وكرامة، بعيد عن المبالغة أو الاستغلال. الكاتب ما بيقدر يوقف الحرب، لكنه بيقدر أنه يمنع النسيان ويحفظ صوت الضحايا والأشياء اللي مروا فيها والمواقف للأجيال القادمة. يعني هاي المسؤولية الأخلاقية المطلوبة من كل إنسان كاتب عاش هذه الحرب الصعبة.
1: رسالة إلى بيت لاهيا. ثمة كلمات لا تحتمل المقاطعة ولا تحتاج إلى أسئلة، ثمة مدن تسكنها أكثر مما نسكنها، وتظل أبوابها مفتوحة في الذاكرة مهما أغلقتها الحرب. في هذه المساحة نترك للدكتورة حكمة المصري المجال لتقرأ نصا أو رسالة أو خاطرة تهديها إلى بيت لاهيا وإلى أهلها وإلى كل الذين ما زالوا يحملون مفاتيح أمكنتهم الأولى في قلوبهم.
0: صباح المخيم، صباح بارد والشمس في حالة اتخاذ قرار صعب. هل تشرق لتنشر الدفء أم تبقى في حالة كمون شتوي لأيام؟ مشاغل إناث الكثيرة مع أبنائها أخرتها عن إعداد القهوة الصباحية، وربما غلاء القهوة وعدم توفرها في أسواق النزوح كان سببا آخر. بعد عناء طويل حصلنا على وجبة قهوة ضئيلة تكفي لمشروب واحد فقط. في خيمتي أبخرة تتصاعد ودخان يتعالى وروائح مختلطة تملأ المكان، دندنات الطناجر وضحكات رجال المخيم وهم يقطعون البصل تصل إلى مسمعي، بينما قطة بيضاء مشردة تقف أمام خيمتي خيالها يتصور وليمة دسمة ليوم الجمعة داخل تكية المخيم، لكنها تعرف أن اللحوم نادرة وأسعارها خيالية. الحرب جعلتنا جميعا بؤساء وفقراء. هنا في المخيم أصبح السؤال المعتاد كل يوم، شو طبخين في التكية اليوم؟ كانت هذه الكلمات عصارة خوفي وأرقي، تعبي ووحدتي، والحزن الذي ظل يكبر داخلي بصمت حتى انفجر ذات ليل. هي خلاصة حياة انقلبت رأسا على عقب، لا بإرادتي بل رغما عني. حياة سلبت مني كما ينتزع الدفء من بيت تهدمت جدرانه فجأة. أنا التي كانت لا تطيق الصمت ولا تقوى على الجلوس بلا حراك، وجدت نفسي فجأة محاطة بالصمت من كل الجهات. كنت أصرخ داخليا، أتحرك لأهرب من جسدي المقيد، من ذاكرة تنهشني كل ليلة. وحين شعرت أنني قد أغرق تمسكت بالقلم، كتبت بكل ما تبقى لي من نبض، ورفعت صوتي عاليا أحمل فيه وجع الناس وأصوغ من دموعهم حروفا تصرخ نيابة عنهم. أردت أن تصل الحكاية، حكاية الذين فقدوا بيوتهم وأحباءهم وذكرياتهم وهم يساقون إلى المجهول تحت رايات لا تشبههم. فكتبت لا لأنني كاتبة، بل لأن الصمت كان يقتلني. صرخت لا لأنني قوية، بل لأنني خفت أن يدفن صوت المقهورين إلى الأبد.
2: بين الألم والأمل، بين الفقد والبقاء، تواصل غزة كتابة حكايات أبنائها وبناتها الذين لم تسمح لهم الحرب أن يكونوا مجرد أرقام في نشرات الأخبار. كانت ضيفتنا اليوم الدكتورة الكاتبة حكمة عليان المصري، التي حملت بيت لاهيا في قلبها، وحملت هم الإنسان في رسالتها المهنية والثقافية، لتؤكد أن البيوت قد تغيب، لكن القيم التي نبنيها داخل أرواحنا تبقى عصية على السقوط. وكانت تجربتها في رواية كف مريم شاهدا آخر على أن الكلمة قادرة على حفظ ما تعجز الحرب عن محوه، وأن حكايات النساء الفلسطينيات تستحق أن تروى للأجيال القادمة. كل الشكر لك دكتورة حكمة على هذا اللقاء الصادق والإنساني. من بيت لاهيا التي ما زالت تنبض في الذاكرة، إلى كل مدينة أرهقتها الحرب ولم تهزمها، تبقى الحكاية الفلسطينية أكبر من الخراب، لأن من يملك القدرة على السرد يملك القدرة على البناء. الشكر موصول لكم أحبائي المستمعين على حسن المتابعة والمحبة. كنت معكم في الإعداد والتقديم الدكتورة رابعة لدريملي، رافقنا من الهندسة الإذاعية محمد صلاح. إلى أن نلتقي مع شهادة جديدة من حبر الوجع وضوء الأمل، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: كنتم مع حبر على الركام، إخراج محمد أبو صالح.

هنا صوت فلسطين، إليكم جزءا لأهم أنباء الساعة. أهلا بكم. إشهاد مواطنين وإصابة أربعة آخرين في قصف نفذته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال استهدف تجمعا للمواطنين قرب مدرسة دار الأرقم في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. قوات الاحتلال تحتجز عائلتين مكونتين من 15 فردا داخل أحد المنازل في بلدة سباستيا شمال غرب نابلس. مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمع المهتوش البدوي المحاذي لمنطقة الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. قوات الاحتلال تعتدي على المشاركين في جنازة شاب عند باب الأصباط في مدينة القدس. مستوطنون يغلقون طرقا بالحجارة ويحطون شعارات عنصرية في وادي سعير شمال شرق مدينة الخليل. قوات الاحتلال تخطر بهدم 3 مساكن في قرية سوسيا جنوب المدينة. عشرات المستوطنين يستولون على منزل في خربة شرق بلدة عطارة شمال مدينة رام الله. المستوطنون يجرفون أراضي في قرية كفر نعمي غرب رام الله والبيري، وفيما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مدخل قرية عبود شمال غرب رام الله وآخر عند مدخل قرية يبرود شرق المدينة. الهيئة العامة للكنيسة تقر بالقراءة التمهيدية مشروع قانون المؤذن الذي يستهدف عمليا تقييد استخدام مكبرات الصوت في المساجد تحت ذريعة منع الضجيج. رئيس المجلس الوطني روحي فتوح يقول إن مصادقة الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون منع رفع الأذان داخل أراضي عام 48 تمثل جريمة تشريعية وعنصرية وانتهاكا صارخا لحرية العبادة والمعتقدات. الرئاسة تحذر من خطورة المخططات الاستيطانية التي أعدتها حركة الاستيطان في الضفة التي تهدف إلى الاستيلاء على 100 نقطة في مختلف أنحاء الضفة الغربية لإلغاء اتفاقية أوسلو. نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ يبحث مع المساعد الخاص لوزير الخارجية الياباني تاكيشي أوكوبو آلية مساهمة دولة اليابان في تحسين الوضع الإنساني والمعيشي لأهالي قطاع غزة. أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يؤكد أن وكالة الأونروا توجه قيودا كاسحة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وتعاني من عجز بقيمة 100 مليون دولار في السيولة النقدية ما يهدد عملها في جميع أنحاء المنطقة. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو أيام الخميس والجمعة والسبت شديد الحرارة في معظم المناطق حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما. سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجاد. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، إليكم نشرة موجزة لأهم أنباء الساعة. أهلا بكم. استشهد مواطنان وأصيب 4 آخرون بعد ظهر اليوم في قصف نفذته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت تجمعا للمواطنين قرب مدرسة دار الأرقم في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة. وهذا واستشهد 3

مواطنين أصيب آخرون اليوم في قصف للاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، إذ رصد في مسيرة حربية مجموعة من المواطنين قرب محطة واقعة بداية شمال القطاع. بذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على القطاع منذ أكثر من عامين إلى 73,069 والإصابات إلى 173,514 إصابة. في المحافظات الشمالية، احتجزت قوات الاحتلال اليوم عائلتين مكونتين من 15 فردا داخل أحد المنازل في بلدة سباستيا شمال غربي نابلس. وفي القدس المحتلة، قام مستوطنون اليوم بورة استيطانية جديدة قرب تجمع المهتوش البدوي المحاذي لمنطقة الخان الأحمر شرق المدينة. كما اعتدت قوات الاحتلال ظهر اليوم على المشاركين في جنازة شاب عند باب الأصباط في المدينة. في الخليل، أغلق مستوطنون طرقا بالحجارة وخطوا شعارات عنصرية في وادي سعير شمال شرق المدينة. إلى ذلك، أخطرت قوات الاحتلال بهدم 3 مساكن في قرية سوسيا جنوب المدينة. في رام الله، استولى عشرات المستوطنين مساء اليوم على منزل في خربة السرفين شرق بلدة عطار شمال مدينة رام الله وحطموا محتوياته وجلبوا أثاثا خاصا بهم. إلى ذلك، جرف مستوطنون اليوم أراضي في قرية كفر نعمي غرب رام الله والبيري. وفيما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مدخل قرية عبود شمال غرب رام الله وآخر عند مدخل قرية يبرود شرق المدينة والمعروف باسم جسر يبرود، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم. في جنين، شرع مستوطنون اليوم بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة كفر راعي جنوب غرب المدينة. أقرت الهيئة العامة للكنيسة اليوم بالقراءة التمهيدية مشروع قانون المؤذن الذي يستهدف عمليا تقييد استخدام مكبرات الصوت في المساجد تحت ذريعة منع الضجيج. ويعد إقرار القانون بالقراءة التمهيدية مرحلة أولى في مسار التشريع، إذ ستنقل الصيغة إلى لجنة الكنيسة لتحديد اللجنة التي ستبحثها قبل أن تحتاج إلى اجتياز القراءة الأولى ثم القراءتين الثانية والثالثة حتى تصبح قانونا نافذا. قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح أن مصادقة الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة الأولى اليوم على مشروع قانون منع رفع الأذان داخل أراضي عام 48 تمثل جريمة تشريعية وعنصرية وانتهاكا صارخا لحرية العبادة والمعتقدات وعدوانا مباشرا على الحقوق الدينية التي كفلها القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان. أكد مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود انتقال الاحتلال إلى مرحلة جديدة في تنفيذ مخطط إيوان شرقي القدس بإعلانه فتح العطاءات خلال شهر آب المقبل لبناء 3,400 وحدة استيطانية. حذرت الرئاسة من خطورة المخططات الاستيطانية التي أعادتها حركات الاستيطان في الضفة والتي تهدف إلى الاستيلاء على 100 نقطة في مختلف أنحاء الضفة الغربية لإلغاء اتفاقية أوسلو. وقالت الرئاسة أن هذه المخططات تمثل تصعيدا خطيرا وعمانا في سياسة الضم والاستيطان وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإصرارا من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة على تدمير أي فرصة لتحقيق السلام والاستقرار. أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح التصريح الصادر عما يسمى مجلس السلام الذي زعم فيه أنه لا مكان للأونروا في غزة الجديدة، معتبرا أن هذه التصريحات تمثل تبنيا للرواية الاستعمارية العنصرية الإسرائيلية ومحاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين والتنكر للمسؤولية القانونية التي تحملها المجتمع الدولي تجاههم. وفي ذات السياق، أدانت جامعة الدول العربية بشدة تصريحات المنسوبة إلى مجلس السلام والتي تزعم أنه لا مكان لوكالة الأونروا في قطاع غزة الجديد، كما تدعو إلى إنهاء دورها تحت ذرائع سياسية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو إنساني.
أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو أيام الخميس والجمعة والسبت شديد الحرارة في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

سهول جنين إلى شواطئ غزة. نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، إليكم نشرة مفصلة لأهم أنباء الساعة، أهلا بكم. استشهد مواطنان وأصيب 4 آخرون في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت تجمعا للمواطنين قرب مدرسة دار الأرقم في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. هذا واستشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة إثر استهداف مسيرة حربية مجموعة من المواطنين قرب محطة الحلو الواقعة بداية شمال القطاع. في المحافظات الشمالية قام مستوطنون أمس بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمع المهتوش البدوي المحاذي لمنطقة الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، كما اعتدت قوات الاحتلال ظهر أمس على المشاركين في جنازة شاب عند باب الأسباط في المدينة. في الخليل أغلق مستوطنون طرقا بالحجارة وخط شعارات عنصرية في وادي السعير شمال شرق المدينة. إلى ذلك

ذلك أخطرت سلطات الاحتلال بهدم 3 مساكن في قرية سوسيا جنوب المدينة. في سلفيت هدمت قوات الاحتلال بركسين في منطقة خلة الحرمي غرب بلدة كفرديك غرب المدينة، واحتجزت 5 مواطنين لأكثر من ساعتين خلال تنفيذ عملية الهدم. في رام الله استولى عشرات المستوطنين على منزل في خربة الصرفين شرق بلة عطارة شمال مدينة رام الله، وحطموا محتوياته وجلبوا أثاثا خاصا بهم. إلى ذلك جرف مستوطنون أراضي في قرية كفر نعمي غرب رام الله والبيري، فيما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مدخل قرية عبود شمال غرب رام الله، وآخر عند مدخل قرية يبرود شرق المدينة والمعروف باسم جسر يبرود، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم. في جنين شرع مستوطنون بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة كفر راعي جنوب غرب المدينة. أقرت الهيئة العامة للكنيسة أمس بالقراءة التمهيدية مشروع قانون المؤذن الذي يستهدف عمليا تقييد استخدام مكبرات الصوت في المساجد تحت ذريعة منع الضجيج. ويعد إقرار القانون بالقراءة التمهيدية مرحلة أولى في مسار التشريع، إذ ستنقل الصيغة إلى لجنة الكنيسة لتحديد اللجنة التي ستبحثها قبل أن تحتاج لاجتياز القراءة الأولى ثم القراءتين الثانية والثالثة حتى تصبح قانونا نافذا. في الإطار، قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح أن مصادقة الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون منع رفع الأذان داخل أراضي عام 48 تمثل جريمة بشعة وعنصرية وانتهاكا صارخا لحرية العبادة والمعتقدات وعدوانا مباشرا على الحقوق الدينية التي كفلها القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان. وأضاف فتوح في بيان أن هذا التشريع يكشف الطبيعة الحقيقية لدولة الاحتلال كنظام فصل عنصري يوظف أدواته القانونية لفرض الاضطهاد الديني والثقافي، ويشكل إهانة للمقدسات الإسلامية وإرهابا تشريعيا يستهدف طمس الهوية العربية الفلسطينية وتقويض قيم التعددية والتسامح. حذرت محافظة القدس من تداعيات إقرار الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروع ما يعرف بقانون المؤذن، معتبرة أنه إعلان حرب دينية واعتداء مباشر على حرية العبادة والشعائر الإسلامية. وأكدت المحافظة في بيان أن هذا التشريع يندرج ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لاستهداف المساجد والتدخل في شؤون العبادة، ويضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال والمستعمرون بحق المقدسات الإسلامية من اقتحامات وتدنيس وإحراق للمساجد في محاولة لطمس التاريخ الإسلامي وفرض الطابع التهويدي على الأرض الفلسطينية. أكد مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود انتقال الاحتلال إلى مرحلة جديدة في تنفيذ مخطط إيوان شرقي القدس بإعلانه فتح العطاءات خلال شهر آب المقبل لبناء 3400 وحدة استيطانية. حذرت الرئاسة من خطورة المخططات الاستيطانية التي أعدتها حركة الاستيطان في الضفة والتي تهدف إلى الاستيلاء على 100 نقطة في مختلف أنحاء الضفة الغربية لإلغاء اتفاقية أوسلو. وقالت الرئاسة إن هذه المخططات تمثل تصعيدا خطيرا وإمعانا في سياسة الضم والاستيطان وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإصرارا من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة على تدمير أي فرصة لتحقيق السلام والاستقرار. أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح التصريح الصادر عما يسمى مجلس السلام التي زعم فيها أنه لا مكان للأونروا في غزة الجديدة، معتبرا أن هذه التصريحات تمثل تبنيا للرواية الاستعمارية العنصرية الإسرائيلية ومحاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين والتنكر للمسؤولية القانونية التي يتحملها المجتمع الدولي تجاههم. وشدد فتوح على أن إنهاء قضية اللاجئين لن يكون عبر

تصفية الأونروا أو إنهاء ولايتها، وإنما بإنهاء الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. وفي ذات السياق، أدانت جامعة الدول العربية بشدة التصريحات المنسوبة إلى مجلس السلام التي تزعم أنه لا مكان لوكالة الأونروا في قطاع غزة الجديد، كما تدعو إلى إنهاء دورها تحت ذرائع سياسية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو إنساني. أخيرا إلى حالة الطقس، يطرا انخفاض طفيف على درجات الحرارة أيام الخميس والجمعة والسبت، ويكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، والله تعالى أعلى وأعلم. في هذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه النشرة المفصلة، قدمنا لكم صوتي فلسطين، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: والآن مستمعينا ننتقل للبث المشترك مع تلفزيون فلسطين.
1: تواجه قطاع العدالة وتطوير الأداء القضائي، هذا وأكد رئيس الوزراء على دعم الحكومة الكامل لجهود مجلس القضاء الأعلى وتعزيز قدرته على أداء مهامه، مشددا على أن استقلال القضاء وكفاءته يشكلان ركيزة أساسية لترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة. دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه السياسي والمالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وتكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل لقضية فلسطين. هذا وجدد منصور خلال كلمته أمام لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة والمخصصة لإعلان التبرعات للأونروا في نيويورك دعوته إلى إيجاد حل عادل ودائم لقضية اللاجئين، وذلك استنادا إلى قرار الجمعية العامة رقم 194 وحشد الإرادة السياسية والشجاعة اللازمة لإنهاء هذا الظلم التاريخي المتواصل. اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال، وذكرت مراسلتنا أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية بحماية كاملة من قبل قوات الاحتلال. شرع مستوطنون بإقامة بورة استيطانية جديدة على أراضي بلدة كفر راعي جنوب غرب مدينة جنين، وأفاد مراسلنا بأن مجموعة من المستوطنين عملت على تجريف أراض زراعية تعود ملكيتها لعائلة أبو الشوارب في منطقة القرين شمال البلدة ونصبت خيمة فيها. كما أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمع المهتوش البدوي والمحاذي لمنطقة الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، وأفادت محافظة القدس بأن المستوطنين أقاموا البؤرة بعد أن شرعوا بنصب بيوت بلاستيكية ومنشآت زراعية على بعد نحو 100 متر من مساكن المواطنين، وذلك بعد أيام من مدهم بخط مياه مر بين منازل التجمع في تصعيد يهدف للتضييق على المواطنين البدو، بالإضافة إلى محاصرة مناطق رعي الأغنام وفرض وقائع استيطانية في المنطقة. هذا ونصب مستوطنون عددا من الكرفانات على أراضي المواطنين في قرية أم صفا شمال مدينة رام الله، وأفاد مراسلنا بأن المستوطنين نصبوا عدة كرفانات قرب منازل المواطنين على قمة جبل الرأس في قرية أم صفا. كما استولى عشرات المستوطنين على منزل في بلدة عطارة شمال مدينة رام الله، وأفادت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين استولوا على منزل في خربة صرفين التابعة للبلدة وحطموا محتوياته وجلبوا أثاثا خاصا بهم.

0: جرف مستوطنون أراض في قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله. مراسلون أفاد بأن المستوطنين جرفوا أراض في قرية كفر نعمة بمنطقة حوض النجمة مقابل جبل الريسان. وبينت المصادر أن عددا من المستوطنين بحماية من قبل قوات الاحتلال اقتحموا قرية برقة شرق رام الله وتجولوا بين منازل المواطنين وقاموا بحركات استفزازية. أما في مدينة الخليل حيث أخطرت قوات الاحتلال بهدم 3 مساكن في قرية سوسيا جنوب المحافظة. مراسلنا قال إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسلمت اخطارات بهدم 3 مساكن مأهولة تؤوي أكثر من 20 فردا. هذا ويواجه المواطنون في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل اعتداءات متواصلة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، وذلك في ظل تصاعد وتيرة الاستيطان والانتهاكات والتي تستهدف المواطنين وممتلكاتهم في تلك المنطقة.
1: في مسافر يطا جنوب الخليل ما زال المواطنون هناك يجابهون سلطات الاحتلال والمستوطنين ضد سياسة التهجير المتبعة وضد اعتداءات المستوطنين على السكان وممتلكاتهم. فعلى مدار الوقت يتعرض المواطنون هناك لصعوبة الوصول إلى أراضيهم الزراعية وصعوبة رعي مواشيهم بفعل إجراءات الاحتلال.
2: سياسي قائم على أن يقوم الاحتلال بحماية عنف المستوطنين ومن ثم القيام بالإجراءات الذي يقوم فيها من عمليات هدم وتدمير ومنع وإغلاق للطرق، في حين يقوم المستوطنين بالاعتداء بشكل مباشر على الناس من ناحية الاعتداء المباشر من أجل إنهاء الحياة، الاعتداء المباشر من أجل تدمير الممتلكات وتخريب المزرعات وتدمير كل شيء يحوزه الفلسطيني في هذه المناطق، وبالتالي يحكم عليه أولا بالعوز والفاقة لأنه يستولي على كل مقدرات الإنسان ومصادر دخله، ومن ثم يهدم بيته وبالتالي يتركه في العراء.
1: منطقة سوسيا وأم الخير والمفجرة وخشم الدرج وعشرات التجمعات السكانية هناك تتعرض أراضيها إلى التهويد وممارسة كل الوسائل الهادفة إلى تهجير المواطنين، فالضرب والملاحقة والاعتداء الجسدي والاعتقال وإطلاق النار على المواطنين هي سيدة الموقف في سبيل توسيع المستوطنات الجاثمة على أرضهم.
3: اعتداءات المستوطنين يوم عندنا، المستوطنين بيدخلوا علينا في الدور، بيطردونا، بخوفوا أولادنا، بيجيبوا أبراع وأغنامهم في أرضنا، بيجيبوا لنا الجيش، بخطروا لنا الدور. الواحد ببيع كل ما يملك، ببيع أرضه، ببيع عشان يخربش له دار اللي يسكن فيها. بيجي اليهود بيهدوها. هذا سياسي ممنهجي، سياسة ترحيل تهجير من المنطقة.
1: لسان حال المواطنين هناك الصبر والصمود والتمسك بالأرض رغم كل التضييقات ومحاولة حجب الحقيقة أمام العالم بفعل تضييقات الاحتلال وتقسيم أرضها إلى أجزاء بفعل الإغلاق. يبقى المواطن هناك رمز البقاء رغم كل التهديدات المحيطة بهم. عزمي بنا تلفزيون فلسطين، مسافر يطا جنوب الخليل.
0: وفي ذات السياق كشفت معطيات حديثة عن تصعيد لافت في استخدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي للأوامر العسكرية، وذلك لنهب مزيد من أراضي الفلسطينيين لصالح توسيع المستوطنات.
4: في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى إحكام السيطرة على الضفة الغربية، كشفت معطيات حديثة لجمعية بمكوم الحقوقية عن تصعيد قياسي لحكومة بنيامين نتنياهو في استخدام الأوامر العسكرية لتوسيع نفوذ المستوطنات. الأرقام تتحدث عن طفرة استيطانية غير مسبوقة منذ تشرين الأول 2023، 114 أمرا عسكريا جديدا لإنشاء وتوسيع المستوطنات، ما يعادل إجمالي الأوامر الصادرة في العقدين الماضيين، إضافة إلى تحويل 25,000 دونم إلى مساحات نفوذ المستوطنات لتمهيد الطريق لإقامة 53 مستوطنة، منها 39 مستوطنة جديدة. التقرير رصد تحولا خطيرا خلال عام 26 تمثل في وضع اليد على أراض تابعة لتجمعات فلسطينية أجبرت على الرحيل بسبب اعتداءات المستوطنين مثل تجمعين عين سامية والمعرجات الوسطى بهدف تحويل التهجير إلى واقع دائم ومنع السكان من العودة مستقبلا، كما امتدت هذه الأوامر إلى مناطق في شمال الضفة الغربية لم تشهد استيطانا من قبل. وأكد التقرير أن آثار هذه السياسات لا تقتصر على حدود كل مستوطنة منفردة، بل تمتد إلى إعادة تشكيل المشهد الجغرافي في الضفة الغربية من خلال زيادة تجزئة المناطق الفلسطينية وتقليص إمكانات التوسع العمراني الفلسطيني وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة من المنطقة المصنفة جيم. وفي المقابل أوضحت الجمعية أن التجمعات الفلسطينية في المنطقة جيم لا تحظى بمناطق نفوذ معترف بها على نحو مماثل، ما ينعكس سلبا على قدرة الهيئات المحلية الفلسطينية على التخطيط العمراني وتطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة وتلبية احتياجات النمو السكاني.
0: أغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل بلدة سنجل شمال رام الله، وذلك بعد إغلاق الطرق الرئيسية والفرعية بالسواتر الترابية والجرافات العسكرية، ما أدى إلى عزل البلدة بالكامل.
5: ضمن سياسة ممنهجة تواصل سلطات الاحتلال إغلاقاتها التي تفرضها على مختلف أنحاء الضفة، فحين تغلق الطرق لا يمنع العبور فقط بل تتعطل تفاصيل الحياة. ففي بلدة سنجل شمال شرق رام الله أغلقت قوات الاحتلال صباح اليوم 6 مداخل رئيسة و16 فرعيا، من بينها الأراضي الزراعية التي قد يجدون من خلالها سبيلا للخروج من البلدة. فبحجة إلقاء الحجارة أغلقت قوات الاحتلال القرية، إلا أن رئيس بلديتها أكد لنا أن الهدف من وراء ذلك هو السماح للمستوطنين بالاستفراد بأراضي القرية لإنشاء بؤر استيطانية جديدة.
6: في سنجل لم تغلق قوات الاحتلال الطرقات فقط، بل تحاول أن تغلق أبواب الرزق وأبواب الحياة وأبواب الصحة وأبواب التعليم. سلطات الاحتلال اللي بتمارس كل سياسات العقاب الجماعي تجاه بلدة سنجل. صباح هذا اليوم سلطات الاحتلال أغلقت كافة مداخل بلدة سنجل وأغلقت كافة الطرق الزراعية المؤدية إلى ما تبقى من الأراضي الزراعية. اللي بيصير مش مجرد إغلاق للطرق، هذا خنق كامل للبلدة وتصعيد غير مسبوق وبزيد من معاناة أهالي بلدة سنجل.
5: وأمام انعكاسات إغلاق الطرق وإقامة الحواجز والبوابات الحديدية في الضفة، باتت حركة المواطنين رهينة الحظ بالعبور، ليجد المواطن نفسه حبيس سجن كبير يضم أكثر من 930 حاجزا وبوابة، منها 166 في محافظة رام الله والبيرة. وبحسب دراسة أجريت عام 2019، فإن الفلسطينيين يخسرون حوالي 60 مليون ساعة عمل سنويا بسبب حواجز الاحتلال في الضفة، تقدر تكلفتها بحوالي 270 مليون دولار سنوي، بالإضافة إلى استهلاك وقود إضافي بحوالي 80 مليون لتر في السنة، تقدر تكاليفها ب 135 دولار. تبقى حرية تنقل المواطنين رهينة إجراءات الاحتلال، فيما يتكرر مشهد سنجل في كل مناطق الضفة في انتظار فراجة تنهي معاناة التنقل اليومية. هديل شوامرة، تلفزيون فلسطين، رام الله.
0: أظهرت صورة نشرها جنود الاحتلال الإسرائيلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي احتجاز أسير من قطاع غزة بظروف مهينة، ويظهر في الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع الأسير وهو معصوب العينين ومقيد اليدين بقيود بلاستيكية إلى الخلف ومثبتا إلى وتد حديدي وعصا، وملقى على وجهه على سرير ميداني ومربوط فيه بحبل. هذا وشنت قوات الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة طالت 20 مواطنا على الأقل بينهم 5 سيدات وصحفي.

0: وأسرى محررون. وأضاف أن سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات اعتقال يومية في مختلف محافظات الضفة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة وثابتة، حيث تجاوز عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة بحق شعبنا إلى 24 ألف حالة اعتقال. ونوهت إلى تصاعد اعتقال النساء بذراعة التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأفاد نادي الأسير أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال ارتفع إلى 99 أسيرة، فيما ارتفع عدد الصحفيين المعتقلين إلى 42 صحفيا وصحفية، بينهم 2 رهن الإخفاء القسري. أقرت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروع قانون المؤذن الذي يستهدف عمليا تقييد استخدام مكبرات الصوت في المساجد، وذلك تحت ذريعة منع الضجيج بأغلبية 50 عضو كنيسة مقابل 36 عارضوه. ويعد إقرار القانون بالقراءة التمهيدية مرحلة أولى في مسار التشريع، إذ ستنقل الصيغة إلى لجنة الكنيسة لتحديد اللجنة التي ستبحثها قبل أن تحتاج إلى اجتياز القراءة الأولى ثم القراءتين الثانية والثالثة حتى تصبح قانونا نافذا. ويقترح القانون الذي قدمه عضو الكنيسة تسيفيغا فوغل من حزب عتسيما يهودي تقييد استخدام أنظمة الصوت في دور العبادة، كما وينص على منع إقامة أو تشغيل منظومة مكبرات صوت في المساجد من دون الحصول على تصريح مسبق. قتل الشاب سامي جعصوص في العشرينيات من عمره برصاص الشرطة الإسرائيلية في مدينة اللد داخل أراضي عام 48، وهو سادس شخص تستهدفه منذ مطلع العام الجاري. ويأتي مقتل الشاب جعصوص في اللد في ظل تصاعد سياسات الشرطة الإسرائيلية واستخدام القوة المفرطة وسهولة الضغط على الزناد، وسط مطالبات متكررة بتحقيقات شفافة ومستقلة في حوادث قتل الفلسطينيين بالداخل برصاص عناصرها. كما وقتل شابان بأراضي 48 في جريمتي إطلاق نار منفصلتين خلال ساعات صباح أمس، إذ لقي شاب مصرعه في مدينة شفا عمر، فيما قتل شاب من بسمة طبعون داخل مركبته في موقف سيارات بمجمع تجاري. وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في الداخل إلى 8 قتلى، وذلك منذ مطلع الأسبوع الجاري، وذلك في ظل استمرار موجة العنف التي تشهدها البلدات العربية. في الشأن العربي والدولي، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت عددا من المنازل في بلدتي بيت ياحون وحداثة في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، كما نفذت تفجيرا مماثلا في بلدة الطيري ضمن القضاء نفسه. وأضافت الوكالة أن القصف المدفعي الإسرائيلي طال أطراف بلدة بيت ياحون بالتزامن مع إطلاق نار كثيف بالأسلحة الرشاشة على امتداد الطريق بين بلدة كونين ومدينة بنت جبيل، في ظل استمرار التوتر العسكري في المنطقة. على الصعيد الإنساني، أفادت تقارير أممية بأن نحو 1 مليون شخص ما زالوا نازحين نتيجة الحرب المستمرة على لبنان منذ آذار الماضي. وأوضحت التقارير أن نحو 1,400,000 شخص في لبنان بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية. هذا وتواصل إسرائيل ربط انسحابها من جنوب لبنان بشروط أمنية، مؤكدة أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستبقى مرتبطة بمنع ما تصفه بإعادة تموضع حزب الله قرب الحدود في وقت تصعد فيه من لهجتها السياسية والعسكرية بشأن بقاء قواتها في المنطقة. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن المحادثات التي أجراها مبعوثوها في الدوحة بشأن إيران شهدت تقدما إيجابيا. ونقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول أمريكي قوله إن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس ترامب أجريا مناقشات إيجابية مع قادة إقليميين في الدوحة. وأضاف المتحدث ذاته أن الاتصالات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال متواصلة ضمن الجهود الرامية إلى التوصل إلى تفاهمات بشأن وقف الأعمال القتالية. وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عقد لقاء مع ويتكوف وكوشنر تناول المفاوضات الجارية في إطار مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة بشأن وقف الأعمال القتالية. عزز الجيش الأمريكي وجوده بقوة داخل فنزويلا ومحيطها حسب ما صرح قائد القيادة الجنوبية الأمريكية الجنرال فرانسيس دونوفان. وأوضح دونوفان أن أكثر من 900 جندي يتواجدون داخل فنزويلا بالإضافة إلى نحو 800 آخرين في منطقة الكاريبي. وأضاف الجنرال أن القوات الأمريكية شاركت في عمليات البحث والإنقاذ وساهمت في إعادة تشغيل المطار وحشدت موارد جوية وبحرية وذلك لاستقبال مساعدات الإغاثة الإنسانية بعد الزلزال التي ضربت فنزويلا الأسبوع الماضي وخلفت نحو 2000 قتيل وأكثر من 10,000 مصاب إضافة إلى دمار هائل. أعلنت السلطات الإسبانية أن النصف الأول من عام 2026 كان الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل البيانات مع ارتفاع ملحوظ في متوسط درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية وأكثر من 1000 حالة وفاة مرتبطة بالحر. وإسبانيا التي تقع في الخطوط الأمامية لمواجهة الاحتباس الحراري في أوروبا معتادة على درجات الحرارة المرتفعة لكنها تواجه منذ بضع سنوات تزايدا في وتيرة موجات الحر وشدتها. وفي ذات السياق حذرت منظمة الصحة العالمية من أن موجة الحر التي تضرب أوروبا تمثل مؤشرا على ما قد تشهده القارة في السنوات المقبلة مؤكدة أن فصول الصيف ستكون أكثر قسوة مع تسارع وتيرة تغير المناخ. بالعودة إلى الشأن المحلي تستمر أعمال تنظيف برك سليمان جنوب مدينة بيت لحم وذلك للحفاظ على نظافة الموقع وحمايته من اعتداءات المستوطنين وتعزيز حضوره بمشاركة متطوعين وجهات محلية.
1: تتواصل أعمال تنظيف برك سليمان إلى الجنوب من بيت لحم بشكل دوري للحفاظ على نظافة الموقع التاريخي وتعزيز حضوره كوجهة يقصدها المواطنون والزوار. وتأتي هذه الجهود بمشاركة متطوعين وجهات محلية في إطار العناية بالمكان وصون قيمته التاريخية.
2: المنطقة مهددة بالمصادرة، مهددة من الجهات الإسرائيلية بالاستيلاء عليها. فوزير المالية الإسرائيلي عمل مقابلة هون وإنه هذه المنطقة إلهم، هذه المنطقة فلسطينية وتابعة للأوقاف الإسلامية واللي أوقفوها عائلات إرطاس وهي من أملاكهم. المساحة الكلية 250 دونم. هذه المنطقة من زمن الرومان لغاية حرب 67 وهي تزود مدينة القدس بمياه الشرب.
1: ولا تقتصر هذه الحملات على الجانب البيئي بل تحمل رسالة تؤكد أهمية الوجود الفلسطيني في الموقع في ظل محاولات المستوطنين استهدافه وفرض السيطرة عليه باعتباره أحد أبرز المعالم التاريخية.
3: في إطار الجهود المستمرة لحماية هذه المنطقة من دخول المستوطنين برفقة جيش الاحتلال، هناك الكثير من الأعمال التطوعية تشمل الدفاع المدني، الإغاثة، محافظة بيت لحم، مجلس كهرباء إرطاس، لحتى نحافظ على المنطقة وتثبت وجودها وهي كاملة السيادة الفلسطينية.
1: ويؤكد المشاركون أن الحفاظ على برك سليمان مسؤولية جماعية، وأن استمرار الاهتمام بالموقع وتنظيم فعاليات فيه يسهم في حمايته والحفاظ على هويته التاريخية للأجيال القادمة.
4: في برك سليمان تتحول أعمال التنظيف إلى رسالة حماية وصمود تؤكد أن الحفاظ على هذا المعلم التاريخي لا يكون فقط بالتنظيفه، بل أيضا بتعزيز الوجود الفلسطيني فيه والدفاع عن هويته وتاريخه. كفاح ربيع، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
0: نظمت اللجنة الرئاسية للمساعدات الإنسانية تحت رعاية محافظة أريحة والأغوار بازارا خيريا لتوفير الملابس لجميع أفراد الأسرة، إلى جانب توزيع طرود غذائية للعائلات المتضررة من التجمعات البدوية التي تعرضت للتهجير بفعل اعتداءات المستوطنين.
5: في خطوة تهدف إلى التخفيف من معاناة العائلات التي تعرضت لاعتداءات المستوطنين وهجروا من منازلهم، نظمت اللجنة الرئاسية للمساعدات الإنسانية تحت رعاية محافظة أريحة والأغوار بازارا خيريا لتوفير الملابس لجميع أفراد الأسرة، إلى جانب توزيع طرود غذائية، وذلك بالتعاون مع مديرية الأوقاف والزكاة ومديرية التنمية الاجتماعية للعائلات المتضررة من التجمعات البدوية التي تعرضت للتهجير بفعل اعتداءات المستوطنين.
6: احنا اليوم موجودين في محافظة أريحة والأغوار لنقدر نكون سند ومساعدين لأسر هي تهجرت، واحنا اليوم موجودين لنقدر نوصل الطرود الغذائية والملابس، وكمان احنا هذا الأسر احنا موجودين معها على مدار العام بتوفير احتياجاتهم. فطبعا احنا بنحكي اليوم احنا عندنا هذه التجمعات وفي مناطق ثانية في مناطق الأغوار، زائد انه في كافة المحافظات انه احنا بتعليمات السيد الرئيس وتوجيه الدكتور انه موجودين جنب هذا الأسر لنكون سند لهم بتوفير الاحتياجات، نخفف المعاناة، نوفر للأطفال احتياجاتهم، وكمان نوفر للأسر عشان هذا الأسر تكون عايشين حياة كريمة زي باقي أطفالنا وأسرنا.
7: معظم عائلات تهجرت خلال السنة الماضية من المعرجات، من مناطق فرش بالدجن، من غير الدير، انتقلت هذه العائلات يعني زي ما انتم شايفين لسكنة في الخيم والبركسات. طبعا احنا اليوم حصلنا على مساعدات اللي هي من عبارة عن مواد تموينية وغذائية من قبل بعض المؤسسات المانحة. طبعا هذه المساعدات احنا بالنسبة لنا يعني هي صحيح انها بسيطة، بس ممكن لبعض العائلات بتكون حاجة ماسة لهذه المساعدات. احنا عمالهم اليوم المستوطنين عاملين بؤرة استيطانية جنبنا وبينفذوا علينا عمليات اعتداءات كثيرة على اساس ان نترك هذه الارض اللي انتقلنا عليها الجديد. مسلسل التهجير ماشي، ما بنفرق بين ألف وسي وبي. احنا كنا منطقة سي وتهجرنا منها في دعوة نسي، وهينا اليوم منطقة ألف بنعاني نفس المسلسل التهجير.
5: ويأتي تنظيم البازار في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها تلك التجمعات بعد أن فقدت العديد من الأسر مصادر رزقها واضطرت إلى النزوح نتيجة لاعتداءات المستوطنين والانتهاكات المتواصلة.
8: التجمعات البدوية، التجمعات اللي تم تهجيرها لمناطق تانية، هاي العائلات اللي هي طبعا عائلات وضعهم صعب في هاي الحالة، في هاي الأوضاع تهجروا من مكانهم، في منهم كتير تركوا أغراضهم وتركوا احتياج، تركوا كتير أغراض وتركوا انتقلوا لمناطق كتير صعبة، في منهم انتقلوا لمناطق حتى حاليا ما في عندهم لا كهرباء ولا مي. فبنحاول إن شاء الله بهاي المبادرة إن نحاول نخفف عليهم بتوزيع هاي الطرود وتوزيع هاي الملابس لإلهم، هي نوع من المساعدة وتثبيتهم في مواقع.
5: وتندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة من المساعدات الإنسانية التي تنظمها اللجنة الرئاسية للمساعدات الإنسانية، والتي تهدف إلى دعم أهالي الأغوار وتعزيز صمودهم. وسط ظروف إنسانية ومعيشية صعبة تعيشها عائلات التجمعات البدوية، تأتي هذه المبادرة لتوفير ولو جزء بسيط من احتياجاتهم، لاسيما وأنهم تم ترحيلهم وتهجيرهم من منازلهم وأراضيهم. من الأغوار الوسطى، وطن بلاص، تلفزيون فلسطين.
0: استعرضت جامعة النجاح الوطنية خلال مؤتمر صحفي عقد في نابلس أبرز إنجازاتها الأكاديمية والبحثية وتقدمها في التصنيفات العالمية لعام 2026، مؤكدة على مواصلة جهودها في تطوير جودة التعليم والبحث العلمي، بالإضافة إلى تعزيز حضورها ومكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.
9: الذكاء الاصطناعي.
4: حققت جامعة النجاح الوطنية مراكز متقدمة في عدد من التصنيفات العالمية لعام 2026.

0: الشكر المتواصل لجميع طاقم الأكاديمي في جامعتنا والطاقم الإداري أيضا اللي ما قصروا من جهدهم وحاولوا دائما يدعمونا وكانوا هم السبب الحقيقي لوصولنا نحن كطلبة إلى هذه الأماكن.
1: واستعرضت الجامعة أبرز إنجازاتها في التصنيفات العالمية وما حققته من تقدم في مجالات التعليم والبحث العلمي والاستدامة، مؤكدة أن هذه النتائج جاءت بجهود متواصلة لتطوير البيئة الأكاديمية والتعليم وتوسيع الشراكات العلمية والبحثية.
2: يعني بالتأكيد جامعة النجاح أصبحت تشكل القلب النابض لمحافظة نابلس عندما يكون عدد 29,000 بين طالب وبين إداري وبين موظف، بالتأكيد يعني هناك حالة وأيضا النجاح التي تشكله جامعة النجاح في البحوث العلمية وغيرها في المجتمع الدولي في العلم على مستوى العالم، هي أصبحت تحجز مقعد متقدم في البحث العلمي وتحصد الجوائز الكبيرة، بالتأكيد هو إنجاز لفلسطين وإنجاز لنابلس بالتحديد.
1: وأكدت الجامعة أن مواصلة التقدم في التصنيفات الدولية لا يمثل إنجازا مؤسسيا فحسب، بل يعكس قدرة الجامعات الفلسطينية على المنافسة عالميا رغم التحديات، ويجسد التزامها بالارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي بما يخدم الطلبة والمجتمع الفلسطيني ويعزز حضور فلسطين في المحافل الأكاديمية الدولية. ديالة عسعوس، تلفزيون فلسطين، نابلس.
3: أحيت الشرطة الفلسطينية الذكرى 32 لعيدها الوطني بمجموعة من الفعاليات في مختلف المحافظات بمشاركة تشكيلات الجهاز كافة.
4: في مناسبة وطنية تؤكد على الدور الهام الذي تقوم به المؤسسة الشرطية في حفظ الأمن والأمان والنظام العام وإنفاذ القانون وخدمة المواطنين، أحيت الشرطة الفلسطينية عيدها 32 في محافظات الوطن بمجموعة من الفعاليات التي أكدت من خلالها على مواصلة العمل وتطوير الأداء الشرطي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
5: لهذا اليوم الذي نستذكر فيه شهداء الشرطة الفلسطينية، جرح الشرطة الفلسطينية الذين قدموا أرواحهم خدمة للوطن وأمن الوطن بذات الوقت، هم أصحاب رسالة كانوا، ونحن نستلم من هؤلاء شهداء الشرطة رسالتنا أن نبقى على العهد وعلى الوفاء مستمرين في حفظ أمن بلدنا. في هذا اليوم ببرك تحياتي وتهاني لكل كوادر الشرطة الفلسطينية على كل أماكن تواجدهم في الوطن وفي محافظة رام الله والبيري، وبنقول لهم دمتم ودام الوطن وبارك الله في جهودهم.
4: المشاركون أكدوا أن هذه المناسبة تشكل محطة لاستذكار مسيرة العطاء والتضحية التي سطرها رجال ونساء الشرطة على مدار 32 عاما من العمل في خدمة الوطن والمواطن بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز ثقتهم بمؤسستهم الشرطية.
6: نتوجه أيضا بالتهنئة لجميع المواطنين، ونحن كشرطة فلسطينية نعمل دائما بالحفظ على الأمن والأمان في داخل هذه المحافظة، وواجباتنا موجودة إلى هذه البلدة وهذه المدينة، ونحن أيضا من واجباتنا أن نعمل بشراكة مع المواطن للحفظ الأمن والأمان في هذه البلد.
7: كل الاحترام لهذه المؤسسة، لهذا الجهاز، جهاز الشرطة الذي تأسس منذ 32 عام وعلى رأسه حينها اللواء غازي الجبالي، تأسس في ظل ظروف صعبة والآن أيضا يعمل في ظل ظروف صعبة، ومع كل ذلك هناك إنجازات عظيمة.
8: في هذه الذكرى 32 لتأسيس الشرطة الفلسطينية نقف اليوم بكل فخر واعتزاز لنحيي رجالا وماجدات جعلوا من الواجب رسالة ومن التضحية عنوانا، 32 عاما من العطاء المتواصل تعمل بإخلاص لحفظ الأمن وترسيخ سيادة القانون.
4: هذا ويصادف الأول من تموز من كل عام عيد الشرطة الفلسطينية، وهي مناسبة وطنية لتقدير جهود أفراد الشرطة الذين يواصلون أداء مهامهم في خدمة الوطن والمواطن، الأمر الذي يسهم في تعزيز السلم الأهلي وحماية الحقوق والحريات وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون. حنين الحلو، تلفزيون.

0: فلسطين.
1: في جمهورية مصر العربية شهرت دار الأوبرا فعاليات رسمية وثقافية وفنية احتفاء بذكرى 30 يونيو، امتزجت خلالها العروض الفنية برسائل وطنية وأخرى داعمة للقضية الفلسطينية.
2: في ذكرى 30 يونيو تتواصل الفعاليات الرسمية والثقافية التي تستعيد إحدى المحطات البارزة في التاريخ المصري الحديث. وفي دار الأوبرا المصرية امتزج الفن بالاحتفاء الوطني، فيما حملت كلمات المشاركين رسائل دعم للقضية الفلسطينية بهذه المناسبة.
3: 30 يونيو هو تاريخ مهم جدا في حياة المصريين وفي حياة الوطن العربي كله، لأنه منحنى كان مهم وصعب، وتم من خلاله أن مصر رجعت لأصحابها، يعني زي ما بيقولوا. 30/6 نموذج مش في مصر بس، هو في الوطن العربي كله وفلسطين كمان تحديدا، لأن فلسطين وأرض فلسطين وغزة دي احنا بنعتبرها، يعني ومش احنا بس، كل الوطن العربي كل المسلمين بيعتبروها، يعني هي الأيقونة وهي اللي في رقبتنا كلنا.
2: وشهدت الاحتفالية عروضا موسيقية وغنائية وطنية بحضور مسؤولين وفنانين وشخصيات عامة وجمهور من مختلف الفئات.
4: إرادة شعب مصر كله عندما اجتمع ليقول كلمة واحدة برفض أي قوة تحاول أن تسيطر عليه، وبينحاز لإرادة الشعب والجيش والدولة. وبالتالي احنا كلنا بنحتفل بهذا اليوم. محدش يقدر يسرق مصر، محدش يقدر يسيطر على مصر. فلسطين دائما في قلب كل مصري، وفلسطين اذا دخلت بيت كل مصري وقلب كل مصري هتلاقي فيه فلسطين وشعب فلسطين.
2: وشملت الفعاليات ايضا معرضا فنيا بعنوان 30 يونيو رؤى تشكيلية، ضم أعمالا ولوحات استلهمت روح ثورة 30 يونيو، ووثقت محطات بارزة في التاريخ المصري في تجسيد لدور الفن في حفظ الذاكرة الوطنية.
5: جيش والشعب ايد واحدة، كان دايما المنظر ده كنت بشوفه من ميدان التحرير، ان كانوا الاسر بتنزل باولادها وبيخلوا الولد الصغير يشيلوا ضابط الجيش، فكانوا دايما بيعملوا كده، لان دايما الطفل بيقولوا له نفسك تبقى ايه، يقولوا له نفسك تكون ضابط جيش. فكان المنظر ده انا شفته كتير جدا، ان ضباط الجيش بيشيلوا الاطفال وبيرفعوا معاهم علم مصر. فما فكرت ان انا ارسم حاجة عن ثورة 30 يونيو رسمت شعار الجيش والشعب ايد واحدة.
2: في الذكرى 13 لثورة 30 يونيو، وفي هذه المناسبة تنطلق الفعاليات الرسمية في جمهورية مصر العربية احتفالا بهذا اليوم، وتأكيدا على مواصلة مسيرة التنمية وتعزيز الاستقرار ولما يمثله هذا اليوم في المشهد المصري ككل. من قلب دار الأوبرا المصرية في القاهرة لتلفزيون فلسطين، سماح أبو سمرة.
1: رغم خروجه من الدور الأول لكأس العالم، الأردن يعزز من حضوره المتميز في الساحة الرياضية الدولية.
6: سجل المنتخب الأردني لكرة القدم مشاركة تاريخية هي الأولى في منافسات كأس العالم 2026. هذه المشاركة لم تكن مجرد حضور شرفي، بل قدم خلالها النشامة أداء تنافسيا لافتا عاكس تطور الكرة الأردنية في السنوات الأخيرة، خصوصا بعد اللعب في نهائي كأس آسيا 2024.
7: مرينا في يمكن مراحل كانت مليئة بالنجاحات ما قبل الوصول لنهائيات كأس العالم، أهمها بأنه كنا أول منتخب على مستوى الوطن العربي يصل إلى نهائيات كأس العالم. لم نستطع تحقيق نتائج إيجابية، ولكن تركنا انطباع مشرف على مستوى الأداء. يمكن المنتخب الأردني من المنتخبات القليلة التي تشارك لأول مرة وتضع بصمة على مستوى التهديف في كل مباراة. سابقا كنا في نهائيات كأس العالم كل بيت يضع علم بلد يعني يشجعها، البرازيل، ألمانيا، فرنسا. اليوم بهذا المحفل لم تجد سوى العلم الأردني، وهذا يدل على شيء، يدل على أن كرة القدم دخلت إلى كل بيت أردني.
6: رغم صعوبة المجموعة التي وضعت الأردن في مواجهة منتخبات قوية كالأرجنتين والنمسا والجزائر، إلا أن تنظيم الفريق والانضباط التكتيكي تحت قيادة المدرب جمال سلامي مكن النشامى من مجاراة منافسيهم وتقديم مستويات نالت احترام الأوساط الرياضية.
7: يعني لا شك بأنه ليس غريبا على الشعب الفلسطيني أن يؤازر المنتخب الأردني في أي شيء، يعني سواء كان في الأمور الرياضية أو حتى في الأمور الأخرى على مستوى الاقتصاد السياسي، ليس غريبا لأنه سابقا أيضا كان هنالك يعني دائما وأبدا دعم أردني للرياضة الفلسطينية. وأنا أذكر على المستوى الشخصي عندما يعني أحرزنا بطولة التحدي التي وصلنا إليها في نهائيات كأس آسيا، كنت مدربا في ذلك الوقت المنتخب فلسطين، أعتقد بأنه كل الأردن يعني حتى لا أقلل، يمكن الوطن العربي كله احتفل بهذاك الإنجاز، لكن الأردن بشكل خاص كان احتفال غير عادي.
6: كما حظي المنتخب الأردني بمؤازرة جماهيرية واسعة في الشارع الفلسطيني على غرار المنتخبات العربية الأخرى، حيث شهدت الساحات والمقاهي في مختلف المحافظات الفلسطينية حضورا مكثفا للمواطنين لمتابعة المباريات. خروج المنتخب الأردني من الدور الأول لمونديال 2026 لا يقلل من حجم الإنجاز التاريخي، بل يبني قاعدة صلبة للمنتخب وللأجيال القادمة للاستمرار في المحافل الدولية. من العاصمة الأردنية عمان، نادين الشاعر، تلفزيون فلسطين.
1: قبل الختام هذا تذكير بأهم ما جاء من عناوين. شهداء بقصف على مدينة غزة، وأكثر من مليون كيلوغرام من النفايات الصلبة تحاصر خيام النازحين في القطاع. تحت ذريعة منع الضجيج، الاحتلال يقر مشروع قانون جديد لتقييد رفع الأذان. الاحتلال يسرع شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة ويعزل بلدة سنجل بالكامل عن محيطها شمال رام الله. أكثر من 24 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ بداية حرب الإبادة في قطاع غزة مع تصاعد عمليات اعتقال النساء. مدفعي وتفجيرات مستمرة لمنازل المواطنين جنوب لبنان، وواشنطن تؤكد أن محادثات الدوحة بشأن إيران حققت نتائج إيجابية. نهاية الحصاد، دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.

الحكومة هاي بتعمل مستوطنات جديدة في كل مناطق الضفة. سموتريش وبنكفير برنامجهم الانتخابي من البداية هو الاستيلاء وانهاء تفية الخليل. وهم يعملون على ذلك. للأسف ما في يعني ردة فعل من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي. هذه الخطوة يعني اقتصادية كبيرة للمدينة وصعبة جدا على سكان المدينة.

طلعت من الدور ولا إشي معايا، يدوب أواعينا وعلى الواحد باللي لابس، ما خدتش حاجة، ما تأملناش إنه هيك، وداري راحت وغاضنا راحت، وكل مكان بنروحه ما فيش مصاري، ما فيش مساعدات اتصالنا ولا إشي ولا حاجة في معانا. يعني لو بدنا نصلي كان خير ما تربت تتنزع تتلتفت، ما فيش مجال لأي شيء، إيش نسوي يا ربي.

دمار شامل ولا بيت، كل ثلاث أربع بيوت فوق بعض ومش عارفين وين دارنا أصلا. نحن لقيناها مش عارفين، ثلاث جيراننا كلهم علينا وإحنا على جيراننا، ما فيش أصلا بيتي تحت مش مبين خالص دارنا، ولا بندر وين دارنا ولا بنعلم، كلها رمل بس ركام كلها يا خالي.

المفروض اليوم يلبس بدلة عرس عند أولاد عمه، يلبس كفن ملطخ بالدماء. حسبي الله ونعم الوكيل.

0: بتدعي الاحتلال انها منطقه امنه وقاعدين فيها. ما يجينا الا بلش علينا بالقدايم. اطفال، عندي طفل نايه عمره 4-5 سنين، وعندي حمزه 13 سنه وعمهم حامل بدور. ما يجينا الا القدايم زي رش المطر علينا. الحمد لله. بتدعي انها منطقه انسانيه، ما لهم علاقه بالانسانيه ولا بالبشر.
1: قد روح معاك، قد حمزه من قلبي يا قلبي.

يا طايق موت من العياط لما جيت يا زلمه. عمر نضار هذا حياتنا، والله حياتنا، من دون دار بعيشش الواحد، والله تبهدلنا متنا، ايش نسوي؟ انتكبنا والله انتكبنا، الحياه مش هترجع زي قبل على الفاضل، لسه هنتعذب كتير.

الوضع سيء للغايه، هيك زي ما انت شايف. الواحد بيدرم على الايدين على الميه، بيجي الميه المالحه، بيجي الميه الحلوه على هالشغله. وبعد ما خلصتش الحرب طول الليل خبط ونسل، ومش عارفين لو قديش احنا هذا الكلام يدخلونا عده، بس مرميين احنا بالشارع حينا.

من الجريمة. الحدود الجغرافية ما عادت درع لحماية الهاربين من العدالة، والقانون صار يمتلك عيون بتشوف بكل مكان. كيف بتقدر الأجهزة الأمنية عالمياً تنسق بين بعضها رغم اختلاف اللغات والأنظمة القانونية والحدود والسياسات؟ هون بالتحديد ببرز دور الانتربول، الشبكة الأمنية الأكبر في العالم. شو هو الانتربول وكيف آلية عمله؟ وما ننسى نشرات الانتربول ورمزيتها، هادو أكتر رح نحكي عنه بحلقتنا اليوم من ضوء على القانون.

وسهلا فيكم مشاهدينا في ضوء على القانون. نحكي مصطلحات وقوانين بعين الواقع ونخليها أقرب لحياتنا اليومية. الانتربول هو منظمة دولية بتجمع الأجهزة الشرطة في دول العالم، وهدفها الأساسي هو التعاون لمكافحة الجريمة العابرة للحدود زي الإرهاب والتجارة بالبشر وغسيل الأموال وتهريب المخدرات والجرائم الإلكترونية. اتأسست منظمة الانتربول سنة 1923، واليوم بتضم 196 دولة وبتعتبر أكبر شبكة شرطية في العالم. مهم نعرف انضمام فلسطين كعضو كامل في الانتربول سنة 2017 شكل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة، وتم إنشاء المكتب المركزي الوطني في فلسطين ليكون الجهة الرسمية يلي بتربط الأجهزة الأمنية الفلسطينية بشبكة الانتربول ودول الأعضاء حول العالم. دور الانتربول بيمثل في تبادل المعلومات الأمنية وتعميم البيانات المطلوبين وتنسيق في القضايا العابرة للحدود، وكمان بيتابع ملفات المطلوبين دولياً سواء داخل فلسطين أو حتى خارجها، وكمان بيستخدم منظومة اتصال عالمية بتعمل على مدار الساعة لتبادل البيانات والصور والبصمات، وهذا بيساهم في التعرف على الأشخاص المطلوبين أو حتى الجثث المجهولة الهوية. خلونا نتوقف لحظة ونتعرف على نشرات الانتربول وألوانها وكل نشرة لإيش بترمز. لنتابع.

0: نشرات الانتربول عبارة عن رسائل رسمية دولية بتصدر بطلب من دولة معينة وبتنرسل لباقي الدول بهدف تنبيه الشرطة عن شخص مطلوب، وتستخدم كأداة للتعاون والتنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون في مختلف دول العالم، وتعتبر من أهم الأدوات التعاون القضائي لأنها ببساطة بتساعد وبتسهل تبادل المعلومات بشكل منظم. القانون والواقع بنكشف على تساؤلات مش دايماً بنعرف الأجوبة فيها، وبحلقتنا اليوم فتحنا ملف الانتربول لنحاول نفهم سياسته وآلية عمله من الناحية القانونية والسياسية على أرض الواقع. لنجاوب على أهم التساؤلات برحب بضيفي العميد محمود صلاح الدين. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك وفي جميع المشاهدين أبناء شعبنا في الوطن والشتات.
0: أهلا فيك. يعني بالبداية لو نحكي عن أهمية خطوة انضمام فلسطين إلى الانتربول على المستوى الأمني والسياسي، وعن أبعاد حاجتنا كدولة فلسطينية لهذا الانضمام.
1: يعني لا شك بأنه انضمام دولة فلسطين إلى منظمة الانتربول تعتبر خطوة مهمة على المستوى السياسي، على المستوى الأمني، على المستوى القانوني. فإذا ما تحدثنا عن المستوى الأمني، أنت تعلمي بأن الجريمة اليوم أصبحت عابرة للحدود، وبالتالي كنا بحاجة إلى جسم فلسطيني يقوم بمكافحة الجريمة العابرة للحدود. الانتربول يحتوي على قواعد بيانات كبيرة، بالتالي يمكن الاستفادة منها من قبل جهات إنفاذ القانون في دولة فلسطين لمكافحة الجريمة العابرة للحدود. أيضا هناك بيانات يمكن الوصول إليها تسمى قواعد بيانات الانتربول، أيضا يتم الاستفادة منها من قبل جهات إنفاذ القانون. وأخيرا يمكن الاستفادة من عضويتنا في منظمة الانتربول من خلال متابعة قضايا المطلوبين للقضاء الفلسطيني والموجودين خارج الوطن. هذا من الجانب. أما من ناحية قانونية فعضويتنا في الانتربول تسهل عملية التعاون القضائي وتبادل طلبات القضائية. أما على المستوى السياسي فإن هذه العضوية هي حق لفلسطين بعد أن أصبحت عضوا مراقبا في الأمم المتحدة أن تكون كبقية دول العالم تساهم في استقرار الأمن العابر للحدود، بالتالي تعزيز مكانة دولة فلسطين على المستوى الدولي من خلال وجودها في المنظمات الدولية، ومن ضمنها منظمة الانتربول كأكبر منظمة دولية موجودة في العالم. نعم. وبالتالي هذا على المستوى. أما لماذا هي بحاجة فلسطين للعضوية؟ لأنه أنت تعلمي والجميع يعلم بأن الجريمة لم تعد محصورة داخل حدود الدولة، وإنما لها أبعاد خارج حدود الدولة، تكون بحاجة إلى جسم يتم التنسيق مع بقية دول العالم، مع منظمات دولية وإقليمية لمكافحة هذه الجريمة.
0: نعم، يعني لو نحكي عن كيف الظروف السياسية والتحديات مع الاحتلال بتأثر على عمل الانتربول في فلسطين.
1: لا شك بأنه التحديات السياسية والأمنية الموجودة في فلسطين تؤثر على عمل الانتربول، لا يعني لا تلغي دورنا على المستوى الدولي، ولكن تؤثر على بعض الإجراءات التي نقوم بالعمل بها وتقوم مطلوبة مننا بعدم سيطرتنا على الحدود، عدم وجود لنا مطارات، أيضا عدم قدرتنا على العمل في بعض المناطق التي تكون خارج سيطرة الأمن الفلسطيني. وبالتالي هذا لا شك بأنه يقلل من فاعلية عضويتنا في الانتربول، ولكن لا يقلل من أهمية هذه العضوة، هذه العضوية، ونحن ندلل على ذلك من خلال الإحصائيات التي يعني موجودة في مكتب انتربول فلسطين، تؤكد على بأنه هذه التحديات لم تحد من فاعليتنا، لم تحد من قناعتنا بأهمية وجود بصمات لنا في مكافحة الجريمة العابرة للحدود.
0: نعم، طب ما هي الضمانات التي يجب مراعاتها لضمان حقوق الإنسان؟
1: يعني حقيقة أن منظمة الانتربول هي منظمة أساسها القانون.
0: نعم.
1: هناك قانون لمنظمة الانتربول، هناك مواد وخاصة المادة 2 والمادة 3 من قانون الانتربول هي التي تؤكد على الضمانات.
0: نعم.
1: أهم هذه الضمانات عدم استغلال منظمة الانتربول لأبعاد سياسية. 2، منظمة الانتربول تؤكد، وهذا تحدثت عنه المادة 2، أنه يحظر على الانتربول أي نشاط ذات بعد سياسي أو ديني أو عسكري أو عنصري، وبالتالي هنا أول ضمانة بعدم استغلال الانتربول لأبعاد سياسية. المادة 2 أكدت على حقوق الإنسان بمعنى التأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان في أي عمل يكون فيه منظمة الانتربول. ضمانات أخرى، أنا تحدثت في السؤال السابق عن وجود بيانات ومعلومات عن كل الأشخاص الذين يتعامل معهم الانتربول، وبالتالي هناك ضمانة بحماية هذه البيانات وعدم السماح باستغلالها أو الاطلاع عليها إلا لأهداف تخدم القانون الفلسطيني.
0: نعم، هل يمكن الاعتراض أو الطعن في النشرات الصادرة بحق المواطن إذا شعر أنه هل هناك خطأ في حقه؟
1: أول شيء يعني الإجابة على سؤالك يأخذ شقين. الشق الأول، والذي نؤكد دائما على أن القضاء الفلسطيني أصبح قضاء نزيه، يوجد هناك شفافية، يوجد رقابة، وبالتالي كافة الإجراءات التي تتخذ من القضاء الفلسطيني هي إجراءات سليمة. ولكن يحق لأي إنسان يرى بأنه هناك ملاحظات على ما تم اتخاذ من إجراءات بحقه أن يعترض. هناك لجنة تسمى لجنة المراقبة على المحفوظات، وداخل منظمة الانتربول يستطيع أن يقدم لها طلب التأكد من البيانات، التأكد من المعلومات، التأكد من صحة الإجراءات التي تم اتخاذها بالقضاء أو من ضمن الإجراءات التي اتخذها منظمة مكتب انتربول فلسطين. نحن يعني حلقة الوصل ما بين جهات إنفاذ القانون في فلسطين ومنظمة الانتربول، وإذا ما ركزنا على موضوع النشرات، هناك الدائرة القانونية في منظمة الانتربول التي لا تتلقى الطلب من انتربول فلسطين يعني تحصيل حاصل، وإنما يتم مراجعته والتأكد بأنه الإجراءات التي اتخذت بالقضاء وفي مكتب انتربول فلسطين إجراءات تتطابق مع القانون الانتربول، وبالتالي يستطيع التأكد من صحة البيانات، صحة المعلومات، هل هناك أخطاء في الإجراء اللي تم في القضاء الفلسطيني أو من قبل مكتب الانتربول. نحن نعمل بوضوح، وبالتالي نحن حريصين جدا على مواطننا بأن تكون الإجراءات المتخذة بحقه يعني سليمة، حتى وإن كان مطلوب للقضاء الفلسطيني فهو يبقى مواطنا فلسطينيا، وبالتالي نحن حريصين بأن تكون إجراءاتنا بحقه سليمة.
0: نعم، يعني شكرا لك الأستاذ الدكتور محمود صلاح الدين على كل هاي المعلومات والتفاصيل اللي بتمس مصلحة المواطن والمصلحة العامة. أكيد شكرا لك.
1: شكرا إليك وللقائمين على هذا البرنامج.
0: شكرا، يعطيك العافية.

مشاهدينا، في نهاية حلقتنا بدي أحكي لكم إنه حاولنا نتعرف على الإنتربول، ومهم نعرف إنه الإنتربول مش شرطة عالمية بتنفذ اعتقالات، إنما منصة تنسيق قانوني بتعتمد على التعاون الدول واحترام قوانينها الوطنية. وبالنهاية الهدف واحد، صد طريق أمان المجرمين وحماية أمن المجتمع محلياً ودولياً. نلتقي في حلقة جديدة من ضوء على القانون، في أمان الله.

كيف ينتقل شعب من خنادق المقاومة التقليدية والشتات إلى كراسي الإدارة وبناء المؤسسات تحت أعين الاحتلال؟ في لحظة فارقة من عمر القضية تداخلت حسابات السياسة الدولية مع صمود الأرض ليولد مشروع لم يكن له وجود من قبل، لا هو بالدولة المستقلة ولا هو بالثورة المستمرة، بل بداية لإدارة ذاتية حملت اسما جديدا واحتفظت بفلسطين في قلبها. في هذه الحلقة من بداية الرواية نعود إلى التسعينيات لنفكك خيوط اتفاقية أوسلو ونكشف كيف ولدت السلطة الوطنية الفلسطينية من رحم أعقد صراع سياسي في التاريخ الحديث. بعد عقود من النضال، النكبة، الشتات، الانتفاضات وطموح شعب لا يعرف الاستسلام، ظهر في لحظة مفصلية مشروع لم يكن موجودا من قبل، مشروع جديد، لا دولة بعد ولكن بداية إدارة ذاتية، مشروع حمل اسما جديدا لكنه احتفظ بفلسطين في قلبه، إنها السلطة الوطنية الفلسطينية. لكن كيف ظهرت هذه السلطة؟ هل نسجت فجأة؟ أم أنها نتاج تراكم طويل من النضال والإرادة والرؤية؟ للإجابة عن هذا السؤال علينا أن نعود قليلا إلى الخلف، إلى نهاية القرن العشرين، وحيث بدأ الفلسطينيون يشعرون أن الواقع يتطلب شكلا جديدا من التنظيم والسياسة.

بعد سنوات طويلة من المقاومة التقليدية ضد الاحتلال، بعد الانتفاضة الأولى في أواخر الثمانينيات، بدأ الفلسطيني يفكر في كيفية إدارة حياته السياسية والمدنية داخل أرضه لا خارجها فقط. لم يعد يكفي التحرك من خارج الوطن، كان هناك حاجة إلى هيكل إداري قادر على تنظيم شؤون الناس من التعليم، الصحة، الضرائب والعلاقات المدنية اليومية. وبينما كانت منظمة التحرير الفلسطينية تمثل الفلسطينيين دوليا، لم يكن هناك مشروع فلسطيني يقوم بإدارة هذه الشؤون على الأرض في الضفة والقطاع. هنا ظهرت فكرة الانتقال من النضال فقط إلى النضال وإدارة الحكم.

هذا التحول بدأ يتبلور بعد سلسلة من الأحداث الدولية والإقليمية، ولكن اللحظة الفارقة جاءت في 13 سبتمبر عام 1993. في هذا اليوم تمت مواجهة تاريخية تغير بعدها المسار السياسي الفلسطيني إلى الأبد. في العاصمة الأمريكية واشنطن وأمام العالم، وقع ممثلو الشعب الفلسطيني، ممثلين في منظمة التحرير الفلسطينية وممثلو حكومة الاحتلال، وثيقة تاريخية حملت اسم اتفاقية أوسلو الأولى. كان هذا الاتفاق نتيجة مفاوضات طويلة سبقتها لقاءات في النرويج، وكان جوهرها انتقال جزء من السلطة المدنية والأمنية من الاحتلال الإسرائيلي إلى الفلسطينيين في مناطق مختارة من الضفة الغربية وقطاع غزة.

اتفاق أوسلو لم يعلن دولة فلسطينية مستقلة، ولكنه قدم إطارا عمليا جديدا، إدارة شؤون الفلسطينيين بأنفسهم في أجزاء من الأرض المحتلة. ولأول مرة منذ عقود يبدأ الفلسطينيون بإدارة مؤسساتهم بأنفسهم ومواردهم وحياتهم اليومية. بعد توقيع أوسلو بقليل في 4 مايو عام 1994، وقع الطرفان اتفاقا آخر يسمى اتفاق غزة أريحة، أو ما يعرف أحيانا اتفاق القاهرة. كان هذا الاتفاق اللحظة العملية التي أدت لولادة السلطة الوطنية الفلسطينية رسمياً.

بهذا الاتفاق انسحبت القوات الإسرائيلية من مدينتي غزة وأريحة، وأعلن عن مؤسسة فلسطينية مستقلة مسؤولة عن إدارة تلك المناطق. وبهذا ولدت السلطة الفلسطينية، ولم تكن مجرد فكرة بل مشروعا يدير شؤون الناس في الأرض. ومع ولادة هذا المشروع شهدت فلسطين واحدة من أكبر موجات العودة في التاريخ الحديث. لأول مرة منذ عقود فتح الاتفاق الباب لعودة عشرات الآلاف من الفلسطينيين من مناف الشتات إلى أرض الوطن. قادة، كوادر وعائلات، أكثر من 100,000 فلسطيني عادوا ليروا تراب فلسطين بعد سنوات تهجير وغربة طويلة، عائدون ليدخلوا مدنهم وقراهم ليس كزوار بل كجزء من بناء هذا الهيكل الجديد. كانت لحظات مؤثرة امتزجت فيها دموع العودة بآمال الاستقلال.

وظفت السلطة الوطنية الفلسطينية أول مؤسساتها، وأنشئت وزارات وأقسام للخدمات وأجهزة أمن مدنية تشرف على النظام الداخلي. ومع ذلك كانت المرحلة الأولى للسلطة انتقالية، ليست دولة مستقلة ولكنها تمهيد نحو ذلك، كي يثبت الفلسطينيون قدرتهم على إدارة حياتهم في ظل الاحتلال. في 20 يناير عام 1996 أجريت أول انتخابات فلسطينية في التاريخ، انتخابات للرئاسة وانتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني. وفي هذه الانتخابات فاز الشهيد ياسر عرفات كأول رئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية بحصوله على ثقة الشعب عبر صوت انتخابي مباشر، ليكون بذلك صوت الكل الفلسطيني. كان ذلك حدثا غير مسبوق، فللمرة الأولى في التاريخ ينتخب فلسطينيون حكاما لهم على أساس صوت الشعب. وفي السنوات التالية تابعت السلطة الفلسطينية مهمتها في إدارة شؤون الشعب ومواصلة العمل السياسي ضمن الأرض المحتلة. في الوقت نفسه طالبت بالاعتراف الدولي وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. وبالتوازي مع ذلك استمرت جولات التفاوض في محاولة للوصول إلى اتفاق دائم ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويؤسس لدولة فلسطينية مستقلة، لكن الطريق لم يكن سهلاً.

ولأن اتفاق أوسلو الأول كان مجرد إعلان مبادئ عامة، كان لابد من الانتقال إلى مرحلة أكثر تفصيلاً وعملية. وهنا وفي مدينة طابة المصرية المطلة على البحر الأحمر، خاض الطرفان مفاوضات شاقة ومعقدة انتهت بتوقيع وثيقة جديدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، وكان ذلك في 28 من سبتمبر عام 1995. عرف هذا الاتفاق تاريخيا باسم اتفاق أوسلو الثاني أو اتفاقية طابة. كان الهدف منه توسيع نطاق الحكم الذاتي الفلسطيني ليشمل مناطق أخرى في الضفة الغربية، ولوضع أسس واضحة لنقل الصلاحيات الأمنية والمدنية. وكان من أبرز نقاط اتفاق أوسلو الثاني تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة مناطق: منطقة ألف وتكون تحت إدارة فلسطينية كاملة مدنيا وأمنيا، منطقة باء وتكون تحت إدارة فلسطينية مدنية وأمن مشترك، ومنطقة جيم تكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. هذا التقسيم منح السلطة الفلسطينية إطار عمل تنظيمي، لكنه أيضا ترك بعض الجوانب تحت سيطرة الاحتلال، مما شكل تحديا مستمرا في إدارة الأرض والسيادة. والأهم أن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تكن المشروع النهائي للدولة، بل حكما ذاتيا مؤقتا، جزء من عملية سياسية توسعت منذ اتفاقيات أوسلو، تهدف في جوهرها إلى الانتقال بسلمية من الاحتلال إلى الاستقلال.

وحتى هذه اللحظة تظل السلطة الوطنية الفلسطينية جهة محورية في حياة الفلسطينيين، تدير شؤونهم المدنية، تنظم حياتهم اليومية، وتمثلهم في المفاوضات السياسية مع المجتمع الدولي لتؤكد حقهم في الاستقلال والسيادة وحق تقرير المصير. هذه السلطة التي ولدت من اتفاقيات سياسية معقدة، من إرادة شعب صامد، ومن حلم فلسطيني مستمر، تعكس نقطة مهمة في تاريخ القضية الفلسطينية، أن النضال ليس فقط في ساحات المقاومة، بل في المؤسسات وفي القدرة على الإدارة السياسية والحياة المدنية حتى تحت الاحتلال. السلطة الفلسطينية لم تولد بالصدفة ولم تظهر من فراغ، بل جاءت نتيجة تراكم نضالي طويل، رغبة في حياة كريمة، ورغبة في أن يكون للفلسطينيين مؤسسات تدير حياتهم وتمكنهم من الوصول إلى حلم الدولة الكاملة، دولة تحمل اسم فلسطين على أرض فلسطينية بسيادة كاملة من البحر إلى النهر.

0: أهلا ومرحبا بكم في محطة جديدة من محطات برنامج الطريق إلى الوطن. في لقاء اليوم نتحدث عن الهوية الوطنية الفلسطينية والتي تشكلت عبر مراحل تاريخية طويلة، ولكنها بدأت تظهر ملامحها بشكل أقوى بعد نكبة عام 48، تلك النكبة التي شكلت صدمة كبرى في الوعي الجمعي الفلسطيني. في لقاء اليوم نناقش كيف أثرت النكبة على الهوية الوطنية الفلسطينية وجعلتها أكثر وضوحاً وتماسكاً. هل أسهمت تجربة اللجوء والتهجير في تعزيز الهوية الوطنية؟ كيف تحولت الهوية من حالة الارتباط بالأرض إلى هوية وطنية جامعة؟ كيف أثرت وأسهمت التنظيمات الفلسطينية وعلى رأسها حركة فتح في بلورة هوية وطنية جامعة؟ هذه المحاور وغيرها نطرحها على ضيف اللقاء الدكتور نظام صلاحات، أستاذ العلوم السياسية والأمنية في جامعة الاستقلال. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، وأهلا ومرحبا بك ضيفي الدكتور نظام صلاحات، أستاذ العلوم السياسية والأمنية في جامعة الاستقلال. أهلا وسهلا فيك دكتور. وإحنا خلال سلسلة حلقات هذا البرنامج تناولنا تأثير النكبة في عدة مسارات في حياة الفلسطيني وفي سيرة القضية الفلسطينية. اليوم رح نتناول تأثير هذه النكبة على الهوية الوطنية الفلسطينية. احنا طالعين شعب طالع من نكبة، بنيان سياسي واجتماعي واقتصادي مهدم، بلا قيادة واضحة، بلا آفاق سياسية واضحة، بلا حلول واضحة لقضية اللاجئين، وبدأنا نلملم هذه الجراح ونبحث عن هوية جامعة، عن شيء يجمعنا نحن كفلسطينيين سواء في الشتات أو في الضفة الغربية أو قطاع غزة، اللتين أصبحتا خارج الخريطة الفلسطينية. كيف كان هذا التأثير؟
1: نعم، بداية شكرا على الاستضافة وعلى اختيار هذا الموضوع، يعني الهام جدا الذي يتعرض يعني باستمرار لامتحان السياسة والتاريخ وامتحان القضية. وفي الواقع يعني الحديث عن الهوية بحد ذاته يعني هي مسألة بحاجة إلى يعني فهمها من أي وجهة نظر يتم يعني دائما تناول هذا الموضوع، خاصة إذا كان الأمر يعني يتعلق بفترات تاريخية ذات معطيات مختلفة عما نحن نعيشه. فعندما نتحدث عن الهوية الوطنية الفلسطينية، هناك على الأقل يعني تيار يذهب أو جمهور من الباحثين يذهب إلى حد إنكار وجودها أصلا، يعني قبل النكبة يعني، ويعزو أو يحاول أن يعزو ذلك إلى يعني فكرة الدولة العثمانية وقرار اللي هو التقسيم ومسائل مرتبطة إذن بصناعة أو ببناء الدولة في المشرق، يعني بأن هذه مسألة تمت نتيجة لاتفاقية ساكس بيكو، وبالتالي هم يحاججون ويذهبون بأن خرائط المنطقة هي مكونة من خطوط مستقيمة ومن زوايا ومن مما يدل على أثر المسطرة والقلم في بناء الدول أكثر من كونها تطور طبيعي لمشاعر على الشاكلة الأوروبية، بمعنى أن القومية ظهرت ومن ثم هذه القومية رسمت حدود هذه الجماعة القومية جغرافيا، ويقدم ذلك في السياق العربي المشرقي وكأنها عملية معاكسة، بمعنى أن الدولة وجدت ومن ثم يعني كان لهذه الدولة أن تصنع الهويات القومية. نحن نتحدث عن منطقة المشرق العربي على الأقل يعني كما يتم تناولها. ولكن في الحالة الفلسطينية أيضا الذهاب إلى إنكار يعني وجود هذه الهوية أيضا فيه تعسف كبير
0: ويفقدنا حقنا. نعم
1: هو فيه تعسف يعني من ناحية قراءة يعني الفترة التاريخية الموجودة. يعني حتى هذه الهويات القطرية هي لم تتشكل تعسفا، يعني هي وجدت هذه الهويات وعرفت عبر التاريخ. وأنا لا أتحدث عن الحالة الفلسطينية فقط، يعني من ينكر العراق مثلا، من ينكر سوريا في التاريخ كاسم وك يعني هويه ذات
0: لا يمكن
1: تطور معين. وفي الحاله الفلسطينيه ايضا الاسم حاضر ليس فقط كمسمى روماني بدا يعني يتطور ضمن مفهوم تاريخي، ولكن ايضا كهويه جامعه لسكان هذه المنطقه. وأنا قرأت يعني عبارة في أحد الصحف، أعتقد أنها صحيفة القدس التي كانت تصدر يعني بداية الانتداب، وربما أحد الأعداد في الفترة العثمانية كانت الطباعة حديثة، رأيت يعني وقرأت مصطلح الشعب الفلسطيني يعني. وهذا بحد ذاته يعني أعطى لي انطباع بأن المصطلح موجود ليس فقط كمنطقة ولكن أيضا كمسمى للجماعة التي تعيش في هذا المكان في ظل الدولة العثمانية يطلق عليها الشعب الفلسطيني. لا أعرف يعني إذا كان كاتب ذلك المقال هو تأثر يعني بأفكار أوروبية إلى آخره قومية، ولكن المسمى كان حاضرا وكان معروفا. وبالتالي الذهاب إلى إنكار هذا الأمر أعتقد أن فيه يعني شكل كبير من أشكال المغالطة لقراءة تاريخ الإثنوغرافي للمنطقة والمشاعر الجماعية يعني التي
0: تجني. نعم هذا تجني. طيب دكتور، إحنا يعني بهذه إطلالة جميلة من حضرتك ومهمة ومفيدة.

0: قطاع غزة هو إنتاج النكبة.
1: نعم.
0: يعني هي المسافة التي لم تصل لها العصابة الصهيونية ولم تحتلها على شاطئ البحر المتوسط الجنوبي لفلسطين سميت قطاع غزة. وكذلك الضفة الغربية لم يكن هذا المصطلح موجودا قبل النكبة. لم يكن يعني يكون هناك صحيح. متداولا صحيح. ونسبته إلى الضفة الشرقية بهذا المعنى. وبالتالي هذا المصطلح من إنتاج النكبة. الفلسطينيون في الداخل والذين يعني يطلق عليهم أسماء مختلفة من ضمنها فلسطينيين 48 عرب إسرائيل الفلسطينيين في الداخل وهذا يعبر عن هوية جديدة لأن هؤلاء الأشخاص أو هذه المجموعة التي بقيت على أرض الوطن بعد النكبة حوالي 250 إلى 300 ألف شخص غالبا في الشمال وفي المنطقة المثلث أيضا أصبح واقع ديموغرافي وجغرافي جديد واتضح بالإضافة طبعا إلى حالة الشتات في الدول العربية بأن كل مجموعة من هذه المجموعات ربما يكون لها مصير مختلف بحيث أن الضفة الغربية أصبحت جزء من المملكة الأردنية ضمن وحدة الضفتين وقطاع غزة أخضع لإدارة مصرية ونعلم أن الفلسطينيين أو من بقي من الفلسطينيين في فلسطين خضعوا لحكم عسكري إسرائيلي استمر حتى حوالي 20 عاما والفلسطينيون الذين عاشوا في الشتات هم عاشوا أيضا تجربة صعبة جدا وتجربة من الاغتراب في الوطن العربي ربما كان هذا أهم امتحان لمفهوم القومية العربية الذي كان سائدا يعني حتى أربعينيات القرن الماضي بحكم نتائج الثورة العربية الكبرى وانتشار الأفكار القومية في المنطقة ونحن هنا نتحدث عن القومية العربية
1: يعني اسمح لي دكتور نروح لفاصل ونتابع بالتأكيد هذا المحور مع حضرتك من جديد أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا ومجددا أهلا وسهلا فيك دكتور نظام وبنكمل بما تحدثنا عنه حول التأثيرات التي كانت للنكبة على الهوية الوطنية الفلسطينية بنوصل للمحور الثاني والذي نتحدث فيه عن الفلسطيني الذي وجد نفسه ما بين الهوية الوطنية والحفاظ عليها أو بلورتها بشكل واضح وما بين القوميات القومية العربية التي كانت يعني في أوجها في تلك المرحلة هذا التنازع ما بين إن صح التعبير في هذه الكلمة ما بين الوطنية وما بين القومية كيف كان دور الفلسطيني إذا إلى ماذا لجأ
0: أعتقد أن علينا يعني أولا أن نفرق بين موجتين من القومية العربية الموجة الأولى هي التي أعقبت الحكم العثماني وكانت يعني مثلت نهاية الحقبة الحكم العثماني هذا النوع من القومية يعني هو مرتبط بالمشاعر القومية مرتبط ببعث المشاعر القومية العربية من خلال طبعا مفهوم دولة عربية واحدة لكل العرب وإلى آخر ذلك الموجة الأخرى من القومية هي التي أعقبت ثورة الضباط الأحرار في مصر وظهور طبعا القومية الناصرية وانتشار القومية العربية في بدايات خمسينيات
1: بعد 52 ثورة الضباط الأحرار
0: الآن ما يهمنا خلال هذه الفترة ما بين القومية الأولى والقومية الثانية أنه في العالم العربي بشكل عام وفي مصر والمشرق العربي كان هناك يعني اتجاه للحركات القطرية بمعنى أن الحركات القطرية التي رفضت الانتدابات في بلاد الشام والعراق هي نفس هذه الحركات أصبحت تطالب بالاستقلال على أساس وطني قطري بهذا المعنى
1: بحدود جغرافية

0: حدود جغرافية بمعنى الحركة في سوريا يعني. في العراق هي تطالب رغم أنها كانت ترفض الانتدابات وتطالب بالدولة العربية كما نعلم. الآن هذا مهم يعني لفهم تأثيره أو ارتباطه بالحركة الوطنية الفلسطينية حتى قبل النكبة. يعني بمعنى وجود ترددات أو وجود الاتجاه نحو مع أنه مصير فلسطين هو مختلف عن مصير الانتدابات العربية بالتأكيد أو رسم له ليكون مختلفا كمشروع استيطاني للحركة الصهيونية، ولكن تأثرت الحركة الوطنية بهذه التوجهات القطرية. دعينا نقول المرحلة الثانية وهي المرحلة التي أعقبت النكبة والتي ظهرت فيها الحركة الوطنية الفلسطينية، حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الأخرى، والتي كان على عاتقها إعادة إحياء وإعادة تمكين الهوية الوطنية الفلسطينية في فترة القومية الثانية، فترة الخمسينيات، حيث انتشرت الحركات القومية والتي هي ثارت أو عارضت الأنظمة الملكية المحافظة من أجل إنشاء طبعا أو تشكيل دولة عربية من المحيط إلى الخليج إلى آخره. في تلك الفترة إذن الفلسطيني الذي يعني وجد نفسه مشردا، فقد أرضه، فقد مشروعه السياسي الجماعي، قيادته إلى آخره، أصبحت هناك حاجة إلى فهم أن هذا الأمر يتطلب إعادة تشكيل هذه الهوية، وهذه مهمة الحركات الوطنية في كل التجارب القومية، أن الحركات الوطنية هي التي، ونحن نقصد هنا الحركة بمفهومها الشامل يعني بما تشمل من إمكانيات من تاريخ، من جغرافيا، من فن، من مسرح، من كل الرموز والإبداعات والرسائل التي تشكل هذه الهوية عبر الزمان والمكان. وبالتالي المكان هو إعادة موضعة فلسطين التاريخية في وجدان المجموع الفلسطيني بأنه ينتمي إلى هذا المكان، والتنازل عن أو تجاهل المسميات الأخرى التي يتم فرضها كهويات تحت وطنية، دعينا نقول هويات مناطقية، الضفة الغربية، غزة إلى آخره، أو قطاع غزة، فلسطيني الداخل، فلسطيني الشتات. أصبح هناك إذن المهمة الأولى على الصعيد الفكري، دعينا نقول الثقافي، أن تكون هذه الهوية مرتبطة بأرض فلسطين، بسكان فلسطين، حتى لو لم يكن هؤلاء السكان يعيشون فيها ولكنهم هم مرتبطون بها ويريدون العودة لها. هذا على الصعيد الجغرافي.
1: هناك من تأثر بالفكر القومي، من تأثر ليكون أيضا يعني هناك مساحة لتحرير فلسطين. كيف تجاوب يعني الفلسطيني مع هذه المعطيات من الأفكار القومية، وكيف كانت أيضا سببا في أن يرى الحقيقة الواضحة بأن تحرير فلسطين لابد أن يكون من أبنائها؟ يعني هذه المرحلة كيف مر بها الفلسطيني قبل الوصول إلى مرحلة التنظيمات ووضوحها؟
0: نعم، لأن يعني الحركة القومية يعني على الأقل على الساحة السياسية كان هناك الحركات القومية والإخوان المسلمين، طبعا الحزب الشيوعي أيضا أو الأحزاب اليسارية، ولكن التي تبنت أيضا هي يعني أيديولوجيات. هذه الأيديولوجيات شاملة سواء كانت اشتراكية أو شيوعية أو ماركسية إلى آخره أو إسلامية، ولكنها لم تكن أيديولوجيات وطنية بهذا المعنى. وبالتالي يعني الفلسطينيون الذين انضووا تحت هذه الحركات لم يكن هناك تعبير سياسي وطني لينضموا له، وبالتالي كان من الطبيعي أن يكونوا ضمن هذه الحركات مثل حركة القومين العرب والإخوان المسلمين وغيرها طبعا من هذه التنظيمات والحركات التي لم تنبني على أساس قطري وطني بهذا المعنى. ولكن عندما وجد الفلسطيني بأن مشروع التحرير هو مشروع مؤجل، هو مرتبط بتحقيق الوحدة العربية، هو مرتبط بمركزة السياسة العربية، سواء يعني فيما يتعلق بالقومية الناصرية، وإن كان طبعا هذه القومية هي التي دعمت الفلسطينيين في الواقع، وهي التي شجعتهم في النهاية على تشكيل الحركة الوطنية، وأن يقوم الفلسطينيون بتحرير أرضهم بأيديهم، يعني بهذا المعنى وبهذا السياق. ولكن هي كانت عملية تحرر من كل هذه الأيديولوجيات. وهنا طبعا يعني هذا الشيء مثلته حركة فتح، بمعنى أنها لم تركز على هذه الأيديولوجية، لم يكن العنوان يعني بماذا تؤمن أيديولوجيا، هل أنت ماركسي ولا أنت اشتراكي ولا مهما كان، يعني هاي الأفكار التي اعتنقها طبعا الشباب في تلك الفترة هي غير مهمة، وهي غير عقبة بأن تكون أنت يعني
1: ضمن إطار هذه الجامعة.
0: نعم. بوصلتها هي فلسطين.
1: نعم. سنتحدث بالتأكيد عن بداية تشكل التنظيمات الفلسطينية وعلى رأسها حركة فتح، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا، وأهلا وسهلا بحضرتك دكتور نظام صلاحات. وبنكمل بالمحور الأخير في لقائنا لليوم. احنا حكينا عن الهوية الوطنية الفلسطينية وبداية تبلورها وتشكلها، وتحدثنا عن تأثيرات النكبة وعن الحركات التي كانت موجودة في تلك في ذلك التاريخ، وكيف استطاعت التنظيمات الفلسطينية وعلى رأسها حركة فتح أن تبدأ ببلورة استكمالية للهوية الوطنية الفلسطينية، لأنها رأت كم هو ضروري أن تكون للشعب الفلسطيني مظلة واحدة، ويعني حركة تمثله في بكل هذا الشتات الذي تحدثنا عنه.
0: نعم، يعني شأن الهويات الأخرى ربما كانت البداية مرتبطة بوجود الرواية.
1: نعم.
0: يعني الرواية التي تعرف من هو الشعب الفلسطيني، كيف نشأ وتطور في هذا المكان أو على هذه الأرض. هذه الرواية، بمعنى الرواية التاريخية، الرواية أو الذاكرة الجماعية بمعنى. وهذه طبعا لا يشكلها البيان السياسي أو الأيديولوجي فقط، يعني هي التي يعني يتم توضيحها كما قلنا وتثبيتها من خلال حركة التأريخ، من خلال الأعمال الفنية، الجداريات، يعني كل المظاهر التي تظهر يعني ارتباط أو الارتباط الفلسطيني بتاريخ، يعني بداية التاريخ القومي أو الوطني للشعب الفلسطيني، استخدم كلمة القومي والوطني بنفس المعنى. ومن ثم أيضا الارتباط بالمكان، تعريف ارتباط الفلسطيني بالمكان وحدود المكان، لأن أول أهم ما يميز القومية هي ارتباطها طبعا بالمكان، وهذا المكان الآن محدد جغرافيا يعني بوضوح، يعني عبر الهوية، عبر الحدود بالتأكيد. والقضية الثالثة المرتبطة هي المرتبطة بالعوامل المشكلة أو العوامل الجامعة في هذه الهوية، من تراث وفولكلور و طعام وفن ورقص وكل هذه المسائل التي يعني حولتها الحركة الوطنية، أو تحولت عملية بناء الهوية أصبحت جزء من عملية النضال نفسه.
1: صحيح.
0: بمعنى يعني أصبحت التأكيد على هذه الهوية هو جزء من العملية النضالية، جزء من يعني دور وجزء من رسالة حركة فتح والتنظيمات أو الفصائل الفلسطينية دعني نسميها، والتي انضوت تحت منظمة التحرير مؤسسيا لتشكل الحكومة في

0: الشتات التي تعبر من خلال المؤسسات، لأنه عندما نتحدث عن القومية نربطها بالدولة، ولم يكن لدينا الدولة، فبالتالي حلت منظمة التحرير محل الدولة من ناحية تمثيل، من ناحية الشرعية، من ناحية المؤسسات التي طبعا اتخذت أدوار واتخذت وظائف مختلفة، مثل الدائرة السياسية، دائرة الإعلام إلى آخره، الدائرة الاقتصادية، وبالتالي أصبحت أو تكاملت عناصر بناء الهوية الوطنية من خلال هذا الدور الوطني الذي لعبته يعني حركة فتح وتنظيمات منظمة التحرير الفلسطينية المختلفة.
1: نعم. طيب يعني بعجالة، كيف نجحت حركة فتح الفصائل الفلسطينية ككل في تمثيل كل هذا الشتات في هوية جامعة واحدة من اليأس الذي كانت به هذه الجموع إلى أن تنتصر لفلسطينيتها؟
0: أعتقد أن ما منحها مصداقية هو العمل.
1: نعم.
0: يعني فتح بدأت يعني بعد أن أطلقت الرصاص أعلنت أنها موجودة، وبالتالي الرصاص الذي أعلن عن وجودها وليس بيان سياسي. نعم. هذا المعنى، وهذا يعني يعني أنهى الجدل العقيم الذي استمر على المساحات الأيديولوجية والحزبية بأن هذا هو الطريق، وبالتالي هذا مصدر الشرعية بالأساس، يعني الذي منح هذه الحركة هذا الدور القيادي والشرعية من خلال منظمة التحرير في تمثيل كافة أطياف الشعب الفلسطيني، والذي قام على أساس ديمقراطي، بمعنى أن هناك مؤسسة وهناك ميثاق وطني.
1: نعم.
0: كان يسمى الميثاق القومي ومن ثم الميثاق الوطني الذي قام مقام الدستور بالمعنى، والدستور يعني ليس قوانين فقط، الدستور هو الذي يعرف الشعب ويعرف الدولة، وبالتالي كانت كل هذه العناصر موجودة
1: تكاملت لتصنع هذه الهوية. يعني أكيد هذا يعني محور مهم جدا للحديث عنه، ولكن انتهى وقتنا. الشكر الجزيل لك دكتور نظام صلاحات، أستاذ العلوم السياسية والأمنية في جامعة الاستقلال. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضافات، والتحية دائما لكم مشاهدينا، إلى لقاء يجمعنا معكم مع سلسلة جديدة ومحاور جديدة من برنامج الطريق إلى الوطن. إلى اللقاء.

اللي بيصير بصراحة مجزرة حقيقية بحق هدم البيوت. يعني الاحتلال اليوم من الصباح الباكر على الساعة 5:30 تقريبا أو 6 وجميع هذا الآليات صبح جاي مشان يهدم 3 بيوت لثلاث أشقاء أو خلينا نسميها بالمسمى الحقيقي 3 قصور أو 3 فلل الكلفة التقديرية تبعتهم 14 مليون شيكل بدون سابق انذار، مع أنه يعني اليوم بدون سابق انذار، مع أنه إلهن محكمة في محكمة العدل العليا في 25/1.

عليكم إلى موجز الأخبار. استشهد 3 مواطنين وأصيب العشرات جراء غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. يأتي ذلك مع تواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وذلك من خلال عمليات نسف منازل وقصف وغارات بالطيران المسير وقصف بحري واستهدافات لخيام النازحين وعمليات إطلاق نار طالت مناطق متفرقة. أكدت مصادر في قطاع غزة أن أكثر من 1,000,000 كيلوغرام من النفايات الصلبة تحاصر خيام النازحين في قطاع غزة. المصادر ذاتها أكدت أن المكبات المؤقتة تقترب من الامتلاء، محذرة من كارثة بيئية وصحية وشيكة تهدد حياة مئات آلاف المواطنين والنازحين في ظل التكدس غير المسبوق للنفايات. شرع مستوطنون بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة كفر راعي جنوب غرب جنين. أفاد رئيس بلدية كفر راعي لؤي الشيخ بأن مجموعة من المستوطنين عملت على تجريف أراض زراعية تعود ملكيتها لعائلة أبو الشوارب في منطقة القرين شمال البلدة ونصبت خيمة فيها. كما أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمع المهتوش البدوي المحاذي لمنطقة الخان الأحمر شرق القدس. وأفادت محافظة القدس بأن المستوطنين أقاموا البؤرة بعد أن شرعوا بنصب بيوت بلاستيكية ومنشآت زراعية على بعد نحو 100 متر من مساكن المواطنين. كما نصب مستوطنون عددا من الكرفانات على أراضي المواطنين في قرية أم صفا شمال مدينة رام الله. مراسلون أفاد بأن المستوطنين نصبوا عدة كرفانات قرب منازل المواطنين على قمة جبل الرأس في قرية أم صفا. إلى ذلك استولى عشرات المستوطنين على منزل في بلدة عطار شمال مدينة رام الله. مصادر محلية أفادت بأن العشرات المستوطنين استولوا على منزل في خربة صرفين التابعة للبلدة وحطموا محتوياته وجلبوا أثاثا خاصا بهم. كما أخطرت قوات الاحتلال بهدم 3 مساكن في قرية سوسيا جنوب مدينة الخليل. مراسلنا قال إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسلمت اختارات بهدم 3 مساكن مأهولة تؤوي أكثر من 20 فردا. جرف مستوطنون أراض في قرية كفر نعمة غرب رام الله والبير، فيما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية في عدة مناطق في محيط رام الله. وأفادت مصادر أمنية بأن المستوطنين جرفوا أراض في قرية كفر نعمة بمنطقة حوض النجمة مقابل جبل الريسان. وبينت المصادر أن عددا من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقة شرق رام الله وتجولوا بين منازل المواطنين وقاموا بحركات استفزازية. أظهرت صورة نشرها جنود الاحتلال الإسرائيلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي احتجاز أسير من قطاع غزة بظروف مهينة. ويظهر في الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع الأسير وهو معصوب العينين ومقيد اليدين بقيود بلاستيكية إلى الخلف ومثبتا إلى وتد حديدي وعصا وملقى على وجهه على سرير ميداني ومربوط فيه بحبل. هذا وشنت قوات الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، طالت 20 مواطنا على الأقل بينهم 5 سيدات وصحفي وأسرى محررون. وأضاف أن سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات اعتقال يومية في مختلف محافظات الضفة الغربية، وذلك ضمن سياسة ممنهجة وثابتة حيث تجاوز عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة بحق شعبنا إلى 24,000 حالة اعتقال. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيم عارفين في شوادر فراشنا مية، وعينا مية، كل حالنا مية صرنا، يعني من الساعة 2 للصبح واحنا واقفين على رجلين عشان انه ما نغرقش.

0: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وبرنامج ملف اليوم الذي سنتحدث فيه حول الدعوات التي ما زالت تؤكد وتطالب المجتمع الدولي بضرورة تعزيز الدعم السياسي والمالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، والذي تحدث به مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور رياض منصور، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي قال بأن الفلسطينيون اللاجئون يواجهون أوضاعا إنسانية صعبة ويجب أن يكون هناك دعم بشكل كبير، وقال بأن هناك احتياج لأكثر من 100 مليون دولار بشكل طارئ في ظل العجز الذي تواجهه الأونروا التي يتم استهدافها بالقوانين التي تحظر عملها سواء كان في الضفة الغربية، وشهدنا ما جرى في مدينة القدس وكذلك في غزة بعملية التكبير للعمل للأونروا. ويسعدنا أن نستضيف معنا في الاستوديو الأستاذ محمد عليان، مدير عام إدارة المخيمات في دائرة شؤون اللاجئين. أستاذ محمد أهلا ومرحبا بك معنا.
1: أهلا بك وكل المشاهدين الكرام.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. حقيقة هذه الدعوات ليس الأولى ولن تكون الأخيرة.

0: في ظل هذا الاستعصاء في عملية الاستهداف للأونروا، وضع اللاجئين كيف يمكن قراءته سواء كان في الضفة في قطاع غزة وحتى في مخيمات اللجوء في ظل هذا الحصار المالي والسياسي على الأونروا؟
1: يعني أولا لابد ذكره هنا أن القضية الفلسطينية أهمها ورأس حربتها قضية اللاجئين، وعندما نتحدث عن قضية اللاجئين نتحدث عن ملايين اللاجئين، كان يعني عبر الأونروا المسجلين فيها أكثر من 6 مليون لاجئ، وهناك أيضا يعني أكثر من 3 ملايين أيضا غير مسجلين في أصقاع العالم الذين هجروا والذين لم يسجلوا في داخل سجلات وكالة الغوث. لذلك وضع اللاجئ الفلسطيني أصلا هو سيء نتيجة التهجير والنزوح المتكرر، إن كان نتحدث عن غزة والضفة الغربية وأيضا نتحدث عن أهلنا الذين هجروا بعد الأحداث في سوريا، وكذلك الذين هجروا من جديد ونزحوا في لبنان نتيجة أيضا الحرب. فأوضاع اللاجئين هو سيء بالغالب في جميع المناطق، وعندما نتحدث عن الأسوأ والأكثر فقرا واحتياجا هم أهلنا اللاجئين في المخيمات الفلسطينية التي يعني تقدم لهم وكالة الغوث يعني إن كان عبر المساعدات أو البرامج التعليم والصحة والإغاثة. هذا ما تبقى تقريبا يعني بنهايات ما يقدم وكالة الغوث بعد التقليصات المستمرة في يعني أكثر من عقد من الزمان حوالي من 30 عام، وهناك تقليصات تدريجية كل عام يكون أكثر من الآخر بسبب وحجة الموازنات المقلصة، ونحن نعلم يعني ما شهده العالم وخاصة بعد 7 أكتوبر في ظل تجفيف مصادر التمويل للأونروا وإقدام الولايات المتحدة على أولا التجميد ثم الوقف ثم تحريض أيضا الدول على عدم الاستجابة للنداءات الإغاثية والنداءات المستعجلة من قبل وكالة الغوث لسد العجز المالي الذي تطالب فيه. وهناك بعض الدول التي استأنفت المساعدات لكن تبقى محدودة، ويبقى وضع اللاجئ ويبقى وضع الأونروا على مهب الريح، خاصة في ظلها استمرار الهجمات التصعيدية من قبل الاحتلال الإسرائيلي بهدف في وقف عمل الوكالة ووقف عمل أيضا عملها إن كان في الضفة الغربية، ونحن نرى في غزة يعني تمنع الوكالة مع أن هناك آلاف من الموظفين الذين يخدمون والذين يستطيعون العمل وتوزيع المعونات والإغاثة في قطاع غزة، إلا أنهم يعني حاولوا استبدال الأونروا في مؤسسات أخرى لم تستطيع أن تفي بالاحتياجات ولا سد الاحتياجات ولا معرفتهم بقضية التوزيع. وأيضا عندما نتحدث عن الضفة الغربية نتحدث عن واقع مؤلم، واقع المخيمات الفلسطينية خاصة المخيمات الشمال في جنين ونور شمس وطول كرم الذين ما زالوا لغاية الآن يتعرضون للاجتياح والحرب من قبل هذا الاحتلال بعد حوالي تقريبا 17 أو 18 شهر. هناك تدمير للبنية التحتية وإحراق وقتل وهدم للبيوت ورسم أيضا معالم جديدة للمخيمات الفلسطينية لاعتبارها هي حي من أحياء المدينة، كلها سياسة مبرمجة للهدف منه ضرب قضية اللاجئين وأيضا تقويض حق العودة وعدم المطالبة فيه، وأيضا رسم سياسة جديدة لا تلبي الحد الأدنى من الحقوق الوطنية للفلسطيني واللاجئين. وعندما نتحدث أيضا عن لبنان، فنحن نرى أيضا بعد الحرب يعني الحالة التي وصلت في النازحين حوالي 80,000 الذين نزحوا من مخيمات الجنوب وما زالوا لغاية الآن لا يستطيعون بعضهم العودة إلى أماكن سكنهم، والمئات الألوف الذين نزحوا في قطاع غزة وأيضا ما حصل في سوريا بعد الأحداث كلهم بحاجة إلى مد يد المساعدة والمعونة من خاصة من وكالة الغوث. وكالة الغوث تقدم هناك الكثير في مخيمات لبنان، الطبابة والتعليم لأهلنا اللاجئين، وكل هذه التقليصات التي تطال البرامج المقدمة من الأونروا كلها يعني تنذر بمخاطر شديدة وكبيرة على مجتمع اللاجئين في الأقاليم الخمسة. ونحن نرى أن الأونروا بحاجة ماسة إلى تقديم يعني المساعدات و تقديم الموازنات لها. وهنا يعني لابد ذكره أن القيادة الفلسطينية وهناك حراك دبلوماسي ومطالبة دولية بتقديم يعني وإفاء الالتزامات من الدول المانحة

0: تقديم المساعدات. وهناك حراك أيضا من قبل يعني عضو اللجنة التنفيذية ورئيس دارج اللاجئين الدكتور أحمد بهولي الذي يعني دائما في لقاءات متعددة مع السفراء الذين يطالبهم يعني بالامتثال من دولهم لتقديم المساعدات، وأيضا عبر المؤتمر المانحين واللجنة الاستشارية. لذلك كل هذه المساعي يعني المطالبة فيها بأن تكون وكالة الغوث تستطيع من خلال تقديم المساعدات تقديم البرامج الكفيلة بمساعدة الفلسطينيين، والوضع يعني بشكل أو بآخر كل يوم بسوء عن الذي قبله.
1: القرع الجرس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من قبل مندوب فلسطين دكتور رياض منصور وتأكيده على أهمية أن تعزز الدعم السياسي والمالي للأونروا، وكذلك الأمين العام أنطونيو غوتيريش الذي يؤكد أن على المجتمع الدولي أن يقدم المساعدات وأن وضع اللاجئين يزداد كما تفضلت في نهاية كلامك.
0: نعم ويزداد سوءا يعني.
1: هذه الدعوات قديش هي هامة ومدى الاستجابة برأيك؟
0: هلا مدى الاستجابة أنت تعلم والجميع يعلم والعالم يعلم أن إسرائيل أولا تضرب كل القرارات الدولية بعرض الحائط والاتفاقيات التي يعني أدت فيها إلى الاستيلاء على مقر وكالة الغوث في الشيخ جراح وأيضا منع عملها في القدس وفي مخيم شعفات، كل ذلك يؤثر سلبا وبشكل كبير على الخدمات المقدمة من وكالة الغوث. وهنا لابد يعني ذكره أن هناك محاولات عديدة ومتكررة وممنهجة من قبل الاحتلال يعني منع عمل الوكالة، وأيضا الطلب من الدول من خلال أيضا الولايات المتحدة الأمريكية طلب من الدول بعدم تقديم المساعدات الكفيلة بالخدمات المقدمة من قبل الوكالة. وهذه الموازنات التي تستطيع من خلالها فقط تقديم يد مد العون والإغاثة للمجتمع اللاجئين الفلسطيني. ونحن قبل يعني يومين كنا في زيارة لمخيمي طول كرم ونور شمس، ومن خلال المطالبات الكبيرة والاحتياجات المتعددة من قبل الأهالي والنازحين والمخيمين في هناك مطالب كثيرة واحتياجات كثيرة، لا نستطيع حقيقة في ظل هذا الوضع الاقتصادي والأزمة المالية أن نلبي كل الاحتياجات، لكننا نوجه البوصلة دائما للوكالة، وهذه المطالب وهذه الاحتياج يجب أن تلبيها وكالة الغوث، هي المسؤولة المسؤولية الأولى عن واقع المخيمات وتقديم المساعدات لهم. لذلك نحن دائما نطالب الوكالة بأن تقدم الخدمات وتقدم الإغاثة وتقدم
1: لكن أستاذ محمد يعني عملية
0: وبنفس الوقت
1: تكبير
0: يعني بنفس الوقت نحن نطالب الوكالة ونطالب أيضا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليات اتجاه تقديم الموازنات الكفيلة بتقديمها هذه البرامج للاجئين الفلسطينيين. هي مسؤولية يعني هي مسؤولية أممية، هي مسؤولية مجتمع دولي اتجاه يعني الفلسطينيين واتجاه أيضا القرارات الدولية وقرار 194، كل ذلك يجب يعني أن يكون هناك تحرك دولي وتحرك من قبل المجتمع الدولي ومن قبل الأمم المتحدة، ليست فقط مطالب
1: عملية بالعكس. التكبيل للأونروا بالقوانين في إسرائيل وكذلك عملية الاستهداف للمقر الرئيسي في الشيخ جراح كما تفضلت وكثير من المؤسسات، كم يؤثر ويعطي يعني خطورة على واقع اللاجئ الفلسطيني وفي ظل عدم استجابة العالم للمطالب التي تخرج في المنابر الدولية؟
0: يعني أولا أنا في ظل وضع الأمم المتحدة والمطالب من قبل يعني
1: الأمين العام
0: ومندوب فلسطين ومندوب أيضا فلسطين، يجب أن يكون هناك حراك لمعاقبة إسرائيل على عدم الامتثال للقرارات الدولية، ومن ضمن الكثير من القرارات والاتفاقيات التي أعطت طبعا المنديات اللقاء التي أقيمت من أجلها يعني وكالة الغوث يجب أن يكون هناك احترام لها. عندما يتم الاعتداء على مقر وكالة الغوث وتنزيل العلم الأمم المتحدة ورفع علم الاحتلال مكانه، هذا ضرب للمنظومة الدولية التي يعني كانت بموجبها بموجب قرار بموجب اتفاقيات أقيم يعني أنشئت هذه الوكالة. عندما يعني يقوم الاحتلال بالاعتداء السافر وأمام العالم جميعه، يجب أن يتخذ يعني المجتمع الدولي قرارا، يجب أن يتخذ فرض عقوبات على هذا الاحتلال وعلى جيش الاحتلال للامتثال إلى القرارات والاتفاقات الدولية. وأنا أعتبره أنها يعني هذه هجمة على الأمم المتحدة كلها، يعني هناك عديد مئات القرارات الدولية التي لم تعترف فيها إسرائيل والتي تضربها بعرض الحائط، لكن في موضوع النروة هناك يعني منذ عام 1949 وهي تقوم بعمله، وهناك اتفاقات وهناك حصانات وهناك يعني تقريبا ما يقارب 70 عام والأمور ماشية.
1: الحصانات بدأت تتلاشى
0: يعني صراحة. تقريبا أوقفوا الحصانات يعني سحبوا الحصانات من الموظفين الأجانب على أن يكونوا هنا وخرجوا، يعني الآن مدير العمليات في الضفة الغربية موجود في عمان ويتابع الأمور عبر الزوم عبر التليفونات، لا يستطيع، لم يعطوه كمان تأشيرة للدخول وخرجوا كلهم إلى هنا، يعني كمان متابعة العمل في القدس، هناك العديد من العيادات، هناك المدارس، عندك مخيم شعفاط الذي يعني فيه أكثر من حوالي 20,000 لاجئ غير السكان الذين يعني يتقاضون أو يتلقون المساعدات عبر الأنروا. هذه كلها توقفت، هذه يعني تشكل خطر وتشكل ضغط على اللاجئ الفلسطيني خاصة في المخيمات الذين هم أصلا يعني يعانون من البطالة والحالة الاقتصادية المتردية، الذين هم بحاجة إلى الإغاثة وبحاجة إلى التعليم. هناك كل الطلاب في مثلا على سبيل المثال الطلاب في مخيم شعفاط الآن لا يتلقون، لم يلتحقوا في المدارس وخلف مقاعد الدراسة في صفوف مدارس وكالة الغوث، لذلك اضطروا أن يبحثوا عن بدائل في هذا الموضوع. ونحن نرى أن الأنروا يجب أن تتحمل أيضا مسؤوليتها وتضع هذا الموضوع في صلب أولوياتها، أنها يجب أن تقدم الخدمات ضمن المنتيت المقدم لها من الأمم المتحدة وأيضا الاتفاقيات التي تمت في الخمسينات والستينات أيضا والسبعينات. هناك الكثير من الاتفاقيات مع الاحتلال على أساس أن يقوموا بعملهم وأن يكون هناك تسهيل أيضا للعمل في داخل المناطق. لذلك أنا أرى أنه يجب يعني هذه النداءات تمام ممتازة، ويجب أن يعني يعي العالم خطورة وحاجة الفلسطينيين إلى تقديم المساعدة، لكن متى سيكون هناك تحقق
1: غض الطرف يعني مثلا من غض الطرف عن هذه القضية المحورية التي يعني كما ذكر مندوب فلسطين بأنها طويلة، يعني هي طويلة جدا وهي أطول قضية لجوء في العالم.
0: هي أطول قضية لجوء في العالم ونحن لا يعني لن ننسى.
1: غض الطرف العالمي لماذا برأيك؟
0: لماذا؟ لأنه للأسف الشديد هناك هيمنة أمريكية، أمريكا التي تتبنى وجهة النظر الاحتلالية ومسيطرة على العالم والحكومات التي تمتثل لأوامرها، ليس هناك يعني تحرك. حتى للأسف الشديد يعني بعض الدول القريبة والشقيقة من الدول العربية التي تقدم المساعدات عبر مطالب أمريكية أو عبر موانع أمريكية، وهذا للأسف الشديد يعني يؤثر دائما على الفلسطيني، دائما الفلسطيني يتأثر بكل يعني المتغيرات والمسائل الإقليمية التي هي بحاجة إلى النظر بعين فاقبة وبعين أكبر وأوسع، وأن تكون ليس وطنية على الأقل من خلال المبدأ العام للأمم المتحدة
1: وقرارات
0: والإنسانية وقرارات والقرارات والشرعية الدولية. هناك يعني على الأقل حقوق الإنسان الذي يعني هدمت واندثرت ودعس عليها مقابل ما جرى في غزة وفي الضفة الغربية من إهراق للدم الفلسطيني بدون أن يتحرك أحد، بدون أن يلجم أحد هذا الاحتلال وليقفه عن جرائمه اليومية. ونحن نرى كل يوم هناك جرائم إسرائيلية من قبل هذا الاحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وأيضا رسم الخارطة التي يريد الاحتلال هي تهجير شعبنا الفلسطيني وأيضا نزوحه والضغط عليه لإخراجه من أرضه. ونحن نرى كل يوم اعتداء من المستوطنين. المستوطنين على فكرة أصبح اليوم هو نهج ممارس ونهج يعني ممنهج من قبل الاحتلال والمستوطنين للضغط على الفلسطينيين لإخراجهم من أماكن سكناهم وتهجيرهم، ويعني أن يقولوا نحن لا نريد أن نبقى صامدين. نحن أصلا يعني المبدأ الأول الآن للفلسطينيين كلهم صمودهم على هذه الأرض، سلاحهم الأقوى صمودهم على هذه الأرض، وهذا ما يزعج هذا الاحتلال ويزعج الإسرائيليين. كيف هذا الشعب ما زال صامدا باقيا على أرضه، وأيضا لا نقول أنه يعني يحمل السلاح على الأقل، على الأقل على الأقل نحن نطالب أن يكون هناك حراك وطني شعبي ضد الاعتداءات، اعتداءات المستوطنين، وهذا ما يزعج الاحتلال، وهذا ما يريد أن يكون أداة لتهجير أبناء شعبنا الفلسطيني. لذلك نحن نعي كل هذه المسائل، نطالب فعلا مع مطالبة يعني

0: أمين العام غوتيريش وأيضا من ضمن في الأمم المتحدة أن يكون في هناك حراك دولي لتقديم المساعدات لموازنة الوكالة لذلك يستطيع تقديم البرامج للمجتمع مجتمع اللاجئين خاصة يعني نتحدث عن غزة ونتحدث عن الضفة الغربية ونتحدث عن لبنان ونتحدث عن سوريا
1: خمس مناطق
0: خمس أقاليم وهم بحاجة
1: أعطى. يعني المفوض العام بالإنابة للأنوروا كريستيان سوندرز أيضا هو تحدث في هذه الجلسة في الجمعية العامة وقال بأن تواجه تحديات مستمرة في إطار عملها وخاصة في قطاع غزة ولكنها تحاول مع الشح يعني المحاولات تستمر ولكن الأمور تأخذ أبعاد صعبة بالمحصلة ما الذي يمكن أن يحرك المياه الراكدة يعني رغم هذه الدعوات برأيك أستاذ محمد من خلال خبرتكم في التعاطي مع ملف اللاجئين
0: يعني أنا أرى من خلال يعني قضية اللاجئين ومن خلال الواقع الفلسطيني والواقع الفلسطيني ليس بعيد أيضا كمان عن يعني موضوعنا ونحن نرى الأزمة المالية المتفاقمة والتي تؤثر على كل أبناء
1: مناح الحياة
0: الفلسطيني ومناح الحياة الذين يعني بحاجة نحن ماسة أيضا للضغط على الاحتلال من خلال الدول للإفراج عن المقاصة ولتقديم المساعدات ونحن أيضا نطالب أيضا بتقديم المساعدات للأنروا لتقديم أيضا برامجها أنا لا أعلم يعني متى من الممكن أن يكون هناك تأثير للمطالب والحراك هناك حراك دبلوماسي من القيادة الفلسطينية هناك مطالب هناك تحرك على مستوى الأمم المتحدة والدولي والعديد من السفراء هناك مقابلات بشكل يعني أسبوعي للمطالبة حكومتهم بالامتثال والالتزام بما يقدموه لوكالة الغوث من الموازنات وأيضا الضغط على الإسرائيليين يعني الإفراج
1: بس بدي أسألك سؤال أخير أستاذ محمد الهدف الاستراتيجي من وراء عدم الحصول هذا الضغط حتى يكون هناك انفراجة للأنروا لتضميد جروح أهلنا في غزة وما يجري في شمال الضفة وما جرى أيضا في المخيمات الأخرى تحديدا في لبنان وسوريا بدقيقة.
0: يعني أنا للأسف بصراحة وللأسف الشديد هناك تواطؤ دولي عام وشامل مع الاحتلال لأن
1: يستهدف قضية اللاجئين
0: قضية اللاجئين والشعب الفلسطيني
1: بشكل صريح
0: أولا الحرب التي قامت في غزة وإلى غاية الآن ذيولها وفي الضفة الغربية هدفها الأول ماذا؟ هدفها الأول تهجير الفلسطينيين والضغط عليهم وعدم أيضا أخذ حقوقهم وهذا للأسف الشديد لم تستطيع ولا دولة من الذين ينادون بالحقوق الحقوق
1: اللي أوجع روسنا سبع عقود فيها
0: بالضبط لغاية الآن ما قدروش
1: هل هم شركاء أم متواطئين؟ في هذا الموضوع
0: بعضهم شركاء وبعضهم متواطئ
1: شكرا لك أستاذ محمد عليان مدير عام إدارة المخيمات في دائرة شؤون اللاجئين على هذه المعلومات أهلا وسهلا بك أستاذ راسم معنا من القدس عبر تقنية الزوم أهلا ومرحبا بك
2: أهلا وسهلا بكم وتحياتي لكم ولكل أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة اللاجئين منه
1: أهلا وسهلا بك وبكل المشاهدين بكل مشاربهم أستاذ راسم في عملية القراءة والمتابعة للنيل من الوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بهذا الشكل الذي نشاهده وتجفيف الأموال ويعني أيضا المساس بالواقع السياسي للأنروا الهدف الرئيسي والاستراتيجي من وراء ذلك
2: يا سيدي واضح أن القضية الأساسية هي قضية سياسية هي تصفية قضية الشعب الفلسطيني لأن جوهر قضية الشعب الفلسطيني هي قضية اللاجئين ولذلك يجري التركيز بشكل كبير على تصفية وكالة الغوث واللاجئين الفلسطينيين كمقدمة لتصفية القضية المركزية وهي قضية حق العبد بالنسبة للشعب الفلسطيني وأنت تعرف أن الوكالة الدولية وكالة الغوث واللاجئين هي وكالة أنشئت بقرار من الجمعية العام للأمم المتحدة عام 1949 لتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين على طول عملية التهجير القسري التي طالت نصف الشعب الفلسطيني وبالتالي الآن نحن نشهد عملية غير مسبوقة في إطار عملية تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين اليوم هناك وزيرة ما يسمى بالابتكار والعلوم والتكنولوجيا جيلا جميعيه هي تتحدث عن وجود خطه لديها تم تقديمها الى المجلس الامني والسياسي الاسرائيلي المشغب من اجل ان تكون هناك عملية تهجير ما يسمى بالتهجير الطوعي للاجئين الفلسطينيين، وهي عملية تهجير قسري في قطاع غزة. وبالتالي هذه القضية بقيت مطروحة على جدول الأعمال، وتتحدث بأن الموساد سيشارك في هذه الخطة في عملية تهجير الشعب الفلسطيني في إطار السيطرة الإسرائيلية على ما مساحته حوالي 60% من مساحة قطاع غزة. ما يجري في مخيمات شمال الضفة الغربية، والحديث عن أن هناك عملية عسكرية إسرائيلية ستشارك فيها 26 كتيبة من أجل شن حرب شاملة على المخيمات الفلسطينية، لاحظ المخيمات الفلسطينية. وبالتالي الاستهداف هو لجوهر القضية الفلسطينية، هي قضية اللاجئين، هي تجري عملية هندسة ديموغرافية وجغرافية سواء في الضفة الغربية أو في مدينة القدس وأيضا في قطاع غزة. والوضع هو من أجل أن لا يكون هناك أغلبية فلسطينية ما بين النهر والبحر، وبالتالي الهدف واضح هو أكثر من خطة الانتداب البريطاني عام 1908 أعوام، هو الإخلال في التوازن الديمغرافي ما بين النهر والبحر لصالح المستوطنين، وأن لا يكون هناك أغلبية فلسطينية ما بين النهر والبحر، وبالتالي إغلاق أي إمكانية لقيام كيانية فلسطينية تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، بمعنى إغلاق المسار السياسي بشكل نهائي في هذا الاتجاه. ولذلك عندما نتحدث عن الوكالة، دولة الاحتلال 28 تشرين الثاني من عام 2024 اتخذت قرارا في الكنيسة الإسرائيلي، وهذه القرارين في الكنيسة الإسرائيلي نص القرار بمنع وكالة الغوث واللاجئين من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك منع إلغاء كل الامتيازات والتسهيلات الممنوحة لوكالة الغوث واللاجئين، ومنع التواصل مع هذه الوكالة، واعتبار أي شخص يتواصل مع هذه الوكالة يعمل بها أو يعمل معها هو موجود في منظمة خارجة عن القانون، وبالتالي يجب اعتقاله ومحاكمته. ومن هذا المنطلق عندما نتحدث في الوكالة والاستيلاء على المقر الرئيسي بعد نفاذ هذه القرارات في 30 كانون الثاني 2025، أصبحت الوكالة وعملها في مدينة القدس وفي الأراضي الفلسطينية وعمل غير مشروع، وتم الاستيلاء على مقر وكالة الغوث واللاجئين في المقر الرئيسي في منطقة الشيخ جراح. ورأينا كيف أن تمار بن نبيل قد أنزل علم الوكالة الدولية ورفع علم دولة الاحتلال، والمخطط هو إقامة ثورة استيطانية من 1440 وحدة استيطانية امتداد لمستوطنة ميع ربي معالية دفنة، وحتى أن هذه الأرض التي هي تابعة للوكالة هم يقولون أنها تتبع سلطة ما يعرف بأراضي دولة الاحتلال، وعلى الوكالة أن تدفع تعويضات بقيمة 27 مليون شيكل بأثر رجعي عن استخدام هذه الأرض بطريقة غير مشروعة. لذلك المخطط واضح يا سيدي، تهجير ده ما جرى في مخيم جنين وطول كرم ونور شمس، تهجير أكثر من 40,000 فلسطيني، والقضاء وتغيير الواقع الديموغرافي للسكان في تلك في المخيمات الفلسطينية بحيث تصبح ضاحية من الضواحي طول كرم وجنين، وإلغاء وشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين ومنعهم من العودة إلى مخيماتهم. ولذلك الاستهداف هو استهداف لقضية اللاجئين. وعندما نتحدث عن عملية عسكرية ستشارك فيها 26 كتيبة باتجاه المخيمات، وما تطرحه وزيرة ما يسمى بال ابتكار والعلوم والتكنولوجيا أنجيلا جامييل بأن بوجود خطة في هذا الاتجاه من أجل تنفيذ ما يسمى بالتهجير القسري، ما تسميه هي بالهجرة الطوعية، وما يتحدث عنه رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو بالإضافة إلى سموتريتش وبن جبير.
1: يعني هذا مرتبط في الضفة، سيصاب راسم ما تتحدث به مرتبط بما يجري بالضفة بالتحديد.
2: نعم، الهندسة الجغرافية والديموغرافية ليس فقط في قطاع غزة، هي مرتبطة أيضا في المخيمات اللاجئين. عندما يشنون حملة عسكرية شاملة ستطال المخيمات الفلسطينية من الفوار للعضروب لعيدة للعزة للدهيشة، وأيضا تتجه باتجاه مخيم قلنديا وطول كرم ومخيمات الشمال ومخيمات نابلس وكل المخيمات الفلسطينية، فهذا يعني أنه سيعاد رسم الخارطة الجغرافية والديموغرافية عبر عملية هندسة بالاستيلاء على أكبر مساحة من الأرض الفلسطينية وأقل عدد من السكان الفلسطينيين. هذا مخطط واضح وشامل في هذا الاتجاه. والحديث عن قضية ما يقوم به سموتريتش بأنه سيتم وأن يكون هناك في الضفة الغربية 1,000,000 مستوطن وإقامة مئات البؤر الاستيطانية والعدوان الشامل الذي نشاهده جميعا من قبل المستوطنين يوميا على شعبنا الفلسطيني. وهناك حديث في هذا الجانب وليس فقط يستهدف المناطق بي والمناطق سي، وهناك أكثر من 100 نقطة يتحدثون عنها في المناطق المسندة في ألف من أجل إقامة بؤر استيطانية فيها. فهذا يعني أن المخطط الشامل هو يشمل.
1: طب أستاذ راسم، نعم أستاذ راسم، التجاوب المجتمع الدولي يعني فرضا يعني تجاوب المجتمع الدولي مع دعوة المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة بتعزيز الدعم السياسي والمالي للأنروا ومع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وكذلك مع المفوض العام بالإنابة للأنروا، كم يسهم في مواجهة الخطة التي شرحتها لنا في عملية الاستهداف للمخيمات وإبقاء اللاجئ داخل المخيم حتى يتم تطبيق قرار 194 الذي يحاول الاحتلال نسفه أصلا؟
2: يا سيدي، هذا يحتاج إلى إرادة سياسية دولية. لا تتوفر الإرادة. دول أوروبا الغربية منذ 78 عاما على الاحتلال وهي تبيعنا الشعارات والبيانات ولم تسهم هذه الدول الأوروبية ولم تتمكن ولم تتخذ أي قرارات إلزامية للاحتلال ولم تنجح في إزالة طوبة في مستوطن أو منع هدم بيت فلسطيني. لنكون واقعيين في هذا الاتجاه، نحن مع الشرعية الدولية والقرارات الدولية، ونحن لدينا يا سيدي من المجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان أكثر من 956 قرار لم تنفذ أي قرار لصالح الشعب الفلسطيني، لأن هناك من يسطي على المؤسسات الدولية ويجعل دولة الاحتلال فوق القانون الدولي ويفرض لها الحماية القانونية والسياسية، وهي الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية ليست فقط شريكة في تصفية قضية اللاجئين، بل تحرض الدول وتفرض عقوبات على الدول التي تريد أن تمول وكالة الغوث واللاجئين في هذا الاتجاه. ومن هذا المنطلق هذا يحتاج إلى إرادة سياسية وإلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية على قدم المساواة وليس بشكل انتقائي وازدواجية معايير في هذا الاتجاه. وإذا امتلكت المجتمع الدولي الإرادة الحقيقية والشجاعة في فرض عقوبات على دولة الاحتلال واتخاذ قرارات ملزمة لدولة الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، نستطيع أن نقول أن هناك ومجتمع دولي وإرادة دولية قادرة على أن تلزم دولة الاحتلال أن تسمح رغم كل ما يحدث في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا. دولة الاحتلال تقول نحن لن نخرج من قطاع غزة ولا نخرج من الضفة الغربية ولا من جنوب سوريا ولا من الجنوب اللبناني، ولا يوجد من يقول بأن دولة الاحتلال عليها أن تطبق قرارات الشرعية الدولية. الأنوروا تعاني من نقص كما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش أكثر من 100,000,000,000 دولار في هذا الاتجاه. في المدينة القدس تم تصفية مدارس وكالة الغوث واللاجئين الخمسة، إلغاء الخدمات الصحية، السعي إلى سيطرة على مؤسسات الوكالة في مخيم شعفاء في مخيم قلندية، مركز التدريب المهني وغيرها من المؤسسات التابعة لوكالة الغوث واللاجئين في مدينة القدس. وبالتالي المقر الرئيسي هو لا يخدم اللاجئين في مدينة القدس أكثر من 20 لا يخدم اللاجئين الفلسطينيين أكثر من 100,000 لاجئ سواء في مدينة القدس ويخدم اللاجئين في الضفة الغربية، لأن هذا المركز هو لديه مكاتب في كافة أنحاء الضفة الغربية، وبالتالي هو عرقلت ومنع هذه الخدمات ومحاصرة وحتى مصادرة الشاحنات التي تقوم بتقديم الخدمات الإغاثية للاجئين الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية. نحن أمام قرار سياسي، وهذا القرار السياسي وتم التعبير عنه في المصادقة على تصفية وكالة الغوث واللاجئين في منع التواصل معها في الكنيسة الإسرائيلي، وكذلك السيطرة على الأراضي التابعة لكافة اللاجئين الفلسطينيين.

0: الموجود الفلسطيني سواء في الأردن في سوريا في لبنان وغيرها من الأقطار العربية. ويجب تفعيل المؤسسات العربية والإسلام الإسلامية وما نتحدث عنه عندما يقولون جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكل أصدقائنا وأنصارنا على مستوى العالم. هناك حركة على مستوى العالم متقدمة جدا على المستوى العربي والإسلامي في هذا الاتجاه، ولذلك يجب أن يبذل جهد جدي وحقيقي في الجانب القانوني والسياسي والحقوقي وعلى كل المستويات، وتفعيل كل المؤسسات وكل الممثليات الفلسطينية والجاليات الفلسطينية لحشد رأي عام دولي من أجل إبقاء قضية اللاجئين الفلسطينيين حية، ومنع تصفية جوهر القضية الفلسطينية، لأن تصفية قضية اللاجئين هو تصفية للقضية الفلسطينية. وبالتالي علينا أن نعي أن هناك مخاطر جدية وحقيقية في ظل ما تقوم به هذه الحكومة من المتطرفين والتي تريد إنهاء قضية شعبنا وتحويلنا إلى هنود حمر.
1: أشكرك جزيلا الأستاذ راسم عبيدات الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر تقنية الزوم من مدينة القدس، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا الكرام، نحن نتواصل معكم في برنامج ملف اليوم، وسنتحول الآن مباشرة إلى قطاع غزة، ومعنا عبر تقنية الزوم من مخيم البريج الدكتور فوزي عوض رئيس اللجنة الشعبية في مخيم البريج. دكتور فوزي أهلا ومرحبا بك معنا.
2: أهلا وسهلا
1: لكل جميع المشاهدين. دكتور فوزي، النداءات تتواصل والأصوات تصدح في الأروقة الأممية في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن فيما يتعلق بموضوع الأونروا، سواء من مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، من الأمين العام للأمم المتحدة، من المفوض العام بالإنابة للأونروا، ويتحدثون عن أهمية الدعم السياسي والمالي، لكن يعني الاستجابات متباينة. انعكاس ما تتعرض له الأونروا على واقع اللاجئ في قطاع غزة في ظل ما تعرض له القطاع على مدى سنتين من استهداف بشكل كبير.
2: طيب، بداية أسعد الله أوقاتكم أنتم وجميع المشاهدين. الاستهداءات الموجهة هي قديمة حديثة. بالأمس كان السيد الرئيس محمود عباس منذ سنوات طويلة يوجه رسالة للمجتمع الدولي بضرورة أن يترجم دعم السياسي إلى دعم مالي بما يخص الأونروا. بالأمس القريب كانت هناك نفس النداء موجه للدكتور أحمد دبغولي عضو اللجنة التنفيذية والمركزية لحرب الفتح في مؤتمر اللجنة الاستشارية التابعة للأونروا، ومن قبله كان في مؤتمر المشرفين في جامعة في الدول العربية. واليوم الدكتور رياض منصور على منبر الأمم المتحدة وساندروز وغوتريتش وغيره من الشخصيات التي تطالب بضرورة أن يترجم المجتمع الدولي دعمه لوكالة الغوث من دعم سياسي إلى دعم مالي. هذا ناتج عن الشعور بالتهميش، جميعنا نشعر أن هناك تهميش لوكالة الغوث. الآن أنا مباشرة أدخل ما هي النتائج التي قد تترتب على تهميش وكالة الغوث وتجفيف مصادرها المالية وإعاقة تنفيذها للتفويض الممنوح لها لعام حزيران يوليو 2029. إحنا اللاجئين الفلسطينيين في كافة قطاع في كافة مناطق اللاجئين وتحديدا في قطاع غزة نعاني من سوء الأوضاع الغذائية والاجتماعية والتعليمية والصحية، وهذه العناصر الثلاث الأربع مكلفة دوليا بتصويت من المجتمع الدولي من 151 دولة تصويت مباشر على أن يكلف وكالة الغوث بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية للاجئين حتى تجد قضيتهم حلا عادلا. إذا أصبحت بقرار دولي الأونروا هي صمام أمان للاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم. الأونروا هي ضمان لبقائنا كلاجئين على قيد الحياة في كل مناطق اللجوء ولا سيما في قطاع غزة. بخصوصية قطاع غزة، الآن قطاع غزة يعاني من الإمراض، يعاني من الكهل، يعاني من القوارض، يعاني من الجوع، يعاني من الفقر، يعاني من البطالة، كل الأمراض الاجتماعية مجتمعة موجودة في قطاع غزة ونعاني منها بشكل يومي. هذا بيتطلب وبيضاعف مسؤولية المجتمع الدولي والضغط على دول نفسها لتقدم لتقديم التبرعات الطوعية لوكالة الغوث. الآن في هناك نداء المؤتمر التعهدات الموجود في نيويورك بالأمس، عقد هذا المؤتمر وتقدمت بعض الدول كندا وتقدمت بريطانيا بأن تتعهد تقديم دعم مالي.

0: لوكالة الغوث حتى يتسنى لها القيام بمهامها وهي ضمان بقاء الإنسان على قيد الحياة. إذا لم تضمن هذه الصورة، إذا لم يتقدم المجتمع الدولي ويقف أمام مسؤولياته ويأخذ رسائل الاستغاثة ورسائل الشعور بتهميش وكالة الغوث على محمل الجد، فإن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تحديدا قد يموت مرضا وجهلا وجوعا، لأنه أمراض منتشرة ومتزايدة، الأمراض الاجتماعية، الأمراض الصحية، الأمراض البيئية متزايدة ومستمرة ومتضاعفة. فيجب على المجتمع الدولي أن يشعر من الناحية الإنسانية أن يقف أمام مسؤولياته إنسانية تجاه قطاع غزة وما يتعرض إليه.
1: نعم دكتور فوزي، انعكاسات عدم الاستجابة على الواقع في ظل الأزمات المتلاحقة في القطاع على الكل ولكن على مجتمع اللاجئين بشكل خاص.
0: انعكاسات طبعا خطيرة جدا، أولى الانعكاسات انتشار للأمراض غير مألوف في التاريخ. الجوع الآن في بقية حد في دولة بالعالم بتعاني من الجوع، في مجموعة في فئة في أي فئة في المجتمع في العالم كله بتعاني من الجوع إلا الشعب الفلسطيني وإلا أهلنا في قطاع غزة، في جهة بتعاني من تجهيل مثل ما يحدث في قطاع غزة. فإذا تضاعف وتأخر، مش عدم الرد، تأخر عدم الاستجابة من المجتمع الدولي سيضاعف الأزمة الإنسانية التي نحياها في قطاع غزة. نحن نحيا أو نعيش ظروف لا يمكن تصورها العقل البشري ولا يمكن يتصور إنه قطاع غزة يعيشون بهذا الشكل من بهذه الأيام. لا يمكن أن يتخيل أن شعب قطاع غزة وأن يعانوا من التجهيد، من الشوع، من الفقر، من الأمراض، الأمراض غير المألوفة، الأمراض السارية والمنتشرة. تأخر الاستغاثة والاستجابة الدولية لتقديم دعم للأمر ولكي لا يتسلل للأمر وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين قد ينعكس سلبا على حياة اللاجئ، قد يهدد اللاجئ الفلسطيني بالبقاء على قيد الحياة. الأنوروا هي صمام أمان أمان أمان اللاجئ الفلسطيني. الأنوروا تشكل اللاجئين في قطاع غزة في برنامجها الصحي وزارة الصحة، في برنامجها التعليم وزارة التعليم، في برنامجها الإغاثة وزارة الإغاثة، لأنه إحنا جلنا من الفقراء، والآن ازدادت أعداد الفقراء بسبب البطالة وسبب حرب الإنادة التي يتعرض لها قطاع غزة. هذا بيطالب المجتمع الدولي أن يقف أكثر جدية أمام مسؤولياته بعد 78 سنة من 78 عاما من التشريد ومن اللجوء ومن الأزمات المتكررة. احنا منطالب المجتمع الدولي، رسالتنا للمجتمع الدولي فان تاخركم هو يسوي حياه الانسان، حياه الانسان. الانسان اللاجئ قد يتعرض للموت، الموت البطيء بسبب الجوع او الجهل او الفقر او غيره.
1: نعم دكتور فوزي، برايك الهدف الاستراتيجي الذي يعني يؤثر بشكل كبير على ما يريده الاحتلال بهذه الاستهدافات للأنوروا عبر اقرار قوانين ومنع التحرك للأنوروا بالشكل الذي كانت تقوم به وعدم استجابة المجتمع الدولي، إلى أين يمكن أن يؤدي في ظل تجميل المسميات التهجير بالمرور الحر والعبور الحر وكل هذه القضية؟
0: هو الغاية الأساسية، الغاية الرئيسية والهدف الرئيسي من إنهاء الأنوروا أو إفراغ الأنوروا من مضمونها هو إجبار الشعب الفلسطيني على التهجير، لأنه مقومات الحياة ستنعدم. أنا عندما أشعر، عندما أنت كلاجئ فلسطيني تشعر أن الأنوروا موجودة كمسمى ولكن مفرغة من مضمونها بسبب الأزمة المالية وبسبب القيود الإسرائيلية المفروضة عليها وبسبب تهديد موظفينها وفصل موظفينها وضرب مقراتها وعدم السماح لها بإدخال المواد التمويلية أو غيرها أو القرطاسية للتعليم أو غيره، تصبح هذه المؤسسة فارغة. الهدف من إفراغها هو تفكير أن يجعل اللاجئ الفلسطيني يفكر بالبحث عن شكل أفضل للحياة، ده هو أن يتجه نحو الهجرة. ولكن مسألة الهجرة فلسطينيا ووطنيا وأخلاقيا مرفوضة من الشعب الفلسطيني. إحنا الشعب الفلسطيني لو الشعب صمد 78 عاما، العالم يجب أن يدرك تماما أنه اللي صمد 78 عاما لا يمكن أن يقبل الهجرة، لا يمكن أن يقبل إلا بإقامة دولة فلسطينية ويكون عاصمتها القدس الشريف وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس. يعني لن نقبل بأقل من ذلك، لا تأشير حياة للاجئ الفلسطيني ولا التجويع ولا ولا ولا التزوير ولا الإمراض. ولكن يجب على المجتمع الدولي أن ينهي، يجب على المجتمع الدولي أن ينهي هذا الأمر، يجب أن ينهي هذه الحادثة، أن ينهي تهديدنا بحياتنا. يجب أن يقف يصطف إلى جانب الحق الفلسطيني ما أقل ما فيها بالجانب الإنساني بدعم وكالة الغوط بمضاعفة تبرعاته بوقف مسألة تشريب المصادر المالية لوكالة الغوط فأن ينهي مسألة ينهي يبتعد عن يجبر إسرائيل الحكومات الإسرائيلية أن المتعاقبة على تطبيق القرارات الدولية القرارات 194 وجور قرار 302 اللي بنص على أن تقدم الأمور وكافة أشكال الخدمات حتى تجد قضية اللاجئين حلا عادل عادلا هذا المطلوب من المجتمع الدولي صراحة يجب على المجتمع الدولي بدوله بمؤسسات الحقوقية بمؤسسات الإنسانية بمؤسسات تختص بالتعليم بالصحة وبالإغاثة وبالعلاج وبغيرها أن تقف وقفة جد وقفة جدية أمام معاناة الشعب الفلسطيني يقف أمام وقفة جدية أمام مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 78 عاما من التهجير يجب أن يقف هذا العالم أمام مسؤولياته تجاه هذا الشعب بالجانب السياسي وبالجانب الإنساني يقف أمام تعهداته الشعب الفلسطيني الشعب هو من صوت للقرار 194 هو من فوض الأنوروا بتقديم الخدمات بالقرار 302 يجب أن يبحث عن أدوات جديدة إجبار الحكومات الإسرائيلية على تطبيق هذه القرارات وأن يضمن حياة للاجئ الفلسطيني أما مسألة التفكير بالهجرة وإجبار اللاجئ الفلسطيني على الهجرة وإجبار اللاجئ الفلسطيني بالبحث عن الوطن البديل وفصل غزة عن الضفة الغربية وفصل القدس عن أرض عن الضفة وفصل القدس عن غزة هذه الحلول لا يمكن أن يقبلها العقل الفلسطيني الشعب اللي ضحى في كل هذه التضحيات عبر التاريخ عبر سنوات طويلة وصمد وصبر وله ثقته بالمجتمع الدولي ولازلنا نثق بالمجتمع الدولي بأن يجبر الحكومات الإسرائيلية على تطبيق هذه القرارات التي تصطف هي القرارات من ناحية السياسية لصالح قضيتنا الفلسطينية وتدعم إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس وتدعم حماية اللاجئ الفلسطيني وتدعم أنه اللاجئ الفلسطيني أنه في محطة انتظار موجود في محطة انتظار ينتظر العودة إلى المدن والقرى الفلسطينية التي هجرنا منها نحن الشعب الفلسطيني لا نفكر بالخروج من أرضنا من قطاعنا من مخيمات التي نعاني فيها فيجب على العالم أن يقف إلى جانبنا حتى يتم حل قضية محل سياسي عادل ومقبول من قبل المجتمع الدولي وصوت له المجتمع الدولي أما التفكير بمسألة التهجير لا ارجع فكر في دعم الأنوروا فكر في دعم حماية الإنسان الفلسطيني فكر في دعم المشروع الوطني الفلسطيني يقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني يكفي معاناة يكفي تشريد يكفي تهجير يكفي توتر يكفي فقر يكفي تشجيل نحن الشعب الفلسطيني نقاتل مع فجر كل صباح نكافئ من أجل حصولنا على قيد من أجل ضمان بقائنا على قيد الحياة من الصباح الباكر نحن اللاجئين نقاتل ونكافئ ونجاهد ونناضل لضمان بقائنا على قيد الحياة بتوفير المأكل أو العلاج لطفل المريض أو لمسننا أو محاولة الحصول على التعليم لأبنائنا لكي يصبح أصلياء هؤلاء الأبناء لكي يساهم في بناء مجتمع فلسطيني سوي لأنه إحنا مشروعنا مشروع وطني دولة الفلسطينية هي حلمنا وحلم أطفالنا وحلم أبائنا وحلم أجدادنا ونحن متمسكين بهذا الحلم تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وتحت قيادة السيد الرئيس محمود عباس وتحت مظلة الشرعية الدولية فليصف العالم إلى جانب الحق الفلسطيني
1: نعم هناك 57 دولة تحدثوا خلال مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة للتبرعات للأونروا قالوا بأنهم يعني يعبروا عن تضامنهم مع لاجئي فلسطين ويجددوا دعمهم لولاية الأونروا وخدماتها المقدمة لستة ملايين لاجئ مسجلين لدى الوكالة في خمس مواقع ماذا توجهون لهم دكتور فوزي؟
0: أن تكون هذه الدول في مؤتمر التعهدات هذا المؤتمر بشكل سنوي تدعي له الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤتمر تعهدات يعقد في نيويورك تعهد بعض الدول لدفع التبرعات الطوعية لوكالة الغوط ولكن لم يتم بالشكل المطلوب يعني بالبارحة تم عرض هذا المؤتمر ولكن من صوتت من تبرعات وتعهدت كان دول بريطانيا هم تعهدوا لتقديم التبرعات للاجئين للأنوروا لكي يتسنى لها تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين فرسالتنا إلى هذه الدول أن يكون هذا التعهد تعهد حقيقي وأن تحث الدول الاخرى يعني دول الاتحاد الاوروبي تحث دول الاتحاد الاوروبي على التعهدات الماليه من المنظمه. الدول الاسكندنافيه تحث الدول الاسكندنافيه يعني مجموعه الدول العالم ان تحث بعضها البعض على التبرع لوكاله البول وان يكون هذا التبرع. نحن نشكر هذه الدول على وقفتها السياسيه ونشكرها على دعمها السياسي لقضيه الفلسطينيين ولحقها الفلسطيني، ولكن يجب ان يترجم حقا هذا الدعم السياسي الى دعم مالي. الدعم المالي يوجه بالطريق الصحيح لوكاله الغوث الأمروة تقوم بتنفيذ مهامها. اذا الاصل تاخذ هذه الدول تعهداتها الماليه على محمل الجد وتتقدم بهذه التبرعات الماليه وتحث الدول وجيرانها وكل دول العالم على ان يتقدموا بهذه التبرعات الماليه في التي تمت بالامس في مؤتمر التعهدات. ولا زالت المساله قائمه، يعني يمكن لاي دوله ان تتعهد الان بالتقدم بالتبرع لموازنه وكاله الغوث عن شهر كذا، لانه في ازمه ماليه حقيقيه في وكاله الغوث، 750 مليون دولار الوكاله بتعاني الان، الامور بتعاني من 100 مليون. التبرعات هذه يجب ان تاتي سريعا والا تكون هذه التبرعات مشروطه، ان تاتي الى البرامج القرى، تاتي الى البرامج الطارئه، الا تكون مثلا تبرعات لبرنامج التعليم او لبرنامج الصحه فقط، لا هناك برنامج نحن في غزه، قطاع غزه ومخيمات نعيش ظروف طارئه، يجب ان تكون هناك تبرعات من الدول الى البرامج الطارئه، الى البرامج الطارئه التي اتبعتها وكاله الغوث، حتى الهدف الاساسي هو انا قلت لك الجمله ربما تكون الاخيره، نحن نطالب بما يضمن بقاء اللاجئ الفلسطيني على قيد الحياه. نحن في قطاع غزه كما اكررها مره ثانيه نناضل ونكافح ونجاهد و لكي نضمن بقائنا على قيد الحياه بتوفير مقومات الحياه الطعام والشراب، بتوفير مقومات الصحه البيئيه، بمكافحه القوارض التي انتشرت في قطاع غزه وفي بيوتنا وفي فزقتنا وفي خيامنا وفي مراكز النزوح. الامراض المنتشره في قطاع غزه مخيفه جدا، يجب ان يقف العالم يتبرع للانوره، والانوره هي الجهه الوحيده المخوله والقادره على المعالجه، لانه لها قدره، عندها حوالي 13,000 موظف، لها مقراتها في قطاع غزه الصحيه والتعليميه ومساحاتها ومقراتها الاغاثيه، ولها وتملك سجل كامل لاعداد اللاجئين وعوائلهم وامتداداتهم، ويمكن ولها التاريخ الصحي لكل عائله موجود لدى الانوره، فهي الجهه الوحيده في قطاع غزه القادره ان تعالج كل هذه الازمات. هذا يجعلنا نكرر مطلبنا من المجتمع الدولي بضروره ان يكلف رسميا الوكاله بالتاكيد على تكليف وكاله الغوث تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين من خلال التبرع المالي ومحاربه والحد من اي محاوله لتشريف مصادر وكاله الغوث او تهديد وكاله الغوث سواء بكوادرها الطبيه او بكوادرها التعليميه او بطواقمها العامله او بمقراتها. صمام الامان لنا في قطاع غزه الان وفي مناطق اللجوء هي وكاله الغوث. صمام أمان وكالة الغوث هي المصادر المالية، صمام مصادر طريقة الوصول للمصادر المالية وقوف المجتمع الدولي أمام المسؤوليات. فيجب إذا نرجع للمطلب الأساسي أن يقف المجتمع الدولي.
1: وصلت هذه الرسالة دكتور فوزي،
0: نضمن بقاء الإنسان الفلسطيني اللاجئ الفلسطيني على قيد الحياة.
1: أشكرك جزيلا دكتور فوزي عوض رئيس اللجنة الشعبية في مخيم آل بريج، كنت معنا عبر تقنية الزوم من مخيم البريج في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا الكرام أشكر لكم طيب المتابعة، لكم التحية وإلى اللقاء.

لك حلا في النيل الجنايد كلها انطلق ميه والبطانيات والحصن والفاش والارض وين احنا ننام وين احنا نروح وين احنا نروح من هذا الشيء تفوج علينا يا عالم انت تفوج علينا كيف مش مصيفينا

الناس رجل جحاكم طرقوا تصفي رقبته طلق ناري متفجر طلق ناري متفجر.

المخيم يعد منطقة آمنة، منطقة مكتظة في السكان، جايين اثنين جايين طشين على الميناء، جايين يشموا لأنه الميناء تعد المنطقة الوحيدة اللي الناس تتنفس منه. قامت طيارة الاستطلاع بضربهم في صاروخ واحد، يعني تنتف شقف شقف، يعني هيو انفط الله، يعني شقف، والثاني نقدر نقول الله يرحمه لأنه وضعه حرج. أين وقف إطلاق النار؟ إحنا بنحكي للعالم وين وقف إطلاق النار، وإحنا كل يوم في عنا دم، كل يوم بنودع بعض.

ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الثالثة فجرا، نستهلها وإياكم بأبرز العناوين. ثلاثة شهداء بقصف على مدينة غزة، وأكثر من مليون كيلوغرام من النفايات الصلبة تحاصر خيام النازحين في القطاع. الاحتلال يقر مشروع قانون جديد لتقييد رفع الأذان ويسرع من شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

عمليات اعتقال النساء. تسعة قتلى منذ مطلع الأسبوع الجاري، قتيل ومصابان بجراح خطيرة بجريمة إطلاق نار في حيفا منتصف هذه الليلة.

نتيجة إيجابية. في التفاصيل، استشهد 3 مواطنين وأصيب العشرات جراء غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. يأتي ذلك مع تواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من خلال عمليات نسف منازل وقصف وغارات بالطيران المسير وقصف بحري واستهدافات لخيام النازحين وعمليات إطلاق نار طالت مناطق متفرقة. إلى ذلك، أكدت مصادر في قطاع غزة أن أكثر من 1,000,000 كيلوغرام من النفايات الصلبة تحاصر خيام النازحين في القطاع. وأكدت المصادر ذاتها أن المكبات المؤقتة تقترب من الامتلاء، محذرة من كارثة بيئية وصحية وشيكة تهدد حياة مئات آلاف المواطنين والنازحين في ظل التكدس غير المسبوق للنفايات. حذرت الرئاسة من خطورة المخططات الاستيطانية التي أعدتها حركات الاستيطان في الضفة الغربية بدعم وتشجيع من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تهدف إلى الاستيلاء على 100 نقطة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وذلك لإلغاء اتفاقية أوسلو. وقالت الرئاسة إن هذه المخططات تمثل تصعيدا خطيرا وإمعانا في سياسة الضم والاستيطان، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وإصرارا من قبل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة على تدمير أي فرصة لتحقيق السلام والاستقرار. وأكدت الرئاسة أن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية غير شرعية وباطلة بموجب القانون الدولي. إلى ذلك